0: مزيكا فن في المنستير 107.8 107.5.
1: مرحبا، معكم آدم. سمعوا كل أغنية على

صباح النور، نهاركم زين، أحلى صباح، صباح جديد نعديه مع بعضنا من توا حتى للأحداش لليوم الاثنين 24 أوت 2026. كالعادة في أحلى صباح إكيب كاملة معكم، في الإخراج صلاح الشرقي، في الميكرو ليندا رحالي، نصر الدين بوترا في الإخراج الرقمي، غسان عيدي في التنسيق والعمل الصحفي، كريمة في استقبال تليفوناتكم. معنا برشا فقرات استنى فيكم، الربح موجود في صباح تربح، خربش تربح، ألو كوندكتور مع توتال إنرجي وغيرها من الفقرات الأخرى. شوي خر نمشيو للميتيو وزيدا دقيقة حظ مع فاطمة. إن شاء الله نهاركم زين، وميرسي اللي اخترتوا موزايكا فام. أحلى صباح.

للاضطراب ويتواصل الطقس كما قلنا حار، وناخذ كل التفاصيل واخر تحين للمعطيات الجويه هذه الكل مع 27 دقيقه مباشره من المعهد الوطني للرصد الجوي. مرحبا بكم في احلى صباح وان شاء الله نهاركم زين.

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: صباح النور، ان شاء الله نهار الحظ نهار الزهر، ان شاء الله نهاركم زين وين ما تسمعوا فينا وين ما اخترتوا موزايك فام. نمشي نتابعوا الابراج مع فاطمه في دقيقه حظ، ومن بعد مواصلين معكم صبحيتنا سبعة موعد الاخبار على موزايك فام، وبعد الربح يبدا مع خربش تربح صباح تربح والو كوندكتور، وكل عاده متابع لكل اخبار لاكتواليتي حتى ال11 في احلى سباح. خليكم مع دقيقه حظ،
0: ابدا سباحك باحلى سباح.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباح الأخبار الإيجابية، الفرحة لليوم 24 أوت، إن شاء الله تكونوا بخير. نحن نقول الحظ ويتيكم، والأكيد زادة نحكي مع مواليد اليوم، ثاني يوم من احتفالات برج العذراء. إن شاء الله يا ربي كل عام وانتم حيين بألف خير. أول أخبارنا باش تكون للحمل، لنهارك في حركة برشا فرص كان عندك أو كمشروع وإلا فكرة، اليوم راهو مناسب باش تبدأ عاطفيا. زادة فما أخبار يفرحك، الثور رد بالك من المصاريف الزايدة في الخدمة، راك باش تلقى تشجيع من شخص ما كنتش متوقعه. وإنت يا برج الجوزي، نهارك مليان تواصل، فما ضحكة، فما مقابلة جديدة تنجم تفتح لك باب باهي. السرطان ترتاح نفسانيا بعد التعب، هي فترة كنت متعبة شوية في الحب، الصراحة هي الحل. والأسد الطاقة متاعك طالعة، نحبك تستغلها باش تحقق حاجة كنت تأجل فيها. العذراء نحبك تنظم وقتك وما تخليش زيد التوتر يسيطر عليك، فما فرصة صغيرة تنجم تكبر إذا استغليتها، هذا حسب توقعات الفلكية. كارمن شميس،
4: الأجواء اليوم أكثر من رائعة، ممتازة، القوة بتملك قوة. تقريبا كل شيء بتقولوه بيتحقق بيزبط. اللي حابب يروح شوي زيادة الأبعد من المعتاد كمان بيقدر يوصل. يوم نهار بكافيكن إذا حطيتوا مجهود، ما تقعدوا مكتفين إيديكن من دون مجهود، لأنه يلي بيلحق شغله اليوم تطلع له مكافآت مهمة جدا.
3: وما تنسيش زيادة أنه الشهر شهرك والحظ معاكم مع احتفالاتكم بعيد ميلادكم. حتى الميزان نهار مناسب للصلح، انهاء خلافات، ماديا الامور مش وتتحسن. العقرب حدسك قوي اليوم، فما زيدا مفاجأة حلوة من شخص قريب. وانت يا قوس تنجم تعمل رحلة صغيرة، نحكي وزيدا على تعيش تجربة جديدة تفرحك، خليك متفائل. الجدي تعبك باش يبدا يعطي الثمار، فما فرصة مهنية باهية تنجم تظهر. والدلو الابداع متاعك باش يلفت الانتباه، فما اجتماع والا لقاء الحمد لله خلينا نقوله باش يكون في صالحك. ونكملوا مع برج الحوت، راهو نهار ممتاز حتى عاطفيا، الأجواء ممتازة ممتازة، ممكن تسمع كلام يفرح قلبك.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: وتبدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح. خربش تربح. خربش تربح.
1: كالعادة لقيت هذية خربش تربح كاخ دو شارج من اهدي موزي كافيه. بتحطوا الكود متاع الوبيغاتور متاعكم والله وعلم شكون اليوم المحظوظ والسريع ينجم يشارجي الكارتة متاعنا وتربحوا في خربش تربح. نمرو كارتة اليوم هو 999-025-6-39-83-83 واخر ارقام هما 728. مبروك للي شارجا الكاخ دو غوشارج متاع اليوم في خربش تربح وربح مازال متواصل معكم في أحلى سباح. هكا نحبوا نديماريو معكم الصبحية بالموجات الإيجابية وبالبنيومور دونك شوية خير باش نمشيو للصبح تربح 71-13000. كنت حابوا تشاركوا معنا كانت هذه خربش تربح.
0: خربش تربح. خربش تربح. ابدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
1: صباحنا مازال متواصل في أحلى صباح 56 دقيقة. شوي خير موعد الأخبار أخبار السبعة مع زميلتي غفران العكرمي والساعة الجاية استنوا لميتيو مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. هالسخانة هذه زعمة مازال باش تواصل ليمات الجاية وإلا ليه. شوي خير صباح تربح ألو كوندكتور وبرشا دي روبريك يزونا للحداش رجعينا.

الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاس بوغا توانسا وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. أفتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفل فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك فم.

صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. درجات الحرارة تشهد اليوم وغدا ارتفاعا ملحوظا، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 16 درجات وتكون القصوى بين 42 و47 درجة بأغلب المناطق مع ظهور الشيلي باستثناء المناطق الساحلية والمرتفعات حيث تكون بين 37 و41 درجة. ومن المنتظر أن تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور الشيلي إلى غاية نهاية الأسبوع القادم حسب ما أكده المعهد الوطني للرصد الجوي لموزايك. الإدارة العامة للحرس الوطني تعلن في آخر تحين لها صادر مساء أمس أن عمليات البحث والإنقاذ في عرض البحر ما زالت متواصلة عن مفقودين اثنين في علاقة بحادثة غرق مركب هجرة غير نظامية. ووفق بيان الحرس الوطني فقد أسفرت العمليات عن انتشال 9 جثث أمس الأحد و3 يوم السبت ليبلغ العدد الإجمالي 12 جثة فيما تتواصل عمليات البحث عن المفقودين المذكورين. وتشارك في العمليات بسواحل جرجيس مختلف الوحدات العائمة التابعة للديوانة البحرية والحرس البحري والحماية المدنية وجيش البحر إلى جانب مروحيتين تابعتين للحرس الوطني والجيش الوطني. وضع حجر الأساس لمشروع بناء مركز معالجة الأورام السرطانية بالمستشفى الجامعي بيجابيس. يأتي هذا المشروع بتمويل صيني في شكل هبة تشمل البناء والتجهيز بكلفة تقديرية تناهز 40 مليون دينار، وينتظر أن يعزز منظومة علاج الأورام في الجنوب من خلال توفير خدمات متخصصة تشمل العلاج بالأشعة والعلاج الكيميائي والتصوير الطبي والصيدلة والمخابر، بما يخفف عن المرضى عن التنقل إلى ولايات أخرى للعلاج. عالميا، إيران تعلن أنها اكتشفت أكثر من 200 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في منطقتها الجنوبية. ووزير النفط الإيراني محسن باكنيجاد يقول للتلفزيون الرسمي إن احتياطات غاز جديدة اكتشفت في حقل يقع جنوب محافظة فارس. يأتي هذا الإعلان عقب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات اقتصادية على شركاء طهران التجاريين، حيث توعد في منشور بشن حرب اقتصادية وفرض عزلة على نطاق غير مسبوق على طهران وفق تعبيره. إجلاء أكثر من 42 ألف شخص من منازلهم في مدينة رينو الواقعة في شمال غرب ولاية نيفادا الأمريكية بسبب اقتراب حريق غابات سريع الانتشار، بينما طلب من 45 ألف آخرين الاستعداد للمغادرة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع ليندا في أحلى صباح. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: صباح مرحبا بكم لي بريفيزيون بالنسبه لليوم وليمه الجايين توقعات الجويه درجات الحراره كل التفاصيل ناخذوها من المعهد الوطني للرصد الجوي الاكثر معطيات اليوم باش نقارنوا شويه مقارنه بالسخانه اللي جات ليامات اللي فاتوا. صباح النور مرحبا.
1: صباحي ليندا وصباحي كيف مسامعي ذات مزيك
0: يعيشك تحية كبيرة ليك. تعدينا كمان بنهاير سخون البارح سورتو الأحد، كيفاش بتكون إن شاء الله الطقس اليوم درجة الحرارة والأيام الجاية؟
1: صحيح البارح كان نقص هون في تونس كرتها سجلنا 40 درجة، بينما في مناطق أخرى كما منوبة وريانا وصلت 42، خاصة مع نسبة رطوبة عالية تراوحت بين 60 و80%، حتى قرب السواحل وصلت حتى 90%، هذا يزيد أكثر في إحساس بالحرارة. بالنسبة ذي خاطر نحن تحت تأثير مرتفع للضغط الجوي مهيمن على مناطقنا، يساهم في وصول كتل هوائية صحراوية حارة وجافة. مع استقرار المرتفع للضغط الجوي هذايا ننتظر ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خاصة على مستوى سطح الأرض. الارتفاع في درجات الحرارة هذايا مازال متواصل الأيام الجاية. واليوم زاد فما خلايا رعدية تكون محلية تكون مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال الوسط، تكون مصحوبة بأمطار وتساقط البرد، والريح يكون مقطع الشرقي ضعيفة بمعتدلة وتتقوى أثناء السحب الرعدية وقرب السواحل. اليوم بشكون البحر قليل الاضطراب فما تدريجيا مضطرب آخر النهار قرب السواحل الشمالية، والحرارة تتراوح بين 37-42 درجة بالمناطق الساحلية ومرتفعات وبين 43-47 درجة بقية الجهات مع ظهور الشيلي. اليوم إن شاء الله في تونس العاصمة سجلوا 40 درجة كحرارة قصوى وهي أكثر معدلات العادية لهذه الفترة بحوالي 6 درجات. صحيح حرارة مرتفعة أما هيش حالة استثنائية وما ناش باش نسجلوا أرقام قياسية الأيام الجاية. نعيشوا في موجة حر ان شاء الله الذروه نتاعها باش يكون نهار الاربعاء والخميس. ان شاء الله بالطبيعة نحن كل وقت نزيد نحينوا نشرة المتابعة نتاعنا نزلوا في الولايات والحرارة متوقعة. الايام الجاية مزيد متواصلة السخون الحرارة ومع ظهور خلايا رعدية العشية تكون مصوبة بالامطار المناطق الغربية للشمال والوسط. ان شاء الله بالطبيعة نحن كنا نحينوا المعطيات نتاعنا ونعطيكم كل المعطيات في وقتها.
0: اكيد جدا يعطيك الصحة لي ميلاد، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي على كل هالتفاصيل والمعطيات الجوية. دونك تونس الكبرى 40 درجة 6 درجات اكثر من المعدلات العادية، معناها نهاير سخون نجم نقولوا، وهذا باش يمشي بينا حتى يكشف النهار الاربعاء كالعادة. ليدغاتاسيون نشربوا ماء نردوا بالنا ونحمي رواحنا من ضربة الشمس ومن الشمس على طول النهار، هذا الكل أكيد يخلي البعض النجم يستغل شوية اللي قاعد في آخر أوت باش يكمل الصيفية يكمل البحر الناس اللي خذت كونجي مخر شوية. شكرا لكم زين. 7:23 دقيقة كانت هذه لميتيو.
2: تتمني لكم مولد مبارك، حط على ذمتكم عروض خاصة وحصرية للي تستحقوه الكل في المولد، إن شاء الله مولدكم مبروك. امشي العزيزة
3: انت سباحك أحلى سباح أحلى سباح.
0: إذا ما أتلي دارجين دقيقة في أحلى سباح شوي آخر ألو كوندكتور مع توتال إنرجي 200 دينار وسؤال في السلامة المرورية وإن شاء الله طريق السلامة للناس الكل. صبح تربح كما العادة معنا على موزيك فيم شاركوا على 71 100 وصلوا تشنلف في أحلى سباح. ما زلت الأكتواليتي متابعات الأخبار، راجعين معكم نسمع فضل شاكر وراجعين.

0: ليون تريتي كلاس على البويب وكي ابي محضرت لكم برشا كادوات وفريات 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للاولاد يجوا بحذنا وعيشوا معنا اجواء لكل دي تالون وين كل صغير يلقى اللبسه اللي تعجبه وتويتي مواهبه وتمتعوا زاده بالتخفيضات في السولد اللي توصل ل 70%
1: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة مع كاشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn حل لابليكاسيون كاشي ادخل بايمون اي ريشارج انزل على انسكريبسيون سكولير كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور وكيما تنجم تخلص زادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش
2: عسلامة مسيو فاش نجم نعاونك
3: والله نحب نشري فريجيدير القديمة هرتني ذو
2: قداش انتوما في العائلة
4: العائلة شم دخل العائلة في الفريجيدير
2: بطبيعة يا مدام عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ذو زايد في الاستهلاك
3: فماش حاجة أخرى تنصحنا بها
2: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة تعطيك نجعتها الطاقية خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة خاطر يزيد من استهلاك الطاقة بعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية
3: يعطيك الصحة خويا
5: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50% للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
6: بمناسبة المولد النبوي الشريف عرف الزيارة السيني اللاجوي بالمسرح الدولي بالحمامات
7: إذا الغمر ما نوجد راحة
6: وذلك أيام 28 29 و30 أوت تباع التذاكر بشبابيك المسرح الدولي بالحمامات أو على تذكرتي فونتان
7: ركب عن محمد
6: بمساهمة بودا برود وموزايك فام
8: ابدأ سباحك

0: انت سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: على خاطر كل سوس والموندو اللي تهزك ليه اكتشفوا معنا للسوس جديدة واختار الموندو اللي ويتيك جديدة بنا على بنا.
2: صباح تربح 37 دقيقة على موزايك كافي. مرحبا بكم في صباح تربح. كل يوم يدينار ان لو دو برودوي من اهداء جديد اللي جاوب صحيح على السؤال معنا في احلى صباح بتيراج وصور برشا كلمونا على 71 13000. واليوم تخرج معنا امينة المؤذن من اريانا اتيديون 19 سنين. نهارك زين امينة. مرحبا بك. شحوالك يا امينة. مرحبا. باي أمينة مش لازم فيك مليح صوت ماهوش واصل لنا ما نعرفش
3: الريزو
2: مش تحكي معنا بالكيت ولا حاجة ولا بالبارلور ولا حاجة. باي أمينة ما زلت في عطلة ميلا ما زلت ما جيتش العودة
3: جيت
2: يا عطلة. باي شنو تقرأ أمينة فانا اختصاص
3: تنقرأ في الانفو
2: في الانفورماتيك إن شاء الله بنجاح يا لله وبالتوفيق ليك. باي حاضر للسؤال متاع اليوم أمينة
3: إن شاء الله.
2: يلا السؤال اليوم يقول وإحنا على أبواب غدوة إن شاء الله مولد نبوي الشريف إن شاء الله مبروك سعيد على الناس الكل. وقتاش تأسست مدينة القيروان بالهجري ولا بالميلادي؟ وأنا نعاونك أمينة. وقتاش تأسست مدينة القيروان ونجم نعاونك أختار بالهجري ولا بالميلادي الإجابة؟
3: أختار
2: كيفاش؟ أمينة مش نسمع فيكم ليه حرا
3: نختار بالهجري.
2: باي بالهجري زوز أرقام زوز أرقام بالهجري حسب رأيك وقتيش أعطينا حسب التقريب
3: إيش وخمسين
2: هي هيك بالضبط ما لا نحسب إجابتك صحيحة على خاطر هي 50 هجري عام 670 ميلادي الموافق 50 هجري على يد عقبة بن نافع. وإجابتك صحيحة يا أمينة مبروك مبروك تحية ليك. شنو عصيت زقوقو عصيدة عربي شنو العادة متاعكم في الدار؟
3: الزوز
2: أي به تخي بيان أمينة ميرسي نشكرك برشا لله يعطيك الصحة. إلى اللقاء 7:35 دقيقة في أحلى صباح. كان هذايا كادو متاع أمينة لو دو برودوي بقيمة 100 دينار من أهداء جديدة.
4: صباح تربح
1: على خاطر كل سوس والموندو اللي تهزك ليه اكتشفوا معنا للسوس جديدة واختار الموندو اللي ويتيك جديدة بنا على بنا.
0: انت سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
2: صباحنا متواصل معكم في أحلى صباح شوية خرى لو كوندكتور باي توتال انرجي و 200 دينار للربح. سؤال في السلامة المرورية مع زميل سلاح الدين سكوحي هو يمشي ويلاقيكم في الشارع سيغتنمون تبدو حاطين موزايك كافي وتسمعوا فينا ومعدلين الموجة معنا فتكونوا مربحين إن شاء الله بعد شوية ال 200 دينار هذوما في ألو كوندكتور خارجين مع بويز تومان وبعد راجعين مواصلين في أحلى صباح.

0: صباح احلى صباح.
1: زيف سني في محطات توتال انرجي الوقفة فيها تفرشيكة كبيرة للعائلة الكل، فبقت للصغار خدمت للكبار، برومويت وبرشا كدوات للربح. ملا اعمل تلافيت نيتك وحفل سيفك بانرجي مع توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
0: الو كوندكتور.
2: 7:45 دقيقة في أحلى صباح، ديما ديما راجي يكون بالربح معنا في الو كوندكتور 200 دينار من إهداء توتال إنرجي. سؤال في السلامة المرورية مع زميلنا صلاح الدين سكوحي، كل مرة يمشي البلاصة وين يلقى السواق ومستعملي الطريق، سؤال ثم أكيد ال 200 دينار. شكون سعيد الحظ اليوم معك صلاح؟ نهارك زين.
3: صباح الفل بس يا علينا ليك انت وكل مستمعينا وين ما كانوا موجودين، سلم عليهم وان شاء الله طريقه سامه للجميع وبدايه اسبوع موفقه للناس الكل. احنا كالعاده موعد الربح بتبيع في لو كوندكتور 200 دينار ديما يستناو فيكم معنا اليوم. سعيد الحظ سي لطفي عمار. صباح الفل سي لطفي.
4: الحمد لله وشكرا لله.
3: دونك راح نحكيو لهنا مش على كوندكتور عادي بالنسبه لليوم، يعني لو تعرف على الخدمه نتاعو بتبيع سي لطفي. انت شنو الخدمه نتاعك؟
4: انا كوندكتور بروفيسيونيل نخدم الأوروب نص الأوروب.
3: ممتاز برشا نحكيه معناه لهنا بذي يتعامل معناه مع برشا ترانس معناه نحكيه لهنا بس بيع عليده في القيادة. دونك ربي معك بس بيع سيروسفي والخدمة متاعك بتبيع نعرف هي مهمة برشا واللي هي بزيادة
2: متعبة
3: بذيك عليش. السؤال هذي السؤال هذي بش يكون في خصوص سياق. حاضر ولا
4: حاضر بحول الله.
3: به السؤال يقول في حالة القيادة يا سيلوسفي تبدأ تسوق مثلا المسافة طويلة برشا معناها والمدة طويلة زاد حسب الخدمة متاعك انت كل قديش لازمك ترتاح معناها انت كي تبدأ تسوق كل قديش لازمك تعمل بوز وترتاح بتبيع زي الحفاظ على السلامة المرورية متاعك.
4: الدقيقة هي 4 ساعة ونص وترتاح 45 دقيقة وتعمل 4 ساعة ونص وتعمل 9 ساعة في النهار بعد ترتاح 11 ساعة عاجل ما تدوريش.
3: زي بالنسبة للخدمة بتاعك مالك
4: متعينة هكيك وعندي حق مرتين في العشر سوية في الجمعة بينتهم 24 ساعة معناك تعمل 9 سوية 4 ساعة ونص ترتاح 45 4 ساعة ونص ترتاح 45 وتعمل ترتاح 45 بعد تعمل ساعة الزايدة هذيك 10 سوية وقتها ترتاح 12 ساعة.
3: خويا سي لطفي ما عندي ما نقول لك كير خويا مبروك عليك ال 200 دينار امورك واضحه يجيبك لهنا بالملي هذين داو يربحها مالك 200 دينار في الو كوندكتور وان شاء الله بتبيع. مبروك عليك سي لطفي.
4: بارك فيك عايشك.
3: شكرا تحياتي ليك العاده ليك كما سمعت كل كيف كل يوم بتبيع واحد من سعداء الحظ اللي نحاولوا كل مره نرفعوا مع هذاك. علاش السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتم موجودين وديما الربح موجود في الو كوندكتور واحلى صباح.
2: عايشك سلاح يعطيك الصحه ومبروك للفائز اليوم مع توتال انرجي ال 200 دينار وان شاء الله طريق سلامه للناس الكل. واليوم نعملوا كمان تحيه خاصه للناس اللي تخدم على الكياس، فما برشا قطاعات كسوسوا الكمين بالور شاحنات نقل البضائع على تاكسيست للوجيست معناها تبارك الله برشا ناس اللي على الثنيه. نسلموا عليهم نقولوا ان شاء الله ربي يعينكم الناس الكل وديما واحده واحده لسلامه الجميع. كنت هذه الو كوندكتور.
1: سيف سني في محطات توتال انرجي الوقفة فيها تفرشيكة كبيرة للعائلة الكل، فبقت للصغار خدمت للكبار، برومويت وبرشا كدوات للربح. ملا اعمل تلافيت نيتك وحفل سيفك بانرجي مع توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
0: الو كوندكتور ابدا سباحك باحلى سباح. احلى سباح
2: 8 على موزيكا في موعد الأخبار مع زميلتنا غفران العكرمي ومن بعد تلقاو سبور إكسبريس وآخر الأخبار الرياضية. جيت لساعتنا الجاية تيك نيوز ساني وبوان روت مع مراد جويني لو بوان دو جور مع إيد دهميني. دقيقة حظ برشا متابعات وأخبار وأكتواليتي للحداش رجعين.
5: Les inscriptions 2026-2027 sont ouvertes au groupe scolaire Michel Foucault. Réservez votre visite au 24 315 019 ou rendez-vous sur notre site web.
6: C'est la deuxième démarque chez MAC Cosmetics. Profitez de remises exceptionnelles allant jusqu'à 50% sur vos produits make-up préférés disponibles dans nos boutiques MAC La Marsa, MAC Azure City, MAC Molofsus et MAC Manza 5. Sublimez votre été avec MAC.
7: مليون فيبر تي تي فيبر الكل فيبر اللعب الفرجة الخدمة فيبر العائلات للتجوانات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل. الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر دي في من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
8: في في مونوبري جاونا ديما بروموات، ومن اليوم نفرحوا بجيراننا جدد في المدينة الجديدة. عروض الافتتاح استثنائية والربح جايكم في الثنية. مالا كيف مونوبري تحل بيبانها بحديكم، يجي وادخلوا في الجو والقرعة باش تربحوا دي كليماتيزور وتلفز، وهكا جوكم يولي كيما جاونا. الكل كدوات وبروموات.
9: مونوبري ديما معك.
10: بعد غياب ديم أكثر من 20 سنة، يعود الفنان العربي بهي سلطان على مسرح كارتاج، وذلك يوم 11 سبتمبر في حفل ساهر من تنظيم 3SG Entertainment.
11: صاحبي يا صاحبي انت اللي لوحدك شبهي.
10: تبع التذاكر في شبابيك مدينة الثقافة، المسرح الأثري لكارتاج، وعلى الموقع الإلكتروني تسكرتي.ان بمساهمة 3SG Group، GNK Event، Hoover، Golden Cartage، Déclic، لافيشيت، أوميجا بوب جروب، نيو بوب، قناة التاسعة، وموزايك FM. على خير.

0: وزيد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية. التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي.
1: ابدأ سباحك

0: جيون حضر قبل القراية ولا المولد، المولد ولا القراية، في جيون ما عندك علاش تختار. على خاطر من 11 30 أوت قضية واحدة تلم لكم تحضيرات المولد والعودة المدرسية بسوام تعمل الكيف. ملفيش تستناو باش تتمتعوا بدليل جيون.
1: تدلل
2: جيون ايام دللنا.
3: سيف السنان عينيك محلولة مصحصح فايق كلزن ما ترقدش، على خاطر مع تونيزي بوكينج.

0: وتفرهد.
1: تروبيكو كوكو وحده في الكادوات كان يباكو تروبيكو جديد ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 خوشينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو لعبة غير ملزمة للشراء.
2: تمويل مشاريع البنية التحتية وتكوين شباب النادي الإفريقي والاحتفال بلقب بطولة 2025-2026 تنظم سوسيوس النادي الإفريقي حفلا فنيا ساهرا بالمسرح الأثري بقرطاج وذلك الجمعة 28 أوت بداية من الساعة 10 ليلا مع العرض الموسيقي سيا سامفوني والفنان محمد جبالي.
3: حبك عامل فيا يا قمر ما لقيتلوش ثنية يا قمر.
2: والنجمة ديليا بن شيخة بعزف الأوركستر السيمفوني لسوليست بقيادة المايسترو أشرف بطيبي. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بكارتاج الحديقة A وعلى موقع تذكرتي.ان. الجمعة 28 أوت عرض السيا سامفوني بالمسرح الأثري بقرطاج. كونوا في الموعد.
4: يا مولانا يا العالي يا الله انصر لفريقي وهذا كاش نتمنى.
2: Avec la participation de Natile, Suzuki, Le 15, Cristaline, Colissimo, Imminence, Kelmi, ODV+, et Mosaïque FM.
5: في مونوبري لي زوفر امباتابل وحتى 30 اوت تجيكم باوفر الدوخ عصيده انستانتاني نوازيت بنقايد حسين 500 غرام ب 26 دينار و 590 مليم اكاو. يلا ما تفلتوش الفرصه.
6: مونوبري ديما معك.

0: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. البريد التونسي يؤكد اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ملابسات مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي يتعلق بعملية سحب مالي قامت بها امرأة مسنة من أحد مراكز البريد وما أثره من تساؤلات بشأن المبلغ الذي تسلمته مقارنة بالمبلغ المضمن بوثيقة السحب. وشدد البريد التونسي على أنه لن يتسامح مع أي إخلال يتم ارتكابه، مؤكدا أنه سيتم على ضوء نتائج التحقيقات تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من تثبت مسؤوليته. وجددت المؤسسة تأكيدها على احترام الحرفاء وحسن معاملتهم والالتزام بأخلاقيات المرفق العمومي، مع التأكيد في المقابل على حرصها على حماية أعوانها من التشهير. وأوضح البريد التونسي أنه يعمل على تعزيز آليات الرقابة والحوكمة والشفافية إلى جانب تكثيف توعية الأعوان بواجباتهم المهنية والأخلاقية وفق نص البلاغ. بعض المكملات الغذائية التي يتم ترويجها مجهولة المصدر أو التركيبة، وقد لا تستجيب لشروط حفظ الصحة والمواصفات المطلوبة، ويتم ترويجها في فضاءات غير مرخص لها مثل صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد يصل الأمر في بعض الحالات إلى تقديم أدوية على أنها مكملات غذائية رغم اختلاف طبيعة كل منهما، وفق تصريح الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة توريا النايف. والمتحدثة تشدد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على أن الصناعة المحلية للمكملات الغذائية تحتاج إلى تشريعات قانونية تنظم طريقة تصنيعها ومسالك توزيعها وتحدد شروط الترويج لها، فضلا عن وضع كراسي شروط يحدد شروط الحصول على التراخيص. وبخصوص الملف ذاته، الطبيبة المختصة في أمراض الشيخوخة عفاف الهمامي تحذر من الاستهلاك العشوائي للمكملات الغذائية الذي قد يؤدي إلى مضاعفات صحية أو تفاعلات مع بعض الأدوية، داعية إلى استشارة الطبيب عند الحاجة والتثبت من مكونات المنتج ومدى مطابقته للمواصفات واقتنائه من المسالك المرخص لها. يذكر أن مجلس نواب الشعب يتولى حاليا النظر في مقترح قانون يتعلق بصناعة المكملات الغذائية. عالميا، انخفاض أسعار النفط اليوم بأكثر من 1% وسط جني المستثمرين للأرباح قبيل إعلان متوقع من الولايات المتحدة بشأن فرض مزيد من العقوبات على إيران. وتراجعت العقود الأجلة لخام برنت لتصل إلى 93.17 دولارا للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 85.86 دولارا للبرميل. من جانبه، الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان يقر بوجود صعوبات داخل البلاد في وقت تخطط فيه واشنطن لتشديد العقوبات على طهران. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفرة العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع مكي في سبار إكسبريس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو، طور عالمك.
4: صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. باش نحكيو على أول ميدالية ذهبية لتونس في النسخة الحالية من ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تارانتو في إيطاليا، لكن قبل البداية مع الدفعة الثانية من الجولة الأولى من البطولة. البارح تلعب مقابلة الدفعة الثانية من الجولة الأولى من البطولة، مباراة الكلاسيكو، فات بانتصار الترجي الرياضي التونسي على النجم الرياضي الساحلي 3-2. مقابلة مشوقة. البارح بدأت النتيجة، محمد الحاج محمود سجل الهدف الأول للترجي في دقيقة 15، دقيقة 25 يوسف البليلي ضيع ضربة جزاء للترجي الرياضي التونسي، دقيقة 53 أشرف بضيف من ضربة جزاء يعادل النجم الرياضي الساحلي في الدقيقة 61، أسامة عبيد يسجل هدف ثاني للنجم الرياضي الساحلي بعد تمريرة حاسمة من أشرف بن ضياف. بعد البديل معز الحاج علي في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي يدخل ويسجل ثنائية يعتبها الانتصار للترجي في الدقائق 74 و82. في المتلوي نجم المتلوي انهزم ضد النادي الافريقي واحدة بلاش كيف كيف، هدف البديل هو اللي اعطى حل البارح صدق ديدا لهبط في الشوط الثاني مباراة النادي الافريقي ضد نجم المتلوي، سجل هدف المقابلة الوحيد وهدف الانتصار للنادي الافريقي. في بنزرة النادي البنزرتي انتصر على مستقبل مرسى 1-0، هدف أشرف الفرشيشي في الدقيقة 69، هدف من تصويبة من خارج منطقة 16 متر و50، وفي الدقيقة 84 عمر الترايدي ضيع ضربة جزاء مستقبل مرسى تصدى لها حارس النادي البنزرتي. مباراة ترجي جرجيس ضد الأولمبي لبيجي المقاولة تحسمت في اللحظات الأخيرة منها بهدف لترجي جرجيس، هدف حمدي العبيدي في الدقيقة 90+8 أعطى به الانتصار للفريق ترجي جرجيس 1-0. بالنسبة للترتيب في الجولة الأولى الفرق اللي حققت الانتصار هي تقدم ساقيه الدائرة ترجي الرياضي التونسي نادي البنزرتي نادي الافريقي وترجي جرجيس، الفرق اللي تعادلت في رصيدهم نقطة نادي صفاقسي الملعب التونسي أمل حمام سوسة والاتحاد الرياضي المنسيري، والفرق اللي انهزمت في الجولة الأولى فما فرق ملعبتش كما نادي حمام النوم في اتحاد بن قردان مقابلتهم مقاطعة جيلها، بقيت الفرق اللي عندها صفر من نقاط بعد الهزيمة هي النجم الساحلي مستقبل مرسى نجم المتلاوي الأولمبي البيجي وشبيبة العمران. مدافع نادي صفاقسي هشام بكار باش يرتاح لمده 3 شهور بعد الاصابه اللي تعرض لها في مباراه فريقه ضد البقلاوه والتدخل الجراحي اللي عملوه. في العاب البحر الابيض المتوسط اول ميداليه ذهبيه لتونس في النسخه الحاليه في تارانتو في ايطاليا، ذهبيه وزن اقل من 80 كيلوغرام في التايكواندو حققها فراس القطوسي، في الفتيات وزن اقل من 67 كيلوغرام وفي المسغوني حقت الميداليه الفضيه. في السباحة أحمد الجوادي حق الميدالية البرونزية لسباق 800 متر سباحة حرة، برونزية هي الثانية لأحمد الجوادي بعد سباق برونزية سباق 400 متر سباحة حرة. في كرة اليد منتخبنا اللي شارك بالأوسط عرض الهزيمة ثقيلة البارح ضد اليونان بنتيجة 39-27. ديما مع ألعاب البحر الأبيض المتوسط وأهم فما في برنامج اليوم 9:30 منتخب كرة القدم يلعب ضد نظيره المغربي، منتخب كرة القدم اللي شارك بمنتخب أقل من 21 عام كان تعادل في المقابلة الأولى ضد مقدونيا 0-0، اليوم يلعب مع 9:30 بعد أقل من 1:30 من توا ضد المنتخب المغربي، 29 دقيقة تبدأ منافسات الكرة الحديدية، 10:30 منافسات المبارزة اختصاص فلوريت، 9 تبدأ تصفية السباحة وكيف كيف تصفية المصارعة، وخاصة فما الخمسة متاع العشية في السباحة جميلة أبو الأكباش شارك في نهائي 800 متر سباحة حرة، نص النهار رباعي تونسي شاركوا في نهائي درجات على طريق 140 كيلومتر، والأربعة ونص منتخب كرة اليد سيدات يواجه منتخب إيطاليا. أهم المقابلات ونتائج البارح خارج تونس في البريمير ليج، برايتون ربحت أستون فيلا 4-0، مان سيتي فازت على بورنموث 2-1، ونيوكاسل تعادل مع ليفربول 2-2. في فرنسا أونجي خسر ضد ليل 2-0، لوهافر خسر ضد موناكو 1-0، ورين تعادلت مع باريس سان جيرمان 2-2. في البطولة الإسبانية إلشي خسر ضد البارسا 5-0، خيتافي ربحت راسينغ سانتاندير 1-0، وأتليتيكو مدريد تعادلت مع فياريال 2-2. في إيطاليا فروزينوني خسر ضد يوفي 1-0، فينيز خسر ضد ليتشي 2-0، أتلانتا ربحت ساسولو 2-1، والتورينو خسر ضد الميلان 2-1. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فامبانات، نخليكم مع ليندا وكامل فريق، أحلى صباح.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.

0: كوريوزيتي. ليتيجون اليوم يحب يتهنى على الكاريان الدار البينوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتيديون برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
1: فديت ما ستريس والروتين وقاية تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عمبر الفل حمامات باي ترابل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك اوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس. تعيش الكالم والديتانت بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترابل تو دو. كلمنا على 700-303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري.
2: C'est la deuxième des marques chez MAC Cosmetics. Profitez de remises exceptionnelles allant jusqu'à 50% sur vos produits make-up préférés disponibles dans nos boutiques MAC La Marsa, MAC Azure City, MAC Molofsus et MAC Manzassin. Sublimez votre été avec MAC.
3: خايف يخلص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn. حل لابليكاسيون كاشي، ادخل بايمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كيما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور. وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
4: بعد غياب دام أكثر من 20 سنة يعود الفنان العربي بهي سلطان على مسرح كارتاج وذلك يوم 11 سبتمبر في حفل ساهر من تنظيم 3SG Entertainment.
5: صاحبي يا صاحبي انت اللي لوحدك شبهي.
4: تباع التذاكر في شبابيك مدينة الثقافة المسرح الأثري بكارتاج وعلى الموقع الإلكتروني تسكرتي.ان بمساهمة 3SG Group GNK Events Hoover Golden Cartage Déclic L'Affichette Omega Pub Group Neo Pub قناة التاسعة ومزايك FM.
0: انت سباحك

يصير عندك ما تسمع وما تشوف بالسنك جي تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف أخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. إذا كنت تصنع محتوي على سناب شات خاصة عبر سبوتلايت، فما تغيير مهم لازمك تعرفه. سناب شات قررت إنها ما عادش تكافئ ماديا الفيديوهات اللي تكون مصنوعة بالكامل بواسطة الانتليجنس ارتيفيشيال، يعني إذا الفيديو كامل بالاي اي من الصورة للصوت وحتى الحركة ما عادش عنده نفس فرص الربح كيما المحتوى المصنوع من طرف المستخدم. السبب على خاطر البلاتفورم تواجه اليوم مشكلة كبيرة، انتشار كميات كبيرة من الكونتوني جينيري بار ليا في وقت قصير برشا، فيديوهات شخصيات افتراضية، أصوات وصور مصنوعة عائليا، وهذا نجم يخلي المحتوى يفقد جزء من قيمته الإنسانية. سناب شات ما قالتش لا للذكاء الاصطناعي، بالعكس نجم تستعمله كأداة تساعد على الإبداع، أما الرسالة واضحة، الاي اي لازم يكون وسيلة تساعد المبدع مش بديل. وفي المستقبل المنافسة بين صناع المحتوى باش تكون على حاجة واحدة، شكون يعرف يستعمل التكنولوجيا ويحافظ في نفس الوقت على اللمسة البشرية. عطينيكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد. تيك نيوز. في الحركة في الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفنسي ملا خذ لوفر ب 29 دينار و 600 في الشهر وتكلم اوني ليميتي وتمتع ب 29 جيجا انترنت، يعني صيف السنة انتي والعائلة والاصحاب كلكم على موجة ليميتي.

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: شالي ليكش الترا، الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيغ بلوس اللي تعطي اكثر قوه وحمايه لموتور الكهرباء.

0: حالة كياستنا طرقاتنا وإحنا بداية أسبوع اليوم الاثنين 24 أوت 2026. الكلمة ليك مراد، إن شاء الله نهارك زين وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة.
1: نهارك مبروك ليندا توت ليكيب، بداية أسبوع موفقة للي قاعدين يسمعوا يسوقوا فينا يسوقوا بيسوا، نعطيهم بعض الأماكن اللي فيها الاكتظاظ متاع حركة المرور، نلقاو على مستوى برد وكذلك نلقاو الحركة فيها كثافة مرورية، وتتواصل الحركة إلى حدود ساحة باب سعدون عبر شارع 20 مارس. نفس الشيء بالنسبة للمنيهلة على مستوى قصر صعيد، كذلك على مستوى حي التضامن، ونلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية طريق الوطنية رقم 8، كذلك انطلاقا من نحلي واحنا داخلين الى وسط العاصمة عبر شارع المغرب العربي، نلاحظوا حركة فيها كثافة خصوصا على مستوى المنطقة الصناعية الشرقية 1 كذلك الشرقية 2، نشاهدوا انفراج في الحركة خصوصا على مستوى مدخل المركز العمراني الشمالي واحنا داخلين الى وسط العاصمة، ساحة باستور وقبلها هي على مستوى شارع شارل نيكول على مستوى الصيدلية المركزية، كذلك نلاحظوا حركة فيها كثافة مرورية، والحركة هذه تتواصل بطبيعة الحال الى ساحة باستور عبر شارع محمد الخامس وصولا الى ساحة 14 جانفي. في المقابل شارع الحرية نلاحظوا في حركة عادية، شارع طيب المهيدي كيف زاد الحركة عادية ولكن توقف من حين إلى آخر باش تكثف الحركة، شارع المنصف بي بطبيعة الحال وإحنا ماشيين إلى ساحة الزلاج نلقاو زاد كذلك حركة فيها بداية كثافة في الجولات، تسوان سان فيرس عبر شارع سعد زغلول وإحنا ماشيين إلى ساحة 14 جانفي كيف زاد نلاحظوا الحركة فيها الكثافة المرورية، شارع المنجي سليم شارع الجزيرة كيف زاد على مستوى باب منارة على مستوى القصبة وين نلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية، نفس الشيء بالنسبة لشارع 9 أبريل بطبيعة الحال نزيدو نقدمو شوية لقدام على مستوى باب سيدي جاسو ثم على مستوى ساحة 13 أوت الوردية قبلها هي زادة كيف تلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية خصوصا على مستوى نهج الساحة، طبعا يجب ناخذ بعين الاعتبار هذا كذلك عند الارتفاع متاع درجات الحرارة واللي بطبيعة الحال بدأ يمكن البارح باش تواصل على مدى 3 ولا 4 أيام، فبالتالي ماذا بينا نفقدوا السيارة اللي باش هي معناها نقلنا من مكان إلى آخر، ماذا بينا نفقدوا الماء متاع الراديتور، نفقدوا الضغط متاع العجلات، نفقدوا كذلك الماء متاع المحرك، وفي بعض الأحيان زادة وقت اللي تبدأ السيارة معناها ثم الارتفاع نتاع درجات الحراره في وسط الكهرباء، ماذا بينا نحلوا الشباب شويه مع نخدموا شويه الكليماتيزور حتى تبدا عندنا ان تمبيراتور امبيون في وسط السياره، نفس الشيء زاد كيف احنا اللي قاعدين نسوقوا وباش نعملوا اون لونغ ديستانس، ماذا بينا زاد كذلك البدن نتاعنا ياخذ اكثر قسط من الراحه حتى نلقاو معناها في السياقه نتاعنا نلقاو السياقه نتاعنا امنه، هذا ما نجمو نعطيو على مستوى بعض النصائح، ما فيش شك زاد نبعدوا على المخالفات اللي قاعدين كل يوم نقول عليهم اللي هم معناها استعمالنا لالات الجوال، طبعا ما ننساو زاد السياقه المتهوره في بعض الاحيان على مستوى بعض الطرقات الوطنية وكذلك بعض الطرقات الجوية قاعدين نتلقاو في بعض المخالفات من ضمن المجاوزة ممنوعة اجتياز الخط المتواصل، ماذا بينا نطبقوا قوانين المرور الكل بحذافيرها بطبيعة الحال هذا ما ننساوش الأعوان نتاع حرس وشرطة المرور اللي توا موجودين في عديد المفترقات واللي هما يقوموا بتسيير الحركة حتى معناها ما يساهموش فك الظاهرة نتاع الاكتظاظ، هذه بعض النصائح اللي نعطيهم مستعملي الطريق حتى معناها تكون السياقة نتاعهم آمنة، في الأخر نقول إن شاء الله يومكم سعيد إن شاء الله بداية أسبوع موفقة وسياقة آمنة للناس الكل إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة عايشك مراد الجويني، كنت معنا في بوان روت، ان شاء الله طريق سليمة للناس الكل ومره اخرى لكل مستعملي الطريق، الناس اللي تسمع فينا توا على الكياس عندي ان شاء الله جمعه هاي للاخرانيه من شهر اوت، كسوسوا في كونجي ماشيين البحر ماشيين الخدمه ديما الحذر وردوا بالكم ان شاء الله تخلطوا الناس الكل سالمين. بوان روت
2: شاليليك شولترا، الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء.
3: انت سباحك أحلى سباح
0: ما زلنا مواصلين معكم في أحلى سباح، باش نخرجوا فاصل صغير بعد جيب حضرنا إيد دهماني في لو بوان دو جور، موضوع مهم برشا نحكي فيه على اليوم إيد على إفة المخدرات في تونس بالأرقام ومع برشا معطيات نكتشفوها بعد شوي مع إيد في لو بوان دو جور.

0: تزيد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية. التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي.
1: الغونتخي دي كلاس على البويب وكيا بيم حضرت لكم برشا كادوات وفريات 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للأولاد. يجوا بحذنا وعيشوا معنا أجواء لكل دي تالون وين كل صغير يلقى اللبسة اللي تعجبه وتويتي مواهبه وتمتعوا زادة بتخفيضات في السولت اللي توصل ل 70%.
2: ملس خانة صاح حلا أجل سيبيريا حتى في العشرين وشي برخا حتى في 17.
3: شنية الفايدة من الكليماتيزور كيف الشبابك والبيبان محلولة البرود داخل منا خارج منا هكا تولي 26 درجة تبرد الدار الكل وتقتصد في الفاتورة. ربي يهديك يا عزيزي وليدي.
4: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وفلوسك. المزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية لتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
5: بمناسبة المولد النبوي الشريف وتحت إشراف ولاية تونس تنظم جامعة تونس للتضامن الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج أو على تذكرتي بونتين بمساهمة ستاربوكس إيفانتس إي بودابرود.
6: انت سباحك

0: ابدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح. Le Point مع إياد الدهماني.
1: كالعادة إياد الدهماني لقيت هذا يجي بحثنا في Le Point. اليوم اختار إياد يحكي على آفة المخدرات اللي هو موضوع ياسر مهم. إياد ناركزين وبداية أسبوع موافقة.
2: صباح النور ليندا. تحية المستمعين الكل وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع. اليوم معناتها باش نحكيوا على موضوع اللي يقلق وسورتو تو كي نربطوه مثلا بأنه احنا نستعدوا للعودة المدرسية ومسألة ظاهرة المخدرات في معناتها الفضاء المدرسي وإلا عند الأطفال والمراهقين. مزيك عملت بدرة بها فما سبوت مازالك هبطته للتوعية، ولكن معناتها اليوم معناتها يلزم نكونوا فاهمين الظاهرة باش نجموا نتعاطوا معها إيه سورتو معناتها نفهموا اللي هي ماهيش ظاهرة عندها بعد واحد. ماهيش فما حاجات ساعات كمجتمع عندك مشكلة عندها حل واحد تطبقه وانتهى الموضوع. موضوع المخدرات هو موضوع شائك معقد، واحنا اليوم ديجا من المشاكل اللي عنا في التعاطي معاه هو مشكلة الأرقام. خاطر احنا اليوم شنو عنا أرقام؟ عنا أولا الثابت هو الأرقام متاع المجهود اللي قاعد يقوم به الأمن الوطني والديوانة وعمليات الحجز اللي تصير لكميات مهولة. معناتها نحكيه على مئات الألاف متاع الكيلوات

0: بنحكيه على ملايين الأقراص المخدرة. نرجع الموضوع الأقراص والأدوية وغيرها. دوك هذا رقم، لكن الرقم هذا ديما ما يعطيش معناتها رؤية واضحة، على خاطر هيك المخدرات اللي يتم حجزها يقعد ديما فما هامش قديش مخصص للسوق التونسي، قديش هو جوست عبور كسوا مش من جنوب للشمال ماشي لأوروبا وإلا لدول الجوار وإلا داخل من دول الجوار. دونك الرقم في حد ذاته يبين معناتها بصفة دقيقة الاكتيفيتي كريمينال، معناتها النشاط الإجرامي اللي قاعد يصير، ولكن ما ينجمش يعطينا أرقام دقيقة على مسألة الصحة وإلا ظاهرة المخدرات
1: ولا عدد
0: عدد به. لهنا نعرفوا أنه من الصعب أنه نحدوا العدد. عندنا كالكو زانديكاتور اللي هي مثلا احنا نعرفوا أنه القانون التونسي يعاقب على الاستهلاك، دونك يشوفوا ديجا عدد متاع الناس المحكومين بالسجن على الاستهلاك واللي قضيوا في عقوباتهم وإلا اللي هما في حال صراح نعرفوا اللي صارت شروط تخفيف بعد تعديل القانون، ديجا يعطي مؤشر على حجم الظاهرة اللي
1: يقول لك أكثر حبوسات اللي فيها
0: دونك هي على الاستهلاك. دونك هذه مسألة زادة تعطي سيني. ولكن اليوم احنا في حاجة، انا شفت مقال كان حاضر في الريبريك الجمعة هذه لمسؤول في وزارة الصحة اللي عطاء اللي معناتها معطى اللي هو مهم، انه ما عندناش اونيتود واضحة، ويقول انه باش يتم اعداد دراسة وان شاء الله تم في اسرع وقت باش يكونوا عندنا ارقام معناتها دقيقة حول ظاهرة الادمان على المخدرات بانواعها. بيسر احنا هنا عندنا رقم انه عندنا مركز الادمان معالجة الادمان تاع جبل الوسط اللي هو تقريبا معناتها يتابع في 1300 حالة، ولكن 1300 حالة ما همش كلهم مقيمين، فما تقريبا 10 أسرة اللي هما مقيمين، ولكنه سيكمام أنا انديكاتور. نرجع توا للموضوع الظاهرة كيفاش يلزم نفهموها. أولا نشوفوا أنه معناتها المحجوز وإلا حتى الزيتود اللي يتعاملوا يبينوا أنه الاستهلاك بتاع المخدرات قاعد العمر متاع التجربة الأولى قاعد ينقص برشا، اللي قاعدين بريسك باش نهبطوا للمدرسة الابتدائية، ورغم اللي صاروا حالات اللي هما في ما يخص الشباب اللي هما تقام ولا أطفال اللي هما مازالوا عمرهم 11 و12 سنة. دونك ديجا هذا يطرح سؤال حول العائلة، حول الفضاء المدرسي، حول التأثير، معناتها
1: سهولة زاد الولوج
0: وسهولة الأكسي معناتها والنفاذ ولا الوصول للمواد المخدرة، راهو سورتو خطورة الظاهرة خاصة للأطفال. لازم نعرفوا انه الطفل وحتى الادوليسونس معناتها هو مازال في فترة النمو متاعه، السيرفو متاعه المخ متاعه ما اكتملش النمو متاعه، دخل عليه انت سبستانس اختيرة كما معناتها الدراسات الكل تقول راهو انه فما تاثيرات اختيره وتنجم تكون ايريفيرسيبل، معناتها معناتها ما تداويش
1: بعد،
0: وهذا ياثر على الانقطاع المدرسي، ياثر على العدوانيه نتاع الشباب، ياثر على السلوك نتاعو. هذا جانب استرتو، هذا في علاقه بالقنب الهندي ولا ما يسمى الكنابيس ولا الزطله. وهذه الظاهره الاخرى هي ظاهره الاقراص المخدره اللي هما نوعين، يا إما فما المخدرات السنتيتيك اللي هي معناتها مواد كيميائية مصنوعة. ولا مصنوعة كيميائيا، وإلا فما الاستعمال متاع الأدوية المخصصة للأعصاب، واللي رغم التجديد متاع القانون على أنه متى تعطى كان بأوردونانس وبالتعريف وغيره، ولكن رغم هذا مازالت الظاهرة. الجانب الآخر هو أيضا يلزم يكون باراليل فما دراسة في علاقة بالصحة النفسية متاع التوانسة وعلاقتها بالمخدرات، خاطر معناتها كنشوفوا احنا شباب ولا حتى الفتيات، راهو معناتها الدراسات تبين انه عند المراهقين الارقام الفتيات ماهيش بعيده على ارقام الفتيات، ونلقاو انه قسم كبير من هيك الذهاب وإلا الهروب ولا الرغبة في التجربة جاية من مشاكل متاع صحة نفسية. إيه داير لهنا زاد ما يلزمش يكون غايب علينا الأرقام. نشوف دراسات كي كلاس تونس في المرتبة الرابعة عالميا في نسبة الناس المصابين بالاكتئاب. On parle de 600,000-700,000 شخص اللي عندهم إصابات بالاكتئاب. بعض الدراسات تقول إنه 5% من التوانسة معنيين بظاهرة الإدمان على المخدرات. دونك هذه كلها أرقام تخلي إنه بيان سور العمل التوعوي مهم، بيان سور العمل الأمني ألور لا مسألة مهمة تماما، ولكن راهو ما يلزمش نخمو إنه وحدهم
1: كافين
0: لأنه الجانب الآخر هو جانب الصحة العمومية.
1: لكن الظروف الاجتماعية والميليو فاميليال والإشكاليات هذيك الكل نجم تلعب دور زادة.
0: هذه الدراسات هي اللي تعطي أكيد تلعب دور، ولكن أنا هو الفاكتور الأكثر أهمية، أنا هو الفاكتور اللي يلزم الدولة تعمل، خاطر احنا هذي كله علاش نحكي فيه. السؤال هو ديما السياسات العمومية شنو هو تنجم تعمل الدولة لمواجهة ظاهرة المخدرات. أولا ساعة فما قبل كل شيء المجهود الأمني، ولهنا قاعدين نشوفه في أنه السلطات الأمنية قاعدة تشتغل على الموضوع، على الأقل الأرقام متاع الحجوزات تبين أنه فما مجهود كبير. هذا الجانب. الجانب الثاني هو جانب التوعية، ولكن التوعية مش فقط للشباب وإلا للطفل، زاد أيضا التوعية متاع الأولياء، لأنه معناتها فما ما يسمى بالإدوكاسيون بارنتال اللي ناقصة عنا في أنه راهو
1: ما ساعة تلقى الولي بيدو
0: الميليو، ولكن ساعات حتى فما دي ميليو اللي ما فيش ظاهرة المخدرات يزمك تكون تفهم انه كي تلقى معناتها دي كومبريمي في ساك متاع ولدك ولا متاع بنتك اللي هو ما عندوش امراض واللي دواء هذاك انت ما تعرفوش راهو سدواء اليرتي. برشا حاجات اللي يلزم تكون مرتبطة بهذه. والجانب الاخر هو جانب الصحة النفسية. الارقام راهو متاع استهلاك لي زونتي ديبريسور ارقام كبيرة، معناتها هذه الأدوية المعالجة للاكتئاب زاد مسألة مهمة. إيه إنه كيفاش نخرجوا من فكرة إنه راهو المشكل النفسي وإلا الاضطراب النفسي راهو حاجة عادية وتتداوى، ونخرجوا من مسألة الوصم متاع إنه اللي عنده مشكل نفسي سمح لي في كلمة احنا في يقولوا مهبول واللي موصوم. لا لا، الاضطراب النفسي راهو معناتها حاجة عادية ويتم علاجها الفوكيليه لابريزون شارج. دونك اليوم هذا كل يخلينا نفهم انه مشكل المخدرات مشكل معقد. الارقام اللي موجوده اليوم راهو كي نحكيوا على 5% ما رقم مهم، معناتها كي نحكيوا على الارقام في المدارس ارقام كبيره برشا. دونك اليوم يلزم قبل كل شيء يكونوا عندنا ديزيتود سيونتيفيك، ان شاء الله وزاره الصحه تعمل الدراسه هذه في اسرع وقت، تاع انه نعرفوا الحجم نتاع الظاهره شنية اسبابها وقتها، خاطر احنا ماناش بلد اللي عنده دي ريسورس ليميتي، احنا الموارد نتاعنا قده، يلزم كيف نحطوا الموارد تكون ماشيه سيبلي للحاجات اللي تنجم تعطي نتائج في الموضوع هذا.
1: فوالا، مع العلم انه زاد تبعات ذلك برشا يربطوا المخدرات بالجريمه بتفشي الجريمه، وانه برشا ناس يقوموا بحاجات معناها وهما تحت تاثير
0: وهذا ثابت. جوست ان بارونتيز، انا معناتها فم سنوات شفت طبيب نتاع طب شرعي نحكي قال لي قاعدين نشوفوا في جرائم اللي ما كناش نشوفوها قبل، متاع الشخص اللي يغتصب مرأة مسنة عمرها 90 سنة، متاع اللي يقتل بوه وامه، متاع وبالنسبة لي انه في الحالات معناتها أغلبية الحالات هذه استهلاك هالأنواع جديدة متاع المخدرات السنتيتيك الكيميائية الغيرة هي اللي قاعدة تؤدي للنتائج
1: هكيكة وأكثر بركاجات وعنف إلى آخره. يعطيك الصحة إياد، نشكرك برشا، كانت هذه لبون دو جوغ معاك. آفة المخدرات إن شاء الله إن شاء الله نلقاو لها حل، على خاطر الشيفخ اللي عطيته لنا اليوم يفجع الحقيقة. 700,000 قدي
0: 700 هذاك
1: تاع الاكتئاب، أما بالنسبة للواحد مازالوا يخدموا عليها، مازالوا يخدموا عليها،
0: ولكن فما إن استيماسيون تاع 5%
1: تقريبا. شكرا ليك إياد، كان هذه لبون دو جوغ معاك، ملتقانا غدوة نفس التوقيت إن شاء الله في أحلى صباح، وإحنا مواصلين معاكم شوية آخر دقيقة حظ موعد الأخبار مع 9، وشوية آخر باش نحكيو على انطلاق حملة بيع الشراكات المدرسية والجامعية، راجعين بعد شوية.
2: لو بوان مع إياد الدهماني، ابدا صباحك بأحلى صباح.
3: بسيتي من الاخر ومن غير مقدمات في اشعة السولد نزيدوا على الميسول. نحكي لكم على تخوزيام دي مارك اللي تمشي من 30 ل 50 وال 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في لي ماجازان اشعة ولا في السيت hA.com.tn. اشعة, توس بور لا مود, لا مود بور توس.

0: إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. خوفيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: ليتجون اليوم يحب يتهنى على الكارير، الدار، البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتيديون، برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
2: لا بدنا نروح
3: لديفا هيفا وهبي بتونس. تنظم ودادية بلدية كارتاج بالشراكة مع وكلاغ إيفانت وستاربوكس إيفانت حفل فني تحييها النجمة اللبنانية هيفا وهبي.
4: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب، شو المطلوب؟
3: وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر بمدينة الثقافة بالمسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي بونتين.
1: ابدأ سباحك أحلى سباح.
5: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
6: صباحكم فل، صباحكم مبروك سعيد، ان شاء الله تكونوا بخير. الحظ مويتيكم لليوم 24 اوت. اول اخبارنا للحمل، نهارك في حركه، في برشا فرص. كان عندك مشروع والا فكره من اليوم، راهو نهار اليوم نهار مناسب باش تبدعها حتى عاطفيا، فما خبير اي فرحك. الثور رد بالك من المصاريف الزايده في الخدمه، تلقى تشجيع من شخص ما كنتش تتوقعه. الجوزاء نهارك مليان تواصل وبرشا ضحك، فما مقابله جديدة نجم تفتح لك بيبي. السرطان وأخيرا ترتاح نفسانيا بعد فترة التعب في الحب، الصراحة هي الحل. الأسد الطاقة متاعك طالعة، نحبك تستغلها باش تحقق حاجة كنت تأجل فيها. وانت يا برج العذراء نظم وقتك وما تخليش التوتر يسيطر عليك، عندك فرصة صغيرة نجم تكبر هذا كان استغليتها. الميزان نهار مناسب للصلح وإنهاء الخلافات، ماديا الأمور ماشية للتحسن. العقرب راهو حدسك قوية اليوم، ميسالش راهو أعطي شوية ثقة في إحساسك، تجيك مفاجأة زادة حلوة من شخص قريب ليك. وانت يا برج القوس تعيش تجربة جديدة باش تفرحك، خليك ديما متفائل. إيه الجدي تعبك باش يبدأ يعطي ثماره، فرصة مهنية باهية راهي تنجم تظهر. الدلو الإبداع متاعك باش يلفت الانتباه، فما اجتماع وإلا لقاء يكون في مصلحتك. ونكملوا مع برج الحوت، نهار ممتاز، نهار فيه الراحة، عاطفيا الأجواء دافية، ممكن تسمع كلام يفرح قلبك.
5: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. انت سباحك بأحلى سباح.
7: من الاخر ومن غير مقدمات، في اشقى السولد نزيدوا على الميسولد. نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30% to 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في لي ماجازان اشقى ولا في السيت hqa.com.tn. اشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.

0: 5 trottinette électrique وبرشا كادوات اخرين خبيكو وحدك يا كوكو لعبه غير ملزمه للشراء
1: ليتيديون اليوم يحب يتهنى على الكاريير الدار البينوم والمصروف بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل الكل موجود في فيبرتي تي ايتيديون برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبرتي تي والسلام
2: لا بدنا نروح
3: لا ديفا هيفا وهبي بتونس
4: لا ديفا هيفا وهبي
3: تنظم ودادية بلدية كرتاج بالشراكة مع وكلاغ إيفانت وستاربوكس إيفانت حفل فني تحييها النجمة اللبنانية هيفا وهبي
5: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب شو المطلوب
3: وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج تباع تذاكر بمدينة الثقافة بالمسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي بونتين
1: ابدأ سباحك

0: شنو نحضروا قبل؟ القراية ولا المولد؟ المولد ولا القراية؟ في جيان ما عندك علاش تختار؟ على خاطر من 11 ل 30 أوت قضية واحدة تلم لكم تحضيرات المولد والعودة المدرسية بسويم تعمل الكيف. ملفيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
1: تدلل
2: جيان أيام دللنا.
3: شكون قال اللي سيفو في؟ مع ترابل تدو جو السيف والتفرهيد ما يوفيش. أكبر شوا أحس كاليتي وأحسن وتلة. وفي أوت ترابل تدو تودك ببروموات هبال وبلي غوميز ما تجيش على البال. توصل حتى ال 40%. كنت ريزيرفي اليوم قبل الغدوة. وزيد جديد مع ترابل تدو نجم تخلص كنافوس صغيرة والباقي في الوتيل. ميلا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا. وكلمنا على 7103 ولا ادخل على السيت traveltodo.com. ترافل تدو لي بري تودو.
4: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn. حل لابليكاسيون كاشي، ادخل بايمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاستك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور. كيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
5: اه يا حلو.
6: ليلة السياحة التونسية تقدم النجم العربي آدم.
7: النجم العربي آدم
6: تنظم ودادية السياحة بالشراكة مع ثربوكس إيفانت ووكالاغ إيفانت. حفل فني يحييه النجم اللبناني آدم.
8: لا والله وفيك الخير وجروحك والدموع
6: ذلك يوم الجمعة 4 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.ان.
9: في مونوبري les offres imbattables وحتى 30 اوت تجيكم بأوفر الدوخ. عصيدة انستانتاني نوازيت بن قايد حسين 500 غرام ب 26 دينار و 590 مليم اكاو. يلا ما تفلتوش الفرصة.
10: مونوبري ديما معك.
11: صيف السنين عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا لصحة.

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الشركة التونسية لأسواق الجملة تعلن أن السوق ستفتح أبوابها بصفة استثنائية وذلك حصريا لعمليات البيع اليوم إلى غاية منتصف النهار. ويأتي قرار فتح السوق بصفة استثنائية اليوم تبعا لتزامن يوم غد الثلاثاء 25 أوت مع يوم عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. مختصون ومهنيون في قطاعي الصيدلة والصحة يدعون إلى الإسراع في استكمال النظر في مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية والمصادقة عليه، بما من شأنه أن يضع حدا للفراغ التشريعي الذي يشهده القطاع ويعزز آليات الرقابة على تصنيع هذه المنتجات وتوزيعها وتسويقها ويضمن حماية المستهلك وسلامته. يأتي هذا المطلب في ظل التطور المتسارع الذي يشهده سوق المكملات الغذائية في تونس بالتوازي مع تزايد الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخارج مسالك التوزيع المرخص لها، وما يرافق ذلك وفق عدد من المختصين والمهنيين من ممارسات غير منظمة قد تمس بجودة المنتجات وسلامة المستهلك في وقت يؤكد فيه مهنيون وجود صناعة محلية تستجيب للمواصفات وتوفر منتجات ذات جودة. يشار إلى أن البرلمان يتولى حاليا النظر في مقترح قانون يتعلق بصناعة المكملات الغذائية بهدف وضع قواعد تنظم القطاع وتحدد شروط تصنيع هذه المنتجات وتوزيعها وتسويقها. عالميا، إيران تقول إن السفن المخالفة لترتيباتها المتعلقة بعبور مضيق هرمز قد تواجه قيودا تشمل الغرامات أو الاحتجاز أو المصادرة، موضحة أنه ينبغي على مالكي البضائع مراجعة قائمة محدثة بالسفن التي تعتبر غير ملتزمة بالترتيبات الخاصة بالملاحة في الخليج. الخارجية الإيرانية تعلن أن وزير الخارجية العماني سيزور البلاد غدا الثلاثاء في إطار استمرار المحادثات بشأن مضيق هرمز. المفوضية الأوروبية توافق على تقديم مساعدات مالية إضافية بقيمة 6.1 مليار أورو لأوكرانيا لشراء أنظمة دفاعية جديدة تشمل أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ والذخيرة وأجهزة الرادار. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع ليندا في أحلى صباح. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير. الأولى في تونس.

0: وتسبحك بأحلى سباح.
1: رجعنا معكم في أحلى سباحة 9:14. مرحبا بكم مستمعينا. وقايد باش نسمعوكم، نسمعو صوتكم في صندوق عجب في الموعد الأول، وين تسجلوا رأيكم نقدكم، وزيدا نفس الرقم تسجلوا عليه لي فو دانيفيرسير للناس اللي تحبوهم واللي تذكروهم في نهار كيما اليوم مواليد نهار 24 أوت. قولوا لهم هابي بيرثدي على 71 113 013. خليكم مع صندوق عجب.
0: صندوق عجب
2: عسامة يا مزيك. والله رجعنا قصان الضوء معناتها العشوائي معناتها الغير عادي تو في دار شعبان معناتها ناس تفرقنا بالصالة خدم ناس واقفة كل عادة معناتها كل عادة
3: شنيه برا امشي تسجل البوسطة وبرا امشي للقبابة وبرا امشي تسجل اخي العباد ما عندها ما تعمل كعليا يا رسول الله في ما نصب وقت على فرانك ولا نصب وإحنا وحدنا نريد أمورنا وحدنا عليش عاملين حكاية في البوسطة وبرا الكبلينير برا للقبابة ايش عملنا لكم معنا عليش شنو عملنا لكم يا صندوق عجب يا مزيك وقتلونا صوتنا فما أمهات ما تعليش يجي تسجل أولادها ما تعليش يجي تسجل الطب
4: يراني انا تكلمت كما يقولوا فيها صوتي بح وحلقي تجرح بربي عليه الماء مخصوص علينا في السخانه الالفه دي نحب نعرف عليه الماء مخصوص علينا يا رسول الله عليه هكا معقوله هذه في السخانه هذه واحد يتلفت ما يلقاش الماء كيفاه بجاه ربي
5: بالله عندي ملاحظة بخصوص الجمهور في المهرجانات مثلا في الدول العربية الجمهور كل قاعد في كراسيه رايز والفنان يغني ما يغني وحتى كلمة معاه الناس كل تخزق هكا لطارت تك يد وكا يتفاعل احنا الجمهور الوحيد في الوطن العربي اللي الفنان ساكت واحنا نغنيه رام يسكتوش رام يسكتوش رام اللي يدخلوا اللي يخرجوا وهما يغنيوا راي غريبة راو الغنية الكل حافظينه راو ما فماش غنية ما يعرفوهاش ما فماش فنان ما يغنيولوش قصة حياته من اول ما بدا يغني للاخر ياسر الحقيقة معناه انت تمشي بحفلة تسمع الجمهور يغني فنان ما يغنيش يقول كلمتين ويمد الميكرو القاهر من الجنة والناس واحنا ايه النبي موليك يا وليدي راي حتى غنية ما يعرفوهاش راو حاجة الحقيقة فوق الوصف ياسر الحقيقة
0: صندوق عجب

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013. ترافق ودادية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم 15 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
1: صدقة ومن بين كل الناس علاقني
0: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب 15 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
1: أخذني
2: تأتي كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا.
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين.

0: سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
1: 9:22 في أحلى سباحة، مرحبا بكم معنا من جديد. بدينا نقرب بشوي بشوية من موسم الدراسي، العودة المدرسية والجامعية ديما آخر شهر وتبدأ التحضيرات، ودايوغ اليوم رسميا تنطلق حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي 2026-2027. نحكيو على القسط الأول هذايا اليوم الاثنين 24 أوت 2026، قديش عدد المكاتب البريد المخصصة، الأسعار نفسها كما موسم اللي فات ولي، توقيت العمل، اشتراكات اونلاين، وكل التفاصيل باش ناخذوها مع ضيفنا سي عماد منصور، رئيس مديرية التجارة والتسويق في شركة نقل تونس. سي عماد مرحبا بك وتحية لك.
2: أخت ليندا صباح النور، صباح الأنوار على كل مستمعات ومستمعي موزايكا فام. فعلا اليوم تنطلق حملة بيع الاشتراكات المدرسية، إن شاء الله بداية سنة موفقة لتلامذتنا وطلبتنا، وإن شاء الله تكلل بالنجاح والتوفيق. وضعت مصالح البريد التونسي مشكورة بتعاونها مع شركة نقل تونس على ذمة الحرفاء 153 مكتب، منهم 130 مكتب بولاية تونس الكبرى و23 مكتب داخل الجمهورية. كذلك شركة نقل تونس وضعت 5 وكالات تجارية لاقتناء الاشتراكات المدرسية. خصصنا أكثر من 130 حافلة للنقل المدرسي والجامعي من خلال 170 مسلك، وذلك بالتنسيق مع رؤساء التعليم، مؤسسات التعليم العالي ودواوين الخدمات الجامعية بولاية تونس الكبرى. كما قلت بالنسبة للأسعار هي لم تشهد أي تغيير،
1: نفسها كما عم ناول
2: ولت عم ناول، ما شهدتش حتى تغيير. قيمة الاشتراك بالنسبة لي مثلا على سبيل الذكر، بالنسبة لي خط واحد متر ولا خط معناه من خطوط الحافلة ما يتجاوز 25 دينار 850. يمكن زاد كذلك اقتناء الاشتراكات عبر الانترنت بريادة موقع trans2.tn، وإلا موقع البريد www.اشتراك.post.tn. بالنسبة للأوقات العمل بتبيع الحال توصلكم على توقيت الشتوي، دونك البريد التونسي في شهبة بلاغ على فتح المكاتب، أوقات فتح المكاتب بالنسبة لفريق
1: الجمعة هذه المتواصلة باش كملوا بالسيانس
2: ويني بالتوقيت الصيفي بتبيع الحال حتى 31. أما من بداية غرة سبتمبر بشي تبدل معنا توقيت شتوي. بالنسبة لنا احنا كشركة نقل تونس، مكاتب الوكالات التجارية باش تكون تعمل من الساعة 8 صباحا إلى 5 مساء بدون انقطاع من يوم الاثنين للجمعة، ونهار السبت من 8 الماضي ساعة. بالنسبة للتواصل معناها إذا كان ثم استفسارات ولا إشكاليات، يمكن المخاطبة والتواصل مع بريد التونسي عبر رقم النداء 1826، وكرر 1826. وبالنسبة لشركة نقل تونس رقم أخضر موضوع على ذمة حرفائنا، ولا هو 80 100 345. هذا فيما يخص معناها تقريبا مجمل
1: التفاصيل في علاقة بالحملة البيع اللي تبدأ هي اليوم، معناها
2: اليوم بدأت بالضبط.
1: لا دونك تقريبا كان عندك متاح الرقم سي عماد، تقريبا قديش من اشتراك تم توفيرهم، أو كان نحسبه معناها اللي يتمتعوا اليوم بين طلبة وتلامذة من الاشتراكات هذه عموما، وعليش نحكيه على القسط الأول معناها تبيعوا انتم معناها زوز أقساط، وفما شكون يحب يشري على عام كامل ولا
2: اي لا لا لا لا نبيعوا عام كامل، وفما لما يقدرش امكانياته الماديه يجب يدفع قسط اول اليوم وقسط اخر معناها ببدايه غرض فيفري نحلوا حمله اخرى لبيع القسط الثاني من الاشتراكات المدرسيه. دونك معناها اليوم يجب يقتني يا اما اشتراك صالح لمده عام كامل
1: ولا
2: نصف عام، وينتهي معناها الاستعمال نتاعو في موفى شهر جانفي، ونحلوا معناها حمله اخرى للقسط الثاني
1: نهار
2: 1 فيفري بالضبط.
1: فوالا دونك بالنسبه للعدد ما مش كل عام وفما تغيير يظهر لي في العدد،
2: كل عام فما تغيير اثنين، نعمل باش يكون فما ارتفاع نسبي لعدد الاشتراكات. ناهيك ان الخدمات نتاعنا تحسنت نوعا ما بالنسبه للعام ناول باقتناء معناها الحافلات الجديده، وخصصنا معناها كما قلت اكثر من 130 حافله للنقل المدرسي والجامعي، والشركه متفتحه معناها لاي طلبات معناها اضافيه. نضيف زاد حاجه اخرى، اليوم احنا قربنا شويه من معناها من الطلبه نتاعنا، وباش نحلوا بعض المكاتب ببعض المبيتات المؤسسات الجامعيه هكاك باش نقربوا الخدمه اكثر للطلبه باش ما يقعدوش يتنقلوا لا للبريد التونسي ولا للوكالات التجاريه.
1: فوالا الى جانب الشركات اونلاين نقصوا زاد معناها
2: بالضبط اختي بالضبط
1: واضح.
2: وان شاء الله كما قلت تكون عام موفق للناس كل
1: يعيشك يا سيدي. جوست نقطة أخيرة سي عماد قبل ما نقطع أنت قلت خصصت 130 حافلة ومنهم حفلات جدد لي حاجة باهية هذا تقريبا هو العدد اللي تخصوا فيه كل عام ولا زاد شوية نقص شوية على
2: لا زاد شوية بالنسبة لعامنا والعامنا كانت 121 حافلة سنة 130 عام حافلة وكما قلت لك معناها نحن متفتحين باش نزيدوا حتى أكثر من حافلات أخرين لكن لكن ظهر فما طلب آخر إضافي في بعض الوجهات.
1: يعطيك الصحة سي عماد مشكور على كل هالتفاصيل والتوضيحات هذوما. عماد منصور رئيس مديرية التجارة والتسويق في شركة نقل تونس دونك اوفيسيلمون اليوم الاثنين 24 اوت 2026 تبدأ حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي 2026-2027. الناس اللي تحب على بكري تاخذ الاشتراكات تنجموا كما تسمعوا اشتراكات اونلاين وإلا في مكاتب البريد كذلك في الوكالات اللي خاصتها الشركة اللي هي نقاط بيع مباشرة لتأمين الخدمات متاحة برشا سيغتينمون يمشيوا زاد الانترنت كحل سهل يربحهم الوقت والديبلاسمون حتى وانت مصيف نجم تاخذ الاشتراك نتاعك. ولكن نحب نرجع زاد على ما اعلنت عليه او اعلن عليه البريد التونسي كيف كيف في علاقه بالبداية المعلم تسجيل المدرسي عن بعد فما استعمل المحافظ الرقميه دي سيت والا بطاقه الدفع الالكتروني والا تطبيق رقميه ولات ايدينار الرمز اللي هو 181 جيز. مع العلم انه هذا كل يصير على الموقع اللي هو اشتراك.post.tn ولا viscolaire.education.tn ومع الولايات ايدينار هي مجانية تنجموا تحصلوا عليها مكاتب بريد. على كل حال كل الطرق ممكنة باش تاخذوا الاشتراكات متاعكم واليوم انطلاق الرسمي لبيع الاشتراكات المدرسية.
3: من الاخر ومن غير مقدمات في اشقى السولد نزيدوا على السولد نحكي لكم على تخوزيام دي مارك اللي تمشي من 30 ل 50 وال 70% غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير ملا ملتقانا في لي ماجازان اشقى ولا في السيت اشقى.com.tn اشقى توس بو لا مود لا مود بو توس.
4: احتفالا بمولد سيدنا محمد شفيع الأمة تنظم ثقافة فن اسطنبالي بدعم من وزارة الشؤون الثقافية مندية 10. الخرجة باش تكون من زاوية سيدي محرز إلى زاوية سيدي بلاروس. كونوا في الموعد نهار 3-25 أوت 2025 بداية من 9:30 متاع الصباح. سنين دايمة والله لا تقطعنا عادة. بمساهمة الديوان الوطني للسياحة، المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية تونس، وكالة أحياء التراث وموزايك فام.
0: انت سباحك

0: انت سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: 9:39 دقيقة في أحلى سباح. مرحبا بكم الناس الكل. غدوة إن شاء الله 25 أوت باش يكون المولد النبوي الشريف. إن شاء الله مولد مبروك عليكم التوينس الكل. الفايدة ديما في اللمة في طريقة الاحتفال. ناس تنقل ساعات ولا محالة الاحتفالات, ولكن العادات اللي عنا زادة كتوينس اللي يعمل جوجل يحب يعمل عصيدة بيذا اللي يحب يعمل أي حاجة لكلها فقط هي طريقة باش يعبروا بها على الاحتفال ولا الفرحة وإلا اللمع مع أفراد العائلة لو بختاج, وهذا هو اللي به الفائدة. على كل حال العادة زادة جات أنه في ولاية القيروان الاحتفالات تكون استثنائية, تكون إكسيبسيونيل, وحاجة اللي لقات استقطاب برشا توينسا في كل عام في ولاية القيروان وين يتوافدوا عدد كبيرة من ناس الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. وذلك علاش احنا حبينا نعرفوا شنو أهم التحذيرات في الإطار هذية, ذروة الاستعدادات في الفترة هذية. يدخل معنا سليم بشير اللي هو رئيس جمعية الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف باش يعطينا أكثر تفاصيل على التحذيرات هذية لنهار غدوة إن شاء الله في القيروان المولد النبوي الشريف. مرحبا سليم.
2: صباح الخير سيدتي, شكرا لذات مزيكا لهذه الاستضافة الكريمة. ولي فرحني برشا باش نكون معكم اليوم الحديث عن جوية واحتفالات المولد النبوي الشريف المولد في القيروان والحاجات اللي ترافقها من مظهر الفرح واحتفاء وخصوصية جميلة بالذات في بلادنا العزيزة.
1: خلينا ناخذ ديجا بعض معناها التوقعات على الأقل على كانت نجم الأرقام, خاطر فما اون موين تقريب كل عام تجيكم سنة, ثم أهم التحذيرات سيسليم.
2: أكيد نحن في فما دورات اللي جوزنا فيها 600,000 زائر وفتنا المليون زائر في دورة من الدورات, فتنا 1,150,000 زائر في دورة أخرى. العدد ما نجمش نحكي عليه إلا ما يكون صادر عن الجهات الرسمية. على كل مهما كان العدد اللي مش يزور القيروان واللي بدأت في يزوره في القيروان منذ يوم 15 تقريبا موعد انطلاق الاحتفالات الدولية. مرة مرحب بهم, مش يلقاوا القروان مادة يديهم كما العادة زوارها في من جميع ولايات الجمهورية ومن خارج تونس من دول الجوار الدول العربية والصديقة, ومرحبا بهم الكل. القروان رأيه بلاد كبيرة كما تونس الكل لها يفرحوا بزوارها, وإن شاء الله كونوا حذرنا نجحنا أن نحضروا برنامج احتفالي اللي يبعث الفرح والبهجة في الذكريات.
1: بالنسبة للزوار العدد بركلا أكيد بش يكون كبير كما سنوات الفارتة, الأغلبية من تونس, عندكم زوار من خارج تونس, عندكم معنيها غير تونس كيفش؟
2: أكيد هو هاي السنوات الأخيرة الدورات الأخيرة شهدت إقبال ملحوظ خاصة من دول الجوار من ليبيا ومن الجزائر, وخاصة في السنة الفارطة معناها كانت رحلات منظمة في اتجاه القيروان, خاصة بعد اليوم الترويجي اللي عملناه في السنة الفارطة في مرسى القنطاوي, وتحنا نعرف تعرفوا معناها في سوسة تعيش برشا بزوار موجودين برشا معناها من دول الجوار في القيروان كيما كل سنة. فما زوار من دول عربية ولا من دول إسلامية, من الجزائر من المغرب من الأردن من موريتانيا من مصر من ليبيا. في يوم الجمعة كانت لقينا زوار جونا من لبنان موجودين تواجدوا معنا في جامعة عقبة بن نافع,
1: معناها ولت قبلة حتى للجوار وللسياح اللي يجيوا سبيسيالمون للاحتفال. سليم هذا الامباكت متاعه على الجهة, فما ما هو متوفر باش يسكنوا الناس الكل, فما شكون يروح في نهار وفما شكون قريب في ولاية مجاورة, ولكن الناس البعيدة فما تنسيق في إطار التحذيرات اللي حضرتوها باش يتم معناها استيعاب الطاقة الكبيرة هذه متاع الزوار.
2: شوف هو طاقة الاستيعاب في القروان معروفة تقريبا الوحدات الفندقية الكل بجميع تصنيفاتها معناها تشهد تقريبا كومبلي معناها في الأيام هذيك معناها الاحتفالات بالمولد. فما برشا عائلات اللي كيما تعرف في الصيف معناها سهل برشا التنقل بين الولايات, القيروان جاية في وسط الجمهورية دونك قريبة للولايات الكل. في الدورة هذه ان شاء الله معناها تم التنسيق كما الدورات الاخرى تم التنسيق مع المندوبيه الجهويه للسياحه اللي قامت بمجهود كبير فما دور الضيافه لمحلولين وتعرف انه في الليله هذه ليله المولد اللي هي الليله الكبيره نحن نسميها قروان ريمه القدس قال لي راهو جاي للقروان راهو جاي في كل بلاصه حتى الغدوه الصباح مش يلقى البلاد حافله مش يلقى البلاد فما تظاهرات فما البلاد تعيش من غير نوم معناها من هنا حتى الغدوه وديجا ان شاء الله البرنامج اللي محضرينه لهم يساعدهم انه يعيشوا اجواء كبيره برشا معنا ان شاء الله.
1: في اطار جوستومون التحضيرات هذه شنو اللي باش يمشي في القيروان باش يلقى السنه شنو الحاجات لي غراند ليني على الاقل الخطوط العريضه
2: انت في بدايه المداخله قلت شنو حضرت غدوه للزوار هو المولد هو اليوم
1: ليلة المولد
2: مسبح مسبح التظاهرات موجوده كلها هي ذروه الاحتفالات والا بيك على الاحتفالات هو اليوم ان شاء الله مش تكون السهره الكبرى مش يكون فما عنا عرض ضوئي ساعه العشية عنا عروض صوفيه في ساحه الشهداء في باب جلادين في وسط البلاد معناها اللي يجي ويدور في مدينه قيروان في كل ساحه عموميه مش يلقى تظاهره مش يلقى حاجه اللي حاجه اللي تتماشى مع طبيعه المولد فهمت في ساحه باب جلادين على الساعه السابعه فما عرض صوفي ندى السيد للفنان الحيم كوراج مباشره تقريبا بعده هو يبدا عرض المابينج العرض الاسقاط الضوئي واللي مش يكون ان شاء الله سنه ونعيشوه مع بعضنا عرض متميز مش كيما العروض الاسقاط الضوئيه اللي مستأنسين بها ولا اللي شفناها في دورات اخرين فيها حكايه فيه تقنيات جديده فيها روح فيها حكايه القروان بعده من العرض الضوئي ان شاء الله اللي مش يتم عرضه على ثلاثه مناسبات في نفس الليله مش تنطلق الحفله الكبرى معناها السهريه الصوفيه الكبرى في ساحه دوله العرض الضوئي مش يكون على سماع جامعه عقبه من نافع في ساحه جامعه عقبه بعيد عليها تقريبا هذا 50 متر مباشرة بعد العرض الضوئي يمشي ينطلق العرض الصوفي الكبير الليلة مع زوار الحضرة اللي إن شاء الله مش يكون معنا حتى تقريبا لمدة 3 ساعات معناها حتى المساء بتاع الليل معناها ونحن في العرض الصوفي غدوة صباح وفم العشية فم الموكب الديني رسمي في جامعة عقبة والنافع بداية من تقريبا الساعة منتصف النهار محاضرات دينية جامعة عقبة مش يكون مفتوح فم محاضرات دينية تقريبا حتى لصلاة العشاء معناها برنامج ديني ساري ومشكور إدارة الشؤون الدينية على البرنامج الساري اللي عملته واللي حضرتونا الأسواق المدينة تنشيط المسلك السياحي تنسيق أسواق المدينة المعرض الوطني للصناعة التقليدية معناها اللي ديجا جاه بالقروان في كل بلاصة مش يلقى وغدوة ثم المولدية في مقام بزمعة البلوي بداية من الساعة 8 صباحا مش يلقى السلامية مش يلقى الأجواء الروحانية اللي مستنسين بها واللي نعرفوها كان بالمناسبة عشنا يوم السبت معناها مساء السبت خرجة فقسية وعرض وحلقة ذكر ممتازة جدا رجعتنا لسنوات قديمة برشا بريحة المولد القديمة اللي نعرفوها اللي مستنسين بها في سيدي صاحبي غدوة إن شاء الله العشية مش يكون عنا عرض خاص المرة هذية عملناه في دار المسنين ما نسيناهمش أبان المسنين
1: مشيتون ومنتومة معناها على
2: مشيناهم غادي العرض خاص بهم هم
1: معناها في كل كوان في القروان تبارك الله الاحتفالات موجوده احنا غدوه ان شاء الله مع مراسلنا في ولايه القيروان باش تكون لازم متابعه للاجواء مباشره من غادي في احلى صباح وكي ياخذنا على الاقل فكره عامه فقط اخر نقطه سي سليم بربي قبل ما تغادرنا نعرفوا انه توا فما موجه حر فما ام بيك نتاع سخانه مبدئ من الاحد ومازال متواصل حتى النهار الاربعاء والخميس باش يخلط معناها درجات عاليه جدا قلتوش يحسب النقطة هذه من عارش حاجات دي بريكوسيون كيفاش شنو
2: بالنسبة للمياه متوفرة، فمن عمل السولات الجهوية وفرت نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك في المعرض التجاري الموجود في ساحة الدهماني تحت فتقية الأغالبة. تم اتخاذ الإجراءات الكبيرة كلها لضمان حسن تزويد المدينة بالمنتجات الأساسية اللي يسحقوها. بالنسبة للإدارة الجهوية للصحة مشكورة تعاونت معنا. التركيز 3 خيام مش تكون مجهزة بالإطار الطبي والشبه الطبي والمعدات وسيارات الإسعاف.
1: أيوة.
2: في 3 الساحات الكبرى للمدينة نعرفه، يمكن تظل الدنيا سخونة، عباد كبار يدرشنوا، فما تدخلات، فما برنامج مخطط كبير برشا. تم تركيز نقطة استعجالي قرب ساحة أولاد فرحة، معناها بالولوش تتلم الفول الكبيرة، معناها
1: هذوما إن شاء الله معناها حاجات استباقية، ولكن حتى في الجانب الوقائي أكيد دي ميساج باش يلبسوا حاجة معناها حماية من الشمس، ليدغاتاسيون، يشربوا برشا ماء، معناها سيغتينمون زادة باش تكون فما توعية. الوقاية خير من العلاج، إن شاء الله ما يستحق لهمش هالخيم، ولكن مهم جدا تكون موجودة، خاطر فما ناس كما قلت كبار في السن ولا حاجة نجموا يتقلقوا. على كل حال احنا لنا عودة ومتابعة إن شاء الله نهار غدوة مباشرة من القيروان مع مراسلنا على عين مكان. مشكور جدا سي سليم بشير رئيس جمعية احتفالات بالمولد النبي الشريف، حكينا على أهم التحضيرات وعلى كما قال هو الليلة الكبرى ولا السهرية الكبيرة اللي بتكون الليلة في القروان، ويقول القروان ما ترقدش للصباح لحد غدوي 9:59 مرة أخرى. إن شاء الله مولدكم مبروك الناس الكل. خارجين فاصل ومن بعد مواصلين معكم في أحلى صباح العشرة، موعد جديد مع الأخبار للحديث معكم في أحلى صباح.
0: برتاج معنا اللحظة ويربح برشا كادوات، شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، ويربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغوت لا شانس أبارتين العشمس وتعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 وبرتاج الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين في الصيف على موزايك فام، فرحتك تسوى برشا كادوات. ليتيجون اليوم يحب يتهنى على الكريم، الدار، البينوم والمصروف، بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قوية ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتيديون، برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في زوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام. ابدأ سباحا.

0: وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عمبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك. اوتيل كوزي بيي دون لو بيل البحر والشمس. تعيش الكالم والديتونت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجانس ترافل تو دو, كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت ترافل تو دو.com. ترافل تو دو لي بري تو دو.
1: وحده في الكادوات كان يبكو تروبيكو زي ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو, لعبة غير ملزمة للشراء.
2: من الاخر ومن غير مقدمات في أشقة السولد نزيدو على السولد. نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30% to 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في لي ماجازان اش ا ولا في السيت ha.com.tn. اش ا توس بور لا مود, لا مود بور توس.

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. اليوم الاثنين تنطلق حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي 2026-2027 وفق ما أعلنته شركة النقل بتونس. وقد تم تخصيص 151 مكتب بريد من بينها 130 مكتبا بولاية تونس الكبرى بالإضافة إلى 21 مكتبا بمراكز بقية الولايات. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس تأذن لأعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام لمف بالاحتفاظ بعون بريد للاشتباه في استيلائه على أموال حرفاء المكتب البريدي. يشار إلى أن البريد التونسي كان قد أكد في بلاغ أمس اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ملابسات مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي يتعلق بعملية سحب مالي قامت بها امرأة مسنة من أحد مراكز البريد وما أثره من تساؤلات بشأن المبلغ الذي تسلمته مقارنة بالمبلغ المضمن بوثيقة السحب. وشدد البريد التونسي في بلاغه على أنه لن يتسامح مع أي إخلال يتم ارتكابه، مؤكدا أنه سيتم على ضوء نتائج التحقيقات تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من تثبت مسؤوليته. وجددت المؤسسة تأكيدها على احترام الحرفاء وحسن معاملتهم والالتزام بأخلاقيات المرفق العمومي، مع التأكيد في المقابل على حرصها على حماية أعوانها من التشهير. عالميا، سلاح مشاة البحرية الكوري الجنوبي يقول إن الولايات المتحدة ألغت تدريبات إنزال مشتركة كان من المقرر إجراؤها الشهر المقبل بعد أن أشارت واشنطن إلى محدودية القوات الأمريكية المتاحة بسبب حرب إيران. وتجري مشاورات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشأن استئناف التدريبات دون تحديد التدابير الممكن اتخاذها لتجنب إلغاء المناورات في المستقبل أو لتعويض فرص التدريب التي لم تحظى بها القوات. وألغيت التدريبات في أعقاب أمر مفاجئ أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص نطاق مناورات عسكرية مشتركة سنوية منفصلة انتهت يوم الجمعة الماضي، معللا ذلك بارتفاع التكلفة ورفض كوريا الجنوبية المشاركة في الحرب ضد إيران. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع ليندا في أحلى صباح. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: ابدا سباحك احلى سباح احلى سباح بوان مارشي.
1: وقيت لو بون مارشي كالعاده في احلى سباح العشرة 11 دقيقه كل مره نمشيو لبلاصه. واليوم ديريكسيون ولايه القيروان. قبيله شويه كنا نحكيوا على التحضيرات في ولايه القروان بمناسبه المولد النبوي الشريف. ان شاء الله مولد مبروك لكم الناس الكل. وكان الدخل معنا رئيس جمعيه الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف وقالنا اجواء وحركيه كبيره برشا. دونك سيغتينمون مع مراسلنا حتى من الحركه تكثر الناس تكثر القضيه. المرشي نصور فيها أكثر حركية. المواد المتوفرة والمادة الزقوق وهذا كل شوفوه مع خليفة الجسمي مراسلنا في القيروان. خليفة مرحبا بيك.
2: صباح الخير ليندا وصباح الخير لكل المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات.
1: عايشك خليفة مرحبا بيك. احنا غدوة باش نعملوا معك مداخلة كاملة للأجواء في القيروان إن شاء الله. اليوم باش نقعدوا في الكوتي كونسوماسيون
2: بحاول اللي غدو نحكوا على الأجواء متاع المولد وكيفاش مرت ليلة المولد. إن شاء الله مبارك على الناس كل. اليوم عملنا دورة في مرشي الرحبة وسط مدينة القيروان. الحقيقة المرشي هذايا جاي قريب من مقام أبي الزمع البلوي. ثم أنهج وشوارع مسكرة على يعني على السيارات وذاك علاش يعني ما فماش برشا خضرة وغلال في السوق. خاطر النصاب والتجار اللي حكينا معهم قالوا لي بحكم النهج مسكر يكون يصعب الوصول ليهم. هذاك علاش ما جابوش اليوم قليل اللي جاب يعني خلعة عنده بيته. عملنا اليوم دورة بالبطاطا السعر من 2000 حتى 2500. الفلفل بالفين الكيلو. الطماطم 1500 الكيلو. والبصل من دينار حتى 1300. القراعي بيعوا فيه برج بدينار. والدجمرة من دينار حتى 2000. المعدنوس الربطة 500. الكلافس 500 الربطة. السبنيخ 700 الربطة. بالنسبة للقارص 6000 الكيلو. الخوخ زاد 4500 الكيلو. الكرموس غير اللي برشا بحكم مش موجود بكمية كبيرة من 10000 حتى 12 دينار الكيلو. العنب من 5000 8000 الكيلو. التفاح من 3500 حتى 4500 الكيلو. انت هذه بالنسبة للخضر والغلال. تعدوا طول للحم. الحم اليوم البقري الهابرة ب 48 دينار. الكتلات 45 دينار. الحم الراس ب 20 دينار. المرقزة 48 دينار الكيلو. بالنسبة للحم العلوش ب 60 دينار. الدوارة ب 70 دينار. راس العلوش ب 20 دينار. البرشني كيلو ب 50 دينار. والدوارة ب 60 دينار. وراس البرشني ب 20 دينار. الدجاج فما نقص برشا. ذاك علاش السوم طلع كان الجمعة الفاتة 9200 حتى وصل 9900 الكيلو. أجناح الدجاج ب 10900. الخض وصدر الدجاج نفس السوم 14 دينار و 900. الكبدة نتاع الدجاج 21 دينار و 900. أجناح الداند 8800. اكتف الداند 10900. وستيك الداند ب 18 دينار و 900. بالنسبة للحوت موجود الوراثة من 22 دينار و800 حتى 23 دينار و800. والقاروس 29 دينار و800. السكومبري 14 دينار و800. لامبوك 17 دينار و800. البوغا 4800. السردينة 5800. نختموا بالحلويات. كما تعرف القروان اليوم تستقبل بارشة زوار وضيوف من مختلف ولايات الجمهورية وفما حتى من الدول العربية. اللي يحب يجي للقروان مرحبا به. يأخذ المقروض من 6000 حتى 20 دينار. فما انواع واشكال. فما باللوز. فما بالشاميه. فما بالجلجلان. فما بزيت زيتونه. ويزيد يعمل دوره في كما تعرفي في بير بروتا جامع عقبه بن نافع ويعني مقام ابو زمع البلوي. ويزيد ياخذ يمشي يعمل دوره لسوق النحاف اليوم في ابها حله. سوق النحاف الحقيقه شفناه تويكه برشا اجواء في القيروان. وان شاء الله مولد مبروك عليك وعلى كل المستمعين.
1: اي عايشك خليفه مشكور جدا. ملتقانا غدوه ان شاء الله نهار المولد معك مباشره من القيروان وين باش تقلنا الأجواء وكيف كيف ليلة متاع اليوم شنو اللي صار فيها من احتفالات المولد النبوي الشريف. شالا مولد مبروك ليكم الناس الكل وتحية المستمعين الكل في القيروان والناس اللي ديجا شدة ثنية وفما برشا ماشيين الليلة باش يبداو الاحتفالات كما كنا نحكيو للصباح معناه ما يرقدوش من غدوة. وحنا نكون معكم شالا في متابعة. كان هذا لو بوان مارشي.
0: بوان مارشي ابدا سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
1: مازال مواصلين معكم صباحنا في احلى صباح شوي اخر صندوق عجب وصوتكم كي العاده يوصل 71 113 13، نفس الرقم سجلوا عليه لي فو دانيفيرسير للناس اللي تحبوهم. وبعد شوي باش نرجعوا على الحادثه الاليمه اللي شهدتها مدينه بنغردين اللي نلقاوها في حاله حزن على ابنائها، وكذلك فما شكون اصيل ولايه جرجيس مفاجاه غرق المركب قبيل سواحل جرجيس. كل التفاصيل باش ناخذوها بعد شويه فيما يخص الضحايا، الجثث اللي تم انتشالها لحد التوى، الناجين، أسباب الغرق، البحث، الإنقاذ وغيره، بالتفاصيل بعد لحظات في أحلى صباح.
0: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج سهرة عملاق الأغنية العربية الفنان القدير لطفي بوشناق.
3: يا لله ويلك توحشت زينك الشوق فناني والكاس تعب.
0: والفنانة التونسية رنا زروق. لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا.
3: ناسايا نحبك وانتي ناسايا.
0: تباع التذاكر بشبابيك المسح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشهيد الإقليبي، وعلى موقع تذكرتي بونتين.
3: ريتك ما نعرف وين.
0: بمساهمة شيري ماكسويل بيكو أمام بنك ديليس بيات جيلي سنابل كارتاج أوريدو إس تي بي سوتينول بوغا وموزايك فم. ابدأ سباحك

0: صباح أحلى صباح.
1: العشرة وسبعة وثلاثين دقيقة في أحلى صباح، مرحبا بكم من جديد. باش نرجعوا على الحادثة الأليمة مالغوزمون اللي شهدتها مدينة بنغردين، حالة من الحزن والتوتر كبير بين الأهالي إثر فجأة غرق مركب قبالة سواحل جرجيس. كانت نهاية الأسبوع الكل حديث كان على الحادثة هذه، نحكي على 14 شخص تقريبا. شنو اللي صار بالضبط، حيثيات الحادثة لحد اليوم، وقديش من جثة تم انتشالها، عدد الضحايا، الناجين، كيف أسباب الغرق، وهل عملية البحث والإنقاذ متواصلة؟ هذا كل باش نحكيو فيه مع مراسلنا نبيل حداد، مراسلنا في ولاية مدنين، باش ناخذ مع أكثر تفاصيل. نبيل مرحبا بك، تحية ليك.
2: سعيد لندا، صباح الخير، تحية ليك وتحية اللي يسمع فينا في موزايك ويشاهد فينا في موزايك. كما قلتي فاجأة أخرى لندا في الجنوب، خاصة في بنغردين، بعد حادثة 18 المعروفة في جرجيس. سنوات الفارطة راح ضحيتها 18 شابة صينية جرجيس وبنغردين، المرة هذه عودوها تقريبا 14 من 15 من شاب هما في المركب هذا. هاتي لندا نرجعوا الأول الحادثة
1: بالضبط،
2: الفجر نهار الأربعاء 19 أوت، منطقة جدارية تفصل ما بين بنغردين وجرجيس، منطقة ساحلية جزيرة صغيرة. خرج المركب هذا عليه 15 شاب، 15 شاب هذوما 14 أصيلي بنغردين. المؤسف جدا، 8 منهم من عائلة واحدة،
1: 8 من عائلة واحدة.

0: ثمانية أولاد عم، ثمانية أولاد عم، منهم زوج منهم زوج إخوة، منهم زوج إخوة. والأمر من هذا ليندا، ثم صورة موجودة في آخر زواج، كنا في آخر عرس عندهم في الحومة، ثمانية هذوما منهم موجودين في نفس الصورة.
1: حاجة توجع القلب،
0: الله يرحمه.
1: حاجة توجع القلب، نحكي على شباب تقريبا عمرهم قديش نبيل، بين قديش وقديش؟
0: أكبر أكبر واحد فيهم تقريبا 25 عام.
1: ما معناها في
0: أقل واحد، أقل واحد 15 عام،
1: بين 15 و25 معناها في في في عمر زهور كما نقولوا، شباب شباب صغار.
0: منهم زوج، منهم زوج خريجي التعليم العالي،
1: زوج متخرجين من التعليم العالي.
0: اي منهم نعطيك احصائيات، منهم 10 منهم يمتهنوا في التجاره الحدوديه بين تونس وليبيا.
1: 10 على ال 15 هذوما،
0: 10 من 15 يمتهنوا. الوحيده المهنه اللي عندهم هم انهم يعني يستردوا من،
1: وهذيك مورد رزق للعديد، مش معناتها من العائلات والشباب الغادي. اي
0: بالضبط، ثم اللي عندهم نقولوا احنا براكه نتاع سلعه، يعني نصبه نتاع سلعه يجيبوا لهم هذوما من ليبيا، شويه صوص، شويه سلعه، شويه حشيش، شويه حاجات يكويوها هذوك الاخرين، يعني يتعاملوا في بعضهم شبكه، يجيبوا لهم غادي في السلعه ويمشوا. أي. في ذاقه الامور صراحة، كي ذاقت الأمور على رأس الجزيرة، وذاقت الأمور في معبر رأس الجزيرة، والأحداث اللي صايرة في معبر رأس الجزيرة من الجانب الليبي، وتر الوضع أكثر.
1: معناها الأمور معاش ماشية كما قبل في التجارية.
0: يعطيك الصح، هذا قلنا الشباب ذاق به، الأمل اللي يشوف فيه قدامه اللي هو مش أمل، اللي هو أمل هذا الهجرة لأوروبا. نهار الأربعاء قلنا الصباح الفجر خرج المركب هذا من من من منطقة الجزيرية، مشيت تقريبا 14 ميل بحري، يعني ما يعادل تقريبا 26 كيلومتر على منطقة جدارية بحر. أي. نحكو بحر. حسب المعلومات الأولى اللي ربي يشفيه الوليد اللي خرج،
1: هو اللي أعطاه تيمونياج وحكي شنو اللي صار، تفاصيل كانت على لسانه هو. أي هو الوحيد، هو 14 من 15 واحد أصيل جرجيز، ولا 14 من بنقردين هكا ولا نبيل؟
0: غرق من جهة، نعم.
1: قص صوت نبيل مقبلة. وصل التفاصيل شنو اللي صار؟ دونك قلت خرجوا على 14 ميل تقريبا، شنو اللي صار؟
0: 14 ميل ما يعادل 26 كيلومتر تقريبا بالكيلومتر، إذا بنحسبه بالكيلومتر. من بعد بدأ المركب شد ثقب في الزورق نتاعهم، بدوا يخرجوا في الماء، ما غلبهم الماء برشا، مع الأمواج مع المشي في البحر برشا، ما سيطروش عليه، تقلب المركب بهم. في مرحلة أولى حسب ما يحكي يقولك قعدنا تقريبا 10 من 15 10 قاعدوا شادين في بعضهم، باعتبار كلهم لابسين الزواج ولابسين الدستار نتاع النجاة، قاعدوا شادين في بعضهم اغلبهم الوقت، راهو تقريبا نحكوا على 24 ساعة
1: هما في
0: يعني
1: الماء.
0: اول وهم في الماء هذا 24 ساعه قبل ما يتفرقوا. قال بعد 24 ساعه قال بدات السم اللي غرق، ثم اللي شرق بالماء، ثم اللي بعد عليهم تفرقوا. قال من اللحظه هذيك تفرقنا صاي، ما عادش حتى اتصال ببعضهم. ثم النجاة مركب نتاع تجاري، باخره تجاريه تفطنت ليه الوليد هذا بعتبر، وراو بين قوسين ليندا راهو يستنوا معنا في اخبار ان وصلوا لا، ثم اخبار على الفيسبوك، وثم مركب خرج نهار الاربعاء سماش عليها اخبار،
1: يعني في الاثناء العائلات ما في بالهمش اللي صار، هذا كله
0: يستنوا ان باش يقولوا ها وصلوا لمبادوزا وها في مركز الايقاف غادي، خاطر نعرفوا الاجراءات اللي تتم غادي. لكن للاسف الشديد يعني جات الكارثه هي نهار الخميس بالليل، يعني تقريبا الجمعه الفجر، يعني المركب هذا التجاري تفطن الوجود الشاب هذا الوحيد الناجي، تم التبليغ عليه ويعني وانطلقت عملية البحث. من اللي وصلوا هو عرفوا اللي راهو تم المركب هذا هو اللي غرق، تم نقله إلى المستشفى الجهوي بجرجيس، وين عنده بعض الحروق تقريبا اللي تو يتمثل الشفاء منها، نقولوا حروق راهو ليندا، حروق ماشي متاع نار ولا حروق متاع ملح وماء، باعتبار راهو 48 ساعة وهو يعوم 48 ساعة وهو يجاهد أن باش يبقى
1: على قيد الحياة، معناها
0: على قيد الحياة.
1: هو الأربعاء خرج الباتو معناها نهارة الجمعة القوة،
0: نهار الجمعة قول 48 بعد 48 ساعة تحصلوا على الأخبار الأولى اللي هي الموجود هذا الشاب هذا يعني وتم إنقاذه وتم نقله إلى المستشفى الجهوي بجرجيز. هكذا تعدوا من بعد تم التبليغ على الحادثة هذه تحقيقات مع الوليد هذا العدد بتاعكم قديش منين خرجت وين بالضبط وانطلقت من وقتها يعني عملية البحث. مشكورين جدا جدا جدا حتى قبل شكرهم وهي مش مش باش نشكرهم البحاره نتاع جرجيس وبين قردان الكتف ومينا جرجيس والجاليه والكتف اللي تجندوا من اللحظه الاولى من اللي سمعوا بانه يقوى تجندت الناس كلها. هو زادك تحيه كيف كيف الجرجيس المركز البحري في جرجيس اعطيه الاذن اللي هي رار مو معنى نادر جدا انه يعطي الاذن للمراكب انها تخرج ما غير اذن في ليلتها اعطاهم الاذن انا بلغ البرج المراقبه فقط انك تابع رحله البحث هذه واخرج يعني ما فماش ما تستناش اذن اخر.
1: ايوه
0: خرجوا برشا مراكب في الليل الحرس البحري الديوانه البحريه خلط عليهم الجيش البحري مروحيات لدرون اول مره تقريبا نشوفوهم لدرون نتاع الجيش الوطني يعني يستعملوهم المره هذه في البحر سكناها موجودين تقنيات كبيره استعملوها مروحيات نتاع الحرس الوطني الى حدود نوصلوا اليوم
1: الى حدود اليوم اخر تحييناي قدش من
0: اخر تحيينات 11 شاب وصلوا الى مثواه
1: حديش
0: تم دفن أمس تقريبا 4 ولا 5 أو لامس دفن وزوز 3 اليوم الصباح باش يتم دفن البقية تم تسليمهم إلى أهليهم 11 ما زالوا 3 إلى حد الآن ما زالت عملية البحث مفقودين. ربي يرحمهم وإن شاء الله إذا هم أحياهم ربي أحيا إن شاء الله ربي يرجعهم سلمين ورحمة ربي كبيرة. لكن الفاجعة هذه فاجعة كبيرة في بن قردان فاجعة كبيرة خلت الشباب في بن قردان تقريبا يحتاج قلنا احتجاج إيه لكن الممتلكات العامة وممتلكات الخاصة لا لا لا هذه مرة أخرى لأنه الاحتجاج صحيح مشروع الاحتجاج صحيح وتحتاج عندك الحق على التنمية عندك الحق على الوعد لكن أنا باش نوصلوا الممتلكات الخاصة الممتلكات العامة هذه يعني
1: أكيد كل ما هو تخريب وعنف الممتلكات متهمين ولكن زيدا الموضوع كبير لازم خدمة من ناحية الاجتماعية الاقتصادية وغيره.
0: ليندا فقط حبيت نشير راهو الاحتجاجات احنا لاحظناها من الليله الاولى اللي عملوا فيها يعني تقريبا وقفه احتجاجيه في مفترق المغرب العربي الشهير في بن قردان يعني المطالب راهي مطالب تنمويه بامتياز نفس المطالب ليندا عندها سنوات في بن قردان تفعيل المنطقه اللوجستيه تفعيل المنطقه الصناعيه فتح معبر راس جدير هاتوا اعطونا موارد رزق غير معبر راس جدير معبر راس جدير ظرفي نعرفوا نعرفوا الوضع
1: مربوط بالجانب الليبي
0: صحيح متوتر بالجانب الليبي اي ولكن ثم مشاريع زاد كيف ليندا راهي تستنى في اشاره باش تنطلق في بن قردان المنطقة الصناعية 3 مرات لندا يتم إعلان إشارة انطلاق الاستغلال ولكن تقف تقريبا مستور من أحداث 7 مارس تذكر أحداث 7 مارس 2016 يعني من المرحوم الباجي قايد السبسي في زيارته إلى بن قردان نفس المطالب تم رفعها للمحتجين وقت في الزيارة متاعه لبن قردان نفسها هي نلقوها موجودة البارح
1: وكي ترجع بعمرهم هذوما من 15 سنة معناها ليبوك وقتها ما زالوا أطفال ما ربما يراو في أخويتهم وشباب اللي وقتها أكبر منهم ما فماش معناها أفق فالعمر كين ولا حتى شفني هذية معناها في الأحصائيات الحراقة ولاو برشا ديميناخ ولاو أعمار ما كنش راوهم قبل هذا هو دونك اليوم الحادثة هذه أكيد أليمة جدا يظل عندها أبعاد عميقة وبعيدة كما كنت تحكي أنت معناها في كل ما هو جانب اقتصادي اجتماعي تنموي وغيره. إن شاء الله الشباب على كل حال ما يخذش الريسك بحياته وبعمرهم صغار ب 15-25 سنة ويرميوا رواحهم للبحر في الأثناء إن شاء الله 3 اللي ما زالوا ما لقاهمش يلقاهم في أقرب الأجيال على خاطر أكيد عائلاتهم يستحقوا أنهم يلقاوا إجابة معناها شنو كان المصير متاعهم. في الأثناء نبيل حب نشكرك برشا نبيل حداد مراسلنا بولاية مدنين على كل التفاصيل والمعطيات المحينة اللي قدمتها لنا في علاقة بالحادثة الأليمة الجريمة اللي صارت في قبيلة سواحل جرجيس، والأغلبية كما كنتوا تسمعوا هما أصيلي مدينة بنقردين، وحالة حزن كبيرة موجودة في بنقردين. إن شاء الله ربي يرحمهم ويربي يصبر عائلاتهم، وإن شاء الله الشباب اللي في عمرهم ما يجسفوش، لازم فما حلول أخرى بديلة أنه إنسان يمشي يرمي روحه في البحر كما هكية، مع الحرقة اللي كليت برشة برشة برشة برشة من شبابنا 10:49 في أحلى صباح. شخشوا فاصل صغير من بعد صندوق عجب ورجعين.
2: بمناسبة المولد النبوي الشريف، عرف زيارة السيني اللجمي بالمسرح الدولي بالحمامات.
3: إذا الخمر ما نوجد راحة يا ماما
2: وذلك أيام 28, 29, و30 أوت. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الدولي بالحمامات أو على تذكرتي فونتان.
3: ركب عن محمد
2: بمساهمة بودا برود وموزايكا فام.
4: ابدا سباحك بأحلى سباح.
5: أحلى سباح.
4: صندوق عجب.
6: والله العظيم احنا كشعب كمواطنين والله والله يتبنا والله يذبنا والله يضعفنا والله في جرة شنو بجرة اخويا الموت وراه والتسيب وهالخطب وهالبركة جاءت وهالكلام الزايد، ما عادش عاد يمشي مع ولاده، ما عادش يمشي مع مرته، والله ما عادش يمشي حتى مع أصحابه شيء ولا يعمل العاب، ما كراف فوق المادة، كراف في الرمبونات، والله تو راجعين للمدارس وعندي كوليج مقابلني بالليل العظيم خايف، ولا قبل كان واحد يدخل الكوليج ولا المكتب ولا ثانوي ولا عالي ولا جامعة وراسه محجم هكاكا، مازلنا نطيشوا كاغس التصنيع، مازلنا نطيشوا كاغس مكرهبنا، مازلنا نسبوا بعضنا، مازلنا نتعدوا على بعضنا.
7: ربي نحب نعمل ملاحظة، سواء وزارة التجهيز ولا الناس الكل مسؤولة عن البني في تونس كل شيء، بثم ناس سبحان الله أصحاب الهمم، سواء يعني عنده احتياج بصري، احتياج في ساقيه، إنسان سكن مريض، بشتى الاختلافات مما كان نوعها. بربي بربي الإنسان تو إنسان ضاري كيفي أني، نحب نمشي على روحي ونعول على روحي بالحد الأدنى من التعود. بربي نلقى كالحفر كالعباد كان الدنيا مقلوبة على راسي، كان نطلع فوق عتبة نلقى صنادق الحوانة في الدنيا يشتكل بعضها. بربي بربي بربي حطوا في اعتباراتكم تجوا تبنيوا، أو حتى العطارة والأسواق والكل شي تحطوا نسوق سرعتكم ودنيتكم، زي حوانتكم يخموا في الناس اللي عندها احتياجات خاصة ولو شوية، خموا في الناس أصحاب الهمم اللي يحبوا يعاولوا على أرواحهم ولو شفتونا صغرونا. راه والله العظيم والله يعلم به ربي الواحد، ومن عند ربي الحمد لله على كل شيء. أما تكملوا علينا أنتوما
8: والله الذبابية ناخذوا بعين اعتبار احنا التغير المناخ هذا، انا ولينا صيف ان شاء الله 10 شهور باش نقعد والسخان عملها على قدام مش معتادة مش كالعادة اللي وصلنا له احنا، ولا قصام ضو وماء وايام تسلس الذبابية ويزيدونا في السيونسينيك حتى الكاف سبتمبر شو المانع معناتها يا اخي. قبل كنت تثبت وكنا من 15 جوان 15 سبتمبر 15 يوم ما عندهم لا يزيدوا لا ينقصوا، يقعدوا في البيروات كليماتيزيرات بنقص ضو وبنقص استهلاك ايسونس وبنقص مشي وبنقص جاي وبنقص حركه كامله، ما زلت الدنيا سخونه برشا الحق، ما فيش مشكله رانا ماناش نفس العصر برا احنا في النص النهار الثاني، ولا الخدمه هي بالكم بالكيف، راهي الخدمه تنجم في ساعه الترشقها الدنيا الكل وتجم تقعد لها كامل وانت دار في صيبك.
4: صندوق عجب ابدا سباحك بأحلى سباح.
5: أحلى سباح.
1: كان هذا صوتكم في صندوق عجب، وين وصل رايكم نقدكم على 71 113 013، وكل هذا نفس الرقم تخليوا عليه لي فو دانيفيرسير للناس اللي تحبوهم العزيز عليكم اللي تتفكرهم في نهار كيما اليوم مواليد نهار 24 اوت. هابي بيرثدي.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: الأخير مزيكا فيم أنا أروى، نتمنى لرجلي كريم اليوم عيد ميلاد ومناله العمر طويل إن شاء الله، إن شاء الله كل عام هو حيط خير، إن شاء الله ديما فرحان وربي فضله ليا.
2: بمناسبة عيد ميلاد بنتي زينة المطمطين أنا أمها نهنيها بعيد ميلادها، إن شاء الله كل عام هي حيط خير.
3: عكيمة جويز أنيفرسير مرادة، إن شاء الله كل عام حيط خير. I love you.
4: أنا ياسمين من الزرق، نحب نهني روحي ونهني راجلي عيد ميلاد زواج، إن شاء الله كل عام وحنا حيين بخير، إن شاء الله ديما مع بعضنا، إن شاء الله يا ربي ديما في صحة وسلام وسعادة.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013. ابدا صباحك بأحلى صباح.
5: وصلنا لآخر أحلى صباح بالنسبة لليوم، مرسي اللي تابعتونا، شكرا لاختياركم موزايك فيم وأحلى صباح. في الإخراج كان معنا صالح الشرقي، في الإخراج الرقمي لبنى، تحية ليك لبنى عادة ميمونة، تحية الفاطمة في التنسيق والعمل الصحفي، كريمة في الزندار في استقبال تليفوناتكم، في الميكرو معكم ليندا رحالي. ملتقنا غدوة إن شاء الله في صباح جديد من 6 حتى للأحداش في أحلى صباح. غدوة مولد، مولدكم مبروك من دوا، شكون لأكيد متابعة لاحتفالات المولد النبوي الشريف في ولاية القيروان كما يصير كل عام، مع المحتوى اللي سنستو به معنا من الفقرات من الانفورماسيون اللي تتعدى، وفي وقتها في أحلى صباح. خليكم معود أخبار لحديش شوية آخر، ومن بعد تكملوا بقية برامجنا على موزايك اف ام. شيها طيبة، ملتقنا غدوة 6 متاع الصباح. أحلى صباح.

0: الاخبار فلاش دو لاكتواليتي كل ساعة على موزايك اف ام الاولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: اهلا بكم الى موجز الاخبار. وحدات الحماية المدنية تقوم خلال 24 ساعة الماضية 596 تدخلا، من بينها 124 عملية إطفاء للحرائق وفق ما أكده المتحدث باسم الحماية المدنية اليوم. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه صناد تعلن تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء اليوم بعدد من مناطق ولايتي المهدية وصفاقس بسبب خلل في التيار الكهربائي بمحطة الضخ الرئيسية بكركر. وستتواصل الاضطرابات وفق شركة صناد من 10 صباحا إلى 8 مساء. وتشمل الانقطاعات عدة معتمديات بالمهدية من بينها الجم وبومرداس وسيدي علوان وملولش والشابة والسواسي، إلى جانب مناطق من صفاقس تشمل والحنشة وجبنيانة ومنزل شاكر وسقيت الزيت وسقيت الداير وصفاقس الجنوبية. عالميا، تراجع العملة الإيرانية إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار في ظل تصاعد حملة أمريكية لإضعاف اقتصاد البلاد بعد نحو 6 أشهر من الحرب. وبلغ سعر العملة الإيرانية 1.992 مليون أمام الدولار في السوق الموازية اليوم، مسجلة انخفاضا بنسبة 4.5% منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي عن عملية اقتصادية ساحقة ضد إيران. المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي تدعو إلى نشر قوة حماية دولية بشكل عاجل في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته واعتداءاته على المواطنين الفلسطينيين. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفرا العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع أمينة في دياسبورا. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس موزايك فام.

0: تحدش نصف نهار مع أميرة مدور على موزيك اف ام.
1: على سلامتكم، مرحبا بيكم، الله يعينكم، شكرا لكم على اختياركم للفريكونس نتاعنا. هذا موعد جديد وموعدكم الاسبوعي والصيفي مع دياسبورا اللي هو موعد مخصص للجاليه التونسيه المقيمه بالخارج. حاولوا نواكبوا نشاطاتهم، نتعرفوا على مشاغلهم وتساؤلاتهم. تابعونا على الباج اوفيسيال نتاع موزايك على فيسبوك ولا على شان يوتيوب موزايك اف ام. تحيه لليكيب الكل، معايا زياد غربي في الاخراج، لبنى برهومي في الاخراج الرقمي، سلحتين الكريمي في الاعداد والتنسيق. مما كنت مرحبا بكم دياسبورا كالعادة، البداية فيها تكون مع نوفوتي دياسبورا مع البيات، من بعد يكون الموعد مع المعلومة القانونية مع الأستاذ علي الخريبي. نتحدث في أعرف حقك اليوم على الغوتريت بالنسبة للمقيمين بالخارج، الناس اللي يخرجوا تقاعد ولا اللي يخدموا في الخارج ومن بعد ياخذوا الغوتريت متاعهم، كيفيش تصير الأمور هذه قانونيا، خاصة وأنه تلقاه مثلا يخلص الضرائب متاعه في البلد الإقامة بعد يعاود يرجع لتونس في الغوتريت نتاعو، كيفاش الامور القانونيه تصير. دونك كان عندكم اي تساؤل في الموضوع هذايا ابعثونا على 23 513 1000 23 513 1000 على الواتساب على ذمتكم. وين ما كنتوا مرحبا بكم، نتحدثوا على الروتريت بالنسبه للمقيمين بالخارج قانونيا ومن حيث الضريبه كيفاش تصير الامور هذايا. دونك بعد يفسر لنا اكثر باكثر تفاصيل الاستاذ علي الخريبي. في تونس العالم كالعادة نتحدث على تويسة أكيد المقيمين بالخارج، ولكن نحاول نتحدث على التحويلات المالية متاعهم اللي هي تساهم بنسبة كبيرة في الاقتصاد التونسي، ولكن كيفاش تنجم تكون التحويلات المالية هذه مش مجرد حوالات مالية محدودة في الوقت، وإنما تنجم تولي استثمارات بالنسبة لتونس. هذا تنزيد ونتناقش فيها أكثر بعد شوية في تويسة العالم. أيضا كالعادة دياسبورا تبدأ من توا وتتواصل حتى نص النهار.
0: Diaspora.

0: Bitir.
1: Diaspora. مع أميرة مدوة. العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. سهرة الربوخ والجو التونسي. 24 عاتر فالكات بغفا للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا.
2: يكمر الليل ربوخت الويل
1: إكليل القفصي وأنت بن سعيد.
3: ركب على حمراء
1: العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتين شبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي القيبي بمساهمة شيري ماكسويل بيكو أمين بانك ديليس بيات جيلي سنابل كارتاج أوريدو إس تي بي سوتينول بوغا وموزايك اف ام.
0: Diaspora.
1: مع أميرة مدوة.
4: التوانسة العايشين في الخارج مع بيات تونسنا ديما قرب لتونس. بيات ملتزمون معكم.
1: Diaspora. نوفوتي.
5: هذه نوفوتي دياسبورا مع بيات. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا كالعادة. الجديد فيما يخص التحويلات المالية وغيره اليوم باش نتحدثوا أكثر مع سي لسعد بن عناية مدير فرع بيات فرانس. سي لسعد مرحبا بك.
6: مرحبا بك أمينة. مرحبا بك المستمعين مزيكا فام.
5: شكرا لك يا سيتي. اليوم نحب نتحدث سي لسعد على بيات فرانس اللي في الحلقات اللي فاتوا زادة كنا تحدثنا أكثر اللي هي موجودة في فرنسا واللي هي على ذمة التوانسة المقيمين بالخارج. هيت نعرف عليها أكثر بيات فرانس.
6: بيات فرانس هي سوسيتي دو دروا فرانسي دونك ال اجي ان طونك اجون دو بايمون. عندها أكثر من 11 سنة دوبوي 2015 ان بلان كارتيير دو لوبيرا موجودة في 9e arrondissement في بيليس. Donc il y a en tant que filiale de la Biat, donc elle agit en synergie avec le Biat, avec le Furouh Mtah Alcool, ou Zeda avec les filiales du groupe Biat. Donc l'activité Mtah principalement, c'est le transfert d'argent à partir de l'espace économique européen, Mushken France, Mulden Lohrina aussi.
5: L'espace économique européen,
6: l'espace économique européen, اللي يتعاملوا أكثر مع تونس. هو ستان اسباس اللي فيه 27 بيه فيه نجم نذكرهم لك البلدان الكل أما الأكثرية فرنسا ألمانيا إيطاليا وين موجودين أكثر تونس
5: جالية تونسية
6: جالية تونسية تونس الموجودين في الخارج.
5: معناها اللي عايش في ألمانيا ولا في إيطاليا ولا غيره ينجم يمشي لبيات فرنسا.
6: وي ينجم يمشي لبيات فرنسا نجم يتصل بينا ويتعامل كأنه جاي لتونس بالضبط.
5: باهبر هات نفهموا شوية على دور البيات الرول نتاعها الاكتيفيتي نتاعها.
6: فوالا بيات فرانس هي تعمل كل ما هو سوليسيون دو ترانسفير دارجون كيما قلت ابارتير من لسباس ايكونوميك اوروبيان دون فاسون رابيد دون فاسون سيكوريزي. دونك ترانسفير مثلا اليوم التحويل يبدا معنا ابارتير دو 8 يورو. زاد اوسي الفي كل ما هو اكومبانيمون كل ما هو كونساي بالنسبه للتوانسة اللي عايشين في الخارج حسب الاحتياجات نتاعهم معناتها دون فاسون تري بيرسوناليزي باش ينجم يحقق المشاريع نتاعو الكل في تونس.
5: انا مقيم في فرنسا
6: اي
5: ولا في المانيا ولا في ايطاليا ولا كما قلنا هال 27 بلاد اللي موجودين في الاسباس اوروبيان. نحب نمشي نحل كونت نمشي لبيات فرنسا قولها حل لي كونت في بيات.
6: وي نجم يجيب حذانا وحنا نعاونو باش يحل الحساب نتاعو في تونس حسب
5: اترافير بيات فرانس.
6: اترافير بيات فرانس وي نعاونو باش نبعثو له المطلب نتاعو لتونس.
5: ونوعية لي كونت الكل اللي يحب هو كونت ايبارني
6: اي كونت يحب عليه كونت ديفيز كونت دينار كونفرتيبل كونت كورون كونت ايبارني حسب البزوان نتاعو. وزاد اذا كان يستحق حاجات باش يلانسي دي كارت باش عنده ان بزوان بارتيكولير كريدي اوسي نجمو زاد نعاونو.
5: وكان واحد حال كونت في بيات في تونس كيف ينجم يمشي ياخذ المعلومه من بيات فرنسا.
6: وي احنا كما قلت لك قبيله لاكتيفيتي نتاعنا هو الترانسفير دارجون. دونك الترانسفير دارجون يبدا بالنسبه للناس اللي ما عندوش كونت في البيات ويحب يحل كونت وينجم يعمل الترانسفير كو سوسوا ليلو ولا حتى الاقارب نتاعو والدته وزوجته فهمت فيغ دي كونت بيات والا اوسي اذا كان هو حل كونت في البيات يجيب حذانا وينجم يعمل الترانسفير دارجون.
5: باه خلينا نتحدثوا مالا على الترانسفير دارجون والعمليات التحويلات الماليه هذيا كيفاش تصير؟
6: باه العمليه التحويل الماليه هذيا تصير يا اما يجيب حذانا للاجنس كان عنده هو باش يعمل ترانسفير اون اسبيس والا اوسي ينجموا نعملوا له ان فيبان. الفيبان هو ان مويان باش ينجم يعمل فيرمون. اليوم كما تعرف البرة معناتها اي تونسي عنده باش يكون بنكاريزي في البنكه نتاعو الاوروبيه دونك ينجم يعمل السوفي ناتشوال فيبان هذايا يزيدوا في رقم لي بينيفيسير نتاعو ويعمل تحويل الفلوس يمشي ديريكتومون لحسابو في البنك او بودو 24 اور افيك دي كو تري كومبيتيتيف.
5: بي تري بيان المرافقه في بيات فرانس كيفاش تصير؟
6: المرافقة كما قلت لك تبدا المرة الأولى كيفاش باش نعرفوا شنو هو البزوان نتاعو باش يبدا يكون ان بزوان بيرسوناليزي هو حاجته باش يعمل ايبارني حاجته باش يعمل ان بروجي ايموبيليي ان انفستيسمون دونك
5: يعني حتى كان باش يحل مشروع ولا باش يشري دار في تونس ولا حاجة نجم يمشي لبيات فرانس يسأل يقول شنو هو لي كريدي كيفاش نعمل شنو هو لو بروميي با قدموا له المعلومات الكل على هذا مش كان باش يحل كونت ولا باش يعمل تحويل مالي كهو.
6: وي افكتيفمون نجمو احنا حتى نحضروا العمليه نتاع الاستثمار اللي باش يعملوا كسوا باش يشري دار ولا باش يعمل مشروع نحضروا هالعمليه بحل تبدا بحلين الحساب هذا بالنسبه للبيات حسب البزوا نتاعو وزاد اوسي كما قلت لك اذا كان هو مثلا جاي لتونس واختار ديجا ان بيان يحب يشري
5: okay.
6: دونك المرافقه نتاعنا كيفاش باش تكون؟ المرافقه تكون المره الاولى في لا دوموند دوفيرتور دو كونت ابري في الترانسفير والترانسفير نحب ناكد هوني على حاجه سي كو ما فماش مونطون معناتها ليميتي سي ليميتي سوفي دو يعطينا لي جوستيفيكاتيف نيسيسير وباش نعاونوا اللي هي مرحله مهمه ياسر بالنسبه للتوانسه اللي يحبوا يعملوا تحويلات الماليه دونك هذا اذا كان باش يعمل تحويل ويعمل لانفستيسمون سامحني حسب يحب الامتي لي مويان بروبر نتاعو توا برشا توانسه اوسي يحبوا ياخذوا قرض دحنا نعاونوهم باش يعمل المونتاج نتاع الدوسي نتاعو نفسروا له نحاولوا نكونوا همزه توصل مع لاجونس نتاعو في البيات اذا كان باش يعمل دي سيمولاسيون ونقولوا له شنو الوثائق اللازمين الكل ونبعثوهم للفرع نتاعو في البيات
5: في تونس
6: باش يعملوا الدراسة والدراسة تكون سريعة باش يقدم في
5: بالنسبة
6: لفيزا اون بلاس نتاع الدوسي دونك المرافقة اون فوا خذي لاكور زاد نعاونوه باش يزاد يبعث الفلوس بالنسبة للابور نتاعو زاد كيف هذيك فما مرافقة وفما زاد اوسي مرافقة أخرى إذا كان هو عنده زاد امتيازات جبائية بارابور على الانفستيسمون اللي عمله كما تعرف التوانسة عندهم امتياز جبائي زادا كيف نعطيوه الوثائق اللازمه واذا كان يحب ياخذ زادا تراخيص من البنك المركزي زادا كيف نعطيوها نرافقوه نعاونوه باش ياخذ لافونتاج هذايا.
5: باه كيفاش يتم الاتصال بالبيات فرانس؟
6: كما قلت لك بيات فرانس اللي هي فيترين افونسي دو لابيات ينجم يتصلوا بينا احنا محلولين من نهار الثلاثاء حتى لنهار السبت من 9 نتاع الصباح حتى 5 نتاع العشيه نون ستوب. عندنا زادا اوسي السيت ويب نتاعنا www.bietfrance.com اذا كان يحب ياخذ موعد يجي باش تبدا الامور منظمه ولا يحب يتصل بينا ولا يحب يطلب اي معلومه زادا كيف اترافير السيت. ليكيب بيات فرانس على ذمته اي استفسار احنا باش نعاونوه باش نرافقوه باش يحقق المشروع نتاعو وخاصه باش ننصحوه.
5: تري بيان فما زاد الباك تونسنا
6: الباك تونسنا وي كيما قلت لك احنا في لاكومبانيمون نتاعنا المره الاولى يصيرك لونتروتيان افيك لو كليون باش نفهم شنو ما لو بوزوان خاطر كيما تعرف توانسه يجي وماذا به يبدا عنده كونت عنده كارت بيان ايفيدامون فما لو باك تونسنا اللي فيه الحقيقه برشا امتيازات نون سيلمون لي كونت اللي باش يحلهم فما لي كارت كارت ناسيونال كارت انترناسيونال فما لاسيرونس تونيزين اوسي دونك فما زاد شكون يحب زاد فما الباك تونسنا بريميوم اللي فيه زاد امتيازات اخرى نجمو نعرضوا عليه دونك ديما نتمشاو مع البزوان نتاع الحريف نتاعنا.
5: تري بيان هاي البرشا دونك يعطيك الصحه سي لسعد.
6: يعيشك
5: شكرا ليك سي لسعد بن عناية مدير فرع بيات فرانس عطاكم فكره على بيات فرانس وعلى مختلف زاد الخدمات اللي تنجم تقدم هيلكم بيات فرانس. شكرا ليك يا سيدي يعطيك الصحه تحيه ليك كانت هذه نوفوتي دياسبورا مع بيات
1: Diaspora. Nouveauté.
4: التوانسة العايشين في الخارج مع بيات تونسنا ديما قربل تونس. بيات ملتزمون معكم.
1: Diaspora. مع أميرة من

0: Diaspora. مع أميرة مدوة.
1: أعرف حقك. أعرف حقك.
2: إذا ما عاد المعلومة القانونية في أعرف حقك على موزايكا فام، أكيد المعلومة القانونية الموجهة لمستمعينا التوانسة المقيمين بالخارج. نرحب بالأستاذ علي الخريبي، نتحدث اليوم أستاذ صباح النور، مرحبا.
3: إن شاء الله نهارك مبروك أمينة، سادة المستمعين نهاركم طيب إن شاء الله.
2: يعطيك الصحة يا سيدي، شكرا لك. نتحدث اليوم على التوانسة المقيمين بالخارج كي يجيو باش ياخذوا الريتريت نتاعهم، وقت اللي شخص يخدم في الخارج يخلص أداءاته في الخارج، فما حتى ساعات يبدأ خدم زيادة مدة في تونس اتسيتيرا، كيفاش يعمل باش يحضر هالروتريت متاعي وهذية، وجبائيا كيفاش تكون وضعيته القانونية منظم.
3: وهو كذلك يعني دونك اليوم باش نحكيه على زوز مواضيع.
2: سمحني بربي أستاذ، خلي نذكر المستمعين كان عندكم أي تساؤل فيما يخص الغوتريت، فيما يخص كيفاش يخلص الأداءات متاعه على السالير متاعه، إن كان في تونس كما قلنا كان خدم في تونس ولا في الخارج سنوات هنا وسنوات غادي، 23 513 ألف على ذمتكم كان عندكم أي تساؤلات طوى الآن
3: الآن وليس غدا
2: ولا 23 513 ألف على ذمتكم أستاذ علي الخريبي باش يجاوب.
3: اليوم باش نحكي على زوج مواضيع مهمة. أول موضوع اللي هو لا فيسكاليتي دو لا بونسيون دو روتريت نتاع التقاعد، جراية التقاعد، وباش نحكيو على الديتاشمون، يعني باش نحاولوا نلخصوهم في امتي كاردور. دونك أول جملة باش نبدا بها كي نقولوا روتريت بطبيعة اون بيرسون، باش ناخذوا ليكزامبل نتاع فرنسا على خاطر اكثر جاليتنا التونسيه هي متواجده في فرنسا. دونك شخص تونسي مقيم في فرنسا وعنده اون روتريت، كي نقول مقيم جبائيا في فرنسا، اوتوماتيكمون لا روتريت نتاعو الي سوميز على امبو اون فرانس، خاضعه للاداء، خاضعه للضريبه في فرنسا اللي هي البي دو لا سورس وبلد الاقامه في نفس الوقت. برشا عباد بعد بياخذوا الروتريت نتاعهم يجيو يعيشوا في تونس، يعملوا لو روتور ديفينيتيف. واضح. دونك هو الي فيسكالمون ولا مقيم في تونس سولون لي كريتير نتاع الاقامه الجبائيه اللي سميناهم، عمل اكثر من 183 نهار والا عنده الاقامه الرئيسيه نتاعو، عنده يعني لو سونتر دانتيري ايكونوميك ولا الريزيدنس نتاعو هنا في تونس. واضح. اللي نحب نقوله هنا انه ان روتريتي راو ريزيدون، ان روتريتي ريزيدون فيسكال اون تونيزي، متقاعد مقيم جبائيا في تونس، راو الروتريت نتاعو تخضع للضريبه في تونس. واضح. هذايا يعني مما لا شك فيه، وهذايا ما صدر ما ورد بالفصل 25 من لا كونفونسيون دونون دوبل امبوزيسيون بين تونس وبين فرنسا اللي هي كي دات دوبوي لي زاني 1974. دونك هنا الشخص يسخايل انه اذا كان هو مثلا ياخو 1000 يورو ويبعث هو جبائيا مقيم في تونس وروتريت نقولوا 1000 يورو، يبعث في 200 يورو لتونس ويخلي في 800 يورو في فرنسا، يسخايل هو يظن انه il sera taxé juste à la limite نتاع كل 200 يورو. لا، هذا راهو سي ان بيج، راهو هنا نقولوا اللي بويسك هو مقيم جبائيا في تونس، راي الروتريت متاعو تخضع للضريبة على المبلغ الكل الموجود اللي دخل في تونس في ان كونت اون دينار تونيزيان، راو المبلغ الكل مش جزء من المبلغ. واضح أمينة؟ واضحة الفكرة ولا؟
2: اي اي.
3: دونك هنا شنو قلنا؟ انه المبلغ راو كي تقول انت باش نبعث جزء من المبلغ لتونس وباش نخلص لامبو كان على جزء من المبلغ هذاك، راو سيفو، راك تخلص لامبو على المبلغ الكل، على الجراية متاع التقاعد متاعك الكل، بما انك انت مقيم جبائيا في تونس. واضح. هنا شنو يقول القايل؟ هنا فما عباد فما لو ميكانيزم دو روتنو على سورس اوتوماتيك، داكور، وفما زيدة دي ديمارش انك تعلم بهم الادارة الجبائية الفرنسية. ساعات كي تدخل الروتريت لفرنسا غاديكا يقولك انني خلصت عليه، خلصت لامبو، وكيفاش انا باش نعاود نخلص في تونس؟ لا، هنا لازمك تعلم الاداره الجبائيه غاديكا في فرنسا وتاخو اون اتيستاسيون دو ريزيدنس فيسكال من البيرو دو كونترول دي زامبو تيريتوريالمون كومبيتون اللي تعود له مقر الاقامه نتاعك، وتهزها لفرنسا وتعلمهم راو اللي انت فوزيت سومي الامبو اون تونيزي. مش هنا هما ما عادش ينحيو لك اك الغوتنيو على سورس اللي هي سي اوتوماتيك واللي هي تتقص ديريكتومون. ثم هنا القانون التونسي اعطى ان افونتاج، اللي هو ما جاش في الكونفنسيون دون دوبل امبوزيسيون. بار كونتر جاي في الكود دو لامبو سور لو ريفونو اي لامبو سور لي سوسيتي. داكور، ثم ان افونتاج اللي هو انا باتمون، يعني باش نخلصوا 20% برك، يعني باش يصير انا باتمون دو 80%، فهمت، ونخلصوا كان على 20%، ونخلصوا كان على 20% ماك الروتريت هذيك. واضح؟ دونك هنا فما ان افونتاج جي بالتشريع التونسي، هنا انا باتمون دو 80% ونخلصوا لامبو كان على 20% ماك الجرايد التقاعد نتاعنا. يعني هنا ذي معلومة ما يعرفوهاش برشا، سي ان افونتاج ما جاش في الكونفونسيون دو دوبل امبوزيسيون، ما جاش في الكود دو لامبو سور لو ريفونو، اللي لي روتريت اللي يجيو من برا والاشخاص يكونوا مقيمين جبائيا في تونس ينجموا هنا يشوفوا كيفاش يتمتعوا بالامتياز هذايا ويخلصوا كان على 20% ما كان جرايه التقاعد نتاعهم. دونك هنا بوغ ريكابيتولي، راهو مادامك مقيم جبائيا في تونس راك الجراية متاعك تخضع لللامبو في تونس.
2: هنأخذ شوية من الأسئلة متاع المستمعين. أسماء قالت أنا خدمت، قالت عندي ديكلاراسيون سي ان اس اس في تونس بوندون 5 عام وما نحبش نخسرهم العوام متاع العمل هذوما، هي في ألمانيا حاليا.
3: هي في ألمانيا. دونك هنا أسماء تاع الصحة هزتنا باش نحكيو على سوجي ثاني اللي هما لي ترافايور ديتاشي او سالاريي ديتاشي على لترونجي. أنا باش نبداو نحنا دو جينيرال للنخل تونجي وبو عسو نتاع اسماء باش نحكيو على البرانسيب دو لا دو لا توتاليزاسيون نتاع لي زاني دو ترافاي. داكور امينه. دونك هنا اون بيرسون ان سالاري تونيزيان مشى بار اكزومبل لفرنسا بعثو، داكور، سواء دون لو سيكتور بوبليك والا دون لو سيكتور بريفي. كيما عندنا دي كونفونسيون دون دوبل امبوزيسيون نتاع الازدواج الضريبي، عندنا زاده لي كونفونسيون دو سيكوريتي سوسيال مع بعض الدول ومنهم فرنسا. D'accord. Par exemple, la convention de la sécurité sociale qui a été signée en 2003 entre la France et la Tunisie. شخص خرج ديتاشمون مشي باش يخدم لبرا والفترة تقل عن 3 سنوات. مثال مشي لفرنسا راهو يقعد سومي للسي ان اس اس في تونس، يقعد إلي لازمو يكون فك الماتريكول هذاك ولازمو عارفو يقعد يصب عليه. واضح؟ إذا كان فاتت الفترة 3 سنوات وهو بالخارج، واضح، يقعد يتولي هنا الصبان نتاعو كيما نقولوا نحن بلغتنا العاميه يصبوا عليه في الخارج. واضح؟ دونك كنا نعرفوا اللي فما ان نمبر مينيمال داني، ان نمبر مينيمال داني باش تجي تجيك روتريت. انا اسمع نقولها راك السنوات هذوكم اللي باش يصبوا عليك في تونس واللي انت صاب عليه روحك لبرا راك هنا تقعد، راك ما تخسرهمش وتقعد تجيك الروتريت اللي من غادي وتجيك الروتريت اللي هنا.
2: تري بيان. واضح. عبد الله من كندا قال فماشي اتفاقيات بين تونس وكندا في مساله التقاعد.
3: هنا سي عبد الله قولوا نثبتوا لك فيها ونجاوبوك ونجاوبوك عليه. واضح.
2: تري بيان. المستمع قلنا مديني يظهر لي يعرف نفسه يعرف سؤال وقال كنت موظف عمومي في تونس لمده 18 سنه بعد الاستقاله انتقلت للخليج يخدم مهندس ونصب على روحي في السي ان اس اس من 2019 كيفاش يتم احتساب التقاعد نتاعي؟
3: قولوا هناك لزاني اللي انت خدمتهم هذوكم ماكش باش تخسرهم ومن بعديك هو ولا يصب على روحه وشنو يقصد ريجيم انديبوندون؟ لازمنا نفهموا اسكو هو مشي يعني خد التقاعد ولا قدم الديميسيون نتاعو؟ واش قال امينه؟ هو الى ديميسيوني ولا خرج روتريت؟
2: استقال.
3: استقال ولا يصب على روحه؟
2: أي.
3: يعني يصب على روحه سا ديبون اسكو سو فورم دو ريجيم انديبوندون اسكو عمل اون سوسيتي والا حتى كان هو يخدم مع شخص اخر. دونك هنا نقولوا له اللي روتريت نتاعو باش يتحسبوا الكل، باش تصير لا كابيتاليزاسيون دو توت لا بيريود وباش ياخذ التقاعد نتاعو كامل.
2: باه تري بيان. ايمن من قطر يقول كيفاش يتم احتساب جرايه على قليله بصفه تقريبيه باش يعرف المبالغ نتاعو؟
3: كيفاش احتساب الجرايه؟ اذا كان هو ريجيم انديبوندون
2: وهل فما اتفاقيه بين تونس وقطر؟
3: هذه نثبت فيها.
2: باه
3: هنا نشوفوا مانيش حافظ كل الاتفاقيات. بار كونتر الجرايات كيفاش يتم احتسابها؟ اذا كان هو ان سالاري في تونس، هو ماهوش سالاري في تونس، هو في قطر. دونك هنا يمشي في لي كاتيجوري، تمام، الكاتيجوري 1 حتى كشي الكاتيجوري 10 هذا باش يصب هو على روحه وحده. مثلا كاتيجوري 3 باش يخلص 500 واش في التريميست. واضح. اذا كان هو مثلا على باش يصب على سالير معين، واضح، ديما نحكيو 27.5 من سالير بروت. 27% et demi salaire brut هو المونطون ا بيي واضح امينه هذا هو كيفاش يحسب باش يخلص
2: خبيا خلينا نعملوا لهم ريكاب نخصص الريتريشن والاشياء اللي لازم يعملها اصلا بخصوص يبدا مركز معها اي تونسي
3: هنا
2: خدم في تونس وخرج بالبرا والا يخدم كان في الخارج
3: اذا كان يخدم في الخارج وخدم في الخارج وخذ الريتريت ورجع لتونس واضح وهو مقيم جبائيا في تونس راهو باش يخلص لامبو على جرايه التقاعد نتاعو الكل واضح في تونس ثم لافونتاج فيسكال اللي هو لاباتمون 20-80 باش يخلص جوست على 20% من الروتريت نتاعو هذا لافونتاج فيسكال راهو لازم يعلم الدوله نتاعو اللي هو مقيم جبائيا في تونس مش ما يعاودش يخلص دوب مش ما يكونش دوب
2: راهو ما يخلصش زوز ما يخلصش في البلاد الاقامه وفي تونس يخلص في بلاصه واحده
3: لا ريزيدونس في البي دي لا سورس على فوا واضح إذا كان شخص صار له انديتاشمون يخدم في تونس وخرج يخدم البرة إذا كان البريود متاعه ما تتجاوز 3 سنوات أقل من 3 سنين راهو يقعد يصب على روحه في تونس هنا
2: خبية.
3: إذا كان تجاوزت أكثر يصب على روحه البرة سنوات العمل في تونس وسنوات العمل البرة راك ماكش بتخسرها لو برانسيب دو لا توتاليزاسيون دي زاني دو ترافاي راهو يقع احتسابها ويخرج روتريت سور لا باس دي زاني ترافاي
2: تخبية يعطيك الصحة العفو. كانت هذه موعد المعلومة القانونية مع أستاذ علي الخريبي تحدثنا على الروتريت نشكرك برشا
3: يعيشك معنا يعطيك الصحة
2: احنا راجعين ومازالوا ما سمعكم في دياسبورا على موزايك FM مرحبا بكم

0: مع أميرة مدوة.
1: لا شيء تساير ساير.
2: بمناسبة المولد النبوي الشريف وتحت إشراف ولاية تونس، تنظم جامعة تونس للتضامن الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي. وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج أو على تذكرتي بونتين بمساهمة ستاربوكس إيفانتس و بودا برود.
0: دياسبورا مع أميرة مدوة.
3: توينسها بالعالم، توينسها بالعالم.
4: رجعنا لكم من جديد، مازال مسلم معكم في دياسبورا، هذه توينسة من العالم، ونتحدث على التوينسة المقيمين بالخارج. واليوم ضيفنا سيرياض عزيز، رئيس الغرفة النقابية للمستشارين في التصدير في منظمة الأعراف. سيرياض مرحبا بك.
5: أهلا وسهلا للأمينة،
4: شكرا لك على قبول الدعوة لحضورك معنا. نتحدث اليوم على تحويلات التوينسة المقيمين بالخارج، قديش بلغت نسبتها؟ تقريبا قاعدة في تزايد، هي تقريبا من عام 2020 أو 2021. خلينا نتحدث شوية على الكتلة هذه متاع المساهمة متاع التوينسة وتحويلاتهم في الاقتصاد التونسي، وبعد نتحدث شوية على تعزيز الدور متاعهم هذا.
5: مرحبا. التوينسة اللي سكنين في الخارج اليوم قاعدين يبعثوا من السنة في 2025 بعثوا مليار و850 مليار و850 المبلغ هذا في تزايد أموين ب6% من 2020،
4: كل عام يزيد 6%
5: أبو بري، يزيد تقريبا

0: 6%
1: به.
0: والمبلغ هذا حسب البنك المركزي في تونس مرشح باش يزيد 6% باش يوصل 2 مليارديوات دو دينار في 2026. دونك المبلغ هذا ايجابي وهو اليوم سي لون دي برينسيبال ريسورس نتاعنا اون ديفيز.
1: باه اما فما امكانيه وانه ما عادش يولي مصدر عمله صعبه فقط وموجه كاينه للاستهلاك فقط، ينجم يولي استثمارات، ينجم
0: شوف هو حقيقه اليوم موجه خاصه للاستهلاك انسينيما لوجما ديبونس كورونت نتاع لي ميناج. الدور اليوم هام جدا خاطر هو دبر سيستم بوكليه سوسيال، خاطر كل واحد عنده شخص من الخارج قاعد يبعث في طرف فلوس ويعاون فيه، وهو او ميم طون سي ان سوتيان ا لا كونسوماسيون في البلاد. مبالغ هامه جدا قاعده تدخل وقاعدين يدوبيو في الاقتصاد الوطني، او ميم طون سي ان غارون دو لا ستابيليتي ايكونوميك، وخاصه نتاع ستابيليتي دو دينار فاس au principal devise l'euro ou le dinar. Donc déjà à ce niveau le transfert نتاع التوانسة في الخارج يلعب في رول essentiel. صحيح قاعد يمشي essentiellement للconsommation وينجم يكون الدور هذايا اهم كان نوجهه بارتي من المبلغ هذايا للانفستيسمون دو للاستثمارات دو مانيير جينيرال. في هذاك فما دي بريالابل لازمنا نوفروهم.
1: شنو هما لي بريالابل هذوما؟ على خاطر برشا يقول لك اي منطقيين هو التونسي شنو باش يعمل؟ باش يبعث طرف فلوس، باش يعاون عائلته، باش يصرفوا، باش يشريوا دويره، باش يحسنوا دار العائله.
0: الكل صحيح هذا. اما هو فما حاجتين، فما كيفاش ساعه ونجي على المبلغ هذايا نتاع مليار و 85 كيفاش و 850 كيفاش ونجي بور اوغمونتي سو نومبر. شنو فاش حاجتنا احنا كتوانسه في الخارج اليوم؟ دافونتاج دو رقمنه ديجيتاليزاسيون، اكثر شفافيه، اكثر تسهيلات اداريه. ثم دي بريالابل اللي هما امبورطون باش التونسي اللي عايش في الخارج يحس روحه مرتاح اكثر ويتشجع باش يدخل فلوسه لتونس. دو لا ميم مانيير فما دي زوبيراسيون فينانسيير اللي تنجم الدوله تقوم بها كيما لي زومبران اوبليغاتير اللي هما موجهين للتوانسه اللي في الخارج اللي نجموا نفوتوا هالبروغريسيون مونسويل نتاع سي انويل نتاع 6% ونتعداو لانوتر نيفو دو بروغريسيون. هذا في الزياده نتاع المبلغ. قلت لي انت كيفاش نتعداو من الكونسوماسيون لانفستيسمون؟ التطلبات نتاع الانفستيسمون غير الكونسوماسيون. يفو اسوري ان ميور انكادرومون نتاع الجالية نتاعنا. الجالية نتاعنا احنا اليوم المليون و 850 الف متواجدين في 69% 70% منهم موجودين في ثلاثة بلدان اللي هما فرنسا وايطاليا والمانيا. هل احنا كسلطة في تونس نعرفوهم الكل؟ اسكو كلهم ريبرتوري؟ اسكو نعرفوهم بار كاتيجوري سوسيو بروفيسيونيل؟ اسكو احنا حددنا شكون اللي هو كابابل باش يستثمر في تونس ولا وللناس اللي تنجم تستثمر؟ شحذرنا لهم احنا وشكون باش ينكدريهم؟ باش تنكدريهم وزاره الخارجيه، الديوان التونسي في الخارج، اليوتيكال، منظمه الاعراف، لجمعيات باش نطوروهم. هذه السؤالات اللي كلها مطروحه اليوم الثابت اللي ثم امكانيات وفما افكار جديده اليوم نتوجه بها للجاليه نتاعنا في الخارج. انا باش نعطيك مثال. احنا اليوم المكان اللي قاعدين نقدموا فيه دو مانيير سبستانسيال هو الكونتينو افريكا. في الكونتينو افريكا احنا شحذرنا للجاليه نتاعنا؟ هل عملنا اون اورغانيزي دي زيفينمون باش نهزوا بيه الجاليه نتاعنا باش تسافر تمشي للكوت ديفوار، تمشي للسنغال ولا نيجيريا ولا غيرها باش تستثمر في بلدنا؟
1: عندنا توانسه في افريقيا ولكن نسبه مازالت ضعيفه
0: المبلغ
1: مقارنه ببلدان اخرى كيما لبنان كيما مصر.
0: 70% من الجاليه متواجده في ثلاثه بلدان اوروبيه. كيف تمشي اليوم اليوم الساحل العاج نحكيه على دي كوميونيتي متاع 4000 واحد. تمشي لدكار 3000، تمشي في البلدان الاخرين نحكيه على عدة مئات. ولكن عنا جالية كبيرة ياسر، مثلا في باريس، في باريس عنا جالية فعلة في الأجرو أليمنتير، فعلة في الوتلري، فعلة في الريستوراسيون. شوف قديش من بولانجي تونسي بولانجي في باريس اليوم. تصور انت اللي بارتي من اللي بولانجي ولا هذوك، ولا هما يبعثوا دي كولابوراتور ولا يبعثوا ولادهم في افريقيا السوداء، مومون لي بولانجري سون اون تران ديكسبلوزي في افريقيا السبساريه. نشوفك لي في دونترينمون اللي نجموا نخلقوه. احنا يلزمنا نعاونوا الجاليه نتاعنا باش تتوجه على لو نوفيل ديستيناسيون، والسيكتور بريفي في تونس منظمه العراف تمد يدها للدوله التونسيه وللخيان في الجاليه باش نقدموا مع بعضنا لتحقيق الانجازات هذه الكل.
1: تري بيان، يعطيك الصحه سي رياض. معناها شنو تنجم تكون زادة الحلول ربما اللي الجاليه المقيمه بالخارج تنجم تقوم بها زادة، والا هالتحويل نتاع المال هذا كيفاش ينجم يولي استثمار ما عادش جوست مساعده للعائلات هاو؟
0: هني قلت لك
1: معناها في العقليه نتاع
0: في عقليتنا احنا ديجا في تونس لازمك انت بيدك لي ترانسفير لازمك تسهلهم بالديجيتاليزاسيون، وكم باش تعمل استثمار راهو لازمك تحضر دي بلاتفورم ديدي اللي تخلي التونسي اللي في الخارج يحس اللي العملية كلها ترانسبارنت وفيها سرعة، وما يقعدش يعدي الفاكونس متاعه من بيرو بالبيرو باش يقدم على المشروع متاعه. يزمنا احنا انو دفون لزيدي اميو نو زيدي، يزمنا نسهلو لهم. كجالية ناس عايشة في أوروبا مستنسين بانوت ريتم دو بروغريسيون في الملفات، ما نجمش يجي في تونس يقعد من بيرو الديوانة البيرو التجارة البيرو بيرو بيرو، اون بو با بروغريسي كوم سا.
1: تخيبيان، واضح جدا. يعطيك الصحة سرياد، شكرا لك على حضورك معنا. سرياد عزيز رئيس الغرفة النقابية المستشارين في التصدير في منظمة الأعراف، شكرا لك على كل هذه التوضيحات، تحية لك على قبول الدعوة.
0: شكرا للأمنة للاستضافة.
1: يعطيك الصحة يا سيدي، تحية لك. احنا مازال مواصلين معكم في دياسبورا على موزايكا فم، مرحبا بكم. توينسهم العالم، توينسهم العالم. دياسبورا مع أميرة من دوا.

0: دياسبورا مع أميرة مدوة.
1: كنت هذه دياسبورا رفقناكم من 11 وحتى للنص نهار. تحية للكيب الكل, زياد غربي في الإخراج, لبنى برهومي في الإخراج الرقمي, صلاح الدين الكريمي في الإعداد والتنسيق. تتواصل البرمجة بعد شوية, تلقاو الموعد مع كيب ميدي ماج. احنا نتقابلوا معاكم إن شاء الله نهار الاثنين الجاي في دياسبورا جديدة. في الأمان وبسلامة.

0: 5 trottinette électrique وبرشا كادوات اخرين خبيكو وحدك يا كوكو لعبة غير ملزمة للشراء.
1: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل لابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كي ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. We'll be right back.

0: الأخبار. الديوان الوطني للحماية المدنية يحذر من ارتفاع درجات الحرارة بداية من يوم غد الثلاثاء لتتراوح بين 40 و45 درجة، بما يرفع من مؤشرات خطر اندلاع الحرائق، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالتوصيات الوقائية. ودعا ديوان الحماية المدنية إلى تجنب إشعال النار في الغابات أو قرب المناطق الزراعية والأعشاب الجافة، وعدم حرق الفضلات وبقايا المحاصيل، إلى جانب عدم إلقاء أعقاب السجائر أو المواد القابلة للاشتعال في الفضاءات الطبيعية. كما أوصى بمراقبة الأطفال ومنعهم من اللعب بالنار أو المفرقعات، داعيا إلى الإبلاغ الفوري عن أي دخان أو حريق عبر الرقم 198. يشار إلى أن التوقعات تشير إلى أن الحرارة تشهد ارتفاعا ملحوظا بأغلب المناطق، وخاصة غدا وبعد غد، أي يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و11 درجة، وتكون القصوى بين 42 و48 درجة مع ظهور الشيلي. كما ينتظر أن تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور الشيلي إلى غاية نهاية الأسبوع، وفق ما أكده المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة صادرة هذا اليوم. ارتفاع كميات التمور التونسية المصدرة خلال الأشهر العشرة الأولى من موسم 2025-2026 بنسبة 13.3% لتبلغ حوالي 144 ألف طن، مقابل نحو 127 ألف طن خلال الفترة ذاتها من الموسم السابق، حسب أحدث معطيات المرصد الوطني للفلاحة. عالميا، محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي يشير إلى أن بلاده توقعت ظروفا اقتصادية صعبة، ولذلك تم البدء في تخزين العملة الأجنبية في أماكن متعددة، وفق ما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء. بالنسبة للتوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، الطقس يتميز بسحب تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. الريح قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، وتكون أقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر مضطرب آخر النهار بالسواحل الشمالية، والحرارة تتراوح عامة بين 43 و47 درجة مع ظهور الشيلي، فيما تكون بين 37 و42 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن معنا وفي الفيم ديماك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: في تونس موزايك فام.

0: ميدي ماك كل يوم من نصف النهار الماضي ساعتين نوفل ورداني على موزايك فم.
1: يا مرحبا يا مرحبا وسهلا بكم. الحصة اسمها ميدي ماك، هذه الجمعة الأخرى بقات في البرمجة الصيفية. ميدي ماك باش تتواصل معكم في البرمجة الشتوية، برشا برامج جديدة برشا حكايات على موزايك فم تنفسروه لكم في الوقت. ميدي ماك من اثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين. سعيد جدا يكون معنا ناجي زعيري. سي ناجي شنحوالك؟
2: أهلا وسهلا
1: مرحبا. مرحبا بك سي ناجي، وشكرا على حضورك معنا. سي نهاد الجندوبي
3: أهلا وسهلا.
1: يا مرحبا يا مرحبا، شنحوالك؟
3: الحمد لله. مرحبا
1: مرحبا مرحبا مرحبا. سي خليل شنحوالك؟
4: أهلا وسهلا مرحبا سي نوفل.
1: مرحبا مرحبا. جيهان شنحوالك؟ شنحوالك شنحوالك جيهان؟
5: الحمد لله.
1: مرحبا بك منورتنا جيهان. أهلا وسهلا أهلا وسهلا بك. بيان سور نادية باش تكون معنا في الجزء الثاني من الحصة، سلاح باش يكون معنا في الجزء الثاني زادة من الحصة، سليم في إخراج الحصة التقني، منو في الإخراج الرقمي. تنجموا تتابعونا على لايف اليوتيوب على لايف الفيسبوك وتابعوا الحكايات الكل باش نعملوا دورة وجولة في الحكايات. جيهان باش تقولنا علاش الدنيا ولات تسخن في الليل، معناتها باهي فما برشا ظواهر غريبة قاعدين نعانيو فيها، منه مثلا ماء البحر ياسر سخون. خليل لاحظتها ولا معناتها
4: وثم قايلة في الليل؟
1: اي
4: قايله تقول
1: اي جستو معناتها للي قص عليه الضوء في الليل، شكون قص عليه الضوء كيفي في الليل البارح لحقاش تعليل الكلكم ما فهم حتى صحفيين واحد ما يعطيونيش فافور هكا يفرحوا بيه. لا لا
2: عليه فوق القانون على راسه مريشه.
1: ما فما ناس يقول لك ما تقصش على الحي هذاك فيه فلان، كي يبداو صحفيين يقول لك قص عليه فما صح
4: لازم اللي قايل اللي يرقد في الليل
1: جستو مو دونك قص الضوء رجع الضوء يقص باش نحكي باش نحكيو على الدنيا وسخانة في الليل. البريد التونسي والحادث اللي صار باش نحكيو عليه، تم الإيقاف العون هذاك إيقاف تحفظي طبعا في التحقيق. هل نكشف أم لا نكشف؟ ديما السؤال يطرح نفسه، نكشف أم لا نكشف الحقائق كما هذه؟ هذا هو السؤال اللي ديما مطروح. باش نحكيو على الحرقة، على الضحايا ربي يرحمهم التوانسة اللي توفيوا، موزايك فيهم تبعت الأحداث أولا بأول على اللي صاير في بن قردان، باش نحكيو على زيارات رئيس الجمهورية وبرشا حكايات باش تحكيو في الساعة الثانية زادة. باش نحكيو لكم شوية على الكرة، كيفاش ومضة إشهارية في تلفزة تونسية تقولك وقت سخانة ما تمشيوش وحاولوا تتفاديو سخانة، بعد الومضة يلعبوا في 45 سخانة. معناتها التناسق في أبهى الحلال متاحو، علاش ما نلعبوش في الليل؟ قسم رياضة يحاول يجاوبكم، ما معنا سنين نسألوا علاش ما نلعبوش زوز جمعيات وعلاش ما نلعبوش في الليل. ثم اللقطة متاع الموتور اللي قد في تيران بنزرت، باش نلقاو لكم الرد شنو يعمل الموتور، شنو هي الشبكة ذيكا وشنو هي قاعدة تعمل في الساعة الثانية. تو نردوا عليها برشا حكايات. يلا نهد مرحبا بك، هذه دقيقة نيوز.
0: دقيقة نيوز
5: دقيقة نيوز
0: news.
6: بعد يوم الأحد البارح اللي شد ارتفاع كبير في درجات الحرارة، تتواصل اليوم الاثنين موجة الحر والطقس باش يكون شديد الحرارة في أغلب الجهات. الحرارة تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و 10 درجات. الحرارة القصوى باش تكون عموما بين 40 و 46 درجة، وتتواصل الأجواء شديدة الحرارة خصوصا بالوسط والجنوب والمناطق الداخلية مع هبوب رياح الشهيلي. والاثنين يمثل حسب تحينات المعهد الوطني للرصد الجوي واحد من أيام ذروة موجة الحر، على أن يبدأ التراجع التدريجي في درجات الحرارة بداية من الأربعاء. لكن في نفس الوقت الديوان الوطني للحماية المدنية يحذر من ارتفاع درجات الحرارة غدوة 3 لتتراوح بين 40 و 45 درجة، بما يرفع من مؤشرات خطر اندلاع الحرائق. ودعا هوني المواطنين إلى الالتزام بالتوصية الوقائية. دعا الديواني لتجنب إشعال النار في الغابات أو قرب المناطق الزراعية والأعشاب الجافة، وعدم حرق الفضلات وبقايا المحاصيل، إلى جانب عدم إلقاء أعقاب السجائر والمواد القابلة الاشتعال في الفضاءات الطبيعية، كما أوصى بمراقبة الأطفال ومنحهم من اللعب بالنار أو المفرقعات، داعيا إلى الإبلاغ الفوري عن أي دخان أو حريق عبر الرقم 198. ارتفاع كمية التمور التونسية المصدرة خلال الأشهر العشر الأولى من موسم 25-26 بنسبة 13.3% لتبلغ حوالي 144 ألف طن مقابل نحو 127 ألف طن خلال نفس الفترة من الموسم السابق، هذا حسب أحدث معطيات المرصد الوطني للفلاحة. اليوم الاثنين 24 أوت تنطلق حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي 2026-2027 وفق ما أعلنت عليه شركة النقل بتونس، وقد تم تخصيص 151 مكتب بريد منها 130 مكتب بولاية تونس الكبرى بالإضافة إلى 21 مكتب بمراكز بقية الولايات. رئيس الدولة قيس سعيد أكد في اتصال هاتفي مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون العزم الموحد لمواجهة كل التحديات في ظل أوضاع إقليمية ودولية متسارعة التقلب. أسواق القيروان تشهد على غرار سوق المدينة العتيقة وسوق الأنحاس والمعارض التجارية حركية اقتصادية وتجارية ناشطة تزامنا مع اقتراب الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وسط وافد أعداد متزايدة من الزوار والضيوف من مختلف الجهات، وسجل عدد من الفضاءات التجارية إقبال لافت على الحلويات التقليدية خاصة المقروض القيرواني بمختلف أنواعه وأشكاله إلى جانب المنتوجات الفلاحية والصناعات التقليدية والحرفية والتحف على غرار الزربية والحايك والنحاس. بعض المكملات الغذائية اللي تم ترويجها مجهولة المصدر أو التركيبة وقد لا تستجيب لشروط حفظ الصحة والمواصفات المطلوبة ويتم ترويجها في فضاءات غير مرخص لها على غرار صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، ونجم يوصل الأمر إلى بعض الحالات إلى تقديم أدوية على أنها مكملات غذائية رغم اختلاف طبيعة كل منهم، وفق تصريح الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة ثريا النيفر والمتحدثة تأكد في تصريح لتاب على أنه الصناعة المحلية المكملات الغذائية تحتاج اليوم إلى تشريعات قانونية تنظم طريقة تصنيعها ومسالك توزيعها وتحدد شروط الترويج لها. وبخصوص الملف هذا، طبيبة المختصة في أمراض الشيخوخة عفاف الهمامي تحذر من الاستهلاك العشوائي للمكملات الغذائية اللي ينجم يؤدي إلى مضاعفات صحية أو تفاعلات مع بعض الأدوية. نذكر أنه مجلس نواب الشعب يدرس اليوم في مشروع قانون في هذا الخصوص. نوفيو بخبر وفاة الأمين العام السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي الوطني عبد الرحمن الثليلي عن عمر يناهز 83 سنة، والفقيد هو نجل الزعيم النقابي أحمد الثليلي أحد أبرز المناضلين الوطنيين وشغل قبل الثورة منصب المدير العام لديوان الزيت والمدير العام الأسبق لديوان الطيران المدني والمطارات. إن لله وإن إليه راجعون.
0: دقيقة نيوز،
5: دقيقة نيوز،
0: دقيقة نيوز.
1: شكرا لك ناهد، ربي يرحمه وينعم خليل،
4: الله يرحمه وينعم سي عبد الرحمن تليلي، وربي صبر أهله ومليه. شخصية وطنية كبيرة برشا، شخصيا نعرفها من نهاية الثمانينات ووقف معي في برشا محطات، الله يرحمه وينعمه. إنسان يعني وين مر في إدارة عمومية أو غيره إلا وترك الأثر الطيب، وقف مع برشا شباب، خدم برشا ناس في المؤسسات العمومية اللي كانوا يستحقوا الخدمة، الله يرحمه وينعمه. أنا واحد من الناس أثرت برشا لأني نعرفه مليح ولأنه وقف معايا في برشا فترات،
1: ربي يرحمه وينعمه. دونك بعد شوية بعد الفاصل باش نتناقشوا شوية في الحكايات، نمشيوا في الصحافة باش نحكيوا حتى على سخانة غرغور الليل. جيهان واحد بعثنا قال اسمه غرغور الليل، الشيء اللي نعيشوا فيه نعيشوا القايلة في الليل. أبعثونا على 23-513-1000 على الواتساب. يلا فاصل ونرجو لكم.
0: لحد 30 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج سهرة عملاق الأغنية العربية الفنان القدير لطي بوشناق.
3: يا لله وينك توحشت زينك الشوق فلاني والكاس تعب،
0: والفنانة التونسية رنا زروق.
7: يا ريتك فهمتك كنت زي ما بفهمك.
0: لحد 30 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من العاشرة ليلا.
3: ناسايا
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين.
3: ريتك ما نعرف وين.
0: بمساهمة شيري ماكسويل بيكو أمين بانك ديليس بيات جيلي سنابل كارتاج أوريدو إس تي بي سوتينول بوغا وموزايك فم.
8: ميدي ماغ
1: يلا مرحبا بكم، مازلنا معكم. هذه دقيقة نيوز. دونك ارتفاع كبير في درجات الحرارة، والارتفاع في درجات الحرارة معناتها الامبيونس رجعت امبيونس الشتوية. معناتها كنا في الصيف كلي في شهر اوت، دونك ناهد وناجي يتناقشوا على موضوع مهم برشا. رجعت السخانة ورجع ستيك يقص علينا في الضوء، يقص الليل وصباح. معناتها وهذا نتحدث من منطلق تجربتنا الخاصة. دونك وانت قلت لنا جمع الفايتة وقت خليل المشاهنة، قلت لنا اني متوقع القصان يعني أصبح أمر واقع.
2: نعم ديجا خرجت ستيك وقت خرجت بلغات
1: تي منع هكا
2: خرجت
1: ما حاجة جديدة علينا راول الضوء يقص على بلاد كاملة.
4: متوقع في التقني، متوقع في المناخي، باي في الوجود كيفاش، مع علاش في غرغور القايلة وفي الليل مثلا. معناتها انا تو متحرم عليا نقيل، متحرم عليا نرقد في الليل نصبح نخدم مثلا. هذا معناتها هو الشخص اللي يعمل في الديليستاج عنده وجود داخلي يحس بك البشر اللي غفر بك القايلة. معناتها علاش في غرغور القايلة من ساعتين يعملوها ساعتين ويعملوها في الليل. في الليل انت تتفرج على التلفزه على حد رياضي سايم، فماش حد رياضي معناتها هو ديجا عندنا شويه سبور مشينا عليه يا اخي عليه هكا يا اخي تمو باه يعملوا لنا مثلا في الفجر مثلا في الهزيع الاخير من
2: وقت اللي نبداو راقدين
4: مثلا ما نفيقوش. علاش علاش
2: لا ونزيدك معلومه الحق. اخرى اللي بهتتني انه فما مناطق قص عليها الضوء بدون اعلام ما خرجتش بلغات،
1: وفما مناطق ما يقصش. هذه اللي ولفنا بيه سينيجي، كل شيء ولفنا بيه انه يقص الضوء. ان شاء الله يا ربي يصلحوا الامور باش الصيف عام الجاي ما نعيشوش نفس الوضعيه. انه تو لا يمت جاي باش يقص الماء خاطر الضوء قص، هذه زايده متوقعه. يقول لك الضوء الماء قص خاطر الضوء قص، ولو انه انا الماء معناتها ما عادش عنده البيسونس تاع يسخن الماء، معناتها انا الماء ماشي بشويه معناتها يمشي دبا دبا
4: قطرات، واللي يسكن الفوق ما يوصلش
1: ما يوصلش هذيك.
4: ويبدو انه بطلت الصيف القائد هي سونيت البطلة. لا بطلة
1: نحكي بالبطولة، لا يعني السونيدة تقص الماء والناس تنقض في ستيك يعني السونيدة كلي متخبية. دونك تعودنا نعاود نرجع نقول ستيك كان من المفروض تعطي المناطق اللي بش يقصوا وقتاش، وقادرة السونيدة تعمل هكا. وسألنا خبراء جيهان وسينيجي اللي كنا النجم نعطي وقتاش الضوء بش يقص وكيفاش. مثلا تعرف روحك في تونس شارع الحرية من ما 3 ل 5 الاخر من 4 ل 6 لا من المفروض لو ستيك معناتها اجتهدت كانت تنجم تعطينا. يظهر لي سينيجي من عرش
2: لا لا هذا هو هذا هو خاطر البارح انا ما نحكي على الاقل على المنطقه اللي نسكن فيها الضوء قص 4 نتاع العشي معنا بدون سابق عليه ما قعدت خاطر رجعت لوج على البلاغ اللي فيه المنطقة هذيك اللي نسكن فيها ما لقيتش يعاود يقص مرة أخرى تقريبا في حدود 10:15 متاع الليل وتواصل إلى تقريبا 11:35 دقيقة. دونك معناها قصان بدون إعلام
4: هم اللي عمل
2: 10:15 إعلمونا قولونا راو الضوء مش قصوه عليكم من الساعة كذا إلى الساعة كذا
1: مش نعمل حساب
2: ولا جست
1: واليوم معناتها موضوعنا يكون مع نادي في الجزء الثاني طلعوا شنو العصيده كيف الفريجدير ويقص عليه الضوء ساعتين ثلاثه هل تفسد ولا
4: ما تبيعها تفسد
2: لا ثم شكون اللي هي ترحي في العصيده والضوء قص.
1: البارح مساكن في عرس واحد في عرس تقرك رجعونا انت فرحه عمري خاص لي الضوء لا معناتها مواضيعنا تتاقلم هذه مواضيع كي نحضروا في الكوندكتور ما برمجناهمش ولينا نتاقلموا على العصيده وغيره. ترى نعملوا طلع حاصلوا استيق نفس الكلام نقولوه ولا شيء يتغير بطبيعة اللي خبر ولا معلومة يزين يجي ثم حكايتنا. يلا نعملوا طلع جرايد
0: في الجرايد في الجرايد.
1: الموضوع يطرح للنقاش النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بن عروس. هذا آخر خبر. تأذن لأعوان فرقة شرطة العدلية بحمام نوف بالاحتفاظ بعون بريد للاشتباه في استيلائه على أموال حرفاء المكتب البريدي. الحكاية دونك بدأت بفيديو نشرها مواطن تونسي توري وبوضوح أنه أمه باش تجبد مبلغ تقيد مبلغ آخر ما هي باش تجبد 800 تقيد اللي هي جبد 832 واضح أنه 32 يأخذهم العون. أذكم كلمة بلغ متاع 26 في تلا ما يعرفت يحط 300 والميتين بشي تلف خاطر فهمت يقولك بشي يجبد 200 مليم. وخاضت الدنيا بالفيديو اللي هبط الفيديو تحيا ليه مفضحش الراجل هبط لك. والبريد التونسي أكد البارح أنه سيتخذوا الإجراءات اللازمة للتحقق من ملابسات مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي يتعلق بعملية سحب مالي قامت بها امرأة مسنة من أحد حاتم البريد لن يتسامح مع أي إخلال. البريد زاد كان ينجم بيانه متاع نكتبه بستيلو بيك مش تاع ذكاء اصطناعي، كان ينجم رو عمل تحقيق وهبط يقول تأكدنا وتم الإيقاف عن العمل مؤقتا كذا خير مك جمل، وأن البريد يحاول ويحد كذا وأنه معناتها يحافظ على حق المواطن كجمل كبيرة اللي ما تعني حد شيء. نسمع كستري صغير معناتها من الحكاية، نفسرت لكم الحكاية. نيابة العمومية خدمتها لو الرجل بريء بينصير يخرج على روحه، ولكن فما احساس انه الحكاية تصحح. والمواطن سأل سؤال، دونك مش نسألكم جوزة سألة، هل من حقنا نفضحوا حكاية كما كساروا؟ ولو ما هبط ايش فيديو هل تتوقع انه كانت تصير البروسيدور هذه؟ ثم اخي برشا زي ما يعملوا هكا يزيدك 20 و23 وكذا
4: يصير
1: فوالا تراه نسمع كتري صغير.
8: لا لا خذيت الورقة اللي حشتها تشوف الشيك بولوني صحت وتو.
9: طلبنا منه حاجة عادية جدا، ورقة صحتها امي اعطينا نشوفوها، فيها شي حاجة هذي؟ لو كان الامور سليمة والعملية سليمة ما يمدلك الشيك بولون تاعك من حقك. لاحظوا مليح رد الفعل متاعو وهي جانو والارباك اللي صار له. في نهاية الأمر رضخ وأعطاني الشيك فولون اللي ما فيهش 800 كما طلبت أمي، وإنما فيه 832 دينار. إذن إشكالية توا ولات، الشيك فولون فيه 832 مخالف لطلبته أمي، برا نقولوا طلبت 832 علاش خذت 800 دينار أكاهو.
1: واضح دونك خليل ما نحكيش توا على البوسة. تبدو العملية منظمة،
4: تبدو العملية منظمة،
1: يعني سمحوني تبدو أقول تبدو
4: هي.
1: يعني تبدو صايرة برشا مرات في برشا مكاتب، ما نقولش بريد
4: في مكاتب وفي غيرها. هي مش عملية مؤسساتية، هي عملية شخصية. ثم
1: ناس لا شخصية
4: ما عندهاش ضمير قاعدة تستولي على أموال المواطنين، وما يستخفوا بالسيدات الكبار، يستخفوا بالناس ربما اللي مستعجل يحب ياخذ فلوسه. هذه صارت تصير، وهذاك علاش انت سؤالك واضح. من حقنا نكشفه، من حقنا نكشفه. لكت لكت موجود، والوليد يعطي صحة اللي سجل كل شيء
1: بطريقة محترفة،
4: اللي سجل كل شيء وما شهرش، لأنه ديما في الشخص نقوله احنا ما نوجهوش الاتهام للناس،
1: ما شهرش، ما قالش كلام خايب، ما صحش. بالعكس الموظف يصيحه ويقول له وسع بالك، ليه خدمها بطريقة محترفة.
4: نجم يكون موظف بريء، نجم يكون مذنب. الموظف ما هوش موضوعنا الشخصي، والاتهام مش موضوعنا. اما موضوعنا انه ثم ديزاكت متاع تحيل على المواطنين يلزم نشهروا بها، ويلزم الجهة اللي تو تخرج في البلاغ اللي هي معناتها المؤسسة المسؤولة تعطينا التوضيح اللازم. لأنه وقت يقول لك عمليات التحقق والتدقيق، وسنتحقق وسندقق، راهو عمليات التحقق والتدقيق في المسائل المالية نعرفها في المؤسسات المالية تصير كل يوم، وراه كل كاسي حاسب على الكاس نتاعو بالضبط شو اللي تخلو. ثم
1: اللي رقابة فورية، لو صح ما فورية. قام به اللي قام به الرقابة ما تفيقش خطر،
4: لا لا يعني وقت يجي حاسب يفيقوا به.
1: لا المرام قايدة جابدة 832 عطاها 800 وخذها 32، دونك البوستة ما عندها حتى دليل،
4: دليل
1: معناتها خدمها بطريقة اللي يخبي البوستة ما تفيقش.
4: كي تصير ديكلاراسيون يفيقوا بها على البلاصة، معناتها غير يقول لا نتحقق لحد شيء. إذا كانوا مذنب باش يظهر مذنب، إذا كان ثم رسوم هي لازمها تدفعها يزم يعمل لها فيهم ريبريك خاصة يقول لها عندك 32000 ناقصين ولا كذا، ولا باش تدفع 32000.
1: حتى الرسوم ما دخلتش 32 دينار،
4: ما دخلتش، بمعنى أنه موجود السلوك هذا.
1: واضح سينيجي معناتها لاكت من الاول انت معالقا به سيد، انه برشا قالوا التشهير، وحتى البوسطه لمحت التشهير، هي ماهوش تشهير. اكت صار في بوسطه، لم يكشف الموظف، لم يكشف اسمه، خبى تصويرته، وكشف تجاوز قد يكون تجاوز متكرر في اداراتنا التونسيه اللي هي بالاموال.
2: انا معالي قام به المواطن
1: خدمة محترفة، أي
2: فوالا خدمة محترفة، ومع الكشف والتشهير، تشهير دون لو بون سونس معناها في الملح الايجابي، تشهير معناها هو أنك تعلم الناس وتوثق، لأنه لو ما وثقش العملية بالفيديو ما كانتش حتى النيابة العمومية تأذن بفتح تحقيق وتأذن بالاحتفاظ بعون البريد هذا. دونك مع أنه الناس يلزم وقت اللي يتعرض مواطن لجريمة تحيل في أي مؤسسة كان يلزمه يعلم، حتى ما عملش فيديو يوثق يصور
4: وديكلاري
2: ويمشي يعلم بطبيعة الحال يتوجه إلى أقرب مركز شرطة.
1: شرطة بتتري، أما لو علم والفيديو ما هبطتش يكون رد فعل أبطأ شوية. مش منك
4: هو طول يعلم مكتب البريد.
1: الضغط الإعلامي أنت تعرفه، الضغط الإعلامي مهم في تسريع القيام بالأمور، وبرشة برشة مشاكل تحلوا بضغط إعلامي. نحكي حتى على الويب،
2: شوف نفل مؤسسة البريد وفروحها كيفها كيف العديد من الفروع البنكية اللي من حين لآخر تصير فيها عمليات تحايل، معناها تصير عمليات التحايل الاستيلاء على أموال الحرفاء وخاصة الاستيلاء على أموال الأموات. هذه حاجة معروفة وتصير ديما وصارت، وفما برشا ناس اليوم معناها اللي تحالوا من أجل الجرائم هذه واليوم يقبعوا في السجن وصدر ضدهم أحكام. يعني تلقى أحيانا معناها فما ديكونت حسابات في البنوك، في بعض البنوك أنا نقول حالات قليلة رزمان من أيه. حسن الحظ أنا ما يش بالعدد الكبير
1: سينيجي لحظة. فما فرق بين واحد يخو من كونت ميت وكذا وبين عملية كما هذه صارت. ركز معي، لو تصير ما فما حتى دليل انها صارت، رو معناتها معموله بطريقه تحمي السارق، لانه المراه صحت انها جبدت 832 وهي ما جبدتهمش، دونك الفلوس حطهم في جيبه، ما فما حتى دليل يمكن ادانه السيد الا لاكت اللي صوره.
2: معناتها هو علاش يعمل هو السيد هذا؟ هو يعمل على انه ثم بعض المسلمين، هي امراه معناها عمرها تقريبا فوق 80 عام، وكيف هي ثم برشا من المسنين اللي جيوا
4: يستغلوا
2: مكاتب البريد في الوقت هذاك باش يتقاضاو جرايات التقاعد نتاعهم، وهي ارمله دونك تتقاضى في جرايه لزوجها المتوفي الله يرحمه. شو اللي يصير؟ هي تصحح على ورقه شيك فولون، يعني شيك تاع سحب فلوس،
4: هو الموظف يعمر
2: شيك
4: يعمر هو هي استفيقته.
2: راهو فما برشا ناس،
1: لحظه تحيه للناس البريد خاطر كيجوهم كبار ويعاونوهم ويقولوهم وكذا. معناتها الاغلبيه نتاع البريد راهم خدامه محلاهم، معناتها يجي راجل كبير يقولوا عمر لي عايش ولده ويعمروا لهم
2: يعمروا على خاطر يا نوفل ثم برشا معناها عدد كبير منهم ما يحسنوش للقراءة ولا الكتابة، دونك يقولوا عايش ولدي عمر لي الورقة عمر لي الشيك فولون. دونك هو ايش عمل؟ هي طلبت 800 دينار وكما حكى ولدها قال تعودت أنها تسحب مضاعفات المئة ملتيبل دو سون، يعني تجبد مثلا 400 500 800، الصرف ما تجبدوش. دونك شعمل هو؟ هي طلبت 800
1: هو خذ الصرف
2: وهو خذ حتى 832، دونك اعطاها 800 دينار و32 بطبيعة الحال وين مش تمشي مش يحطها في جيبه،
1: خاطر كي حصروا طفل مدهم له قالوا ها فلوسك.
2: لا ولدها طلب الشيك فولون هو هذاك وين
1: معناك
2: هو استاذ على حد ما علمت، هو ولدها استاذ دونك قاري ومتعلم ويعرف ويعطيه الصحة اللي شد صحيح وتحل بالدم البارد، لأنه لو كان عمل العركة كانت نجم تصير عركة والحكاية تضيع. ودونك الفيديو وثق العملية التحايل. هذا ما يعنيش أنه يعني أعوان البريد
1: أغلبهم ناس طيبة
2: انضاف نستخدم على روحها، لكن هذا لا يحجب حقيقة أنه فما ناس من نوع هذا. على كل تم الاحتفاظ به بإذن النيابة العمومية وخضع لي التحقيق في الضابطة العدلية، هو مركز بريد موجود في حمام نف، وسيد اعترف حتى بعملية تحيل سابقة في الاعتراف نتاعو
1: بالحق.
4: حسرية
2: دونك وحتى تمت حتى اي معناها
1: شنو ضميره فيق شنو
2: اعترف اللي هو مش أول عملية ارتكبها. هذه حسب المعطيات الأولية. وتمت حتى دعوة الناس كل من تعرض لعملية تحيل أنه باش يمشي يتقدم إلى
1: فوالا ندعيو الناس الكل في بوسطة بانك بلاصة تاخذ منها فلوس تثبت ديما رد بالك 12,000 تقول بكشي أداة ليلة
4: تاخذ الاكستريم تاعو يفيق
2: الأربعة بعد غدا مشي تحال على النيابة العمومية. هو نوفل العملية معناها موثقة موثقة أولا الساعة بفيديو وتعرف اللي في القضاء في القانون ما يتمش الاستناد إلى الوثائق المصورة في الفيديو إلا بإذن من قاضي التحقيق. دونك يجب يكون التصوير بإذن من القضاء. دونك هو اجتهد وصور. هذيك تسمى بداية قرينة.
4: قرينة.
2: ولا. دونك في انتظار.
1: لا بداية ما تولي قرينة إلا ما القاضي وافق. أي.
2: بداية قرينة.
1: بداية قرينة.
2: يعني. أما تأخذ بها النيابة العمومية.
1: ديجا البوست كي ردت قالت وأنا تثبت من الذكاء الاصطناعي وكذا معناتها البريد التونسي نحب نقول لك راه ما عندناش واحد ذكاء اصطناعي.
2: مع احترامي للمؤسسة البريد التونسي.
1: حقه بالأخير شوية.
2: أنه البلاغ نتاع البريد يقول على الأقل أن إدارة البريد باش تفتح بحث إداري خاطر عند الحق كل مؤسسة
1: أوقفناها وقتيا
4: عند مجلس الرقابة نتاعها معطيين
2: يطلعوا تفتح
4: تحقيق قداش
2: ويعرفوا ودايور ولد ولد المرأة السيدة رجع حتى خذا اكستري نتاع في فترات سابقة يلقى نفس لي مونطون مع نفس المبالغ مثلا يلقى مثلا 1,065,000 دينار 900
4: شوف قداش تعاود مع واحدة
2: و 60 دينار فهمني. دونك هاك الصرف هذاك اللي زايد على ال الوحدات
1: معناها كان 4-5 في النهار هاو 100-200 في النهار هو مرتاح
4: معناها نحكي النوفل كي تبدا انت في الخدمة في دار الخدمة العادية كيف تشوف خدمته وتلقى 32 و65 وكذا ينجم الرقابة بيدها تطرح الانتروغاسيون
1: واضح
4: كل علاش هذا جاب 1065
2: المهم علاش نقولوا احنا
1: نمشيو بسرعه للحي
2: حتى لابانا وامهاتنا والمتقاعدين خاصه اردوا بالكم كي تصحح اقرا الورقه والا اعطي لشكون يقرا لك الشيك فولون هذاك قبل ما تصحح لي.
1: واضح بيان سور تحيه اللي يخدموا في البريد والبريد الكل معناتها هذه امور شاذه طبعا ولكن به كل واحد يخو حقه. يلا نمشي وسليم موزايك 24
0: موزايك 24
1: نبدأ بالصدمة غرق مركب الهجرة نهت
6: صحيح نحكيه على الجديد في الموضوع هذا هو الإدارة العامة للحرس الوطني للبارح قالت أن عملية البحث والإنقاذ في عرض البحر ما زالت متواصلة عن زوز مفقودين في علاقة بفجعة غرق مركب هجرة غير نظامية. وفق بيان الحرس الوطني أسفرت عمليات البحث عن انتشال 9 جثث أمس الأحد وثلاثة يوم السبت ليبلغ العدد الإجمالي 12 جثة فيما يتواصل عملية البحث عن المفقودين المذكورين. تشارك في العمليات نذكر مختلف الوحدات العائمة والتابعة للديوان البحرية والحرس الوطني والحماية المدنية وجيش البحر إلى جانب زوز مروحيات تابعين للحرس الوطني والجيش الوطني. ولكن هوني خليني نرجع بكم للكلام اللي قالوا الناجي الوحيد إلى حد الآن من الحادثة هذية اللي نذكره صارت قبيلة سواحل جرجيس. تكلم في تصريحه المزيك قال المركب غاد سواحل منطقة الجدارية الواقعة بين جرجيس وبن قردين على متن 15 شخص. وتكلم لمراسلنا يقول انه المركب ابحر في ظروف جوية غير مستقرة وبعد نحو 5 ساعات من الابحار ارتفعت امواج البحر بشكل كبير الشيء اللي تسبب في مرحلة اولى في دخول الماء الى القارب هذا ثم انقلابه. يقول بعض مرافقيه قعدوا في الساعات الاولى اللي صارت بعد غرق القارب قراب من بعضهم لكن قوة الأمواج وطول فترة السباحة تسبوا في إرهاقهم وتفرقهم وأبعادهم عن بعضهم. تكلم على روحه وهو قال قعدت نعوم لمدة فاقت 48 ساعة. هات نسمعوا شوية من كلامه.
10: قعدت نعوم 48 ساعة 50 ساعة نهار بعد مغرب النهار الخرائق لك بعد 16 درجة من حيث راسي رجلت الحمد نظر الفجر نظر تشارك من الموج فجر نوضت وراءك شايد من موجة نلقى روحي بروحي نبعد أي حد نزرين بيعدل والله وعاك بروح نزل حجارة لقى روحي أما القاعدة في قاعدة أما ترمنا البريد هاي يقول بأن يمشي تبقيت الموجة أنا سيدني الموجة للغريب يعني إذا كاك نطلب في رب الروحي هي شربت من البحر مش معك مطار قوي السباخة أما واحد يبرد بعيد علي ياسر أحس أنه ما يعني ما يسمع بعيد خلاص بأن زي السحاب قلت هذا

0: واضح
1: دونك تم انقاذه باشنا نفهم وتم انقاذه بعد مرور باخرة تجارية بالقرب منه بزهر سمعته وقال حطيت اخر جهد عندي باش حاولت نوصل لها ووقت اللي سمعت التزميرة متاحة فهمت انهم اني منعت معناها
2: ربي يرحمهم ينعمهم مأساة ما تتكرر عشنا برشا مأسي منها وهذا حتى نفس المنطقة عاشت برشا مأسي منها وهذا ناس تحب تحرق ناس تحب تبدل حياتها ناس تحب تعيش في ظروف أخرى اليوم ما ناش باش نحكيو على الحرقة ولكن ظاهرة كبيرة في البلدان المتوسط الكل معناتها اليوم شباب يحرق ان شاء الله يا ربي يجي وقت تونس اللي ما عادش يحبوا يحرقوا فيها ولكن اختيار للنقاش ولكن شباب يقول لك هذا الحل الوحيد باش ظروفي تتحسن في بنقردين صايره احداث في الليل نحاولوا زاد نتعاملوا معهم باكثر تفاهم فما غضب كبير معناتها من الاباء من الاخوه من الاولياء نحاولوا نتفاهموهم اكثر نحاولوا نكونوا نتحاوروا معهم اكثر خير من العنف لانه العنف ما ينجمش يؤدي الا الى توتر الاجواء خليل
3: هذا هو جوه رمضان وفي اللي كنت تحكي فيه راهي لوعة الفقد ما هي سهلة راهي هذيك تقولي 10 و11 عائلة معناتها في الحالة هذيك من نجمو كان نتفهمو من نجمو كان نتعاطفو من نجمو كان نترحمو من نجمو كان نتمناو انه المآسي هذه ما عادش تتعود في بلادنا وما عادش تتعود لشبابنا هذا شيء اساسي اليوم نتعاملوا مع الموضوع هو موضوع اجتماعي كما قلت انت موجود في كل البحر الابيض المتوسط وفي كل بحار الدنيا هذه اجتياز الحدود ساعه ساعه الرقابه ما تخلطش ساعه ساعه نمشيو 5 كيلومتر في البحر انا فقدت حاجه واحده قعدت نتخيل فيها في هذا الكل هو انه الشخص الاشخاص اللي تنظم هذوما اللي ينظموا واللي يخلصوا فلوس على العباد نجي واللي يعرف اللي الفلوكة هذيك مصيرها 10 كيلومتر 5 كيلومتر ما تنجمش بالحمولة هذيك توصل شنو هو مشعورهم أنا نبعد على الشباب ونبعد على لوعة العائلات ونبعد على الكل نقول راهو عندنا ناس مش فاهم
2: شعوره فلوس
3: وقت تمد فلوكة بالطريقة هذيك وقت تاخذ فلوس وانت فرحان بك الفليسات اللي دخلوا لك شوف قديش من عائلة وشوف قديش يتمت وشوف قديش أثكلت من عباد هذه حاجة اثنين احنا راهو زاد مجهودات الانقاذ والرقابة زي ما تكون حاضرة في كل حالات عندنا وليداتنا في تونس وعندنا البحر متاعنا وعندنا الممرات البحرية يا ما أنقذ الحرس الوطني هذا يلزم نقولوه أنقذ آلاف الأرواح أما يلزم ديما الحذر والحيطة لأنه المنظمين شو يعملوا يرصدوا التحركات الأمنية ويرصدوا المناخ ويخرجوا في أجواء معناها ثم حيرة فيها كاملة في الجرائم هذه يلزمنا زادة نتصدوا لها وإن شاء الله ربي يرحم اللي توفاو وربي يصبر عائلاتهم هذا كيف نجي مو
2: نجي زعيري
4: ربي يرحمهم اللي ماتوا ربي يصبر عائلاتهم الظاهرة ذي ما يشبش توفى وخليني أقول لك خليل راو فرض رقابة في على كامل السواحل التونسية مسألة مهمة مستحيلة من الصعب جدا لأنه باش يتواجد الحرس الوطني وحتى البحرية العسكرية في كل النقاط المعروفة وغير المعروفة راو المشكل تعرف شنو أنه كل مرة يبدلوا معناها المنطلق متاعهم على نقطة الخروج ولا الخروج ما عادش في الأوقات المعتادة الحين يبدلوا في الوقت في الليل ساعات في وسط الليل ساعات في النهار معناها هي العمليات هذه ولات في وضح النهار اللي صار كارثة بيتم معنى الكلمة ومصيبة معناها حلت بالعائلات خاصة العائلات الغرقة الجثث ربي يرحمهم البارح فما مجهود كبير عملوا الحرس الوطني البحرية التابعة للحرس الوطني انتشلوا أكثر من 11 جثة هما اللي مشاوا اللي خرجوا تقريبا 14 فما واحد انجا والبقية توفيهم لا مزي قاعدة البارح عملية البحث إلى ساعات متأخرة في الليل
3: قديش مازال مفقود
4: زوز مازال تقريبا حوالي زوز وصارت تقبل وفما حتى في عمليات معناها تهبط حتى البحرية العسكرية بدأ معناها في عمليات البحث والإنقاذ والتمشيط كانت فما ثم كانت باش تكون معاهم امرأة حسب
2: المشاهدات
4: ولا امرأة كانت باش تحرق معاهم تراجعت
3: في حسن الحظ
4: في الدقائق الأخيرة تراجعت من الصعب أنك تقضي على
2: عدد النساء سيناجي عدد النساء اللي ولاو يحرقوا في الخمسة

0: قنوات أخيرة ضعف يظلي 4 مرات ونسى الحبالة ونسى بولادهم يحرقوا لأنه كي توصل غادي الوليد يعطيك حماية. المرأة والوليد غادي عندهم أولوية, معناتها كي مرأة تحرق مع ولدها فأنه تاخذ الحماية مباشرة ولدها يدخل يقرأ, معناتها ولاو يمشيوا بالطريقة هذه لأنه البلدان الأوروبية توفر حماية معناتها
1: للأطفال.
0: فمش كون يحرق نهار الخميس نهار الاثنين ولده يصبح يقرأ, دونك فهمت الليل. والرقم تضاعف كنا حكينا عليه, تضاعف 4 مرات متاع نساء اللي يحرقوا, معناتها تضاعف بطريقة غريبة جدا. دونك برشا اللي حرقوا تلقاهم حرقوا مرتين وفشلوا يعاودوا يحرقوا مرة أخرى, معناتها فما زادة المعاودة متاع الحرقان
2: والله ولا نترح
0: وكل كل الفئات
2: حتى على التمويل. راهو عملية الحرق راهي تقريبا تتكلف في حدود 10,000 دينار, يعني 10 مليون
1: 10 ل 15 مليون دينار
2: ربي يرحمهم. توا زيد معناها مش نقولوا حتى الفلوس منين جي معناها
1: الفتره هذه الواحد
2: ربي يرحمهم وكهو ان شاء الله ان شاء الله ما تكررش الكوارث هذه وراو حتى مراقبتها. والا هو فما جهد للحد منها في تقريبا في كل النقاط, يعني نحكي عن النقاط سواء الموجود على سواحل مدينة المهدية أو قليبيا أو صفاقس أو نقاط في سواحل الجنوب معنا
1: جرجيس
2: من الصعب جدا. ما صارت حتى معناها حملة كبيرة على أكل القوارب الحديدية معناها
1: هذيك تصنع جتاب القوارب
0: موضوع كبير وكبير برشا. باش نعطيكم عام 2024 700 امرأة تونسية وصلوا لإيطاليا في حين 2019 كانوا 71, يعني الرقم في 5 سنين تضرب في 10. ترى نكملوا معك بسرعة ناهد الأخبار, نحكي على رئيس الجمهورية,
3: نحكي على زيارة رئيس الدولة اللي داها إلى معتمدية الوسلتية من ولاية القروان ونعاين عدد من وحدات انتاج المياه المعدنية وتعليبها وطلع على سير العمل وعلى ما يعترضها من صعوبات متعلقة خاصة بالتوزيع. ووفق بلاغ الرئاسة توجه رئيس الدولة إلى سد نبهانة بمعتمدية سبيخة طلع على وضعية الموارد المائية على جملة من المسائل المتصلة باستغلال هذه الموارد والتصرف فيها, ثم تحول إلى معتمدية كندار بولاية سوسة ومنها إلى مناطق برج الراس وسلقطة وسيدي علوين بولاية المهدية. خلينا نحكي على الحوار اللي تحدث فيه على غياب قوارير المياه المعدنية من الأسواق اللي قال أمر لم يحصل من قبل, علما وأنه تم يقول في الساعات الأخيرة حجز أكثر من 80,000 قارورة ماء معدني كانت مخفية في أحد المستشفيات مستودعات وتم توزيعها على الأسواق. هات نسمع شنو قال الرئيس.
4: ثم وضع مش طبيعي, ثم وضع مش طبيعي نتيجة زيادة من الكوفير كورون اللي جاءوا.
5: لا لا خلينا توم الكوفير والناس اللي متسبتها وناس اللي حرقت وناس اللي قطعت عدد من الأنابيب, معنا حتى بالنسبة لها المعدنية حتى توا في الشارع مفقودة.
4: هي كونسوماسيون بتقلقها طلعت سيد رئيس كل عام.
5: شوف الكونسوماسيون تطلع وطلعت في العوام السابقة ولكن ما وصلتش لدرجات
4: هي ان شاء الله هذا هو
5: الامر. كيف قلت ما يتعلقش بالفرج هذا, قال يتعلق بتونس الكل.
4: ولا عندنا ايام يعني نقفوا فيها كومبليتمون, نقفوا الاثنين ونقفوا الخميس. علاش باش نعملوا لهنا خدمات نتاع تنظيف؟ فهمت بحكم نحن السيرتيفي في الفاندومي.
5: قلت لك راهو الامر ما يتعلقش بالماركات, يتعلق بوضع عام في تونس او الوضع عام مش طبيعي. هذا الوقت
0: واضح الوضع العام المش طبيعي وزار برشا ولايات رئيس الجمهورية.
1: 3 ولايات تقريبا شمل 3 ولايات والكل الزيارات الكلها في إطار الأمن المائي. يعني بدينا بالوسلتية بسد نبهانة الباريق مش الوسلتية فيها الماء المياه المعدنية سبيخة سد نبهانة وضعية السدود التونسية اللي ما تبشرش بالخير رغم كل الحديث اللي تقال على إصلاحها واللي تعلق بالأمن المائي والماء متاعنا قاعد يضيع. ثم مشينا للأمور غير الطبيعية, نحب نحكي عليها خطر الطبيعي نجم تفهم الطبيعي أنه اليوم مثلا المياه المعدنية ذروة استهلاك صيف سخانة إلى آخره باش يكثر الطلب وباش يقل العرض وكذا. أما كيف واحد 80,000 قارورة مياه يخبيهم باش يضرب بهم في السوق فهذا هو غير طبيعي. الطبيعي في الماء والكهرباء أنه يتقص لأسباب مناخية ولا أسباب تقنية, لكن مش طبيعي وهذا في كلام رئيس الجمهورية وزمنا نتوقف عند الزيارة جيدا يتحدث على ثم تعمد لإفساد أنابيب تعمد يقول تعمد ثم افساد اسلاك كهربائيه تعمد. بمعنى هات نخرج توا من الفعل التقني والمناخي والكل اللي هو عادي ونستحملوه, اللي ما نستحملوش فما اجرام, والاجرام هذا نوف لي قولي اما اما او شنو الاجرام هذا.
0: اما ستيك قاعده تهبط وقاعده تقص باعترافها, معناتها ستيك قاعده تقص إيه؟ معناتها مش اللي قص في الضوء
1: هذا الطبيعي إيه؟
0: اي
1: الطبيعي
0: واللي قصد العالي على ما يتمش قبض عليه
1: رئيس الجمهوريه تحدث على فعل قصدي اجرامي لتعطيل مرافق عموميه ولتعطيل خدمات ماشي
0: المواطن واضحه. وهل تم القبض عليه؟
1: هذا هو انا شو نقول, القبض عليه هو مهمه. اني اليوم نحب نشوف النيابه العموميه تتحرك على خلفيه هذا الحديث الرسمي المهم في اطار زياره ميدانيه رسميه ماهوش لعب. معناتها اليوم نحب نعرف شكون اضافه الى المعاناه اللي نعيشوا فيها, فما شكون يعمق في المعاناه هذه لسبب او لاخر, سبب اجرامي او سبب اخر, يلزم توا ايقاف المعتدين.
0: واضح واضح سيدي بصراحه
2: وحكينا فيه مطولا
0: ذكر شيء
2: شوف انا رجعت للارقام, دخلت الموقع نتاع ديوان المياه المعدنيه, الارقام نتاع المعهد تقول انه الاستهلاك زاد به لكن ما زادش بصفه كبيره برشا. يعني مثلا من 2024 ل 2025 فما زياده ما هيش كبيره, معناها ماهيش
3: مش الزياده اللي تخلف ازمه
2: ولا مش الزياده الكبيره اللي تخلي أنه تصير أزمة ونقص كبير بينوري في المياه المعلبة. الاستهلاك الفردي متاع المواطن التونسي بين 25 و 24 زاد تقريبا بحدود تقريبا في حدود 21 إتر. معناها الاستهلاك الفردي سنويا كان 209 لترات سنويا ولا 230, مش حاجة كبيرة.
0: أي.
2: يعني باش نحكي الخطر علاش قلت ذكرت الارقام هذه, لانه سمعت شكون اللي يقول لك اي ما هو الطلب على المياه كثر, كما نفس السيناريو تقال على الضوء وعلى الماء وعلى وعلى كل شيء وعلى البنان وعلى الخضره,
0: يلزم نصيمه يلزم نصيمه باش الماء ما يقصش. اي
2: انا شفت الزياره اللي عملها رئيس الجمهوريه وسمعت كلامه وقريت البلاغ اللي هبط في رئاسة الجمهورية ورجعت مفركز في المبررات اللي قدموها المهنيين, ومنها رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المياه المعدنية المعلبة شو اللي قال. قال نهار 20 أوت 2026 أعطى تصريح قال علق على التسعيرة اللي عملتها وزارة التجارة, قال رأي مكسب للمستهلك, مكسب على الورق ماهوش مكسب في الواقع. الخاطر اللي جاء في الورق شيء واللي قاعد يصير في الواقع شيء اخر مختلف. 800 مليم هذيك نتاع الدبوسه راهي ما لا وجود لها,
1: اقل شيء دينار اقل شيء
2: ما فماش
0: دينار كي يبدا صاحبك العطار
2: كما عملوا في مع الحم العلوش ولا وحنا وسقفنا ودعونا الجزارين وكذا. البارح كيلو الحم العلوش حتى كمش ندخل موضوع في موضوع الحم العلوش البارح مثلا في منطقة العوينة في سكرت باع وصلت باع 68 دينار وأمر
1: واضح.
2: رئيس الغرفة شو قال؟ قال رئيس الشركات المصنعة اللي عددها 31 شركة في تونس اللي مخذين تراخيص من عند ديوان المياه المعدنية, قال رأي واصلت التزويد متاحة بالمياه المعلبة بصفة منتظمة التصريح موثق, وقرروا ما فماش صلة بين تزويد السوق والزيادة في أسعار الماء. ثم الأهم من هذا قرروا ولادي ما فماش تراجع في نسق إنتاج المياه المعدنية, معناها مقارنة ب 2025 ما فماش تراجع. علاش نقول في الكلام هذا ونقرأ في التصريح هذا؟ على خاطر قاعد نسمع في الايامات هذوما الانتاج تاعها على خاطر كذا, وبداو يسميو معناه يقدموا في الاسباب ودرشو كذا وفي تصنيع القواري البلاستيكيه, ويا الراجل رئيس الغرفه قال لك راهو الانتاج هو بيدو ما طاحش,
1: مش معناه الندره غير طبيعيه, معناه ثم طرح احتكار ماهوش مشكله انتاج هكا ولا لا, ما نقولوا طرح احتكار يلزم مجابهته بالاليات القضائيه والقانونيه اللي هي من مهمة الأجهزة القانونية والقضائية هكا ولا لا.
2: رد على بعض المبررات اللي تقول أنه انقطاع القطع الدوري متاع الكهرباء كان سبب زادنا في تراجع الانتاج. قارة ومصحيح بأثرت للقطاعات، لكن تأثيرها ما كانش كبير، لأنه مستوى الإنتاج متاع المياه القوارير المياه المعلبة
0: ما تراجعش في الربيع، يخزنوا للصيف معامل مياه.
2: كي سألوه يا نوفل على أسباب أسباب النقص، النقص ذا في قوارير المياه المعدنية، قارو المخزون التعديلي متاع اللي تم في جوا خطرهما الصيف يخزنونه قبل بشهر، قارو المخزون وفاء، مش الانتاج نقص، لا الستوك المخزون اللي عاد باش يعدلوا به السوق في شهر جوا وفاء نفذ. كيفاش وعلاش ومن كان وراء هذا النفاذ؟ ما نعرف، ما عنديش الجواب. دونك وقال انه ما شوف نوفل كما قلت لك ربي يعرفوه بالعقل، خاطر راهو معناها كما الحادثة نتاع البريد اللي صارت وبارك الله فيه المواطن، يلزم اليوم انا ادعو كل مواطن يشري من سواء من عطار ولا من حماس ولا من عند دوارجي من اللي تحب، يفرضوا عليه سعر اكثر من السعر اللي خرج في قرار وزارة التجارة،
0: نقعد موت بالعطش،
2: موت
0: بالعطش،
2: ما في المشكله، خاطر
0: شنو مشكله
2: مع خاطر هما يعولوا على صمت الناس.
0: انا صمت مشيت الخمسه ما فهميش ما الا سوم، هذا شنو نعمل؟ ايش نعمل؟ ما سبالة أصفر
1: هذه الناس ولا تدخل قاوي تشري
0: بالمكان ما سبالة أصفر أنا درت على خمسة فما سوم، هذا ماذا أفعل؟
2: أنا مشيت نهار السبت اللوج على استيكامة، مشيت شفت خمسة عطار، كل عطار يفرض عليه يقول لك عندك الحق كان في استيكامة،
0: شنو تعمل؟
2: مشيت خذيت استيكامة عند عطار، الناس اللي جاءوا كل مواطن يا أخوه عنده الحق في استيك، قديش استيكا؟ وانا عندي القرار،
0: ايش من قرار؟
2: احسب لي استيكا بنفس السعر المنصوص عليه في القرار.
0: اي خاطرك صحافي عارفك.
2: لا لا لا لا لا يا نوفل انا ما عندوش علاقه.
0: شنو هذا وين هذا وين شكونه هذا؟ خلينا نمشيو نشريو من عنده.
2: ما هو انت
0: بالفوميتين الدبوزه رانا بالفوميتين، انا شريتها بالفوميتين
2: يا نوفل في بالي،
0: وكان بارده تولي 1300
2: في بالي. ثم متحيلين ثم ناس يستغلوا فرصه
0: ما همش
2: وفرصه النقص باش يزيدوا في الاسعار، هذا موجودين بارتو،
0: ما همش متحيلين، هذوما الاغلبيه الاغلبيه، ما همش انت اللي باع لك ب 800 اقليه نادره،
1: الله يرحم والديك.
0: الناس الكل يبيعوا ما فماش ناجي، ما فماه والله نهار السبت ساعتين وانا اللوج، شنو باش نقعد مركز احيا والليسونس وقتها مش معبي، باش نقعد نعبي الليسونس باش نلوج على الماء؟ ما فماش، معناتها اللي تقول فيه كلام نظري نتاع وزاره الصحه ولا التجاره والرجاء تذم، ما يبيعوا معناتها انا الباهي ب 1200 وكل عام ديجا يعطي الصحه اللي يعطاني ستيكا، لانه المفروض يمدلك زوز طبيب
1: كاسين
0: اي وخاطرني نقضي من عنده ديما وكذا، هي ما تقول لي باش نفرض على السوق في هيت مثال شو ربي يسامحك.
2: علاش علاش يقعدوا الناس المستهلكين داخلين
0: لهذه الدوله داخلين. اللي انت قلت الدوله تعمل
2: اي
0: صديقي
2: انا جيتك امش كملك انا
0: جهين انت بعد الاخبار نعملوا باش تاخذ وقتك على الاخر او باش نسالك نمشيو فاصل ساعه فاصل وبعد نرجع.
6: بمناسبة المولد النبوي الشريف عرض الزيارة السيني النجمي بالمسرح الدولي بالحمامات.
7: إذا القمر ما نوجد راحة
6: وذلك أيام 28-29-30 أوت، تباع التذاكر بشبابيك المسرح الدولي بالحمامات أو على تذكرتي.com.
7: ركب عن محمد
6: بمساهمة بودا برود وموزايك فام.
8: ميدي ماغ
0: مرحبا مرحبا مرحبا به
2: اجنة فقرية عندي جملة باش نكمل.
0: اي باش نسألك سؤال نعطي انا وخليل نعلقه بعد انت نسألك سؤال نشوفه قداش مازال الوقت به صديقي. هذي القرارات من اللي تعملوا القرارات واحنا فقنا ومشينا فقنا ورقم وهمي ورقم لا يوجد، كيما سوم الدخان كيما سوم الكذا كيما واضح، معناتها الدولة تحط لك اسوام. انت لا اشجع التدخين باكو ليجير الدوله حطته ب 4000 ونص هو يتباع ب 7000. معناتها فما واقع المواطن والف به. سينيجي ما عادش تقول لي طبق المواطن والف انه الارقام. تتذكر وقت قال ماذا بين نمشي نقضي من الارقام اللي تهبط فيهم الدوله؟ المواطن والف. لو كان الدوله رفلتها ونعرف ما معنى رفلتها مش في البلاغات اللي تبعثهم لنا واغلبهم بلاغات مكتوبه شكليا وترفلها ويتشدوا عبيد وكذا تو يتكبسوا الناس كل الدولة مسايبة الماء على البطيخ. تخذ الحليل دوس دقيقة قبل ما نعطيه النجي سكت.
1: التسعيرة وثمانين فرنك وستين فرنك والخمسين فرنك نجمو نحكيه عليهم وقت اللي يبدأ الانتاج متوفرنا وقت نشدوا صحيح ووقت ندخلوا في نقاش آخر. احنا عندنا نقاش متاع وفرة وعندنا نقاش متاع مخزون وعندنا نقاش متاع ندرة. ولهذا راهو الدينار مش إشكالية لك. مش لقينا بدينار كما خلك نوفل الدينار. أنا ما عنديش مشكل كي بيع لي بدينار. ربما سعر التكلفة متاعه ما يوصلوش باش يعمل بثمانمية وستين فرنك. لكن هذا مش متوفر. مش متوفر علاش؟ حسب المعطيات اللي عطيتها أنت إحصائيا من عند رئيس مؤسسة تقول اللي الانتاج في نسق عادي التزويد في نسق عادي. شنو اللي قاعد يصير؟
2: لا ربما
1: أي موقع ينتج ويخرج هكا ولا لا؟
2: اي ثم
1: صحيح
2: ثم مشكل في الوسط. ثم حلقه وسطى اللي هي التوزيع.
1: التوزيع فيه طرح نتاع احتكار ومضاربه. واضح وقت تشد 80000 علبه نتاع ماء معناتها ثم عمليه اجراميه في وسط الحكايه. الساعه اول حاجه نحكيوا عليها كيفاش نوقفوا الاجرام. ثاني حاجه نحكيوا عليها انا كمواطن يلزم توصلني دبوس الماء باش نشرب الماء هكا ولا لا؟ يلزم توصلني ما دام الانتاج موجود. يلزم قضاء الحلقات هذيك. القضاء الحلقات هذيك لا مهمتي لا مهمه نجي لا مهمه نوفل.
2: مهمه الدوله
1: فلا. هذه مهمه الدوله كيما نحكيوا على الانابيب الماء اللي
0: يقع نجي. مازلت 30 سكوند كامل فيها 30 ثانيه فقط.
2: المشكل اساسا يكمن في حلقات التوزيع في مسالك التوزيع
0: في بيننا نجي. الدوله وين باش تشد حلقات توزيع؟
2: شوف باش نكون اكثر دقيق. انت قلت الدوله. انا نقول لك الهيكل المؤسسه الوحيده اللي عندها في رقم تاع مراقبه اقتصاديه بالقانون من واجبه ماهيش مزيه هي وزاره التجاره. عندها في رقم كبيره من المراقبين الاقتصاديين اللي احيانا كي يخرجوا حتى بالقوه العامه. علاش ما هبطوش يراقبوا في نقاط مسالك التوزيع؟ تو مسالك التوزيع نظمها قانون والقانون هذا تطبق فيه وزاره التجاره. علاش
0: فوالا يقعد هذا سؤال مطروح. سينيجي يعطيك الصحة سي خليل شكرا ليك. الأخبار ونرجع لكم في الساعة الثانية من ميدي ماك.
9: من الاخر ومن غير مقدمات في أشقة السولد نزيدوا على السولد. نحكي لكم على تخوزيام دي مارك اللي تمشي من 30 ل 50 وال 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في لي ماجازان أشقة ولا في السيت hA.com.tn. أشقة توس بور لا مود لا مود بور توس.
10: ليتيديون اليوم يحب يتهنى على الكاريير الدار البينوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتيديون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
9: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عمبر الفل حمامات باي ترابل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك. اوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس تعيش الكالم والديتونت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترابل تو دو. كلمنا على 700303 ولا ادخل على سيت ترافل تو دو بوان كوم. ترافل تو دو لي بري
11: تابعوا الفريكونس رقم واحد في تونس. موزايك فام.

0: Tunes. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. عائدات صادرات التمور تبلغ 908.4 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12% مقارنة ب 809.6 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من الموسم الماضي، وفق أحدث معطيات المرصد الوطني للفلاحة. وتستحوذ تمور دجلة النور على 84% من إجمالي الكميات المصدرة، فيما بلغ متوسط سعر التمور 6.3 دينار لكيلوغرام مقابل 7.05 دينار لكيلوغرام لدجلة النور. وتتوسط توزع الصادرات التونسية على نحو 86 سوقا تستأثر دول الاتحاد الأوروبي ب 45.7% منها، تليها أفريقيا ب 22% وآسيا ب 19%. تتفاقم معضلة النفايات البلاستيكية يوميا في تونس، حيث يتم تسجيل استهلاك حوالي 4.2 مليار كيس بلاستيكية، كما أصبح البلاستيك بكل أنواعه منتشرا في الطرقات والشوارع والأراضي الفلاحية والبحر والشواطئ وغيرها من الفضاءات. ورئيس الغرفة الوطني لمجمعي النفايات البلاستيكية بمنظمة الأعراف حمزة الشاوشة يعتبر في تصريح لموزايك اليوم أن التقليص من التلوث البلاستيكي يستدعي إرادة جماعية عاجلة من كل الأطراف المتداخلة، منها الغرفة ووزارة المالية عبر صندوق مقاومة التلوث ووزارة البيئة والجماعات المحلية والمجتمع المدني والمواطنين.
2: باش نجمعوه وباش نطفو البلاد من التلوث البلاستيكي لازموا إرادة من العباد الكل. نحطوا توا الدوسي على الطاولة، فما عديد المدخلين في القطاع هذا، منها وزارة البيئة، الجامعات المحلية، وزارة المالية اللي تشرف على صندوق مقاومة التلوث، ومنهم السادة متاع مجلس النواب اللي نحن ننتظروا فيهم باش نعملوا مبادرة تشريعية لتشجيع عملية الجمع ورسك متاع البلاستيك هذا. كي نقعدوا على الطاولة وفما إرادة بالحق باش نجمو معناها نشوفوا حل راهو ساهل. كي نقعدوا على الطاولة كغرفة وطنية والمسؤولين هذوما رانا نلقاو حلول من غدوة، وما عادش نحكيو على التلوث البلاستيكي. كيفاش نوصلوا باش البلاستيك ما عادش يتلوح، البلاستيك ما عادش نقوه في الطبيعة؟ يلزمنا نبدلوا طريقة العمل، لازم نعملوا عملية الفرز الانتقائي من المصدر، من الإدارة، من المنازل، من المدارس. شنو علمنا أولادنا؟ نعلموا رواحنا احنا كيفيه باش يحافظ على الطبيعة وكيفيه باش يجمع البلاستيك في الحاويات الخاصة.
1: وفي سياق متصل، دعا حمزة الشاوش مجلس نواب الشعب إلى إصدار قانون مشجع على بعث شركات جديدة لجمع ورسكالة البلاستيك مع تطوير المؤسسات المنظمة، مشددا على أن البلاستيك أصبح يهدد المنظومات البيئية وقطاعات اقتصادية على غرار السياحة والصيد البحرية.
2: أنا أكثر من 25,000 مجمع ومرسكل اللي ينشطوا في القطاع هذا. بالنسبة للأعداد متاع البلاستيك بصفة عامة، سياسة راهو السوق الغير مهيكل ما ينجمش يعطيك العدد معناها تاع الكميات اللي جمعها هذايا، نتأسفوا له. يلزمنا أن ننظموا القطاع، خاطر السوق بعد الثورة فما 70-80% دخلي عباد تخدم غير لاباتين ده لحد شيء، احنا عباد مهيكلة. هذايا معناها مقلق السوق، واللي خلى معناها المجمعين والمراسكلين ما نجموش يتطوروا، طالبوا بدعم القطاع. المجمع والمراسكل كان ما ندعموش في وسائل النقل، علاش ما ياخذش فونسيون مع عند البلديات مع وزارة البيئة تشجعوا باش يجمع أكثر نسبة تاع بلاستيك مبلغ معين، وإلا بآلة نتاع الجمع وحاجة كيما كان. ويلزمنا نبدلوا عقليتنا في عملية الجمع زادة عملية التصرف في البلاستيك. راهو العالم متقدم مع وسائل جديدة في عملية الجمع والرسكلة، رانا ما نطورناش كما يلزم. لازم الدولة دي تتدخل وتخلق شركات تشجعهم باش ينجموا يجمعوا الكميات هذه نتاع البلاستيك اللي غير قابلة للرسكلة وغير قابلة للجمع. كل رانا نحبوا على قانون يشجع مؤسسات تاع الجمع والرسكلة باش يتطوروا في مؤهلات نتاعهم ونقفوا معاهم.
1: في أخبار العالم، بعد إدانته بعدة جرائم من بينها إثارة الاقتتال الطائفي واستغلال المنصب خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، قضت محكمة في سوريا حضوريا اليوم الاثنين بالسجن المؤبد بحق مفتي الجمهورية السابق أحمد بدر الدين حسون. ويعد حسون 10 شخصية مرتبطة بالحكم السابق يدينها القضاء السوري في ظل السلطات الانتقالية. وقد تولى منصب مفتي الجمهورية أعلى مرجعية دينية إسلامية رسمية في البلاد لأكثر من 16 عاما. الرئيس فلاديمير زيلينسكي يؤكد الاثنين في خطاب بمناسبة احتفالات عيد الاستقلال أن أوكرانيا تريد السلام لكنها لن تستسلم لروسيا بأي ثمن. يأتي ذلك فيما تعقد الدول الحليفة لأوكرانيا اجتماعا عبر الفيديو برئاسة مشتركة بين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، تأمل من خلالها كييف الحصول على معدات للدفاع الجوي وتعزيز الضغوط على روسيا. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع نوفل الورتاني وكامل فريق ميدي ماج مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس، ميدي ماك، كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين، نوفل الورتاني على موزايك فام.

0: ماج.
1: يا مرحبا يا مرحبا, رجعنا لكم ميدي ماج. قاعدين تبعثونا على برشا مساجات على الواتساب على 23513 تنحاول نقراو لماكسيموم. تشوفوا فينا في لايف اليوتيوب. يلا نمشي والجهن علاش هكا
2: مش هكا.
3: طولت عليه المدة نسي اسم الفقرة. مش هكا مش هكا سخانة. نحكيه على سيف فيه 3 أشهر كي نجمعوا موجة الحر الأولى والثانية تقريبا عدينا شهر كامل سخانة.
1: اي ان مشكلتنا به انه سخانه في النهار مقبوله وبالقدر وبالمحبتنا كذا, اما واحد نص الليل والدنيا سخانه
4: 34 درجه مش معقول
1: غرغور الليل ولا هذا امر غير طبيعي.
3: هي القايلة في الليل جوستما كما قال المستمع, كما قاعدين يقولوا توينس الكل في النهار تقوينا على رويحنا شوية وحاولنا نستحملوا, ما فماش ضو ما فماش كل شيء ما فماش, أما سخانة فما صباح وليل. علاش السخانة تدوم في الليل وعليش تطول زيدة في الليل؟ هل عندها علاقة بموجة الحر هذية؟ هل فما ظروف مناخية أخرى استثنائية؟ هل مناخ تونس قاعد يتبدل؟ لأنه نعرف
1: المناخ كنت غايب علينا, عمرنا ما حكينا على القبة
3: الحرارية.
1: رجعت انت, رجعنا القبة,
4: حتى القبة نسي اسمها قبة.
1: القبة الحرارية ذيك اللي مشيت على روحها,
3: هي توا موجودة فوق تونس تحديدا, هي حمايه أوروبا من قبة حرارية سادسة, ولكن جابت لنا سخانة لينا نحن لتونس وباش تتواصل على امتداد الجمعة هذية وتنجم توصل درجات مرتفعة 45 و46 درجة, يا إما جمعة وإلى الخميس. ولكن الغريب في الأيامات هذوما أنه نحكيو على سخانة في الليل اللي تفوت 30 درجة. كان المقياس وقت اللي نفوتوا 20 درجة نقولوا ياسر سخانة في الليل, توا نحكيو على 30 وأكثر من 30.
1: نقولوا غاتة
3: غاتة ومغمومة وطقس مخنوق وما فميش نسمة ويقص عليك الضوء.
1: بالله سيبنا من قص الضوء, خلينا عايشين بتفاؤل.
3: تحرقش معاين
1: بالحق, اما ليه معناتها تصير في الصيف كانت ليله ليلتين سخانه تقعد في الليل, توا ليت سلوك يومي
4: اليوم.
1: وهل باش تتواصل هكا حياتنا مع سخانه؟
3: وهل مناخ تونس قاعد يتبدل ولا ليه؟ علاش سخانه وليت تفوت 30 و35 درجه؟ اجتمعت معها عوامل اخرى كيما رطوبه عاليه, كيما ندي اللي يتجاوز درجات كبيره. السخانه المحسوسه في الليل ولا في النهار اللي تكون اعلى بدرجات كبيره من السخانه اللي نقيسوها ولينا ما عادش نجمو نفهم, ممكن نقولوا 37 38 درجه تتجاوزها وتقول أنا نحس فيها في 40 وفي 50 صباح مع ليل. هوني نحكيو على معاناة التوينسة في الصيف هذية اللي أثرت على حياتنا اليومية. سخانة خليت الجسم تعب وما عادش نجم يتأقلم, ما عندوش وقت للراحة حتى في الليل, ما عادش نجم يرتاح. المكيفات اللي ولات ضرورة ما عادش قالتين عليها, دونك سخانة أثرت حتى على حياتنا اليومية بخلاف الصحة متاعنا, ما عادش نرتاحوا لا صباح لا قايلة لا ليل. مع الانقطاعات اللي صايرة الكل خلينا مش لازم نحكيو عليها, اللي نحكيها حتى على الماء قبل شوية. والله خاطرين
1: قلبي
3: واجعني على الماء, خاطرين تحكي على الدبوزة بدينار و200
1: مش لازم نحكيو عليها كحكيت
3: أنا على خاطر نعيشوا فيها. وليش نستحفظ يعني على دبوس الماء؟ والله تستحفظ هكا بشوية تبدأ تشرب وتنحي التبذير
1: بصراحة معناتها وضع خايب انك الدور تبدأ تعمل ساعة وانت تلوج على دبوس الماء ويبدأ يغسل لك هكا عندي كنزوز وانت تدخله هيت
3: فما نكتة جديدة
1: تفضل
3: عند الحماس يقول لك شنو النوع اللي تحبه حتى ما عندوش اختيار ما ليش تقوله هيت الموجود. خلينا نفهمه, هل يتحول قاعد يتحول مناخ تونس من سخانة طبيعية نعرفوها في الصيف إلى مناخ من استوائي يتحول إلى مناخ مداري, معناها سخانة تدوم على امتداد العام؟ هل طقسنا ينجم يولي كما ماليزيا وكما بعض الدول هذوما اللي سخانتهم على امتداد العام؟ شنو اللي صاير في مناخ تونس؟ معنا الخبير المناخي حمزة حشيد, مرحبا على الأولى في تونس.
5: المداخلة الدخل اللي قدمت بها الموضوع معناها ممتازة الحق, معناها تبسيط الوضع معناها بصفة عام. أهلا بيك وأهلا بمستمعين وزيك فهم.
3: أول حاجة سؤال كما يقولنا في شو معناها مناخ مداري يا حمزة حشيد؟
5: خلينا نفصلوا قبل كل شيء. جيان حسين اللي سائل السخانة هذية معناها تقريبا الوضع حالي ناتج على 3 عناصر كمت مع بعضها, معناها اللي قادي نشهد وما يسمى القبة الحرارية معناها إعلاميا هو مش مصطلح علمي, لكن معناها شنو اللي قاعد يصير؟ معناها حاليا عندنا مرتفع جوي قوي ممكن في الطبقات العليا معناها الغلاف الجوي على مستوى تقريبا 500 هكتوباسكال معناها تقريبا ما يقابل 5 و6 كيلومتر فوقنا. هذا بالإضافة صعود كتلة هوائية صحراوية شديدة الحرارة معناها من الصحراء المرفوقة برياح جنوبية وجنوبية غربية والشيء اللي معناه وصار هبوط بطيء للهواء داخل المرتفع الجوي الهواء الهابط هذاك ينضغط ويسخن ويجف معناه والعملية تولي معروفة بالتسخين الأديباتيك دونك
3: يعني السخانة ما عادش نجم تخرج وقاعدة محبوسة عنا أيامات وحتى الوقت يشبر بي باش تواصل
5: هذا السؤال اللي في التوانسة كل ما نشوفه فيه حاليا حتى بدايات شهر سبتمبر معنا مش مكمل أوت للأسف في الوضع هذا معنا الوضع الحراري هذا سؤالك معنا كان جيان معنا خلينا نقول الحرارة المدارية معنا نوفل ما كان يعكي قليلة معنا سخانة في الليل أو الغرغور الليل معنا المصطلح الأصح اللي ممكن نستعملوها
3: قوي الليل
5: اي معنى الوين حكينا قبل على الليالي الاستوائيه او معنى الليالي المداريه نه شنو اللي قاعد يصير معنى الامتداد البيك الحراريه الى ما بعد ساعات الغروب معنى وقت نحن نحكيو معنى درجات الحراره عموما شنو هي الليالي المداريه معنى وقت تفوت 20 وتكون تستقر في 25 درجه هذا معنى مصطلح كنا نحكيو على الليالي الاستوائيه كمفهوم متوسع فيه اكثر معنى ممكن حتى بعد غروب الشمس ممكن بساعه او بساعتين درجات الحراره ما تحتاجش تحت 30 وهذا يبقى دي نشاهدوا فيه الأيامات متواصلة معناها ما صارتش
3: نسمة مقطوعة وما فهميش نسمة في الليل حتى كان نسمة خفيفة باش تكون سخانة تشهيلي فيها
5: اي معناها سخانة معناها عموما اللي قاعدين نسجلوا فيه تو معناها فما وصفة معناها خلينا باش نقولوا باش نتحصلوا على الجو هذا بصفة عامة جيان وين السخانة تكون مرتفعة غالبا ما بين 30 و 35 الرطوبة نسبيا تبدا عالية بالأخص في المناطق الساحلية وين معناها تتحس أكثر وفما البوان دغوزية ونقطة الندية معناها وين تتجاوز 20 درجة وفوق الخنق و 24 درجة يولي الهواء الخنقة معناها تولي تتحس معناها تولي كلي تو فمون الإنسان يتنفس بسيف معناها تولي محسوسة أكثر خاص السنة المحسوسة كيف اللي ممكن نشوفها معناها ولات أعلى بوضوح من الحرارة اللي قاعدة تتقاس ومعناها قاعدة تتجاوز في معظم الأيامات اللي نشوفوا فيها من 40 درجة وتوصل حتى ل 45 ووصلت معناها حتى ل 51 درجة معناها في قليبيا كيف كان فما الرياح ضعيفة ما تساعدش معناها تدخيل العرق وتبريد الدم معناها والحرارة تقعد مرتفعة حتى بعد ساعتين من غروب الشمس اللي سونسي على الأقل يصير انخفاض معناها من 10 ل 15 درجة هذا مش قاعد يصير وليت معناها دونك نحكيو على الليالي المدارية معناها دونك هذا معناها كان نجمعوا نحن الموجة الحرارية كما كنت تحكي جيهان الأولى اللي صارت في نهايات جويليا وهذه من 3 شهور تقريبا عندنا شهر كامل ثلث الفصل الصيف درجة الحرارة فوق المستويات الطبيعية بدرجة حرارة خانقة
3: هذا عمره ما صار في مناخ تونس في صيف خمس حشات
5: نقول صار ولا ما صارش أما بالفترة بالطول هذا حاجة جديدة هذا مؤكد حاجة جديدة ما سجلناهاش وما عشناهاش قبل وهذا معنى اللي يخلي الوضع معناه مناخين قاعد نحسوا اللي فما تغييرات معناه مش طبيعية جدا اللي قاعد يصير
3: اللي راجعين من الكونجيات
1: إن شاء الله ما نطلبوكش في نوفمبر ونقولوا لك هاي الفيضانات هذه حاجة جديدة ولا خاطر نحسوا مسلسل السخانة هذه معناتها نحس أكيد باش ندفعوا ثمنها في الخريف والشتاء وصيفة عام جاي معناتها نحسوا حاجة باش تتواصل
3: هل تولي عادية زيدا ولي هل مناخ تونس الكل قاعد يتبدل سخانة
1: كامل
3: معانا نوفمبر ديسمبر
1: هو السويد كي خلطة تقريبا 40 سخانة معناتها العالم كله مقلوب
5: لا صحيح نوفل معناه اللي تحكي فيه معناه هو معناه بداية الحلقة الأولى من مسلسل معناه طويل شوية معناه دونك الخاطر درجات الحرارة اللي خزن فيها البحر كيما قلنا معناه فما ملامح حواليه راه معناه الخليف والشتاء اللي قاعدين نشاهدوا باش تكون فما تساقطات مطرية مهمة جدا في وقت وجيز هذا معناه اللي واضح واللي معناه كيف تجي فترات دافئة نوعا ما في وسط الشتاء مش نسجله معنا توصل بوسيبل برشا معنا في وسط الشتاء ذيك معنا مش نسجله درجة حرارة على امتداد أيامات تتجاوز 26-27 درجة في الشتاء هذه معناها على الأقل زوز ملامح واضحين معناها حاليا ممكن معناها تكون عناصر أخرى متاعة أما طبعا السخانة ذيك نوفل هي طاقة والطاقة قاعدة تتخزن في البحر وبطبيعة الطاقة ذيك مش باش تمشي باش تقعد معنا باش تاخذ أشكال مختلفة.
3: لو كان نجمو نلخصوا سخانة البر وسخانة البحر زيد اللي لاحظناها حمدي حشيد درجة حرارة البحر كاينو مسخن الماء هل عندها علاقة ببعضها هل هذا يزيد في سخانة هذا مش باش نسألك كيفاش نجمو نتأقلموا توا من بعد يتناقشوا في الحلول هوني.
5: 33 درجة هذيك كيف شو نقول لك منها أبدا سجلنا رقم درجة حرارة في البحر الأبيض المتوسط كان يوم 5 أوت أول مرة في التاريخ نسجله معناها على الأقل التاريخ الحديث معناها البويد دونشيل سامو دراجونيرا معناها قبل بسواحل جزر البليار أول مرة في التاريخ الحديث نسجله 33 درجة
3: ثمانية
5: درجات أعلى من المعتاد ثمانية درجات من البحر سخانته أعلى من المعتاد والسخانة ذيك كما قلتك معناها باش تتفاعل معناها بشكل ديناميكي مع مختلف أي نسمة باردة تبدأ جاية من الشمال معناها تتفاعل مع الرطوبة والسخانة ذيك تتحول إلى تقلبات منخفضة كما قلنا في المعنى ممكن نوفمبر نحكي على الموضوع مرة
3: كملوا المسلسل. شكرا لك الخبير المناخي حمدي حشيد. سخانة استثنائية الليالي ما تحش فيهم السخانة والبحر
1: أوسو راهو مال في سخون في النهار بارد في الليل أوسو
3: في الليل يقول لك تلبس حاجة
1: اي لا مش للدرجه تلبس حاجه
3: شي خفيفه لديس القريصه
1: اي القريصه
3: هاكا سليم موافق
1: للقريصه فوالا. دونك الموضوع ذو شجون لازم نقعدوا نحكيوا فيه برشا بصراحه ومهم برشا. والبحر سورتو كيفاش سخون هذيك حاجه
3: تلعب 8 درجات على المعطيات 33 درجه غريبة. في البحر مش عادي.
1: شكرا لك جيهان يعطيك صحه. ميرسي بوكو. يلا فاصل نكملوا معكم. هذه ميدي ماك
0: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. سهرة الربوخ والجو التونسي 24 عطر 24 بغفا للموسيقار محمد علي كمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كمرة.
2: يكبر الليل أنا ضفت الويل
0: إكليل القفصي وأنت بن سعيد
6: أكتب على خمرة
0: العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتيان شبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي القيبي بمساهمة شيري ماكسويل بيكو أمين بانك ديليس بيات جيلي سنابل كرتاج أوريدو إس تي بي سوتينول بوغا وموزايك فم. ميدي ماغ
1: مازلنا معكم. هذه ميدي ماغ على موزايك فم. حذنا سلاح شنحوالك سلاح.
7: مرحبا بك نوف المرحبا بالكيب الكل. نسلم عليكم ونسلم على كل مستمعين ومشاهدين في يوتيوب.
1: هذه جيل لفاش ودرج راي مش تو بي انتوكا
7: نسلم دينا
1: نعملوا في سيستم جديد ودخول وخروج باش ننوعوا هكا فلا معناتها بلاست خليلي ولي سلاح بلاست ناجي ولي ناد بلاست نادي تقعد
7: وهذا الكل في فئة المستمع
1: في فئة المستمع
7: اكيد باش ما يقلقش ياخذ جي امين قارة
1: فلا امين قارة
7: عنده ربيك معنا كويس
1: عنده ربيك معنا. مرحبا مرحبا مرحبا يلا نمشيو الكونسو براتيك.
0: كونسو براتيك كل يوم في ميدي ماغ.
3: هاي سيدي اليوم في كونسو براتيك باش نحكيو على العصيدة. لكن احنا حكينا على كيفاش نجمو نستهلكوها, حكينا زادة على القيمة الغذائية كيفاش زادة يزي سلاح متنبي كيفاش نجمو ناكلوها ما تقديش عنا
7: الحق مثلا بالمغرفة سامحني
3: مثلا
1: شنو كيفاش
3: الطريقة الطريقة
7: سليم مسليم بالخبز خلاص
1: لحظة
3: بديتو
7: سامحوني ما كان يجيت
1: سليم تاك المقرونة بالخبز كيفنا المقرونة بالخبز حاجة عادية.
3: اسمع عنا أخصائي تغذية قادم معنا كنت سمعكم رايتا
1: لا ماني شعلت فيها
3: عندما تقول
1: شكون خسائي
3: واحدة أخرى مش نفسها مش نفسها متاع المرة اللي فاتت واحدة أخرى في موضوع آخر
1: قلت لها كم شجي تقولنا ما تكرش العصيدة وكذا راني ضدك معناتها أعطينا شوية سوبليس
7: مصحة العبيد زلت أنصحنا مش تضرب اربع صحافي على الصبيع انا وفي المعنى كوميم معنى
1: مش اربع صحافي
7: انا اوفر دوز بزقوق ولو الناس ما سمعتش بها معنى
1: اربع صحافي النهار الاول صحفتين من الدار وصحفة يبعثوها الناس يكونوا منا وجيراننا وكذا معنا جاركم يبعث لكم ما تاكلوش
3: عيب
1: ومن بعد صحفة كيف يرغى تحط فيها شوية بسكوي وترجع حلو كنتوا تعملوها فاست
7: وبعد تبشم ومش عيب عادي
3: أفهم زيدا أي بيت نحكيه في السيستم اللي خدمش وقته بي دوك اليوم موضوع نوفي مش حكيه مع الانقطاع جستمام تاع تيار الكهربي كيفاش نجم نحافظ على العصيدة متاعنا في الفريجيدير. لكن هذه زيدا بشيزنا الموضوع أعمق اللي هو شين دو فخوال هي سلسلة التبريد واللي زيدا حتى تهم أطعمة أخرى بخلاف العصيدة. خلينا نبدأ ونحكي
7: كملها كون نحطها في الفريجيدير
3: اي مش بها برشا طريقه مش بها برشا دونك بما انه فما
1: انا نحب نعرفها هل فما حاجات كيذوبوا ويعاودوا يجمدوا سيفزدوا
3: صحيح برافو. دونك فما مكونات سريعه التلف كيف مثلا باش تحكي لنا عليهم ضيفتنا واللي هما موجودين مثلا في الكريمه نتاع زغوغو او حتى في الطريقه نتاع كيفاش صايب العصيده
1: سريعه التلف يفسدوا
3: فيه يفسد في سعايبه. وفما زيدا ترجم به صحيح
7: راديو في ستوكهولم دي ما دي كي سريعه التلف
3: بير وكهو به مش مشكل. دونك كيفاش زاد النجم ننظموا السلامه الغذائيه ونتجنبوا انه العصيده نتاعنا تفسد وقت اللي ناكلوها زاد ما ياثرش ذي على صحتنا. مشكوره ضيفتنا اخصائيه التغذيه ساره شنوف. ساره اهلا وسهلا مرحبا بك.
6: عشان من ايدي
3: بربي خذ لي بثقري منهم هك كنت تسمع فيش قاعدين يقولوا بربي يتكلم برب اقف معي يا سارة
7: كويرة التغذية تسمع فيهم
4: معي شوية بليس يا سارة
7: ما قلونا بالخبز معنا
6: نصور مرة في العام دونك مثل نجمو ناكلو العصيدة مي اكونديسيون نادي كان تحركو شوية وقتها
3: هاي بي هاك
1: مش تقولي مش تقولي كل صحفة عصيدة واعمل ساعة غير ربع على تابي لا ما
6: نتحرك لا مش ساعة غير ربع اما شوف هي العصيدة راهي في حدتها يمكن حتى توفي نخرجوا شوية من السوجي اما راهي ديجا هي غذاء متكامل شو معناتها فيها عندها لي بروتيين وفيها لي جلوسيد وفيها لي ليبيد عندها كي تخصها صحفة عصيدة عبارة باش تعوض لك راهي فطور صباح ولا فطور نص نهار ولا عشاء الليل
1: البروتيين معناتها كان كليت لقشة سكالوب ما تفيها
4: كي
6: نقوموا ما نبداوش بحاجه حلوه فما حاجه اسمها لو دامبينغ سيندروم اللي هي اول حاجه توجع المعده هذيك ثاني حاجه يصير بيك نتاع انسولين دونك بيك نتاع غليسيمي دونك يطلع لنا السكر برشا دونك دو بريفيرونس قبل ما نبداو الصحفه نتاع العصيده نحدد راهي تكون صغيره راهي نبداو قبلها بتختين بجبن ولا طرف الجبن ابيض ولا عظمه بوغ ستابيليزي السكر في الدم باش يقعد السكر في الدم راكح ومن بعد ناخذوا الحاجه الحلوه اللي باش ناخذوها راهو هذا ينطبق على اي حاجه حلوه باش ناكلوها في الصباح مش كان العصيده
1: دامبينغ سيندروم هذه اللي كنت تحكي
6: اي لا لا هذه تريك انا حكيت لك على حاجتين كي ناخذوا حاجه حلوه على معده
1: ما نخلوش طول اي
6: فوالا توجع المعده راهي على خاطر الكونتيتي الكبيره اللي كانت السكر تقلقنا في المعده حاجه اخرى تصير اللي راهو السكر على الخوي يطلع برشا في نسبه السكر في الدم بعديك يطلع برشا في الانسولين وهذا ما نحبوش نعملوه على خاطر بعد ما يطلع برشا الانسولين يعاود يهبط فيه على السكر في الدم تستابيليزي السكر في الدم باش يقعد انت مستوى السكر في الدم ستابل ريكه باش نعملو ناخذو سورس نتاع بروتين من الاول اللي هو نجم يكون جبن ابيض جبن السيسيليان العربي نتاعنا والا ناخذو عظمه والا راه حتى جبن المثلثات هذاك
1: مزار العربي لا
7: لا ما شفتي
6: نجمو نجمو
3: سارة فك عليك منه الموضوع هذا يجي خلينا نحكيو على سلسلة
1: ليه مهم برشا معناتها ما ناخذوهاش طول دونك اي حاجه باش تعمل لك
3: ليبر
1: والله نصيحه مهمه برشا يعطيك صح اي
6: ما نديوش بالعصيده طول
3: ممتاز مهم برشا دونك خلي نحكيو سارة على قلنا احنا في الفتره هذية فما برشا انقطاعات نتاع تيار كهربائي وشفنا انه زاد بخلاف هذية فما عباد الماكله ما يعرفوش اكل ماما في اي وقت يزمك الماكله هذيك اللي قاعده في الجدار نتاعك راهي ما عادش صالحه باش تاكلها راهي تنجم تضرك راهي تنجم يكون فيها حتى حاجات تكون معناها حتى تسمم لك معناتها تتسمم الماكله نتاعك وتكون فيها مضره معناتها
6: احنا طويلة باش ما نخرجوش على السوجي نتاع شين دو فوا خلينا نحكيو ساعة على العصيدة كيفاش لازم نطيب كيفاش لازم نستحفظوا عليها ونخبيوها واوكاو باش نهزوها مثلا انا نسكن في تونس باش نهزها لعائلتي في الساقط شنو كيفاش نجم نهزها من غير ما نريسكيش انت اللي انا تصير كونتاميناسيون فك العصيدة هذيك ولا لا قدر الله انت مثلا نكسروا شين دو فوا هذيك ونجر عليها يعني اليوم اللي ميكروب يعني يكثروا فيها أول حاجة عصيدة زقوقو ماذا بينا كي نطيبوها على الأخر ونقصوا منها الماء قد ما نجمو مش معناتها كي تطيبها خليها حتى تعقد اللي هنقولوا احنا كي باش تحطها بعديك ما تميزش ثاني حاجة اي لا بلوز امبورطانت اللي الناس راهي الا نيجليج ديما ما يحطوهاش عندها في لي بريوريتي نتاعهم بربي المغرفة اللي ذقنا بها العصيدة ما نرجعوش نحركوا بها راهو عبارة للميكروب نتاع الفم الكل حاطينهم قاعدين يزيدوا يتكاثروا في السخانة في الميليو نتاعهم ومن بعد نقولوا شدي العصيدة قراصت ثالث حاجة قولي لي المغرفة ذقنا ناخذوا
1: مهم برشا
6: كمل فوالا حتى ساعات يتعدى حتى مرات بدا طيب راجلها يتعدى هكا يذوق ويرجع
1: هذيك نذوقوا باش نقولوا لها برافو بنينة نهزوا لها المورال حتى ذيك نحيوها اللقطة
6: وبربي ما نحطوش صوابعنا في الطنجرة زادة
1: ليه الطنجرة كي تكمل
7: مستعادك 3000 سنين حضرتها رجعوها من الأول
1: هيك
7: البيديو
1: الطنجرة كي تكمل بعد ما تفرق هذيك ناكلها باش نقول معناتها هذيك
6: فما ناس خاطر ياخذوا المغرفة يعملوا هكا بصبعهم باش يشوفوها عقدت ولا لا ويعاود يرجعوا المغرفة هذاك كل قاعدين يزيدوا أونفيت في الميكروب في
1: فما حكاية تبع ثقافتنا مثلا قعمورة الخبز في صوص المقرونة نحطوها ونقولهم بنينة معناتها ما نجمش نحي على اللقطة هذه معناتها تبع تبع ثقافتي
6: اذا نقولك عليه صوص المكرونة جينيرالمون اون فا لا كونسومي اكزاكتومون انا نرجع نحكي على العصيده انت تنجم تقعد في الفريجيدير فما نتخلاها بالخمسه
1: اي خمسه
6: ستايم اون بليس كان قطع علينا الضوء ما نجموش دونك احنا ماذا بينا نقصوا لي ميكروب قد ما نجمو في البريباراسيون في الكونديسيونمون
1: مهم جدا وكي قص الضوء قداش الدوري قداش اي نكمل انا تفضل
6: اي انا طبش نعطيك لي زاستوك بس حتى كان قص الضوء ديما هذا اون مينيمي انت لي ريسك تتحط في تحط صغار اون ايفيت بربيك الصحفه الكبيره اللي نعملوها هذيك نتاع العائله الكل وكل الناس الكل تاكل منها العصيده ماذا بينا نحطوها في صحاف صغار وصحافي ماذا بينا نعقموهم قبل كيفاش باش نعقموهم جوست نغسلوهم بالماء سخون على الاخر ونشفوهم مليح قبل ما نحطوا العصيده ولازمها تتحط وهي سخونه راهو هذا كل قاعدين نعملوا فيه باش نقصوا من تكاثر البكتيريا الضاره ماذا بينا العصيدة بنبعدوا على العصاية اللي يتعملوا بالحليب على خاطر هما اللي يقرصوا كيما عصيدة البوفريوة ماذا بينا نقعدوا في العصيدة البيضة وإلا عصيدة الزقوق وبالماء برادي أنفو عصما ناس تقولك نشري أنا كل عصيدة الأنبالي في حكة هذيك فيها كونسيرفاتور تو تشدني أكثر راهو اللي هذيك ما فيهاش كونسيرفاتور راهي كيفها كيما الزقوق والكعب اللي نرحيوه كيف كيف أنت نصف حلبو كيما طيبوها طوب شجيو الأكثر حاجة تقلق في العصيدة اللي هي الكريمة ماذا بينا أون ليفيت تو سامبلومون وإلا كان مش نحط كريمة نحطوها ديريكتومون قبل ما نكونسوميو العصيدة
3: باه
6: باه عصيدة واحدة
1: باش تقعد كل ما تاكل طيب كريمة
6: ماذا بينا إذا نحكيو إذا كان احنا نخافوا باش يقص علينا الضوء خاطر كان حاطين كريمة قص علينا
1: نحكيو احنا في إتات بانيك اللي هو الضوء ينجم يقص
3: هو هذا الواقع
1: نضحي بالكريمة مش مشكلة
3: الكريمة
1: مش مشكلة أما الكريمة تزين هي العصيدة
6: إذا كان احنا سالين صحيح باش نعملوا الكريمة ما نعملوش الكريمة العربية على خاطر فيها العظم وفيها الحليب العظم ريسك نتاع معناتها سالمونيل وكل حاجات هذوك الكل كيف كيف الحليب نعملوا كريمة أكل ساشيات هذوك نتاع نقولوا احنا نشريوها من العطار ولا من
3: الحاضرة تبدا
6: وكيف كيف فرد برانسيب مع العصيدة تكون عاقدة على الاخر ما نحطوش فيها لا ماء ورد لا ماء زهر لا ماء حتى شيء باش ما تميزش كيف كيف ونحاولوا كيف كيف ما نحطوش الزينة فوق الكريمة زادة ولا فوق العصيدة تو سامبلومون كان قبل ما ناكلوها هذا تاويكا بالنسبة للبريباراسيون تاويكا كيف باش نحطوها في الفريجيدير كيف كيف ماذا بينا تكون الفريجيدير نعقموها قبل باش حتى كي نقص الضوء على الفريجيدير ما تتكاثرش البكتيريا برشا وتمشي للعصيدة والعصيدة كلها تفسد حطوها في بلاصة باردة بيان شوف كيما قلت لكم يعني لي ريسيبيان ولا الصحافي يكونوا صغار يعني انديفيدويال كل واحد يعني باش يخ صحفة وحده الصحفة اللي كلينا منها ما نعاودوش ناكلو منها
1: والعصيدة في الفريجيدير نغطيوها؟
6: اي بيان شوف باش تغطيها باش تغطيها بعد ما تبرد كومبليتمون شوف المرأة اللي عندها كليماتيزور في الكوجينة وكاو ما قصش عليها الضوء هكا تنجم تخلي عصيدتها تغطيها بقماش وتخليها فوق الطاولة اللي ما عندوش ينجم يحط ينجم يحط فنتيلاتور وكان ما فماش يحاول يحطها ديما في بلاصة ظل وبلاصة أبرد بيت في الدار اوكي هذا بالنسبة للعصيدة
3: سينون
6: بعدها تتحط في الفريجيدير إذا كان قص الضوء والعصيدة في الفريجيدير كما قلت لك انت نظافه الفريجيدير ونظافه الصحفه قبل ما تحط تعقيم الصحفه قبل ما تحط العصيده والبريباراسيون نتاع العصيده هما اللي باش يطولوا لك في المده نتاع حفظك العصيده هذيك بلاش ضوء مي مش يعني باش ما تفسدش راهو
1: هذا يخليها تدوم ساعات بعد قداش من ساعه ضوء مقصوص نقولوا العصيده مشيت
6: كانها أليغ أمبيان المشكل أحنا في الصيف شفت نقولوا أحنا التمبيراتور أمبيان يعني درجة حرارة الغرفة اللي هي تختلف من دار لدار مثلا نجم تكون درجة حرارة في غرفة في داري أنا 30 في دار أخرى 23 دونك لهنا بغيفيتي اللي أحنا نعطيه يعني وقت والعبيد يعني تدخل بعضها باش نقولوا أحنا ساعتين في الفريجيدير والفريجيدير مسكرة ونظيفة وكان البرة ما تفوتش ثلاثة سوية إذا كان طيبناها باللي كونديسيون اللي عطيناهم تو بلاش كريمة ما نحطوش الكريمه
3: ونخليها تشيح معناها ما نخليوش الماء في وسطها
6: فوالا هذا ياهو
3: باهي مهم برشا باهي واي كم تفضل ساره
6: اي سامحني بربي جوست جانسيت على البوان هذا خاطر فما ناس تقول لك نمشي نذوق العصيده وجينيرالمون يبداو من بلاد اخرى يعني من ولايه لولايه بربي نحطوا العصيده في كونجيلاتور في غلاسيير واللي ما عندوش غلاسيير ما يسالش تاخذوا الدبل الماء
3: تكنجلوهم
6: بلاستيك فوالا وتحطوا حتى في كربونه باهي باش وتحطوا العصيده غادي او موان انا ما قلتش باش ما تفسلش مي او موان نزيدو نطولوا فيها حتى ساعتين من الماء
3: وماذا
6: بينا اون لا كونسوم بالوقت
3: واضح جدا يعطيك الصحة شكرا ليك يا سارة ميرسي بوكو سارة شانوف مشكورة جدا
1: كل عام تحيات خير
3: يعيشك سنين دائما كل عام تبقى
1: فما برشة تعليق جاونا على 23513000 واحد قال علاش هندي هي على الخوي ليه مش هندي اسمع عقليتك كيما احنا ما احنا ضد الطب
7: هو هو خد يقول لك البدن ما لازمكش تفجعوا على الصباح معناه البدن مازال كيفاق
1: يا سيدي راهي حاجه فيه سيدي راهي كيلو زقوق راهو ب 65 دينار راهي حاجه فينو
8: بدنك ما يفهمش هذاك
1: ليه يفهم بدني يفهم يفهم سيبو معناتها بدني تو يتعقلم العصيده بنتها على الخوي تعمل صحفه اكيك تخليك شبعان له ماكسيموم معناتها تكون مش تجوع نص نهار تولي تجوع نص ساعتين
7: تكنيك في ساحه الحرب
8: بالبيك تاع الانسولين تولي تجوع في
3: صحيت كيكه خلي يغلى غالب لا يحب نصائح
7: انا مع اللي قالت الدكتور
8: تحس الشيره اليمين نوع والشيره اليسار نوع في السجوات
3: لا غالب
8: شيء
1: ترى سليم يحس بيا الوحيد
7: سليم العصيده عملك سكروت صباح حط شطر باجيت بدا ياكل
1: شطر باجيت شطر الاخر ياكل بيه المقرون
7: عيط له سوس نواف صبروا برا
3: حالة
1: يا حيز انتو اللي تدخل ساعة ثانية جينا في فورم انت يلا فاصل ونرجو
7: ولا نتحرك موقيت عصيدة
0: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة جيك للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا ترزق يدية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم الخميس 10 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا
9: صدقة ومن بين كل الناس علاقني
0: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب الخميس 10 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة
9: أخذني معك بالجو
10: اشتقت كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشادي الإقليمي وعلى موقع تذكرتي.com

0: منظوريها.
1: يقولك مش تهبط بين وزارة الصحة إهانة العصيدة.
0: لا لا لا
1: ولا يلا
0: وإذا كله رأى ما حكيتش عن العصيدة طبقات هذيك كتبقى بوفري وتبقى بيستاج
2: هذيك شنو تسميت عمليه ولا هي
0: وانا ما نعرفش خليك عصيدة البي ولا ما فهمتش عمره ما عملها البي
2: عديتها انت عمليه وعصيدة البي
0: تاريخيا عمره ما عملها البي
1: فما حكايه كراجل بموتور يدور في استاد بنزرت باش يكشف هي النصلاح في برشا امور لا ما فاتك شيء
3: ما فاتك شيء
1: وبالله خلينا وقت لنفو انتوكس معنا هيد بعد
0: اي خليك الوقت
1: أمرك خذ راحتك
0: نحكيه لنا بعد شوي على اغنية ناجحة في الخليج اسمها دق دق سبعتين هكا بالضبط دق دق سبعتين
1: ليه تضحكوا كي تسمعوا معروف علق
0: هي حكيت دق دق سبعتين وعلي سبعتين مثلا مش خمستين ما تنحكيهم بعد
1: هذي في بالك وقت بن علي ما تعديش لانك تقصد 17 7 نوفمبر ما تعديش
0: اي بالضبط فما زاد لهنا نحكيو على
1: في بالك غنيت الزين هذا الويش منعت وقت بن علي
0: اي فما برشا حاجات اللي تفادي تاويل بالطبيعه لان كي نحكيو زاد لهنا على اسخانه في رادس البارح ومختلف الملاعب في تونس الكره تو نفسروا بعد علاش معناها اختار انك تلعب ولا تمارس الرياضه اساسا في اسخانه تفوت
2: ولا تحضر في الرياضه مش عارف تمارس
0: هو تمشي تخدم مش تمشي
1: صديقي
0: احنا نوصلوا لحماس ونرجعوا
1: فرنسا توصل 40 سخانه الموظفين يروحوا لديارهم
2: بالضبط تتصور الجمهور البارح حاجه توجع القلب
1: انا جمهور انت الملاعبي مسكين الجمهور في الاخر قاعد
2: مشيت لك ابعد انا مش حتى من الملاعبي اللي هو كونسيرني الاولاني حتى الناس اللي تتفرج وما مش عارف حتى اي فور معناها باش تفهم اللي فور نتاع الملاعبيه على التيران
0: بالضبط لكن قبل هيك نشوفوا ساعه شنو اللي حكيت الفيديو من ملعب بنزرت نلقاوها موجوده ديجا
1: والله ما عجبني عجبني امير والله جدي كان يضرب شقال عصيده وبعدها يمسح بكسكسي اي وبعدها يمسح بكسكسي بالعصبين وتوفى عمره 106
4: الله يرحمه
1: يرحمه ينام
2: فخار بكري ما يسمى بفخار
4: يعني انت ونصايحك حاب يقول يا نيديا ما انت
1: لا نيديا بنصير المشكله مش فيك لا نفدلكوا بطبيعه
4: جاي
1: لحظه
4: كداري نفدلكم
1: هم راهو نصايح الطبيه تعملوا باش ما ننفذوهمش خد كي نجي ننفذوهم الطبيه يصبحوا بطاله خايل الطبيب يقول لك اللي ما تعملوش ما نعملوش وما تاكلش وما تاكلش وما تتكيفش وبعد على ستريس وبعد على الغش وبعد على كذا وسخانه كذا شنو تعمل شنو اللي في صحه جيده لا لا ولا فهمت
0: صحيح صحيح
4: زمان انه الاستمراريه نتاع خدمهم
1: نمشي وتوا للفيديو
0: يحب يخلي وقت للانفونتوك
1: تفضل تفضل سامحني
0: نحكيو على ملعب بنزرت ونشوفنا فيديو تنجموا تراوها تو على شان يوتيوب نتاعنا موزايك اف ام زاد على باج فيسبوك موزايك تلقاو انه موتور يكركر وراه في شبكه كبيره ويدور على التيران الكل لذلك بطبيعة شفنا حاجة كانت غريبة برشا تعليقات يقول لك لها درجة ولينا معناها بامكانيات ياسر بسيطة معناها اللي هي ملقيناهاش حتى في السنوات الفارطة معناها نلقاها توا لكن هنا حسب مراسلنا مراد الدلاجي يقول انه راهو العملية هذيك هي باش تتسمى ثاني
1: اولا تبقى الصباح مش وقت الجمهور موجود تمت صباحة الماتش فما شكون صور وما نعرفش
0: فما شكون صور وهبطها وهي العملية هذيك يجري مثلا بالموتور والشبكة هذيك باش يوقف الشعر نتاع الحشيشه خاطر التيران ماهوش عشب طبيعي
2: سنتيتيك
0: اكزاكتومون دونك لازم باش يعملوا هكاك باش تنجم تقف الشعر خاطر ترقد بعد معناها كي تتسيب هكاك كي سالنا المراسل نتاعنا قال انه التراكتور مهلوك نهارته
1: فمقاوش حل
0: دخلوا موتور وحطوا الشبكه هذيك وقعد يدور هو وربي بعينه الراجل الحقيقه معناها خاطر في الشمس يدور الموتور هذاك
1: معناتها السيد يعطي صح انه كي التراكتور ما يخدمش لقى حل موتور ينجم يكون
0: تاعو لكن من بين التعليقات تقول انه ملعب بنزرت من الملاعب اللي كانت مهمه برشا شوفوا حالتها كيفاش ولات في الايامات هذيا برشا ناس الجمهور بنزرت وشان وشان عديد الملاعب شفنا حتى فيديوهات على الباج نتاعنا موزايك اف ام شفنا ملعب المتلوي كيفاش حالته شفنا ارضيه ملعب المرسى كيفاش كان
1: شفت له سقف
0: حالته هذيا معناها
2: مدارج رادس
1: دير لحظه ريت له سقف
2: شفت مدارج رادس
0: اكزاكتومون مدارج رادس كانت فما
1: ما ينجموش لهين برادس يقولوا برا الافتتاح نظفوه شويه
2: الحق والله
1: سابرون ست اسابيع خدمه يخرجوا
0: حتى ست ساعات خدمة انت عندك سيف كامل استاد ما يخدمش معناها كنت تنجم حتى كان في النهار تمشي درجتها ينظف كان كل يوم تعمل كرسي تتخلط
1: غريب جدا عودنا تصويره في ملعب بنزرت هو الفضيحه انه بنزرت وعنده عشب اصطناعي تتذكروا بنزرت عدت 5 سنين بلا ملعب في الاخر لقوا الحل انهم يعملوا عشب اصطناعي عشب الاصطناعي في اكثر المناطق خصوبه في تونس بنزرت بيجا مع اكثر مناطق تصب فيها الامطار وخصوبه نعملوا فيها عشب اصطناعي دونك هذاك الشبكه باش توقف العشب الاصطناعي للاسف في موتور في كذا نتوقع معناتها ماريناش

0: تور في أي دولة أخرى في العالم.
1: يمكن فما ما تصورش إذا تصور
0: بوتيتر ما تصورش. واضح هذا التعليق اللي برشا ناس يعلقوا علاش ما نلعبوش في الليل، علاش رادس ما نلعبوش في الليل.
1: دونك نحكيو زاد لهنا نكملوا في نفس الموضوع هذا وين نلقاو إنه فما برشا كلام البارح، فما مباريات برشا مباريات لعبوا مع الأربعة ونص متاع القائلة في درجة حرارة تقريب نحكيو فاتت الأربعين
0: 39
1: المؤكد 40 إن هي فاتت 36. تقول لكم علاش نحكيو على 36 بالتحديد، لكن زاد نحكيو لهنا إنه فما فيديو تجمو تشوفوها زاد على الباج متاعنا فيسبوك موزايك فام. الفيديو فيها من مباراة الترجي والنجم البارح اللي كانت مبنية في ملعب رادس، كانت الحرارة عالية برشا صحيح على اللاعبين حاجة سخونة برشا، لكن زاد الجماهير شفنا حتى بمشاهد انه فما شكون داخل من الجمهور حتى ملاحظين غير كسئنا برشا من الجماهير كانوا فما قلق سخانة ذيك ما تعيش
2: والراجل مروح على ولده صغير اللي حاضر
1: معناها يختار. خطر احنا كنا نحكيه على الجوارات زاد ونحكيه زاد على الجماهير اللي موجودة في مختلف ملاعب التونسية. الفيديو هذه بالدولة على صفحات التواصل الاجتماعي وشوفنا كيفاش كانت فما برشا سخانة. اما يقول القائل علاش حكاية السخانة هذية، في نفس الوقت نوفل نسمع مثلا انه وزارة الصحة عندها ديسبوت يدوروا في التلفزة موجودين بطبيعة يحكيوا انه لازمك تتجنب اشعة الشمس.
3: اشرب الماء بانتفاع، تجنب التعرض المباشر للشمس، البس لباس مناسب وتفقد الاشخاص الاكثر هشاشة. اما اذا ظهرت علامات ضربة الشمس، التبريد السريع وطلب المساعدة الطبية في الوقت المناسب ينجموا ينقذوا حياة.
0: دونك هذه تعديت في الوطنية الثانية
1: وبعدها مشيو موجودين هذوما يدوروا حتى في الباج نتاع وزارة الصحة على فيسبوك، يجيبوا اخصائيين يحكيوا على الموضوع هذا نتاع لازم الناس ترد بالها انها تتعرض للشمس. وهذا راه صاير مش كان في رادس، الفيديو صحيح في رادس لكن راه تقريب كل اللي لعبوا البارح الأربعة ونص نتاع القائلة برشا ناس قالوا علاش لازمك تأخر. ها نقول لكم انا مثلا لهنا الفيف برو اللي هي النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين توصي بتأجيل الماتشوات ولا تغير توقيتها كي تتعدى الحرارة قديش 36 درجة، فقط 36 درجة إلى أن تولي الظروف أكثر أمانا للاعبين. يعني نحكي على 40 درجة غير ما يسخن عادية، هذا نجم يسبب جفاف دوخة إغماق
0: المكلاوي يخلطوا 45
1: اكزاكتومون. هذاك علاش حتى الظروف كانت سيئة جدا. أي لاعب كرة قدم أكيد ما يحبش أن يكون موجود في مباراة من نوع هذا. حتى البارح شفنا في أغلب الماتشات راه الجوالات تقريبا دقيقة الأولى عرقولة معناها دقيقة الأولى ما استحقش أنه يجري، ما استحقش أنه يعمل حتى إيفور. دونك هذا بطبيعة بالنسبة لي موضوع سخانة في المباريات.
0: معناتها هو الخطأ الأول الكبير أنه ملعبنا الكل ما هيش مجهزة بالأضواء. معناتها كي تجي تحسب أنت 15 ملعب 14 ملعب معناتها ما ينجموش ينفستيو 3 مليارات ويجهزوها الكل بالأضواء، غريبة. ثم القرار يبدو أنه قرار داخلي مخذته، خطر الجاي مع الرابطة تحكي معهم لا ما نلعبوش، وتذكروا ترجي حب تلعب في الليل بالسيف وما خلواش وكذا. معناتها البارح ماتش في رادس نعرفوا فيه ضوء، علاش ما لعبوش في علاش نلعبوا جمهور واحد ما وليناش زوج جماهير؟ معناتها هذه أسئلة تطرح نفسها. لا أحد يريد الإجابة عنها ولا أحد يريد الإجابة. زعم جمهورنا بلابزي وكذاش، ما تجمهورنا هاو شامبيونز ليج يتلموا مرة الأهلي والترجي وكذا وما يصير حتى شيء. البارح ماتش الترجي والإتوال مثلا شفناه ماتش ممتع جدا، ماركاو 5 بونتو في الأجواء هذيك ممتع، جوارات صحاب مع بعضهم. أصلا أنا جول الإتوال وشفته على موزايك، جول الإتوال عمل غلطة والجازون عمل له غلطة وتمارك البونتو حتى من جوارات الترجي مشاو يهزلوا في المران وكذا. معناتها لماذا ما نلعبوا في الليل؟ لماذا هذا الإجرام في حق الملاعبين؟ أنتم توريوا واحد داخل الجمهور ما الملاعب يجري في أول ماتش في السيزون في 40-45 سخانة، شنو تحبوه؟ معناتها كيفاش تحبوا يلعبوا كرة باهية؟ للأسف لا أحد يريد الاهتمام بهذا الموضوع، ما فهمتش علاش.
1: باش نحكيو زاد لهنا على برشا مواضيع أخرين منها التراند اللي كان خرج في الخليج، نحكيو على أغنية دق دق سبعتين. شنو هي حكاية
0: دق دق سبعتين؟
1: نسمعوا هذه الأغنية ساعة ومن بعد
0: نمشيو فاصل
1: وبعد
0: ندقكم مع بعضنا. أغنية ممتعة خليجية ومكسرة الدنيا. ترى فاصل
4: بعد غياب دام أكثر من 20 سنة يعود الفنان العربي بهي سلطان على مسرح كارتاج، وذلك يوم 11 سبتمبر في حفل ساهر من تنظيم 3SG Entertainment.
5: صاحبي يا صاحبي انت اللي لوحدك شبهي.
4: تبع التذاكر في شبابيك مدينة الثقافة، المسرح الأثري بكارتاج، وعلى الموقع الإلكتروني تسكيرتي.ان بمساهمة تخويز ري جروب، جي ان كي إيفانت، هوفر، جولدن كارتاج، ديكيك، لافيشيت، أوميجا بوب جروب، نيو بوب، قناة التاسعة، وموزايك فام.
0: إذا رجعنا في ما فاتك شيء على ميدي ماج على موزيك فيم، بعد شوية نادي باش تقولنا ستيك هبطت كالعادة بيانات راهو باش يقص الضوء. يلا شنو الغنية الشهيرة هذه؟
1: هذه أغنية يمنية اسمها دق دق سبعتين، هو الترند يمني منتشر حاليا في تيك توك والريلز. شفناها الأغنية قاعدة تدور برشا، باش تفهم الجزيرة عملت عليها ارتيكل معناها الحكاية هذه باش يفسروا شنو هو الأغنية. هات نسمعوها ومن بعد تو نفسر لكم شنو هي الحكاية بالضبط.

0: دونك هذه هي دك دك 70 او علاش دك دك 70 هما 70 معناها 7 7 يقصدوا بها بدايه ارقام الهواتف المحموله في اليمن في احدى الشبكات غاديك من شركه الاتصالات وهي بدات تحكي الكل من عند مزارع.
1: القصة بلشت من فن المهجل يلي هو الأهازيج الشعبية اليمنية القديمة يلي كانوا يرددوها الفلاحين بالحقول ليخففوا تعب الحراثة والحصاد ويشعلوا الحماس. ما انحق عن جد الغنية بتحمس
2: دق دق سبعة تاين دق دق سبعة تاين سبعة صفر مرة.
1: أما بالنسبة لكلمات الغنية ففيها سر يمكن مكتار انتبهوا له، أن السبعتين مو رقم اعتباطي، هو رمز بداية أرقام الموبايلات باليمن. ومن فيديو عفوي لمزارع يمني انتشر مثل النار بالهشيم، حطوا ريمكس إيقاعي حماسي وصارت اللقطة ترند عالمي بقلدو حتى اللي مفهمين اللهجة.
0: دونك ما فهمتوا
3: الترند كيفاش يطلع
4: من لا شيء
3: من لا شيء وين الرافيه ومانيش فاهمها.
0: هو واحد يمني يخدم على روحه فلاح صوروه هو يغني قال لك يغنيوا علاش الفلاح غاديك باش ينجم يعدي الوقت. وهي تتسمى اهزوجه يمنيه شعبيه قديمه تتسمى للمهجل. المزارعين غاديك فيبداو يخدموا في الحقول يقولوا فيها يبداو ينشطوا في بعضهم عليها ويبداو يفتكوا. فما شكون صورها كي هبطوها الفيديو على تيك توك اخذوا الصوت وركبوا عليه ميكس وتخدمت بالذكاء الاصطناعي ولا تغنيه ولا حكاية اللي هو المزارع ما كان عنده حتى هدف انه باش يحكي فيها واللي هي راه حاجه عند المزارعين كلها غاديك ما فهمش واحد بالضبط انه لهنا حتى برشا ناس يحكيوا انه كيفاش غنيه فولكلوريه تنجم توصل للاجيال الجديده مثلا في اليمن. ولكن هي انتشرت مش كان غاديك حتى في الخليج وصلت لبرشا بلدان بالنسبه معناها حتى ناس اجانب كي يسمعوا ساعات حتى كان ما يفهموش الكلمات اما يقول لك نحس بحماس ونعمل اي جو.
3: ولا ممتازة برشا الحكاية هذه. قاعدين تبعثونا برشا فمش كون قال أسألوا على استاد المنزل مش مشكل. كريم ترابلسي قال كي خافوا بش يلعبوا في الليل وأمور أمنية نلعبوا الخمسة متاع الصباح وهكيك يوفى ماتش سبعة متاع الصباح على البرود.
0: ولا ما حليش جولت عم تيديش صباح يقوموا مع بعضهم بيه ماتش الصباح بيه ولا بيه علاش
3: فقط معناتها النجم جمعية تهبط بعشرة جوار ما قامش ليه ولا جوار يسهر يجي طول يلعب
0: ايوا ليه قلة قليلة معناها
3: طبعا قلة
0: صحيح تصير في دول اخرى
3: قلة قليلة وتبداو قلة قليلة
0: تصير برا في البريمير ليج في الليغا مش في تونس
5: شو عم تحكي ولا علمكم من بكري
0: يسهروا جوارتنا
4: ما في سيريا فما ما تشويه تحديش تاع الصباح
0: من المغرب يشد الفرش اللي لعبته
3: فما للصين وللحكايه
4: فما العشرة ونص
0: بس الصين ما يمشيش يكوروا يخدموا يلا في البيت ما يمشيش كانت هذه بتبيع ما فاتك شيء نسلم عليكم برشا كان فما ملاحظات او حاجه تحبوا تضيفوها تحبوا نحكيوا فيها تنجموا تبعثوا لنا على 23513000 كان قصري كالذوز اذا بعث لنا كيف كيف وكان عملت صحفه جوجل كيف كيف صور لنا بعث لنا على 23513000 احسن صحفه ما يربح شيء معلش مسابقه في اللي مشاوناش لدار اخت
4: على خويا ولا ما نعرفوش
5: بي خلينا نحكيه ونوفر على الإشعارات
3: والقطاع نمشي لنفونتوكس بعد شوية اي تفضل حضرتكنا هدي ايش نكمل غير درجين دونك كانفونتوكس اليوم قينا لها الوقت تفضل
5: بي خلينا نحكيه فكرة على ال
3: طب انت اللي قالوا هذا كل صلاح ما درك ماشي لنفونتوكس راك ماشي لنفونتوكس
0: مش قلت لك انا قبيلة
3: بلا
0: نمشي واي تفضل نادي نعتذرها
5: لا لا مش مشكلة انتو كالصفحة الرسمية متاع الاستاذ هذك
3: عليش احنا كنفهمنا
5: القطاع متاع التيار الكهربي دونك في جهة تونس الكبرى المرسى برج الطويل المن المنارات عين زغوان حديقة كرتاج قصر سعيد الكرم حلق الويد تبربة جديدة سيدي ثابت مرنيق فوشينا المغيرة برج السدرية حتى ذا من سكرة المرور
0: نادي عطينا اللي ما قصتش أسهل
5: تصحيت ما خطرتها وبديت عطيت المختلف في أريانا زيدة بن عروس بوم هل حمام لمف ذي كل بالنسبة لتونس الكبرى وزيدة تلقاو مختلف الجهة الشمال فما في الوطن القبلي منزل بوزلفة منزل تميم تكلسة نابل جهة زغوان كيف كيف فما برشا بلايز جهة بنزرت الشمال الغربي كيف كيف نفزل وشتيتا غرديما وبو سالم وغيره حسيلوا جهة الوسط ادخلوا على صفحة رسمية بتاع ستيك
3: مع العلم ستيك في الاخر تقول لك وينجم يقص في اي جهة ما قلناهاش وفي اي وقت معناتها الجهات اللي حطوهم الكل يكذبوهم بجملة راهو النجم ينقصوا في اي وقت في اي جهة
5: جنوب الغربي زيد انا وفلان
0: جيس حاجة بركة ثم برشا ناس تهلك لها حاجات كي يقص عليها الضورة واذا ما يتم اثباته ستيك راه يتعوض لك دونك تمشي للستيك تقدم مطلب ويعوضوا لك بالتبيع اذا عندك في حاجة منزلية والا عندك مشروع
3: انت متاكد يعني
0: ستيك قال ما نعرف شن
3: ستيك قال
0: هو قال
3: اذا ما عوضت لك ستيك تنجم ترفع قضيه في ظرف 3 4 سنين
0: عندي صاحبي ديما قاوت عمل قدام ستيك قال لي راه صحيح الحكي
3: واضح تراه نمشي وتولى الفقره سمحونا بدلنا شويه الوقت انفو انتوكس
6: انفو ولا انتوكس
3: يلا نهد
4: لا عاد لازم تذكر بالكونسيبت
3: فوالا اربع اخبار خبر فقط
0: وفيت تقري وفيت
4: كل يوم يذكروا هاي سيدي أربع أخبار اللي طلعوا معنا شنو الصحيح من غارة الخبر الأولين يتحدث على جاليتنا بالخارج نحكي وعلى تحويلات التونسيين بالخارج اللي جاوزت 9 مليارات دينار سنة 2025 هذا الخبر الأولين 9 مليار دينار هذا الخبر الأولين الخبر الثاني نحكيو كرة نحكيو على رئيس اليوفا ألكسندر تشيفارين في تصريح اليوم قال إنه برشة ضغوطات موجودين على رئيس الفيفا جاني فانتينو في علاقة بمسألة الاستثمارات متاعه وقال ما يلزمش نفوتوا حدود النقد وهوني وقف مع إنفانتينو رغم الاختلافات بيناتهم هذا الخبر الثاني الخبر الثالث يقول تونس احتلت المرتبة 35 عالميا في مؤشر الازدهار لسنة 2026 والمرتبة الثالثة افريقيا هذا هو الخبر الثالث والخبر الرابع للاسف نحكي على صادرات الدجله التونسيه اللي انخفضت بنسبه 2% مقارنه بنفس الفتره من السنه الفارطه برشا اسباب من بينهم المنافسه الكبيره اللي ولا يعرف فيها القطاع
3: واضح ثم التمر اقل تصدير تصدقوا لا ناديه
5: لا ما تصدقوش
7: ما تصدقوش عندي واحد صديقي قال لي ما تصدقيش
3: راهو فهم برشا منافسه في
5: الملالي
0: لا احنا رانا خلينا نقولوا مثلا في التمور تونس من المعلميه راه في هذا معنى ممكن الناس اللي تخدم في التمور
3: اي ما فما منافسه كبيره ترى الخبر الثاني اللي يفا
5: ينجم يكون صحيح
3: صحيح
7: ما نتصورش صحيح خاطر يمكن معناها شوف راهو تحلق در بيناتهم تاع اليوفا والفيفا فهمت
3: ما ينجمش
7: يقفش معاه هو ديجا يحبوا يستقيل
5: باه الاخبار نتاع مرتبه تونس مستحيل 35 في مؤشر الازدهار
3: اي اقل ولا اكثر مؤشر الازدهار في العالم 35 ما نجيوش
5: ما نجيوش 35 نجيو في ترتيب
3: قداش هكيك
5: على قداش هم 100 دوله قداش من دوله فما
3: 100 واش
7: بعد ما لا برشا برشا
5: برشا نقولوا في الثمانينات والسبعينات
7: في العالم
3: اي انت ما تصدقوش
7: انا مصدق فيه رقم في افريقيا نجم
5: ينجم يكون
7: هي. اما ذي 35 عالميا
5: مستحيل
7: لا
5: لا باه وال شنو اي
4: تحويلات التونسيين بالخارج
5: ليه ماهمش 9 مليارات ما اقل نذكر خاطر 8 حاجه
3: دونك شنو صحيح
5: الصحيح هو نتاع
3: الفوت
5: لا لا لا نتاع الشزم نتاع التمور
3: نتاع التمور نتاع التمور,
5: متاع التمور. أي.
3: أي. واضح
7: ما حسيتهم كل غلطين
3: الكل غلطين
4: نبدأ وتحويلات التونسيين بالخارج غلط الرقم المسجل لسنة 2025 كان حوالي 8.8 مليارات دينار ولكن هدف هو 9 مليارات هو متوقع لسنة 2026 فيما يخص الخبر ألكسندر تشيفارين رئيس اليوفا كما قال سلاح تحلق دار بيناتهم دوك صاروا برشا مشاكل بينات بعضهم لليوم
7: وستلاق.
4: بالعكس ما وقفش معاه جملة وكمل في الليلون اللي موجود في العالم الكل ودعاه إلى الاستقالة هو بدوره دعا إنفانتينو في أنه يتخلى على المنصب بتاعه دونك غالت الأخبار المرتبة 75 عالميا لا هي عفوا المرتبة 35 الأخبار قلت لكم ليه الرقم صحيح هو المرتبة 75 عالميا ولكن صلاح هوني عنده الحق تونس صدرت دول شمال أفريقيا وحلت في المرتبة الثالثة أفريقيا نذكروا أنه المؤشر هذا يعتمد في ترتيبه على 160 مؤشر وأكثر من 615,000 معطى والخبر الأخير خاطئ ارتفعت كمية التمور التونسية المصدرة بنسبة 13.3% وكنت حكيت عليها في الساعة الأولى كان ركزتوا شوية صلاح ونيجي راكم قلتوه الخبر
3: دونك الخبر كل غلطة
5: كل غلطة
4: الأربعة كل غلطة
3: شكرا شكرا شكرا لكم الأخبار مراد بعد جي سبور إكسبريس وبعد الافتر وورك مع حسن الهمالي نتقابلوا احنا غدوة شيء طيبة في لمن
8: Choisir une école, c'est construire un avenir. Les inscriptions pour la rentrée 2026-2027 sont ouvertes au groupe scolaire Michel Foucault. De la toute petite section au collège, offrez à votre enfant l'excellence du système éducatif français homologué AEFE. Réservez votre visite au 24 315 019 ou rendez-vous sur notre site web.
9: شكون قال اللي سيفو فيه؟ مع ترابل تدو جو سيف وتفرهيد ما يوفيش، أكبر شواء أحس كاليتي وأحسن وتلة. وفي أوت ترابل تدو تودك ببرومو تهبيل وبدي غميز ما تجيش على البال، توصل حتى الـ 40% كنت ريزيرفي اليوم قبل الغدوة. وزيد جديد مع ترابل تدو نجم تخلص كنافاس صغيرة والباقي في الوتيل، ميلا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا، وكلمنا على 7103 ولا أدخل على السيت traveltodo.com. Travel to do. Les prix, tout doux.
10: تمويل مشاريع البنية التحتية وتكوين شباب النادي الإفريقي والاحتفال بلقب بطولة 2025-2026 تنظم سوسيوس النادي الإفريقي حفلا فنيا ساهرا بالمسرح الأثري بقرطاج، وذلك الجمعة 28 أوت بداية من الساعة 10 ليلا مع العرض الموسيقي سيا سامفوني والفنان محمد جبالي.
11: حبك عامل فيا يا قمر ما لقيتلوش ثنية يا قمر.
10: والنجمة ديليا بن شيخة بعزف الأوركستر السيمفوني لسوليست بقيادة المايسترو أشرف بطيبي. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بكارتاج الحديقة A وعلى موقع تذكرتي.ال. الجمعة 28 أوت عرض السيا سامفوني بالمسرح الأثري بقرطاج، كونوا في الموعد.
12: يا مولانا يا العالي يا الله انصر لفريقي وهذا كاش نتمنى.
10: Avec la participation de Natile, Suzuki, Le 15, Cristaline, Colissimo, Imminence, Kelmi, ODV Plus et Mosaïque FM. مستقبلك يبدأ من الاختيار الصحيح مع جامعة محمود المعتري الأولى في مجال العلوم الشبه الطبية، تمتع بتكوين جامعي عالي المستوى في الحقوق، العلوم السياسية، التصرف، المالية والتسويق. خبرة سنين، تأثير متميز وتكوين يفتح لك أبواب سوق الشغل في تونس وخارجها. جامعة محمود المعتري، طريقك نحو النجاح. للمزيد من المعلومات www.umm.tn.
13: سيف السنين عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش، على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض، اتفرهد انت والعرض.

0: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. شركة أستاجا تفيد أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم الاثنين 24 أوت ما بين الساعة 1 والساعة 5 بعد الزوال، وعلى فترات متقطعة لا تتجاوز الساعتين للفترة الواحدة حسب وضعية الشبكة، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة المنظومة الكهربائية وديمومتها. وسيشمل القطع ببعض المناطق من جهة تونس الكبرى على غرار فوشانة والمرسى والمغيرة وبرج الطويل وبرج سدرية والمنازة وحي التضامن والمنارات وسكرة وعين زغوان والمروج وحدائق قرطاج ومجرين وأقصر السعيد ورادسة والكرم والزهرة وحلق الواد وحمام نمفة وأطوربة ومهلة وجديدة وبن عروس ومرناق وأريانا وسيدي ثابت ودوار هيشر. كما سيشمل بعض المناطق من جهات الشمال وطن قبلي وزهوان وبنزرتة والشمال الغربي والوسط وأسفاخس والجنوبة. وأشارت شركة أستاجا إلى أمكانية عودة الكهرباء دون سابق إعلام داعية إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، ولفتت إلى أن هذه القائمة ليست نهائية إذ يمكن أن تشمل مناطق أخرى حسب التطورات ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. كاتب عام الجامع العام للتعليم الثانوي محمد الصافي يقول أن الطرف الاجتماعي يعبر عن استيائه من إقصاء وزارة التربية للطرف النقبي فيما يتعلق باستعدادات العودة المدرسية المقبلة. وصافي يؤكد أن النقص المحتمل في الإطار التربوي خلال العودة المدرسية المقبلة لا ينحصر فقط في الأساتذة بل يشمل كل الأسلاك التربوية من تعليم أساسي وثانوي وقيمين وإطار إدارية.
1: نجلو احنا كطرف اجتماعي جامعة التعليم الثانوي وكل الهياكل النقابية والأساتذة نسجل استياءنا من إقصاء الطرف الاجتماعي في كل ما يتعلق بما يمثل أسا من أسس العودة المدرسية، وأعني أن نكون طرفا حقيقيا في بناء هذه العودة. اليوم نشوف احنا أن الوزارة في علاقة بالعودة المدرسية وبمآلات ومصير المؤسسة العمومية. السؤال يتمح حول النقص الفادح في علاقة بالإطار التربوي، وهذا النقص لا نجده فقط في عدد الأساتذة، في كل الأسلاك التربوية من إداريين من قيمين وحتى بالنسبة إلى قطاع التعليم الأساسي. الأرقام وإن غابت الأرقام فإن هناك مؤشرات واضحة وجلية بأننا سنكون على أبواب عودة مدرسية ستثقل كاهل الزملاء والزميلات وتمثل عقبة أمام تطوير العمل داخل المؤسسات التربوية. بالنسبة للأرقام، أنا آخر رقم معناها أحتفظ به معناها وقت كنا في تواصل مع وزارة التربية فاق 5000 نقص في الإطار التربوي.
0: أصحاب سيارات تاكسي جماعي بجهة منوبة ينفذون صباح اليوم الاثنين وقفة احتجاجية أمام وزارة النقل مطالبين بتنفيذ منشور الوزارة الخاص بتنظيم النقل الجماعي في الجهة، مشددين على ضرورة إيقاف إسناد الرخص حتى تثبت في مدى صحة تطبيق مقاييس الإسناد وفق تعبيرهم.
2: نحن سواق تاكسي جماعي ولاية منوبة، جينا في وقفة احتجاجية أمام وزارة النقل على المظلمة اللي صايرة في 30 رخصة يسندها السيد الوالي في القائمة الأولية، فيها تلاعب في بعض الأشخاص مش الناس كل. وبالنسبة لنحن مطالبنا إيقاف الإسناد فورا وإعطاء الرخص لمستحقيه إلى حين صدور منشور توضيحي للأمر 581 اللي تكلم عليه السيد الوزير في البرلمان عنده شهر، وعد السواق والمواطنين باش ياخذوا حقوقهم الكاملة عن طريق مباشرة فعلية. مش ناس مستحقش تاخذ واللي يستحق ما ياخذش. هناك شخص هبط اسمه في القائمة الأولية عنده بطاقة معاق ما عندوش الحق ياخذ رخصة نقل، يعطيه رخصة دخان، يعطيه رخصة كشك، حاجة لحالة اجتماعية. هذا باش ياخذ رخصة نقل مش باش يخدم عليها، باش يمشي يبيعها ولا باش يمشي يكره. وفما أشخاص ما همش مقيمين ويعمل لك زوز بطاقات تعريف وعلى تونس وعلى منوبة، ويصب لك على تونس تستخطف ويصب لك على منوبة، ما همش قاعدين يثبتوا في الإقامة. وفما اقتطاع في الأقدمية في تجديد البطاقة المهنية بات 2019 في الكورونا، اللي أنا مجدد في وقتي قالوا لي ماكش مجدد، عندك 3 شهور انقطاع. مشيت للمعتمدية هزيت البروفوزوار اللي تاع 3 شهور نجدد به، هنا جاي موجود في الأرشيف، هذا باطل.
0: تنتهي أشغال بناء وتجهيز القسم الجديد للإنعاش الطبي بالمستشفى الجامعي سهلون بسوسة بمضاعفة الطاقة الاستيعابية إلى 12 سريرا، بما من شأنه دعم قدراته في التكفل بالحالات الحرجة. ويأتي هذا الإنجاز في إطار استراتيجية وزارة الصحة الرامية إلى دعم وتطوير أسئلة الإنعاش الطبي وتعزيز جاهزية المؤسسات الصحية وتحسين ظروف التكفل بالحالات الحرجة، بما يضمن تقديم خدمات طبية متطورة وذات جودة عالية. المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي يقول أن القدرات الصاروخية الإيرانية شهدت تطورا كبيرا، في حين أكد قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي أن القوات المسلحة الإيرانية تراقب الأهداف القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى لخصومها ومستعدة للتعامل مع أي سيناريو محتمل. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع ماكل عوني في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
3: الأولى في تونس.
4: تابعوا الفريكونس رقم واحد في تونس. موزايك FM.

0: الأولى في تونس.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم في سبور إكسبريس، البداية مع ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تورنتو في إيطاليا. ومنتخب كرة القدم الأقل من 21 عام انتصر في ثاني مقابلته في الدورة. الانتصار كان اليوم ضد المغرب 1-0. هدف المقابلة الوحيد سجله محمد رين الرحيمي في الدقيقة 49. في نفس مجموعتنا اليوم 8 متاع الليل مقدونيا ضد تركيا. بالنسبة للترتيب، تونس في الصدارة 4 نقاط من 2 مقابلات بعد تعادل ضد مقدونيا في الجولة الأولى. تركيا مقدونيا والمغرب كل منتخب عنده نقطة واحدة، وتركيا مقدونيا تنقص المقابلة. نذكر أنه ألعاب البحر الأبيض المتوسط في الفوت في 2 مجموعات، كل مجموعة 4 منتخبات ويتعداو الأول والثاني مباشرة للدور نصف النهائي. في الكرة الحديدية، منى البيجي وأحلام الحاج أحسن ترشحوا لنصف نهائي الكرة الحديدية الحرة زوجي، والعشية يلعبوا ضد إسبانيا. في نفس الفئة في الزوجي رجال، خالد بوغريبة ومجدي الهمامي ترشحوا زادة للدور نصف النهائي. ديما مع ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وفي السباحة جميلة بولك باش تشارك مع الخمسة متاع العشية في نهائي سباق 800 متر سباحة حرة. في كرة اليد، منتخب السيدات يلعب مع الأربعة ونص ضد مقدونيا في ثاني مقابلته في الدورة. في المقابلة الأولى كان المنتخب السيدات انتصر على إيطاليا. نرجع لأخبارنا في تونس، والمدير الفني الجديد للجامعة التونسية لكرة القدم رضا الجدي عمل اليوم ندوة صحفية لتقديم برنامج العمل متاعه. أهم أكد عليه المدير الفني الجديد أنه باش يتم تطبيق القانون بخصوص تغيير المدربين، وكل نادي ما نجمش يتجاوز 3 تغييرات في الموسم، وباش يتم تطبيق القانون بكل حزم. كيف رضا الجدي قال انه المدربين الاجانب والمساعدين نتاعهم اللي يجيو للتدريب الانديه التونسيه لكن ما يكونش عنده شهاده البرو سواء الاوروبيه الافريقيه الاسيويه راو ما ينجمش يدرب في البطوله التونسيه. دونك الاجانب لازم يكون عنده شهاده البرو هو والمساعد نتاعو. بالنسبه لعدد اللاعبين الاجانب، الجدي قال انه باش يعمل دراسات العلميه اللازمه وبعد يقدم مقترح. حتى نفس الشيء بالنسبة لعدد الأندية في البطولة. ورضا الجدي أكد زاد أنه خذ قرارات من بين اختيار مدرب المنتخب معين الشعباني. تصريحات الكل تلقاهم على صفحتنا على فيسبوك سبور باي موزيكا فام، وأكيد زاد مع أحمد انطلاقا من ستة في ريكاب سبور. مادام حكينا على البطولة، نعطيو تعيينات مقابلة الجولة الثانية اللي تتلعب على الدفعتين. الدفعة الأولى 29 أوت نهار السبت في رادس النادي الإفريقي أمام الحمام سوسة. في الشتوي مستقبل مرسى تقادم ساقط دير بن جنات الاتحاد المنسيري الملعب التونسي. في المهيري النادي الصفاقسي ضد ترجي جرجيس. الدفعة الثانية نهار الأحد شبيبة العمران ضد ترجي الرياضي التونسي في زويتن. في حمام لمف نادي حمام لمف النادي البنزرتي. في الأولمبي البيجي اتحاد بن قردان، والأولمبي سوسة النجم الساحلي ضد نجم المتلوي. توقيت المقابلات هو نفسه اللي شفنا فيه الريتم تاع البارح وولت البارح، الأربعة ونص متاع العشية هو توقيت مقابلات زادة الجولة الثانية من البطولة. أهم المقابلات اليوم خارج تونس وموافهم مقابلات يتلعبوا في الليل. في البريمير ليج 8 متاع الليل فولهام ضد تشيلسي، الحمد لله عندهم ضو. في البطولة الإيطالية 5:30 بولونيا ضد لاجيو، يا إما ما عندهمش ضو غديك وإلا الطقس فا. و8 غير ربع روما ضد فيورنتينا. في البطولة الإسبانية أوساسونا ضد ليفانتي 6:30 متاع العشية. مالاغا ضد ديبورتيفو لاكورونيا مع 8:30 متاع الليل. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بانات. نخليكم مع أحسن وكامل فريق أفتر وورك.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
5: موزايكا فام لا خلاص.

0: من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمامي موزيك فم
1: ساعتين درجين على الأولى في تونس. مرحبا بكم, هذه أفتر وورك حتى للستة. نرحبوا بالناس الكل اللي اختاروا اللي يسمعونا على مختلف الترددات. مرحبا بكم على الابليكاسيون تاعنا موزيك فم. مرسي بوكو بارك الله فيك في زياد, شكرا جزيلا ليك, ربي يفضلك على شويه, ربي يخليك. رحمه بكم الناس الكل, تحيه لكم على موزيك فم بوليت, موقع الاخبار الاول في البلاد. نرحبوا بالكيب الكل, تحيه ليك زايده معنا اليوم في الاخراج. رحبوا بايهاب في الاخراج الرقمي. مرحبا بخونا شاكر, يستقبل تليفوناتكم كلها على 71 110 ألف, ويقوم ايضا بالتنسيق العام للحص في الاعداد والعمل الصحفي. خونا خليل, مرحبا.
2: مرحبا حسن, مرحبا بك, كل عام وانت حي بخير.
1: خويا الله فيك خويا,
2: عايش 30 سنه ان شاء الله.
1: 30 سنه عندهم 15 سنه من
2: لا بس ان شاء الله طول العمر خويا.
1: ربي يفضلك يا خويا, شحويلك صباح
2: الحمد لله. سامرش انا مع السخانه ولا بس
1: الحمد لله. اتمنى لكم بدايه اسبوع ان شاء الله موفقه لكم الكل. تحيه لكم, نوسعوا بالنا, جايين على اسبوع نار يا حبيبي, نار برشا سخانه تستنى فيها.
3: يا لطيف شو هذا يا لطيف.
1: الله يلطف بينا ان شاء الله الدنيا واخره, مكسيسر واحنا, ونحاولوا انه بقدر المستطاع انه نوسعوا بالنا, نحاولوا برغم كل شيء نوسعوا بالنا. ما عندي نقول حتى كلمه اخرى,
4: حاولوا تعدلوا يا دكتور انا تعبت.
1: لطف عليك, حاولوا انه نوسعوا بالنا وكهو. دونك بعد شويه سختن مو باش نحكيو في عده مواضيع خليل هكا, وليش عندنا شويه
2: صحيح حسن. عندنا ثلاثه مواضيع ان شاء الله نرجع لهم تباعا في الساعات اللي جايين. باش نحكيو على موجه الحر والازدحام, العمل عن بعد, راحه وتنظيم افضل ام عزله وضغط دائم. نحكيو على العمل من الدار هكا
1: بالتليتخافاي,
2: والموضوع الثاني عن العمل الاضافي. ديما نحكيو على الخدمه, العمل الاضافي فرصه لتحسين دخل أم استنزاف للصحة والحياة العائلية. دوما الناس يخدموا في 12-14 ساعة باش توفر بزيد فلوس, نحكيو فيه الموضوع ذي. بعد المنافع والمضار متاعو في فيها وعليها, نحكيو على الهجرة غير النظامية نحو أوروبا, حلم الخروج من الفقر والواقع الصعب أم مغامرة محفوفة بالموت. فيها وعليها
1: وخاصة بعد اللي صار في الويكاند في بنقردين, تعزينا لأهلنا في بنقردين وإن شاء الله ربي يرحمهم. هذوما الناس اللي توفي وإن شاء الله ربي يحسبهم عنده شهداء. السلام عليكم وين ما كنتوا, تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا. نذكركم كالعادة تبعثونا فيا الرقم الواتساب متاعنا, نعود نذكركم الرقم الواتساب اللي هو 23 500 13 ألف. مرحبا بلي ميساج متاعكم, اقترحوا لنا الغنيات وإحنا عايشين كالعادة على الفايبز متاع العقل متاع المولد. بعد شوية زيدة كيف كيف مش نحكي وعلى الاحتفالات اللي قاعدة سايرة في مختلف أنحاء الجمهوريه. سي شو سابغول هذه هكا لاسمين سانونس باغ ماجيك سيستيم على الاولى في تونس.

0: بيب-موه.
1: حايل في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn. حل لابليكاسيون كاشي، ادخل بيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص، وهكا تكون كملت كل شيء من بلاستك. كي ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 ديز ولا في اقرب بوان كاشي. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
2: لا بدنا نروح
3: لديفا هيفا وهبي بتونس.
4: لديفا هيفا وهبي
3: تنظم ودادية بلدية كرتاج بالشراكة مع وكالاغ إيفانت وستاربوكس إيفانت حفل فني تحييها النجمة اللبنانية هيفا وهبي.
5: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب شو المطلوب.
3: وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر بمدينة الثقافة بالمسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.تن.
6: After Work كل يوم الاثنين والجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.
7: Shell Fuel Save فرسو نظيف ويدوم.
8: بوانغوت طريق سلامة للجميع، رحبوا بكم وين ما كنتوا، قل لكم بيتم سبوع موافقة للجميع كالعادة. وإحنا يظهر لي على اثنين عاتي على جمعة ونش عارفين كيفاش هكا ولي بيكو غدوة يوم مولد يوم المولد النبوي الشريف، وغدوة إن شاء الله بش يكون يوم إجازة يوم عطلة في القطاع العام والخاص. رحبوا بيك من جديد صديقنا مولد الجويني، شكرا ليك في كل نهار تعطينا أيضا المعلومة. أهلي مش مولد الجويني، ليه مش مولد الجويني، مولد الجويني التحق بينا شوية آخر التحق بينا شوية آخر سي مراد الجويني في بوان غوت. تحية كبيرة لكم، احنا مكملين مع الموزيكا باش تسمعوكم غالي في كازامية، وبعد هي نرجع معاكم وللحديث بقية في افتر وورك على الأولى في تونس. هذا غالي توت سويت في كازامية، وبعد هي نكمل حديثنا في افتر وورك. يلا قوم
6: افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزيك.

0: فرتسو نظيف ويدوم.
1: طريق سليمة للجميع. سيمورا جوني مرحبا بيك، أهلا وسهلا، شكرا دائما على نصائحك الذهبية اللي تقدمها لنا في كل نهار في الوقت الذي على الأولى في تونس. احنا اليوم اثنين، ولكن اثنين عاتي على ويكاند ده فيك، غدوة مش يكون شو في غيه هكا ولا ليه؟
2: ما فيش شك حسن، مرحبا بيك، مرحبا بتوت اكيد. بس انا نقول لك عيد ميلاد سعيد ان شاء الله، كل عام وانت حي خير ومتع بالصحه والعافيه. ما فيش شك زاد اليوم احنا على اعتاب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. بطبيعه الحال بتكون هناك حركيه خصوصا على مستوى ولايه القيروان، وين كل عام معناها نلقاو الحركيه فيها الكثافه المروريه. طبعا الوحدات المروريه معناها اخذت عديد معناها التمكنيات وضعتها معناها على ذمه اللي باش يحضروا اليوم في ولايه القيروان. ما فيش شك كذلك على مستوى
1: والله هو الهنيه. سي مراد بربي خليني، انا البارح كنت في القيروان، كان عندي مناسبه خاصه لمحاله، مشيت اون كو دفون، والحقيقه بربي تحيه كبيره للوحدات الامنيه اللي ما عندكش فكره قداش قايمين بمجهودات جباره. انا مشيت في وقت المغرب معناها تقريبا، انا وخرجت بعد العشاء، بعد سيت العشاء، دونك تبارك الله كان فما عروض وفما معناها تنظيم محكم. فتحيه كبيره غديك، شفت حتى معناها رئيس المنطقه حاضر على عين المكان، معناها كيف الوحدات المدخله، معناها نحكي لنا شرطه مرور، حرس مرور، كيف اعوان بلديه القيروان وخاصه ولايه القيروان، وتحيه للسيد ولي القيروان زاد كيف الدكتور قايم بالواجب والاستقبال. معناها الموكب اليوم فما موكب بعد شويه يشرف عليه سيد وزير شؤون دينيه ومفتي الديار. الحق نتاع ربي تنظيم محكم يخليك اليوم تفرح انه في نهايه الامر على الاقل وقت اللي نقوموا احنا بهكا احتفالات كيف ما هكا نخموا ديما في مصلحه الناس، مصلحه العباد اللي في الكياس. وفتحيه كبيره ليهم، الوحدات هذه منتشره في كافه مداخل مدينه القيروان وحتى في الثنيه، معناها راهو وحدات متمركزه. فتحيه ليهم الناس اللي بالسخانه هذه بالظروف هذه الكل قاعدين يخدموا من اجل تامين مولد ان شاء الله يكون امن يا رب العالمين. ايوه نكمل معك.
2: ما فيش شك احسن، بطبيعه الحال هي حركيه لمحل اللحظه تو في عديد الطرقات فيها كثافه في الجولان وسط العاصمه على مستوى شارع جون جوريس، على مستوى شارع أكبر. نفس الشيء على مستوى نهج غانا وين نلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية. نزيدوا قدموا شوية القدام على مستوى شارع فلسطين وإحنا داخلين في ساحة السور، كيف زاد اللحظة حركية فيها الكثافة المرورية. نقعد في نفس المحور على مستوى شارع شرنيكول وإحنا ماشيين إلى الصيدلية المركزية، ثم نعرجوا على اليسار على مستوى شارع طه بن عاشور، وإلا نكملوا نمشيوا على مستوى شارع حبيب بورقيبة وإحنا داخلين إلى أريانا، نلقاو كذلك الحركة فيها الكثافة المرورية. نفس الشيء على مستوى مدخل المنزه الخامس، مدخل المنزه السادس، ونلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية. يمكن زاد كذلك ملاحظة في بعض المناطق توا فما انقطاع معناها نتاع الضوء معناها في عديد المناطق، واللي بطبيعة الحال باش نلقاو عنده انعكاس على مستوى الإشارات الضوئية أحسن. فبالتالي ماذا بينا المستعمري الطريق ياخذوا الحذر نتاعهم ويعطيوا الأولوية لليمين اللي هو فارغ بطبيعة الحال حتى ما يشاركوش في الظاهرة نتاع الاتفاق. نفس الشيء بالنسبة للتيكس، نلقاو الحركة فيها كثافة مرورية خصوصا على مستوى محاول باب سعدون، نزيدوا نقدموا شوية قدام على مستوى باد وكذلك على مستوى خمسة أطار حتى نوصلوا للدندان ساحة باد، وكيف زاد على مستوى شارع حبيب بوكتفة على مستوى قطاع حيدر واحنا ماشيين عبر الطريق الوطني رقم 5، كيف زاد نلاحظوا الحركيه فيها الكثافه المروريه. طبعا كنا في المواقيت هذه قبل مع بعضنا، ما فيش شك ثم انديكالاج بالنسبه للقطاع العام والقطاع الخاص، فبالتالي باش نلقاو الحركيه يمكن تمتد على مستوى يمكن ساعه ونصف اخرى. فماذا بينا نتحلاو بالسياقه المضاده، نعرف في الارتفاع نتاع درجات الحراره، نعرف في بعض الاحيان زاد كذلك يمكن التلفيز معناها يمكن يتملكنا، لا ماذا بينا نكونوا احنا ماتت دولا سيتواسيون، ماذا بينا نخلو مسافة أمان كافية بيننا وبين السيارة اللي قدامنا في بقت وجيز بطبيعة الحال، لكن لنبوت هذاك باش نتجاوزوه ثم معناها نرجعوا للعائد. يعني ماذا بينا زاد نبعدوا على بعض السلوكيات اللي قاعدين نشوفوا فيها خصوصا حصلنا على مستوى بعض الطرقات الوطنية وكذلك بعض الطرقات الجهوية اللي من ضمنها اجتياز الخط المتواصل، المجاوزة ممنوعة، ما فيش شك كيف المخالفة نتاع استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة، ماذا بينا نبتعدوا عليها كل البعد، لأن راهو نزيدوا نعاودوا نقولوا أربعة ولا خمسة سكوندات معناها وأنت قاعد تقرأ في مسار فما سيارة أونتروتون قاعدة تمشي في 150 إلى 200 متر وهي خارج السيطرة، فبالتالي نعطيه مثل النصائح هذه حتى تكون عندها المنفعة اللي قاعدين يسوقوا توا ويسمعوا فيها. نتمنى أقول لهم إن شاء الله أمسية سعيدة، مولد مبروك وإن شاء الله كل عام وهم حيين
1: بخير. إن شاء الله كل عام وأنت حي بخير سي مراد، شكرا جزيلا ليك. طريق سلامة للناس الكل، إن شاء الله ثنية زينة كيف ما قلنا لكم، وسعوا بالكم بقدر المستطاع وإن شاء الله ربي يوصلكم لدياركم سلامات.
0: Shell fuel save. Fertso. Nvif. Widoom.
3: من مدي ساعتين لستة متاع العشية على موزيك فم.
4: لا

0: بلاش انا واجي وانت بطاطا بدنا نروح
1: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا على خط

0: وزيد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية. التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي.
1: أوه يا حلو.
2: ليلة السياحة التونسية تقدم النجم العربي آدم.
3: النجم العربي آدم.
2: تنظم ودادية السياحة بالشراكة مع ستاربوكس إيفانت ووكالاغ إيفانت. حفل فني يحييه النجم اللبناني آدم.
4: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
2: وذلك يوم الجمعة 4 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.com.
5: من المدى ساعتين لستة متر عشية على موزيك فم.
6: مرحبا بكم جديد في أفتر وورك على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما وصلكم صوتنا. تحية للناس اللي اختارت تسمعنا ونحن على أبواب وأيضا في هذه الاحتفالات العظيمة بمولد خير البرية سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. والحقيقة شفنا عديد من المدن التونسية, مش نقولوش كل المدن التونسية, قاعدة تشهد مواكب كبيرة. قاعدين نشوفوا في معنى احتفالات عديدة وعديدة جدا. مشكورة لهنا وزارة الشؤون الدينية اللي قاعدة تشرف أيضا على هالاحتفالات هذه وعلى هذه المواكب. قاعدين نشوفوا استعدادات حثيثة غدوة إن شاء الله في الجامع الأعظم في جامع الزيتون المعمور. كما تعودنا القصة المولدية وأيضا الهمزية في مدح خير البرية للإمام البوصيري وذاك الموكب العظيم اللي طوى قرنين تقريبا من الزمان وإحنا نشهد والحمد لله على هالموكب هذية. أيضا في عاصمتنا الأولى القيروان دائما تكون فما احتفالات جميلة وجميلة جدا ومهرجان كبير الحقيقة في القيروان. اليوم بش يكون فما الموكب الرسمي وإحنا خذيناهم كما يقولوا فيها في الثنية. مشكور برشا الإمام الخطيب شيخنا هيثم الإمام بش يدخل معنا لموجات موزيكا فام ناخذ من عنده أكثر تفاصيل. الموكب بش يكون فيه بعد شوية معالي وزير الشؤون الدينية وعدد أيضا من مشايخ تونس. شيخنا مرحبا بك, أهلا وسهلا, تنورتنا سيدي.
7: أهلا وسهلا سيدي حسن, مرحبا بك وبكل المستمعين والمستمعات وإن ما يوصلهم هذا الصوت. ربي إن شاء الله يوفقكم. صحيح سيدي, أنتم ما ذكرتموه كله صحيح. احنا ساعة نقولكم كل عام وأنتم بخير
6: وانت بألف صحة وسلامة سيدي.
7: نعمة المولد هذه نعمة تتجدد كل عام سيدي حسن, وإذا تجددت هذه النعمة تجدد الشكر لها. ربنا سبحانه وتعالى يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فنحن نفرح برحمة ربنا سبحانه وتعالى من خلال هذه المواكب والدروس والاحتفالات في مساجدنا بذكر شمائله صلى الله عليه وسلم وقصة المولد. اليوم إن شاء الله في جامع الزيتونة المعمور مباشرة بعد صلاة العصر يكون موجود معالي وزير الشؤون الدينية سماحة مفتي الجمهورية التونسية والإمام الأول لجامع الزيتونة المعمور ربي ديم عمران إن شاء الله, ومجموعة من مشايخنا وأئمتنا وطلبة العلم, والحضور طبعا مفتوحة للجميع إن شاء الله. يعني نتدارس فيه شيئا من شمائله صلى الله عليه وسلم. أي نعم, فالبعثة سيدي حسن المحمدية هذه جاءتنا لتخرجنا من دائرة الغضب والمقت من الرب إلى دائرة الرحمة والرضا. وهذا الكلام نحب نوصله للتوانسة, مش احنا قلناها, قالوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لنا رب العزة سبحانه وتعالى. الحديث في صحيح مسلم سيدي حسن إذا ممكن ناخذ منه جملة, قال وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. لما فعلوه الناس وقتها في تلك الأزمنة من سفك الدماء وفعل الفواحش وغيرها, فلما ربنا أراد أن يخرج العباد من دائرة الغضب إلى دائرة الرحمة أرسل رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أي نعم, فإحنا احتفالاتنا الكل في هذه تحوم حول هذه المعاني يا سيدي حسن.
6: أيوه وكذلك هذه
7: أي نعم.
6: وهي فرصة أيضا لتجديد العهد بالرسول عليه الصلاة والسلام.
7: أي والله.
6: والسير على خطاه والسير على سيرته معناها, وهذا هو راه, ونعاود ونذكره ديما كما قرينا عند مشايخنا معناها منول الدين.
7: نعم.
6: معناها فالمولد هو الأصل, هو أصل العيدين, هو
7: صحيح.
6: أصل الدين. واليوم ما هالاحتفالات هذه كلها تأتي بذكر الله وبتجديد العهد أيضا مع الله ومع رسوله إن شاء الله.
7: نعم, هذا هو عين الكلام وعين الدقة والصحة. فنحن يعني نجدد العهد مع سيدنا رسول الله.

0: فك الحشرات والحاجات هذيك يعرفوها التوانسة هذا الكل. هكا بالضبط يفسر. قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يجيوا لك النار يحبوا يطيحوا فيها. قال فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحم. هو يحب ينحيهم وهما شادين صحيح يحبوا يمشيوا لك النار. قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أخذ بحجازكم عن النار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاي يحب يبعدنا على كل ما يتعبنا صحيح. على كل ما هو فيه شر لنا نحن. حريص علينا رب النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. حريص علينا ربنا قال لنا حريص عليكم
1: في خواتيم سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم
0: عزيز عليه ما عانيتم
1: حريص عليكم بالمؤمن رؤوف الرحيم.
0: هذه سيدي حسن لو يفهمها التونسي يعني سيدي النبي صلى الله عليه وسلم التونسي يتألم والمسلم يتألم أي واحد من أمته يتألم رسول الله صلى الله عليه وسلم لألمه صحيح. فماشي معناه بعد هذا الحب وبعد هذه الرحمة ولذلك هذه المعاني نحن نحبوها نكون ونعيش بها في سلوكنا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الراحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. إن قالها يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق. قالها لأم المؤمنين الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها. قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. هذه الكل ليك سيدي أحسن نحن نحب نعيشوها سلوك يومي. خاطر العبادة ما هيش حاضرة في محراب الصلاة فقط لا العبادة هي في محراب الحياة كلها في السوق في الخدمة في الطريق في الكياس وانا نسوق في سيارتي وهنا تتمثل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نعيش سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سلوكا حقيقي يعكس ذلك الحب اللي في قلبي. خاطر أنا ما نجم نكون مسلم ومؤمن كامل إلا بحبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحب سيدي حسن يولي سلوك.
1: والحمد لله واحنا دائبنا اليوم والحمد لله معناها هي تنقله اليوم في مذهبنا مذهب امام دار الهجرة الامام مالك رضي الله عنه وارضاه وكيف من اللي تعلمناه من مشايخنا في جامعة الزيتونة وايضا في جامعة القيروان وهذا صحيح. المنهج هذا السليم هذه العقيدة السليمة معناها والحمد لله ونحمد ربي
0: انه ديما الحمد لله ربي يحفظ علينا بلادنا ويفضلنا علماءنا
1: امين يا رب العالمين. دائبنا على هالمواكب هذه الجميلة والمواكب صحيح. اللي فيها نلقاو معناها الناس اللي تحفظ كلام ربي الناس اللي أيضا صحيح. تسعى بين الناس وبيناتنا معناها تسعى في نهاية الأمر تجسد الآية الكريمة معناها الدعوة إلى الله معناها تكون إلى الله بالموعظة والكلمة الطيبة دونك اليوم نحاولوا أيضا أنه من خلال هذه المواكب أنه نكونوا نترجموها وكيف نعطيه صورة جميلة على صحيح. على بلادنا دونك اليوم في القيروان الموعد ان شاء الله زاد ايضا هكا ولا فما احتفالات عديده
0: نعم هو شوف سيدي حسن في العاصمه في القيروان نحب نقول لك وزاره الشؤون الدينيه مشكور على كل انا لا تحدث باسمها ولكن أغلبية المساجد في الولايات متاع الجمهورية التونسية تحتفي وتحيي ذكرى المولد النبوي الشريف صحيح جامع الزيتونة وجامع القروان جامع عقبة أيوة. هذا لأنه يعني العراقة المسجدين وكذلك الأنشطة والمكانة بالطبيعة يعني احنا نعتقد البركة في الأماكن هذيك ولذلك ومروا بها علماءنا وكذلك بقية المساجد في البلاد التونسية تحتفي كل معتمدية على الأقل فيها احتفال واحد على الأقل ولكن أنا نقول لك أنه أكثر من احتفاء في كل معتمدية. هذه سنة حميدة أن نذكر الناس بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أن نمدح المصطفى صلى الله عليه وسلم وراه نحب نقول لكم احنا نحتفي راه مانيش بين قوسين بونتو في حد لا إنما نحتفي طاعة لله وحبا في رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونمدحه وأقول لكم لا حد في حبه صلى الله عليه وسلم لا تسمع حتى حد لا حد في حبه صلى الله عليه وسلم لأنه لازم تحبه حتى أكثر من نفسك وهذا الحب لا يتأتى إلا بذكره وبمدحه وبالصلاة والسلام عليه وبتدارس سيرته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهذا دأب جميع علمائنا منذ الأزمنة الأولى سيدي حسن
1: والحمد لله وهو شوف سبحان الله وين جي سورة معناها سيرة المولد وين جي هالاحتفالات هذه المولد إلا وتنشرح الصدور في انتظار أنه كما قلت أنت اليوم هالاحتفالات هذه ربي تمها بخير بديت منذ أيام
0: تتواصل أيضا والله تتواصل وغدوة زادة موجودة أيضا
1: العيب.

0: موقف العظيم ان شاء الله.
1: موكب هذا
0: انا ادعو ان شاء الله
1: التسعة. اي بالضبط ان شاء الله تجيوا وتسمعوا ما يسر وما يشنف الاذان بمدح المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: عليه وسلم مازن غدوة ننتظر مفتي الديار هو يقول قرين لمدح أكيد. المصطفى الخط بالذهب على ورق من كف احسن ما كتب. فهذيك هذه اللحظات الايمانيه اللي استنوها من العام العام.
1: نشكرك برشا
0: شيخنا الجليل. شكرا جزيلا لك سيدي هيثم الامام. ربي يحفظك سيدي. ربي يبارك لك. ربي يرفع بك ان شاء الله. ربي
1: يزيدك بالخير سيدي.
0: وانت بصحه وسلامه يا سيدي.
1: يا رب يا رب.
0: شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا.
0: بارك الله فيك. نورتنا سيدي. احنا بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك. بعد شويه باش نحاولوا نشوفوا زاد كيف الاجواء في القيروان. تحيه لكم الناس الكل واحنا نعيشوا على وقع هذا المولد المبارك. اللهم صل وسلم وبارك على خير البريه.

0: بمناسبة المولد النبوي الشريف عرض زيارة السيني النجمي بالمسرح الدولي بالحمامات.
1: إذا الخمر ما نوجد راحة
0: ذلك أيام 28، 29 و30 أوت. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الدولي بالحمامات أو على تذكرتي.com.
1: راكب على الحمار
0: بمساهمة بودا برود وموزايك فام.
2: After work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
0: مع ترافل تودو العالم بديديك دي بي دافيون بأرفق الأسوام مع أحسن الكومباني أيريان في العالم. فواياجي افيك ان ليدر سي توجور بلو سور. ترافل تودو تقدم لكم نسمة بحري.
3: نسمة بحري.
4: نسمتنا البحري اليوم تعمل كيف خاصة وإحنا قاعدين نعيش في أجواء الكانيكول هذية. وقول لكم التبحيرة تحلى في شواطئ خليج جيبس، شفار في جيبس، شواطئ جربة في الشمالية وأيضا الجنوبية، في شواطئ جرجيس طقس يكون سخون مع هبوب الرياح الشديدة. درجة الحرارة اليوم توصل 43 درجة، والنسمة غديكة تكون محبدة لأنه هيت نقوله سرعة الرياح تكون في حدود 40 كيلومتر في الساعة. ساعة. نطلع بكم شوية ونمشيو إلى الساحل وين درجة الحرارة تكون بين 34-40 درجة مع وجود سحب قليلة. نحكي هنا على بحورات المهدية والشيبة، بحورات أيضا سوسة، هرقلة، شط مريم، القنطاوي، بوجعفر، وبحر بحرات المنستير، سقانس وغيره. ونمشي معكم إلى شواطئ الشمال الغربي. تبرقى درجات الحرارة وين تكون غديكة محبذة، تكون في حدود 33 درجة، طقس يكون مغيم جزئيا، ولكن التفرشيكة موجودة وغديكة البحر بارد يعمل 66 كيف. إذا سينا في تعب السخانة في بحورات الشمال نكمل مع بحورات بنزرت، سيدي سالم، الرميل، ساعي المكي. نحكي هنا على رأس جبل ورأس أنجلة وين درجة الحرارة غديكة تكون بين 33 و40 درجة والطقس يكون قليل السحب. نفس الشيء بالنسبة لخليج تونس، درجة الحرارة تكون في جمرت، في المرسى، في سيبو سعيد، كارتاج، تكون درجة الحرارة بين 34 و43 درجة والطقس يكون صافي فقليل السحب. خليج الحمامات وين تحلى التبحبيحة ودرجة الحرارة تكون بين 35 و40 درجة. نحكي هنا على بحورات نابل والحمامات، وبحورات أيضا الهواري، حمام الغزاز، قليبيا، وأيضا بحورات قربة. يا بخبود قربة، أنا جبت لكم اليوم انتخيب بلان باي ترافل تو دو في أوتيل أفريكا جاد قربة. وما أدراك ما أفريكا جاد؟ شو قد ما قلكم نوتيل هذية مزيان، قد ما قلكم نوتيل هذية فيه من أحسن لسيرفيس اللي موجودين، قد ما نحكي لكم على الماكلة، قد ما نحكي لكم على البيوت وعن ضافة وعلى البيرسونيل اللي هو أوتمون كاليفيه. فوق هذا الكل فما البحر متاع قربة يا حبيبي، ما كذبوش نسقبل شقالوا، قالوا قربة بلاد الخير والتربة. إنعم بلاد الخير والتربة وبلاد الشتيتة اللي تعمل الكيف، واللي يقول قربة يقول بحر، ويقول أعز تصيفة غديكة البحر زيت يبدأ البحر زيت كيف في قربة مزيان. والحقيقة قربة توا كل إنسان يقول تقول له ماشي القربة باش نصيف يقول لك شو ماشي الأوتيل أفريكا جاد. إنعم أوتيل أفريكا جاد هالوتيل هذية ستيل متاعه مزيان برشا، اونيك دون سون جونغ. تقول هكا تحس روحك في جانجل، معناها تقول روحك تحس في روحك هكا في ان تنزاني وايور، وكل بلاصة عندها الروح متاعها. اوتيل بارفيتمون انستغرامابل للجميع، تحب تصور اللي تحب هكا تبوزي. نقول لكم فما برشا بقايا تنجم تاخذوا فيهم تصور مزيانين برشا برشا، تعمل فيهم دي ستوري، يعملوا 66 كيف. اما على الماكله حدث ولا حرج، على خاطر الماكله غديكة بكلها افرشكة. احنا في قربة يا حبيبي بلاد الخير والتربة، دونك غديكة من بحره ومن تربته كل شيء فرشك يعمل 66 كيف.
5: الله الله الله الله
4: الله الله. وكي يقولوا اوتيل افريكا جاد نقولوا زادة بليزيو اكتيفيتي للكبار والصغار، وديما فما لي سواغي اتهم وين تحلى زادة الركشة وتحلى السهرية. الاوتيل هذية ديما ديسبونيبل عن ترافل تو دو باحسن الاسعار وباحسن الاسوام. اليوم جبت لكم اون اوفر ترافل تو دو، السوم شدوا عندكم دليل هذا الكل 288 دينار فقط للشخص الواحد مع إقامة مع فطور صباح. معناها اون الفيدي لوجمون افيك بيتي ديج 288 دينار اكاو. نذكركم بانه السعر المذكور هو ارخص سعر موجود الفتره المختاره بين شهر اوت وسبتمبر، وايضا الاسعار هذه تنجم تكون اغلى بحكم الموسم. باش تعرف السعر الصحيح تنجم بحسب الفتره اللي اخترتها تنجم تدخل من توا على traveltodo.com، سينو تتصلوا بوحده من 38 اجونس، وحده من 38 وكاله تاع ترافل تو دو اللي موجوده في كافه تراب الجمهوريه، ولا اطلبونا على 70 173 73 103 وين تلقاو ان سيرفيس كليون يعمل الكيف، وين تلقاو زاد كيفيف لي كونسيي نتاعنا يجاوبوا على كيف تساؤلاتكم، ولا تعمل تنقيزه لوحده من ليزاجونس نتاعنا. نذكركم كان تعمل اشا بين اليوم الاثنين حتى نهار الخميس على السيت في وحده من ليزاجونس تدخل اوتوماتيكمون في القرعه، وتدخل اوتوماتيكمون في القرعه وتربح معنا ان بون داشا بقيمه 1000 دينار نهار الجمعه ان شاء الله. لما جيت
6: ان شاء الله بالشفاء والهنا.
4: هذا هو دونك اليوم ان اكسيلون بلان، ما تنساوش تدخلوا زاد على لي ريزو سوسيو نتاع ترافل تو دو باش تلقاو غاديك دي زوفر يعملوا 66 كيف كان هذايا اليوم لو بون بلان تاعنا باي ترافل تو دو اوتيل افريكا جاد قربه. للي ما يعرفوش ادخل على الباج فيسبوك تاع ترافل تو دو تكتشف بالحق ان اوتيل يعمل 66 كيف.
3: نسمة بحري تحب تعدي لي فاكونس وبالك مرتاح، ريزيرفي من توا مع ترافل تو دو في احسن ليزوتيل في تونس بارفق الاسوام، وكان تلقى ما ارخص ترافل تو دو ترجع لك الفرق كاش. ترافل تو دو قدمت لكم نسمة بحري.
2: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماليزاتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: من الاخر ومن غير مقدمات في اشقى السولد نزيدوا على الميسول. نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30% to 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. من ملتقانا في لي ماجازان اشقى ولا في السيت hqa.com.tn. اشقى tous pour la mode, la mode pour tous.
1: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات. فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغوت لاشونس أبارتين العشر مساء الليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513. وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين. في الصيف على موزايك فام فرحتك تسوى برشا كادوات.
0: الغونتخي دي كلاس على البواب، وكيابيم حضرت لكم برشا كادوات وفريات. 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للأولاد، يجوا بحذنا وعيشوا معنا أجواء لكل دي تالون، وين كل صغير يلقى اللبسة اللي تعجبه وتويتي مواهبه، وتمتعوا زادة بالتخفيضات في السولت اللي توصل ل 70%.

0: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. قيمة الأوراق النقدية والعملات المتداولة في تونس تبلغ 30 مليار دينار إلى غاية 21 أوت الجاري وفق المعطيات المنشورة على موقع البنك المركزي التونسي، ويعكس هذا الرقم حجم السيولة النقدية الموجودة فعليا في التداول بما يشمل الأوراق النقدية والقطع النقدية المتداولة لدى الأفراد والمؤسسات. ويأتي تجاوز مستوى 30 مليار دينار ليؤكد المنح التصاعدي الذي يشهده حجم النقد المتداول في تونس في مؤشر يحظى بأهمية خاصة ضمن متابعة تطورات السيولة والكتلة النقدية في الاقتصاد. وتعد متابعة حجم الأوراق النقدية والعملات المتداولة من المؤشرات النقدية المهمة التي ينشرها البنك المركزي التونسي بشكل دوري إلى جانب مؤشرات أخرى تتعلق بالسيولة والودائع والائتمان. رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي يدعو إلى توحيد قائمة مستلزمات العودة المدرسية بما يتيح للعائلات التونسية معرفة الكلفة الحقيقية للعودة المدرسية وتحكم في مصاريفها. وقال الرياحي في تصريح لموزايكا أن المنظمة انطلقت منذ نحو شهرين في حملة تحسيسية استعدادا للعودة المدرسية، مؤكدا أهمية وضع قائمة موحدة لمختلف المستلزمات على غرار المحفظة والملابس والأدوات المدرسية.
1: العودة المدرسية من المواسم الكبيرة بالنسبة للعائلة التونسية، وبالطبع تعرف العائلة تستثمر برشا في التعليم في وليداتها وقرايتها. نحن منذ فترة تقريبا شهرين انطلقنا في حملة عودة مدرسية بمنتوجات تونسية، بمعنى كون مشكورة وزارة التربية السنة فارطة عملت قائمات موحدة في بعض مستلزمات العودة المدرسية. نحن نحب القوائم موحدة في جميع المستلزمات، منها الميزة ومنها المحفظة ومنها جميع المستلزمات، باش يعرف التونسي على الأقل الكلفة الحقيقية بتاع العودة المدرسية. وهنا أكدنا على كون المنتوج لازم يكون تونسي، وهنا التونسي يقولوا منتوج تونسي بمعنى كون الميزة تونسية والمحفظة تونسية وجميع المستلزمات تونسية. أول حاجة الاقتصاد بتاعنا ينتعش تقريبا أكثر من 2 ملايين معناتها غيرات يرجعوا للمكتب، وهنا هذا ما نحبوش التوريد المكثف من لي منتوجات هذه يستهلها تونسي، بمعنى تم العديد من منتوجات في التجارة الموازية وهنا نلقاوها ماهيش في مستوى الجودة المطلوب.
0: مصالح الأمن تواصل التحقيق في قضية الاحتفاظ بعون بريد متهم بالتورط في عملية اختلاس وتدليس بعد تسجيل مستجدات في القضية. ووفق ما توفر من معطيات أولية، فقد تبين ارتكاب المشتبه به عملية استلاث ثانية طالت رصيد حساب بريدي آخر ليتجاوز بذلك ملابسات الحادثة الأولى التي كانت ضحيتها امرأة مسنة. فأظهرت التحريات أن المشتبه به كان يتعمد استغلال عدم قدرة بعض كبار السن القراءة والكتابة ومتابعة العمليات المالية وتدقيق الإيصالات للنفاذ إلى أرصدتهم واختلاس جزء من أموالهم دون إثارة الشبهات. وتواصل النيابة العمومية اشرافها على الأبحاث لاستكمال التحقيق وحصر كافة الضحايا المحتملين تمهيدا لإحالة المظنون فيه على القضاء لمواجهة التهم الموجهة إليها. الحساب الرسمي لما يعرف إيرانيا بهيئة إدارة مضيق هرمز ينشر قائمة شملت 46 سفينة اعتبرتها منتهكة لقواعد عبور المضيق. وأعلنت الهيئة الإيرانية أنها ستعاقب السفن التي لا تلتزم بترتيبات المرور عبر مضيق هرمز بغرامات مالية أو احتجاز أو مصادرة. القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني تعلن أنها تمكنت بالتنسيق مع الجيش من تدمير 49 عربة قتالية تابعة لقوات الدعم السريع وأسر 70 عنصرا في محور الصحراء. وقال المتحدث باسم القوة المشتركة متوكل علي وكيل في بيان أن القوات تمكنت من استهداف رتل متحركة تابع لقوات الدعم السريع خلال مواجهات شهدها المحور، مما أدى إلى خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وفق ما نقلته وكالة الأناضول. نهاية الموجز، المشوار تواصل مع حسن الأميري وزياد غربي في أفتر وورك مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
2: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة والماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي موزايك FM.

0: على عشية. رح بيك من جديد خليل, أهلا وسهلا.
1: مرحبا حسن,
0: كيف الحال؟ برشا مستسئلة لحالة الطرقات وتسويت. نعطيكم المواد الثانية من بوانغوت. بوانغوت
1: نبدأ من تونس العاصمة. حركة المرور تعرف كثافة متفاوتة من محور الآخر مع تحسن نسبي في نسق الجولان. في وسط العاصمة الضغط مازال حاضر خاصة على شارع الحب بورقيبة, شارع الجمهورية, شارع محمد الخامس, شارع 9 أفريل, شارع الحرية وشارع خير الدين باشا. كثافة متواصلة نسبيا في الأنهج القريبة من وسط العاصمة خاصة نهج روما, نهج إسبانيا, نهج الجزائر, نهج إنجلترا, نهج شارديغول, نهج راضي الحداد ونهج باريس, مع تسجيل انفراجات في بعض النقاط في اتجاه البحيرة. نسق الجولان يبقى بطيء على الطرقات الرابطة بين وسط العاصمة والبحيرة 1 والبحيرة 2, كذلك في اتجاه الكرم, حلق الواد, كرتاج, سيدي بوسعيد والمرسى. في الجهة الغربية الحركة تعرف ضغط على المسالك المؤدية إلى باردو, بوشوشة, باب سعدون, الدندان, منوبة, دوار هيشر والزهروني, مع تحسن نسبي في عدد من المحاور. في الضاحية الجنوبية الكثافة تبقى واضحة خاصة بطريق المحاذي للطريق المحاذي للعاصمة وبطريق الوطنية رقم 1, إضافة إلى مداخل بن عروس, رادس, مجرين وطرقات الرابطة بين الضواحي الجنوبية ووسط العاصمة. الروتيك سيعرف بدوره حركة متفاوتة مع بعض نقاط الضغط باعتبارها من المسالك الرئيسية الرابطة بين العاصمة وعدد من الضواحي. بصفة عامة حركة المرور اليوم مازالت تعرف ضغط متفاوت من منطقة أخرى مع نسق أفضل نسبيا. وإذا باش تتحركوا اليوم في العاصمة ولا ضواحيها خذوا وقتكم, حافظوا على مسافة الأمان, تفاداوا السرعة والاستعجال, شوية صبر, تركيز وسياقة متوازنة, وإن شاء الله طريق السلامة للجميع.
0: شرفتينا زينة ليكم الكل, سيسويحكم في الكهيس, اسمعوا موزايك فيم ونسيو تعب لومبوتياج. شوية آخر مكملين مع راغب علامة بشي غنينا سهروني الليل وبرشا موزيكة. تسنى فيكم متوحطة للستة في أفتر وورك على الأولى في تونس.
2: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم.
3: لا جيت زاير زاير.
4: بمناسبة المولد النبوي الشريف وتحت إشراف ولاية تونس تنظم جامعة تونس للتضامن الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج أو على تذكرتي بونتين بمساهمة ستاربوكس إيفانتس و بودا برود.
2: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم.

0: مرحبا بكم من جديد وين ما كنتوا. هذه افتر ورك حتى الستة العشية. يلا سيدي باش نمشيو توت سويت وناخذوا فكرة على حالة الطقس في بداية هذا الأسبوع، أيضا موجة الحر وحالة الطقس يتعلق بالشواطئ مباشرة مع هذا المطرية للناس الجوية.
1: نسمة بحري
0: معنا سي صبحي بن أحمد. مرحبا سي صبحي، أهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا يا خويا.
2: تحياتي اخويا حسن، مرحبا بك المستمعين، كل مستمعين بذاعة موزايك.
0: بارك الله فيك. دونك الطقس جاي على موجة حر هكا ولا ليه؟
2: نعم،
0: درجة الحرارة باش ترتفع فاختير من غدوة، هي مرتفعة اليوم ربيني معناها.
2: هي صحيح
0: هكا ولا
2: مرتفعة تقريبا من يوم الأمس، نجم نقولوا مرتفعة.
0: باش نقولوا من غدوة كيفاش ارتفعت درجات الحرارة، قديش باش نحسوا ارتفاع؟
2: نعم،
0: 6 درجات، 10 3 1 2، قديش
2: هو بالنسبة لهذا اليوم؟ معناتها قاعدين نلاحظوا أو قاعدين نشعر بالارتفاع في درجات الحرارة. بطبيعة الحال كنا حكينا حتى في نشرات أخرى، السبب الرئيسي هو هيمنة وتمركز لمرتفع للضغط الجوي اللي باش يدوم تقريبا طيلة هذا الأسبوع. يمكن إن شاء الله في آخر الأسبوع ممكن هنالك بوادر انفراج أو معناتها وصول كتل هوائية أقل، معناتها برودة من الكتل اللي توا قاعدين نعيشوا فيها اللي هي صحراوية قادمة من الصحراء الكبرى. الهواء حار وجاف، الشيء اللي قاعدين نعيشوا فيه تقريبا على أغلب مناطق البلاد ما عدا أقصى الشمال أو المناطق المطلة على البحر، معناتها كيما بنزرت، كيما تبرقة، كيما كذلك جهة نابل والحمامات أقل بقليل درجة الحرارة الآن، وانخفضت توا تقريبا وصلت إلى حدود 34-33 درجة بهذه المناطق، المناطق الساحلية بطبيعة الحال. لكن داخل البلاد قاعدين نسجلوا في أرقام تقريبا تجاوزت 45 درجة بكل من قبلي توزر، القيروان كذلك سجلنا اليوم 45 درجة، تونس العاصمة 41 درجة كحرارة قصوى سجلناها، والآن خفضت شوية درجة الحرارة وصلت إلى حدود 36 درجة الآن. بالنسبة لموجة الحرارة هذه النجم نقوله موجة حرارة بطبيعة الحال، لأن الأرقام تتجاوز المعدلات العادية بفارق تقريبا ما بين 7 إلى 11 درجة. توصل الذروة نتاعها الحرارة هذا الأسبوع هو يومي الأربعاء والخميس اللي نشوفه فيهم درجة حرارة تقريبا 40 على أغلب مناطق البلاد. وكنا أصدرنا نشرة متابعة منذ الصباح وعطينا حتى الأرقام معناتها بالتفصيل بالضبط حسب المناطق وحسب الولايات، وكانت أعلى الولايات هي ولاية بطبيعة الحال الجنوب، ولاية الجنوب توزر قبلي وكذلك تطاوين ومدنين، وبالنسبة للشمال أكثر درجات الحرارة شن سجلوها بجندوبة، بيجا، زغوان والكيف، بطبيعة الحال تكون في حدود 46 اللي نحكي عليهم 47 إلى توصل حتى 48 درجة بتوزر وقبلي، وتونس العاصمة ممكن نسجلوا نهار الأربعاء 45 أو حتى 46 درجة داخل البلاد اللي هما منوبة، بن عروس، وكذلك حتى أريانا هنالك مناطق توصل فيهم حتى 46 درجة. بطبيعة الحال هذه أرقام معناتها متوقعة، وإن شاء الله ربي يعطينا على قد ما نقدره. ذروة كما قلنا الأربعاء والخميس، ممكن نهار الجمعة أقل بقليل، وآخر الأسبوع ممكن التيارات تكون أكثر شمالية وبالتالي تنخفض خاصة بمناطق الشمال، تبقى داخل البلاد أقل بقليل من الأيام هذه وسط الأسبوع. وإن شاء الله معناتها آخر الأسبوع نجم نحكيه على انخفاض إن شاء الله ملحوظ في درجات الحرارة. نعم إن شاء الله ربي يرحمنا. نعم، بالنسبة لحالة البحر هو اليوم بش يكون تقريبا قليل اضطراب فتدريجيا مضطرب آخر نهار بطبيعة الحال بالسواحل الشمالية، سواحل بنزرت، تبرقة، كذلك حتى تونس العشية فيت معناتها تتحرك شوية الموجة، ما يقلقش البحر بالنسبة لهذه الأيام. بالنسبة نعرف ديما راهو مرتفع للضغط الجوي تكون معاه تيارات ضعيفة والحرارة تبقى مرتفعة معناتها ليلا نهارا، تبقى مرتفعة معناتها هذه هي طبيعة كما نقوله ما يعبر عنها بالقبة الحرارية اللي باش تدوم إلى غاية إن شاء الله يوم الجمعة، تبقى التيارات ضعيفة إن شاء الله. فهنالك معناتها ديما السحب الرعدية اللي تتشكل في العشية هذه كان ديما نحتاطوا منها خطر التوى والوقت نتاعها. اليوم إن شاء الله تبدأ تتشكل خلايا رعدية بالمناطق الغربية للشمال العشية متوقعة، وبدأت توا حتى حسب الصور القمر الصناعي بدأت تتكون هذه السحب، تبقى ديما واردة، وخاصة خاصة عندك الخميس والجمعة ممكن تكون أقوى الخلايا العادية مع ذروة الحرارة، بطبيعة الحال تيارات تكون أكثر والحمل الحراري يكون أكثر، وإن شاء الله ربي يرحمنا بالغاية النافعة.
0: أمين يا ربي. دونك غسلة النوادر قد قال آخر لودينغ قاعدة وكوخ
2: إن شاء الله. والله غسلة النوادر جايها لقريب، وإن شاء الله على الاقل تفرد الناس كله وتفرد
0: واجمعين ان شاء الله. اخويا يجي اقول لك ديما مطر فيه رحمه ودي خير وديما فما خير
2: ان شاء الله
0: اخويا ربي يصل
2: بسلامه
0: كيما عدينا صيف اخويا خشين ان شاء الله نعديوش تاي خشين اخويا باش مطر ان شاء الله اخويا بخير بالرحمه امين يا رب.
2: كل عام وانتم بخير ان شاء الله. مولد نبوي مبارك على كل المسلمين
0: امين امين يا رب العالمين. شكرا جزيلا لك صبحي بن احمد
2: اخويا الغالي
0: بارك الله فيك سيدي. شكرا لك كل عاملات العاملين بالمعهد الوطني للرياضه الجوي نشرت محاينه على موقعنا موزيك اف ام. الوضع الوضع بتاع الطقس هذايا يستدعي منا اليقظه وايضا المتابعه وتلقاو كما قلت لكم نشرت محاينه على موقعنا موزيك اف ام والنت.
1: نسمع بحري
3: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين لسته متاع العشيه على موزيك اف ام.
0: نسمة بحري كنت تعود تفرج فيها على الباج نتاعنا موزيك فهم شوية خير بروجرام صيفي والكيتش العربي الأصيل مع ديجي نخلة ديجي سليم السمعي قال هذا مكملين مع الموزيك هذا فضل شاكر في شون.

0: جديد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش وتستفاد بتخفيضات العودة المدرسية. التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي.
1: شكون قال اللي سيفو في؟ مع ترابل تدو جو السيف وتفرهيد ما يوفيش. أكبر شوا أحس كاليتي وأحسن وتلة. وفي أوت ترابل تدو تودك ببرومو تهبيل وبغميز ما تجيش على البال. توصل حتى ال 40%. كنت ريزيرفي اليوم قبل غدوة. وزيد جديد مع ترابل تدو نجم تخلص كنافاس صغيرة والباقي في الوتيل. ميلا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا. وكلمنا على 70183 ولا ادخل على السيت traveltodo.com. ترافل تدو لبري تودو.
2: ترزق وزاره الشؤون الثقافيه بالتعاون مع مسرح الاوبرا تونس حفل فني ضخم الخميس 10 سبتمبر بالمسرح الاثري بقرطاج مع النجمه العربيه والفنانه اللبنانيه يارا.
3: صدفه ومن بين كل الناس علقني
2: يارا بالمسرح الاثري بقرطاج في سهره الاحساس والطرب الخميس 10 سبتمبر ابتداء من العاشر ليلا.
3: اخذني
4: اشتقت كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا.
2: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشادي الإقليمي وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي باتام نيسان ماكسويل بيكو جولدن كارتاج بوسونري درينا بلوس تشيكن انجوي هوب ترافل شيرينغتون باكستيج ODV بلوس ديجيتس نسمة جديدة وموزايك اف ام. افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.

وإطارات رئاسة الحكومة بشراكة مع جولدن مومنت. سهرة الطرب الأصيل مع الفنانة المصرية مي فاروق بقيادة المايسترو محمد الأسود يوم 1 سبتمبر 2026 بالمسرح الأثري بقرطاج انطلاقا من 10 ليلا. صوت استثنائي، صوت ننتظر عودته لأننا نشتاق دائما إلى سماعه.

0: إنتاج أوف بمساهمة موزيكا فام.
1: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من بين ساعتين لستة متاع العشية على موزيكا فام.
2: كنا معكم احنا حتى لستة متاع العشية في After Work على الأولى في تونس. حاير ويتصل الليلة تتفيد بروجرامنا صيفي.
1: بروجرام صيفي
2: أي سي خليل اللي وين عندنا مهرجانات
3: فما مهرجانات بزاف الناس اللي تحب تسهر تبدل شويه الجو. اليوم عندنا في جمهور بوغرنين الليلة على موعد مع الفنان التونسي لطفي بوشناق. وما ادراك لطفي بوشناق سهرية باش تكون في مسرح الهواء الطلق بوغرنين بجهه حمام لمف على الساعه 10 ليلا في جابس. الفنان ريان يوسف يحيي صحبه الفنانه دره الفورتي سهره غنائيه ضمن عرض اختتام الدوره 41 لمهرجان جابس الدولي في الحمامات. يحتضن مسرح الهواء الطلق بالحمامات عرض عشاق المحفل المتخصص في التراث الجربي الأصيل على الساعة 10 ليلا. وفي جرومباليا تحيي الفنانة التونسية شيرين اللجمي الليلة سهرة فنية طربية على ركن مسرح الهواء الطلق بجرومباليا وذلك ضمن فعالية الدورة الرابعة لمهرجان العنب. خلينا ننطقها باللغة العربية العنب بجرومباليا
2: مهرجان العنب. خويا مهرجان العنب وما أدراك مهرجان العنب. تحية ليكم الناس الكل. كان هذه بروجرامنا الصيفية.
1: بروجرام صيفي After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مجلس عديم للستة متاع العشية على موزيك فام.
2: مكملين معاكم احنا حتى للستة. بعد شوية اخبار الاربعة على الاولى في تونس مع زميلنا المتميز مراد الدريدي. قبلها هي الموعد اليومي مع لاكونتورنابل دي جي نخلة. سلوم الغالي اليوم حضر لكم شنو هو ميكس شنو موسيقى شنو نوستالجي حاجة تعمل كيف يلا اعطينا زايدة.
1: الميكس اورينتال الميكس اورينتال الميكس اورينتال باي دي جي سليم.

0: الأخبار
1: le flash
0: de l'actualité
1: كل ساعة
0: على موزايك اف ام
1: الأولى في تونس
0: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار
2: مستمعي موزايك اف ام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. أعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف يتمكنون أمس من إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص الذين تعمدوا أحداث الهرج وتعطيل راحة الوافدين على شاطئ مدينة الزهرة. وتعود تفاصيل الواقع لورود تشكيات من المصطفين مفادها قيام المظنون فيهم بسلوكيات فوضوية وتصرفات غير أخلاقية أربكت الأجواء العامة في الشاطئ وشكلت إزعاجا للمصطفين والعائلات المتواجدة بالمكان. وبتحرك ميداني سريع من قبل الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف تم الكشف عن هوية عناصر المجموعة وإيقافهم في وقت وجيز. واستشارة النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس أذنت بالاحتفاظ بجميع الأطراف وإتاحة المجال لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم لضمان الأمن العام وحماية مرتدي الشواطئ خلال الموسم الصيفي. كاتب عام الجامع العام للتعليم الثانوي محمد الصافي يقول في تصريح لموزايكا وإن غابت الأرقام حول النقص المحتمل في الإطار التربوي خلال العودة المدرسية المقبلة فإن عديد المؤشرات تؤكد وجود هذا النقص من بينها الزيادة عن النصاب في توزيع التلاميذ على الأقسام حيث يفوق عدد التلاميذ بالقسم الواحد 40 تلميذا على الأقل إن لم يكن أكثر وتوجه نحو تكليف الأستاذ بالعمل في أكثر المؤسسة التربوية والزيادة في عدد ساعات العمل وفق قوله.
3: المؤشر الأول هو في مستوى الزيادة عن النصاب بحسب ما بلغنا من ما أرسلته المندوبيات الجهوية إلى المؤسسات التربوية وإلى السادة المديرين بأن الحاجيات الأولية تشير إلى أن هناك زيادة عن النصاب. وش معناتها زيادة عن النصاب؟ أنه في إطار الضغط على الأهرامات وفي إطار معناها إيجاد حلول لعديد المواد خاصة منها الرياضيات والعربية والتقنية والتفكير الإسلامي وحتى مادة الفرنسية الوزارة تعمد إلى ماذا؟ إلى أولا حشد عدد كبير من التلاميذ داخل الأقسام وهذه الطريقة يراد منها أولا سد هذه الشعورات بطريقة ارتجالية أو عبر ما يسمى معناها أن الأستاذ يعمل بين مؤسستين وهناك حتى من الأساتذة من سيفرض عليه العمل على ثلاث مؤسسات. هذا علاوة على أننا سجلنا إلى حد الآن أن الوزارة التفت على اتفاق يتعلق بعدد الساعات بحسب الأقدمية. اليوم كما شاهدنا في السنة الماضية عدد لا بأس به من الزميلات والزملاء خدموا حتى 24 ساعة. اليوم هذا سيصبح تقريبا هو المشهد العام داخل المؤسسات التربوية. بالنسبة إلى الحديث عن الكثافة داخل الفصول هو مؤشر آخر كما ذكرت من مؤشرات النقص الفادح داخل المؤسسات التربوية بالنسبة إلى الإطار التربوي.
2: في إطار دعم قابلية تشغيل خريجيها وتعزيز انفتاحها على محيطها الاقتصادي وتطوير الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية تنظم جامعة جندوبة يوما تشغيليا لفائدة خريجي التعليم العالي والباحثين عن فرص مهنية وذلك يوم 11 من سبتمبر المقبل. وتندرج هذه المبادرة في إطار مشروع أجيال الذي يهدف إلى تعزيز جاهزية كفاءات الشابة للاندماج في سوق الشغل وربط خريجي الجامعة مباشرة بحاجيات المؤسسات الاقتصادية بما يساهم في دعم التشغيل وبناء مسارات مهنية مستدامة. ودعت جامعة جندوبة الراغبين في الترشح ممن تتلائم اختصاصاتهم مع الحاجيات المطلوبة إلى إرسال ملفاتهم التي تتضمن السيرة الذاتية ورسالة تحفيز والشهادة الجامعية إلى البريد الإلكتروني الخاص بها وذلك في أجل أقصى يوم 28 من أوت الجارية. الأستاذ محرز رمضان رئيس جامعة جابس يؤكد في تصريح لموزايكا قرب انتهاء أشغال بناء المقر الجديد للمعهد العالي للإعلامية والملتي ميديا بجابس مسجلة نسبة تقدم قياسية قاربت على التسليم في الشهر القادم أين ستتم عملية الاستغلال بنقل المعدات الإدارية واستغلال بعض قاعات التدريس على مراحل حسب تعبيره. ويأتي هذا المشروع الذي رصدت له اعتمادات مالية جملية تفوق 16 مليون دينار لينهي عقودا من العمل داخل فضاءات ومباني على وجه الكرة مما سيتيح للمؤسسة أخيرا استيعاب طلابها وإطاراتها التدريسية في ظروف تربوية تتلائم مع متطلبات التعليم العالي. في أخبار العالم، السلطات اللبنانية تعلن مقتل شابين جراء غارة إسرائيلية، وذلك تزامنا مع اعتداءات إسرائيلية طالت عدة بلدات بجنوب البلاد وتراوحت بين القصف وتفجير المنازل وإحراق حقول زراعية. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع أحسن وزياد في أفتر وارك مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس أفتر وارك من الاثنين الجمعة بالبديساتين للستة متاع العشية. أحسن الهمامي موزيك FM.

0: الله ملا امينه وملا هي بجهلا يا حب اسمعني على موجات موزي كفام. تحيه لكم ناس كل وين ما وصلكم صوت الاولى في تونس. مرحبا بكم جديد خليل.
1: مرحبا وسهلا.
0: كيف الحال؟ ان شاء الله كل شيء مريقل. نمشي وتوتسويت معاك لايك ديس لايك
1: لايك ديس لايك. يا سيدي اليوم مش نمشي ولا زوز مواضيع مهمين ويهموا تقريبا برشا ناس. أحسن نحكي الموضوع الأولاني. العنوان يقول موجة الحر والازدحام، العمل عن بعد راحة وتنظيم أفضل أم عزلة وضغط دائم مع ارتفاع درجة الحرارة كما اللي قاعدين نعيشوا فيها الليمة هذية؟ يصبح التنقل اليومي إلى مقر العمل بالنسبة لبرشا ناس أمر مرهق. حرارة مرتفعة جدا جدا، حرارة مرتفعة، الشمس قوية، اختناق مروري قد يحول رحلة قصيرة إلى ساعات من التعب. هذاك علاش بعض الموظفين يلقوا في العمل عن بعد حل مناسب، يقعد في الدار يرتاح من تعب التنقل والازدحام والعمل في ظروف أكثر راحة. لكن المسألة ربما تتجاوز مجرد الهروب من سخانة الصيف، بما أن التغيرات المناخية وارتفاع درجة الحرارة يخلينا نطرح سؤال جديد حول طريقة تنظيم العمل. خاصة أن منظمة الصحة العالمية تقول أنه أكثر من 2.4 مليار عامل حول العالم يتعرضوا لحرارة مفرطة، وأن إنتاجية العمل يمكن أن تتراجع بنسبة 2-3%
0: أيوة.
1: 2-3% مع كل ارتفاع إضافي بدرجة واحدة فوق 20 درجة مئوية في مؤشر الإجهاد الحراري.
0: والله الشغل لك اليوم في نهاية الأمر روتريت خفاي سخت الماء حل مشاكل كبيرة بالنسبة للعبيد، وخاصة إن ربح الناس وقت وربح الشركات شارج، واضح ولا
1: وربح دولة إيسونس
0: أما اليوم خويا ما العمل وقت اللي قص عليك الضوء وانت تخدم أولدين؟
1: ما العمل اللي
0: تقرأ حسابها بيصير ما تنسيش رأو تو إيجا قولك حاجة تو خلي توفى هالأزمة هذية ونعاود نقرأ حساباتنا ونشوفه قديش خسرنا. شوف قديش خسرنا راهو طوم بعد تجي ليزيتود ونشوفوا باغ ا بلس بي نقعدوا نتحدثوا فيها بصراحه ونشوفوا قديش اليوم من ساعه قديش الدوله خسرت وقديش الاقتصاد خسر وقديش ذرينا ولادنا وبناتنا اللي يخدموا عن بعد. اليوم راهو فما يا سي خليل معناها عدد كبير الاف مؤلفه جيوش قال الاخر يخدموا اونلاين ويخدموا عن بعد، دخلوا في عمله صعبه البلاد وي وي وي وي وي وي وي وي, وي, وي. نتفهموا بتدخل اليوم انه عنا ماتريال قدم ياسر، عنا بنية تحتية تأكلت اللي منذ 2011 واحنا قاعدين معناها عايشين على انقاذ الماضي. هذا الكل معناها متفاهمين، معناها اليوم البلاد مانيش قاعدين ما زادش حتى حجرة بعد 2011 سالو لو مالور معناها الحاجة اللي خايبة نحكيوها اليوم بكل صراحة. دونك اليوم وجب انه الراجع رواحنا باهي برشا تريد خفاي. اما حبيبي تريد خفاي وقت اللي تكون انا عندي ذو عندي ظروف مواتية عندي امور طيبة، اليوم المال اللي مش موجود معناه والناس كل تفركس على استكامية قريب استكامية تلوج عليها بال معناه عرفتك اللي يزمك تعمل مطلب يظهر لي وزوز تصار مش عاشوك استكامية. اليوم زاد من اسباب انقطاع طيار الكهربائي على المعامل، فما معامل ضربة الماكينات متاحة، فما معامل اخرين لي برودكسيون متاحة معناه شن دو برودكسيون متاحة تهلكوا الى ما اخر ذلك. دونك اليوم حبيبي وجب اعادة النظر في المنظومة ككل. دونك احنا من باب اولى احنا كنا نقدموا فيه هذا وبعد الكورونا نشجعوا على التنظيم معناها العمل عن بعد، وتعرف قديش راوي يستحق معناها اليوم انه العالم الكل قاعد يقدم به ودخلوا به برشا فلوس وبرشا بلدان دخلت برشا فلوس مثل تخباي. احنا اليوم في تونس مع الأزمات الهيكلية اللي نعيشوها مع الانترنت اللي ساعات تقص عليك اللي ما عندكش لو اودي بي الى ما اخر ذلك، دونك مشاكل معناها عميقة وعميقة جدا. هات نصلحه وبعد هي نشوفه اسكو تيلي ترافاي نجم يطبق في بلادنا 100% والا لا. من باب اولى واحرى انه يتطبق، ولكن اليوم هات نهيئه الظروف اللي يلزمها تكون هذا كلام نقولوه راه احنا نصارحوا معناها وما كي با لا فيغيتي راه ما نجموش نماكيجوها للحقيقه راه هذا الحقيقه الحقيقه الواقع المر وجهوه في نهايه الامر البلاد هذه بلادنا شقف هزنا الناس الكل ما نحبوش شقف يغرق بينا دونك من باب اولى واحرى انه نصلح انا الاوان للاصلاح قدم اخويا دخلت بيك
1: نمشي اخويا مشيت لبعيد لبعيد
0: نمشي ناخذ في العمل
1: نحكيوا على العمل والناس اللي قليب في الخدمه حسن العمل الاضافي فرصه لتحسين الدخل ام استنزاف للصحه والحياه العائليه عمله تتواجه
0: والله
1: صحيح هو اليوم
0: أي
1: اليوم مع ارتفاع تكاليف المعيشه وتزايد المصاريف الشهريه نتاع اغلب الموظفين اصبحت غير قادره على سد مصاريف الحياه هذاك علاش برشا ناس ولات تلتجأ إلى العمل الإضافي إما بتمديد ساعات العمل في المؤسسة اللي موجود فيها أو من خلال ممارسة نشاط ثاني بعد وقت الخدمة أو حتى استغلال أيام الراحة بهدف تحسين المدخول كما قلنا بالنسبة لهم هو دخل إضافي يساعد على مواجهة المصاريف تزديد القروض تمويل دراسة الصغيرات أو حتى تحقيق أهداف شخصية كما اللي يحب يشري دار أو نمر تراب مثلا لكن الخيار هذا لكن الخيار هذا عنده كلفة بما أنه كل ساعة إضافية في العمل تعني بالضرورة وقت أقل للراحة وللعائلة والحياة الشخصية ومع تكرار ساعات طويلة قد يتحول العمل الإضافي من وسيلة تحسين الدخل إلى مصدر للإرهاق الجسدي وحتى النفسي وهنا فما رقم صدر عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية يقول أنه العمل 55 ساعة أو أكثر أسبوعيا يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 35% ويرتبط كذلك بزيادة خطر الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 17% مقارنة بالعمل بين 35 و40 ساعة أسبوعين هذاك علاش العمل الإضافي يمكن أنه يكون فرصة لتحسين الدخل وبناء مستقبل أفضل لكن وقت يتحول إلى نمط حياة دائم قد يصبح الثمن أكبر من المداخيل الإضافية لأن نوجه تحية لصديقي رجدي 18 ساعة كل يوم
0: ربي عينه كل حال ربي عونه ولا محال أشوف العمل الإضافي اليوم شر لابد منه كما يقولوا فيها لأنه برشا ناس يزمك تحسن الدخل متاعك يزمك تجري في صغرك على كبرك زدك كيف
2: إيش خريطة لينا
0: إيش خريطة لينا هي الحقيقة تطورت الحياة يعني ومطالبات متاعنا ولد أكثر فأكثر أنا معاه أن العمل الإضافي أنه يكون يحقق معناه كرامة الإنسان بشرط أنه يحقق كرامة الإنسان ويحافظ عليها وأيضا اليوم ما يخليش أنه الإنسان ينجم يكون لا قدر الله يعاني يولي من أمراض مزمنة رأيكم يهمنا كل عادة وكم طيغة الباج متاعنا مو زي كيفين تعمل عمل إضافي ولا ليه
1: ولا عملت في فترة ما الحقيقة توا الظرف الصحي والنفسي لا يسمح فما أنا في تقديري مسألة ظرفية أحسن ما نجمش حتى حد يقعد معناها يفوق الطاقم تاعو نهار راحته يخدم يخدم ساعات إضافية إلى ما لا نهاية ثم وقت معين يركح فيه أموره
0: أنت خويا خليل جي تخدم على روحك أنت رجل كبير تلبس بونتا كوخ العشية
1: أي خويا قلت
0: لي مشمومة باكل كاكتوس اللي عندك في الدار
1: أي لا
0: تسقيهم تسقيهم خويا وتقعد هكاك ريكش على روحك هكا بيانتو ولا غتخيت خويا إن شاء الله ربي يوصل بالسلامة تنزل قيفة صباحي يمشي يقضي فهمت كيفاش دونك هذاك هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو تحية لكم الناس الكل مكملين معاكم بعد شوية باش نمشيو مع بعضنا إلى سيدي بوسعيد الباشي نعم بعد شوية باش نشوفوا العمل اللي يصير ليلة المولد النبوي الشريف سعد الشريف بعد شوية يكون حاضر بحضرنا هنا في الاستوديو باش نحكيه على هذا التقليد الجميل اللي تشهد هضبة الأنوار في ليلة ميلاد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
3: تحية تونس تحية تونس تحية تونس عاش شباب تونس
4: لايك ديسلايك After Work كل يوم الاثنين الجمعة من 9 للستة متاع العشية على موزايك FM

0: حتى للستة امتاع العشية. غدوة إن شاء الله بشيكون احتفال كبير بالمولد النبوي الشريف بجامع الزيتونة المعمور. ولكن من العادات والمزيانة اللي ولات عنا في تونس توا مديدة توا تقريبا 13 سنة هي ليلة المولد والتي تخديسيون يتم الاحتفال بها. وين؟ في هضبة الأنوار. مش كلمتي دي هضبة الأنوار دي كلمة سيدي علي الشريف. مرحبا بك سيدي علي. هلا وسهلا
1: يا سيدي. ربي فضلك
0: يا سيدي. ساعة قبل كل شيء ألف مبروك.
1: الحمد لله.
0: مبروك علينا أخويا. ونعرف اللي أنت مبروك على تونس الكل. وأنت من الناس اللي من أبناء القرية هكا ولا ومن أبناء هضبة المنار ولا جبل المنار كما سميوها قبل. أنت سميتها لكولين دي لوميير دونك إن شاء الله. وفي الأنوار إكزاكتومون دونك هضبة المنار وهضبة الأنوار دونك زوز مع بعضهم اثنين ان شاء الله. ان شاء الله ديما منوره وان شاء الله ديما بالانوار وانوار سيد النبي ان شاء الله ديما حاضره معنا اخوي. الدنيا
1: هو سيد النبي صلى الله عليه وسلم ارسل رحمه للعالمين. والحاجه الحلوه لاحتفاله اليوم ولا باتريمون دو لومانيتي
0: والحمد لله.
1: هو اعتراف من الانسانيه. هي الموكب اللي يصير اليوم ولا خاص للإنسانية. معاش بجماعة سيدي بوسعيد ومعاش بالمسلمين. هو تراث إنساني للإنسانية.
0: تراث جماعة إنساني. هو أجرات العادة أنه يتم الاحتفاء بعدة معنيات نقوله عدة مناسبات في زاوية سيدي بوسعيد وفي سيدي بوسعيد بكلها لأنه الزاوية هي لكور دي
1: هي, هي, هي سيدي بوسعيد هي الزاوية هي هو توفى الناس كي تمشي تتخلع قبل كي اختارت المرسى وخيار الدين وحملن في الناس تمشي على البحر. يقول قائل سيدي بوسعيد علاش ما مشوش على البحر؟
0: بجدو.
1: لأنه ضحاو بالبحر وبالقرب لأجل القرب من الولي والقرب من الزاوية. سيدي بوسعيد القرية هي الزاوية.
0: هذا هو
1: كانت الناس تتعارك شكون باش يقرب أكثر معناتها ويهبطوا كل 365 درجة مشي وجاي للبحر شيبا
0: وشبابا
1: لأجل المكوث قرب الولي المرابط.
0: وهو الحمد لله دونك وديما وهالسب معناها بالسلسلة نتاعو المتواصلة اليوم وهي سلسلة خير وسلسلة ذكر وسلسلة
1: بارك السر الذي أودعه في هذا الجبل.
0: والحمد لله.
1: وأنا كي نقول هضبة الأنوار خاطر هي هو هضبة الأنوار فيها جانب تعبيري لأنه الرسامين الكل اللي تحدوا بسيدي بوسعيد المستشرقين ولا التوانسة كانوا يحكيوا على على على لون معين للشمس على لوميير في سيدي بوسعيد. لكن هضبة الأنوار هي أنوار المواكب هذه زادة التي تنير الليالي تنير الليالي سيدي بوسعيد. هم رأوا نور النهار. إن شاء الله الناس تواصل في إنارة الليالي الكريمة والجميلة.
0: والحمد لله. وهي الحمد مش لله. رؤية العين هي إن شاء الله رؤية بالقلب.
1: الحمد لله.
0: غير رؤية العين.
1: العين والقلب.
0: زوز مع بعض. مثلا شو أنا رأي قلوبنا أفضل من أنا رأي أعيننا. والحمد لله. دونك وليت توا 13-14 سنة.
1: هي عادة قديمة. هي حادية في الحاضرة في مدينة تونس المحروسة. الاحتفال بالمولد النبوي الشريف كما ما يخفيكش كان يصير كان في الزوايا ما يصير. ما يصيرش في الجوايا. يصير في الزوايا ليلة المولد النبوي الشريف يصير أحياء كبير للزوايا منهم زاوية سيدي بوسعيد إلى أواخر الثمانينات أوائل التسعينات كان يصير موكب للاحتفال وبعد انقطع لأسباب عدة ونهارت اللي صار الاعتداء الغاشم.

0: في الوقت والزمان هما الأصل، هو في أصله هو مش مركب. الموكب ما كانش مركب، الموكب كان كان عنده جذور وكان وامتد جذوره من من أنوار سيد النبي صلى الله عليه وسلم.
1: وليت اليوم يسعى إلى سيد بوسعيد ليلة المولد،
0: وليت ولا يشد الرحال،
1: يشد الرحال
0: إلى هضبة الأنوار، تطلع الناس يصليوا العشاء في في سيدي بوسعيد في زاوية في في الجامع الزاوية، ومن بعد يصير تصير تلاوة خاشعة على القرآن الكريم كان أحد المقرئين، ومن بعد يفتتح الموكب بدلائل الخيرات تقرأ جزء اللهم صلي على نبي الرحمة
1: صلى الله عليه وسلم،
0: ومن بعد يسرد الإمام الإمام جامع زيتونة الشيخ جعفر الشريف
1: ربي فضله وطرف أنفسه
0: يعيش قصة المولد النبوي الشريف، ساعات للبرزنجي وساعات لسيد إبراهيم الريح،
1: هكا منه ومنه
0: منه ومنه، ومن بعد يصير موكب الهمزية بمحبيها وبروادها وبحفاظها
1: بحفاظها،
0: وتجي الناس كبارا وصغارا نساء ورجالا. هو شنو هو هو هو الموكب، هو تجديد للبيعة، هي تجديد للبيعة، بيعة المحبة، بيعة المحبة المحمدية. معناتها الأعياد، أعيادنا في الإسلام عندهم غاياتهم عندهم عندهم أصلهم، لكن لكن المولد النبوي الشريف هي هي هي عادة، هي محطة مهمة سنوية لتجديد بيعة المحبة إلى رسول الله
1: عليه الصلاة والسلام. وهو كذلك، والمولد هو أصل كل شيء، يعني هو أصل
0: الذولة الوسيطة ولا ذهب كما قيل الموصول، كما قال
1: كذلك
0: الإمام بن مشيش، وهو منبع الأسرار، هو منبع الأنوار، هو منبع الدين. ولذا احنا نحب هذا الموعد وننتظره ونحتفل به ونرى أنواره، فهمت؟ وهو أمان لنا في ذلك العام كما قال كما قال سيد إبراهيم الرياحي، أحياء ليلة المولد، ليلة المولد التي كان للدين سرور بيومه وازدهاؤه، لولا ليلة المولد لما كان الدين، وهي ليلة عظيمة،
1: ليلة عظيمة وبركتها عظيمة،
0: بركتها عظيمة
1: عظيمة جدا
0: وأسرارها عظيمة. وفي تونس اليوم ولا عنا موكبنا نتاع جامع زيتونة،
1: يؤرخ
0: موكب عظيم،
1: موكب تاريخي، هو
0: موكب تاريخي وفيه قصة جميلة في في في تأسيسه، في قصة جميلة جدا اللي هي كما قلت لك كانت الناس تحتفل في الزوايا، ويوم المولد صبيحة المولد كانوا يتلموا في القصر الملكي في قصر البي، الأئمة والمفاتي والمدرسين وكل، في في عام من الأعوام سيد إبراهيم قال للملك قالوا سناء آخر عام احنا باش نجيو بحذاك، تغشج الماء قالوا عليه وتحرمني، قالوا عام الجاي انت باش تجي بحذانا، وجاء البي الجامع الزيتونة وقام سيد إبراهيم الرياحي بسرد قصة المولد النبوي الشريف، وقبله صارت دليل الخيرات، ومن بعد صارت الهمزية في باب الشفاعة، الحال اللي هو عليه الآن حافظ عليه الشيخ هشام ربي بارك فيه،
1: مفتي الديار،
0: مفتي الديار محافظ عليه. يا أخي تعدى موكب مهيب عظيم جدا، الملك عجبه ياسر،
1: أحمد بي
0: تلفت له الوزير متاعه وقال له سيدي كي عجبك الموكب حبس عليه حاجة ليستمر في الزمان، قالوا فكرة طيبة. تلفت السيد إبراهيم قالوا نحب نحبس حاجة على الموكب، يا أخي سيد إبراهيم أجابوا إجابة عندها قيمة اعتبارية عنا احنا كبيرة ياسر، قالوا سيدي حبس عليه تونس باش اللي يمسه يمس تونس، ولذا موكب جامع زيتونة يوم صبيحة المولد البلاد كاملة محبس عليه.
1: كذلك وبركته عظيمة،
0: بركته عظيمة،
1: هذاك علاش كانوا جدودنا وشيخنا ديما يقول لك انه هذا الموكب مو الحقيقة، هو الموكب فريد من نوعه، هو محبة سيد النبي صلى الله عليه وسلم، معناه من قال آخر من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق، ولكن تشوف موالد في مصر وموالد في سوريا وموالد في ماليزيا وفي أندونيسيا وغيرها، ذلك السر الذي أودع في الجامع المعمور حاجة بالحق،
0: حاجة
1: وعندها الكود متاحة والبروتوكول متاحة وفما هل
0: هو يوم ينقطع فيه الزمان، يوم فماش تدخل فيه، هي رحلة عبر الزمان،
1: عبر الزمان
0: تدخل تمشي للتالي، معناتها ما تتنفس أرواح وعبق في الجامع اللي ما تشوفهاش في أوقات أخرى، هو الجامع مبارك وفيه أسرار كبيرة، وكمل معاه يوم المولد النبوي الشريف حاجة جميلة جدا،
1: حاجة جميلة وجميلة،
0: وتشوف كيفاش الوجوه كيفاش محافظة، وكيفاش الأجداد تجيب أولادها وتجيب أحفادها، ولا كونتينيتي مستمرة إلى الآن إلى اليوم، ما تشوف ثم ناس نغزر نشوف نعرف عزيزه كان يجيبه معاه في يده وقعد عنده هو، مهما تكون حياته ارتباطه بالدين وارتباطه بجامع الزيتونة، فكل نهار ذاك

0: الفضيل في النهار العظيم.
1: النهار العظيم اكزاكتومون. واليوم اجيال وراء اجيال, وهذا هو تراثنا معناه اللي نحبوا نحافظوا عليه دائما, التراث الزيتوني.
0: الحمد لله.
1: دونك تقول انا ديما نقول لهم البروفه نتاع الهمزيه الكبيره تصير في سيدي بوسعيد.
0: تصير في سيدي بوسعيد. احنا نسخنوا
1: النفسي.
0: احنا نسخنوا.
1: توتافي.
0: التسخين يصير عنا.
1: لا فما ناس ديما برا راهو.
0: ديما كل
1: والله ديما برا تقول لك سبيسيالمون نحب نحضر ليله المولد في سيدي بوسعيد وصبيحه المولد في
0: الجامع
1: العظيم. فوالا وبعد هي ما يسالش.
0: تصير القصيدة العظيمة الجميلة
1: الإمام البصيري.
0: الإمام البصيري قصيدة الهمزية. الناس تقول ساعة فما الناس تقول الهمزية. راي مياش الهمزية, راي الهمزية.
1: أي ولا
0: همزة مش همزة.
1: همزة
0: هي نسبة للهمزة مش همزة.
1: ويحبوا يضخموها شوي يقرأوا بسوري
0: يقعوا في الخطأ. هي الهمزية.
1: في مدح خير البرية.
0: الهمزية في مدح خير البرية وتلقب بأم القرى. وهي فيها سر عظيم ونغمة جميلة. وفي مدينة تونس كانت عندها وصف يعيطولها به يسميها بقلاوة الوذنين.
1: بقلاوة الوذنين خليتها من عندك عمليه
0: لجمالها. الناس تستناها من العام للعام لجمالها. وتوا عاد ما شاء الله ما عادش تنقطع. احنا في تونس على على على, على طول العام ما شاء الله عندنا مجموعات الدور تعمر في الاماكن المباركة وفي الاماكن الطيبة على الجمهورية التونسية الكل.
1: الكل
0: مجهود جميل جدا.
1: يخدموا في خدمة باهية.
0: وتو ماذا بينا زيدوا يخدمونا البردة. زيدوا كسرنا من البردة. بردة المديح للإمام البصيري اللي هي كيف كيف جميلة جدا. واللي فيها بيت الناس كل تنسبوا الإمام البصيري لكن هو مسلم للإمام البصيري. اللي هو مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو إلى تونسي اسمه سيدي أبو بكر الشريف.
1: كذلك رحمه الله
0: الله. واللي هما أحفاده إلى اليوم
1: موجودين
0: وهما مشايخ الهمزية في تونس.
1: في تونس الحمد لله. تحيه سي محمد علي.
0: تحيه ويرحم الشيخ أبو بكر سي رشيد بن أبو بكر الله يرحمه. وهو اللي كان عنده الهمزية والبردة.
1: زوز
0: كان عنده الزوز وهو كتب هذا البيت. والناس كل تنسبوا لإمام البصيري وتغنيه كأنه من البردة.
1: من البردة.
0: لكن هو ماهوش من البردة. ماهوش في 160 بيت
1: ولا
0: هو الإمام البصيري يقول 160 في الأخر 160 بيت. هذاك 161 جاء زاد سيدي أبو بكر الشريف وخذ الأسرار الهمزية وأسرار دلائل الخيرات عنده. ومن بعد دلائل الخيرات مشيت عند عائلة المغلي. وإحنا في تونس نمشي باللي يقول القرآن. ربي يقول وأمر بالعرف. إحنا نحن نحترم هذه الأعراف التي لا زالت متواصلة وتستمد وأصولها وجذورها من مئات السنين. وبارك الله فيهم هالعائلتين هذوما اللي مازالوا محافظين.
1: بارك الله فيهم. جزاهم عنا كل خير سيدي. ربي يخليهم. بارك الله فيه زدك فيهم. حيو الشيخ صابر المحلي زاد اللي
0: صابر بارك الله
1: عليه
0: بعمل جبار. والشيخ الممغلي وسيدي محمد ولد خوه وناس سخرت حياتها جندت حياتها
1: للحفاظ على هذا
0: لخدمة هذا المديح. ناس جندت حياتها لمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبارك الله لهم فيما
1: بارك الله
0: فيه.
1: فيهم ليه اكزاكتومو. اليوم سيدي بوسعيد معناها من الاماكن اللي فرحانين سنه بهالاشعاع الدولي اكثر فاكثر. نعرف عندكم برشا خدمه تو نهار اخر نجيو نحكيو فيها الخدمه خاطر خدمه
0: تو بدا الشانت.
1: لا اليوم وين بدا الشانت.
0: مازلنا في النشوه احنا تو
1: اي مسيت. خلينا
0: نكملوا
1: الاحتفال. خلينا نكملوا الاحتفال.
0: الاحتفال واللي هو اللي الغريب والجميل في الامر اللي على مر السنين عشرات السنين وصارت محاولات عدة لتصنيف سيدي بوسعيد وكانت ديما تقول بالفشل.
1: الحمد لله.
0: لكن المرة هذه الحاجة الوحيدة اللي تغيرت في الملف اللي تقدم أنه الملف هذا أدمج الحياة الروحية والثقافية في سيدي بوسعيد. وسمي سيدي بوسعيد لدى اليونسكو هو مركز الهام الروحي والثقافي في المتوسط. ومن اللي جاء ما شاء الله الاعتراف هذية بالإنسانية والأنشطة الروحية ما وقفتش. جات مع
1: اللي قد جات
0: جات مع الخرجة الكبيرة. جات مع الخرجة الكبيرة اللي تعديت حاجة جميلة جدا. ونشكروا عيسوية تريانة اللي احنا استقبلناهم. يخي هم استقبلونا خاطر هم واليوم مالي البلاد ثلاثة أيام هذوكم وأبلاو البلاء الحسن. وبعد توا جانا المولد وعندنا نهار 12 سبتمبر جماعة سيدي بالحسن بعد يكملوا جماعة نتاعهم في
1: ان شاء الله
0: في جبل التوبة يطلعوا الهضبة الأنوار
1: صحيح.
0: يسكروا الموسم الصيفي للعمل الصوفي في مدينة تونس. فهمت دونك الاحتفالات النورانية الأنوار الليلية هذه هي اللي كان عندها تأثير مباشر على تصنيف سيدي بوسعيد.
1: الحمد لله
0: هي سيدي بوسعيد اليوم قرية جميلة بمعمار فريد وجميل والطبيعة كانت سخية، الطبيعة الإلهية والقدرة الإلهية كانت سخية مع المناظر الخلابة ومع البحر ومع السماء ومع بوغرنين وما يمثله في المخيل الشعبي من سيف سيدنا علي.
1: أيوة.
0: وأضف إلى هذا
1: خليج تونس
0: أضف إلى هذا هي قرية ما زالت تنبض بالحياة
1: والحمد لله.
0: هي قرية تستقطب مئات الألاف من الزوار، ملايين من الزوار سنويا. ومع هذا ما زالت ناس تبكي وتحزن وتبات وترقد وتمشي للزاوية وتحتفل وتنظم الحياة. سيدي بوسعيد نيبا فيجي نيبا ان ديكور دو فيلم، ان بو ديكور دو فيلم ولا ان بو تابلو، هو فيه الطبلبيز وفيه الزبلة وفيه العياط وفيه الناس اللي تسكن وفيه الناس اللي تزور وفيه الاحتفالات تاع الزاوية وفيه احتفالات المولد وفيه الخرجة وفيه العيسوية وفيه جماعة سيدي بلحسن وفيه الفن وفيه الثقافة وفيه المالوف. وهذه الحاجة اللي كانت فريدة
1: من نوعها
0: في العالم. هذا اللي اعطاه فرادة على خاطر هو باش تكون باش اليوم باش تنجم تكون مصنف على لائحة
1: التراث العالمي
0: اليونسكو. تقول لك ماذا يحكي هذا المكان، ما هي الحكاية التي يحكيها هذا المكان ولا يحكيها أي مكان غيره موجود على اللائحة.
1: يحكي حكاية
0: لا فالور اونيك، لا فالور اونيك اكسبسيونيل،
1: يحكي في حكاية ما تحكيتش.
0: ولذا المرة هذه عرفنا نسردوا القصة الجميلة الفريدة
1: سيدي بوسعيد
0: الذي يتميز التي تتميز بها هضبة الأنوار.
1: وهو كذلك وانت ما تنسيش أن سيدي بوسعيد كانت أيضا مليك أجبت على ليبانتخ، معناها المستشرقين بول كلي أشهرهم بتدخل وغيرهم معناها
0: وغيرهم
1: القائمة تطول. وكيف كيف الأدباء اللي كتبوا على سيدي بوسعيد
0: والشعراء أنا أقولهم كل من له إحساس مرهف مسوا سيدي بوسعيد، يا هو أثر في سيدي بوسعيد يا سيدي بوسعيد أثر فيه. خاطر فما ناس أثرت في سيدي بوسعيد. سيدي بوسعيد هو صنيعة الإنسان،
1: معناتها
0: فما مباركة ربانية فوق الموضوع، لكن هو صنيع الإنسان. معناتها فما ناس أثرت في سيدي بوسعيد، فما الولي صالح أثر في سيدي بوسعيد، سيدي محرز بن خلف كان يحبذ التعبد على هضبة سيدي بوسعيد قبل ما جاء سيدي بوسعيد، وبعد سيدي الظريف هذا الأديب الموسيقي العظيم اللي كتبنا عورة التبوع القصيدة الجميلة. وبعد ما انقطعش معناتها الفرادة زاد في القصة انه المد الصوفي والمد الثقافي وجد قبل
1: سيدي بوسعيد،
0: قبل الولي
1: قبل
0: سيدي بوسعيد ولم ينتهي بعده. وفي كل كان في كل قرن في القديم نلقى واحد اثنين من الاولياء اللي ما زالت اثارهم الى اليوم. سيدي الغمريني اللي هو العيطول الغمريني، لكن هو الغبريني اللي كان إمام جامع الزيتونة، كيف مدفون في سيدي بوسعيد. الدراويش المجاذيب وآخرهم الولي سيدي عزيزي، سيدي محمد بن بركة الذي دفن تحت القهوة العالية اللي خلطوا عليه وعاصروه كبار القرية، توفى عام 1929.
1: انت تدخلوا في كتابك لما حال
0: هو اللي أثارهم مازالت موجودة
1: 15-16.
0: لكن المخيال الرواية تقول أنه دروج كرسي الصلاح على كل درجة كان فما ولي، فما كانت صخرة كرسي الصلاح الذي أمر بتكسيرها حمودة باشا بعد فتوى من المفتي البارودي، على خاطر كانت تصير فيها ذبائح لغير الله في أوقات معينة، وهو تقليد وثني. خاطر سيدي بوسعيد عندها جذور بونية
1: بيسوي قرطاجانية
0: تقليد هذاك. ومن بعد سيدي بوسعيد ولا يقري عليها الصخرة هذيك، ومن بعد قعد العادة الوعد وبأمر من البيت كسرت. لكن الدروج يقال أنه على كل درجة فمولية
1: فمولية فمصالحها
0: هي ما أنت كان بتشوف هي ألف هي ألف من الأرواح الصالحة التي من فكت تنير ليالي الهضبة قديما
1: ولا. واحنا الليلة ان شاء الله بانوار سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم باش تنار هالهضبة هذية واستخدمه
0: بحضورك
1: ان شاء الله. الا تقطع عنا عادة لا عادة ذيك انا تقطع عنا عادة سيدي علي دونك باش تجي والناس كما قلت انت نساء ورجال كبار وصغار في هذا المشهد اللي يذكرنا بتونس التي نفتقد
0: بتونس التي نحب
1: نحب ونفتقد
0: هاي باش تتوجد اليوم
1: الحمد لله
0: بتونس اللي هي سيدي بوسعيد الزاوية هي الدار الكبيرة هي دار هي منزل الجد هي الرجوع إلى الهوية إلى أصل الهوية إلى الثقافة la culture c'est ce qui reste quand on a tout oublié عندما نتجرد من كل شيء ما يبقى هي الثقافة ولذا في بعض الأوقات نعيش حياة المعاصرة والعولمة لكن في بعض الأوقات نحن إلى ثقافتنا إلى ما هو مغروس في طبعنا وفي طبيعتنا وهذا الموكب هو التجلي لهذه الثقافة التي نحتت في أرواحنا والحمد لله
1: الحمد لله حب نشكر برشا سيدي علي
0: ربي
1: منور خويا
0: ينور ذاتك
1: استنيو في الكتاب الجاي بعد لكولين دي لوميير إن شاء الله ربي سهل ربي يسر ولا تعسر
0: أمين يا
1: رب خلي لك كلمة لمستمعات ومستمعين وزي كفام دعوة اليوم للناس اللي بتدخ ما جيش البالها انه فما موكب معناها كبير يصير في سيدي بوسعيد ما فماش همزية في سيدي بوسعيد نقول لهم اليوم اجاو اكتشفوا شوفوا
0: اجاو
1: خليك انت ولا دار خويا تصلح
0: اجاو مرحبا بكم مرحبا بكم اجاو اربطوا الصيلة باصلكم اجاو جيبوا اولادكم اليوم اولادنا ما ينجموا ما يكونوش كيفنا لأنهم خلقوا لزمان غير زماننا لكن برشا أشياء ما شافوهاش بيت الجد والجدة والعادات والتقاليد واليوم العادات الغربية نحتفلوا بهم ونعطيهم قيمتهم وكارهم لأنه متاح يلزمنا نعملوا مجهود صغير باش نوريه للأجيال القادمة أنه حتى عاداتنا راهي مازالت متاحة وأصلنا راهو مازال موجود فلذا مرحبا بالناس الكل في سيدي بوسعيد في زاوية سيدي بوسعيد الليلة أثر صلاة العشاء لتجديد البيعة مع سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة المحبة وربي يبارك فيكم ومرحبا
1: بارك الله فيك زعلي شيف هي فرصة نشكرت الناس كله وانا فرصة نشكرك أنت ونشكر الوالد سيدي يوسف شكر كيف سيدي جعفر زادة الشريف اللي ديما ببينكم محلولة للخير إن شاء الله دائما وأنتم أيضا من العترة الطيبة
0: ربي
1: والحمد لله الحمد وربي لله. إن شاء الله يبارك فيكم وإن شاء الله ربي يبارك زدك كيف في الجيل القادم وقل لك تحية كبيرة ليك ونعرف مجهودات كبيرة من أجل أنه ديما تكون أبواب سيدي بوسعيد مفتوحة للناس الكل وأيضا
0: إن شاء الله أبواب تونس الكل
1: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله إن شاء الله دائما أبواب تونس مفتوحة وإن شاء الله ديما صورها عالية وإن شاء الله دائما عاملة بالذكر
0: ومحروسة
1: هذا هو اختفتها من فمي ومحروسة والحمد لله شكرا جزيلا لك لا تخجو ونتقل تقاوى على الباشم تاعنا

0: اخر الاخبار الفلاش دو لاكتواليتي كل ساعه على موزايك اف ام الاولى في تونس راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
1: مستمعي موزايك اف ام اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. آخر الاستعدادات للعودة التكوينية وجاهزية مختلف مؤسسات التكوين المهني لاستقبال المتكونين في أفضل الظروف أبرز محاور جلسة عمل جمعت المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني بمديري المؤسسات الفرعية عن بعد والمديرين المركزيين حضوريا. وأفادت الوكالة التونسية للتكوين المهني في بلاغ لها بأن التسجيل للتكوين بمراكز التكوين المهني بالنسبة لدورتي سبتمبر ونوفمبر 2026 ما يزال مفتوحا عبر الموقع الرسمي للوكالة في عديد الاختصاصات داعية الراغبين في الالتحاق بمختلف الاختصاصات إلى إيداع مطالبهم والاستفادة من الفرص التكوينية المتاحة بمختلف جهات الجمهورية. وأشارت الوكالة إلى أن عملية التسجيل عن بعد أسفرت حتى الآن عن تسجيل 41 ألفا مترشحا معتبرة أن هذه المؤشرات تعكس حجم الإقبال على التكوين المهني والثقة المتنامية في الخدمات والفرص التي توفرها الوكالة التونسية للتكوين المهني. تونس تشارك خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 27 من أوت 2026 إلى جانب 197 دولة منظمة دولية في الدورة 17 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية المتحدة لمكافحة التصحر التي ستنعقد بأولان باتور بالجمهورية الشعبية المنغولية تحت شعار استعادة الأرض لاستعادة الأمل. ويتضمن البرنامج سلسلة من الفعاليات التي تخص التمويل والمياه والأرض والكثبان ونظم الغذاء وصحة التربة، حيث يمثل الترابط بين الأرض والتحديات البيئية محور الافتتاح الخاص باليوم الأول. ويهدف المؤتمر إلى توحيد الجهود الدولية لوقف تدهور الأراضي الذي يهدد الأمن الغذائي العالمي والاستقرار البيئي والاقتصادي. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم الاثنين أنه سيرفع الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات الكندية في قطاع السيارات بدءا من عام 2027 في ظل انزلاق البلدين نحو حرب تجارية متصاعدة. وكتب ترامب على منصته الاجتماعية تريث سوشيال، في الأول من جانفي 2027 سترفع الرسوم الجمركية على جميع السيارات والشاحنات سواء الكبيرة أو الصغيرة وقطع غيار السيارات والصلب إلى 50%. قوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تتوغل اليوم الاثنين في قرية معرية بريف درعا الغربي، فيما نظمت عائلات معتقلين سوريين في سجون الاحتلال وقفة بالعاصمة دمشق للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم. رئيس الوزراء البريطاني أندي بورن يؤكد الاثنين في كييف أن لندن ستواصل تقديم مساعدات دفاعية لأوكرانيا رغم تهديدات روسيا. وجاء ذلك في خطاب ألقاه بورن بمناسبة عيد الاستقلال لأوكرانيا وقبيل اجتماع للداعمين الدوليين لكييف. من جهته شدد الرئيس فلاديمير زيلينسكي على أن أوكرانيا تريد السلام لكنها لن تستسلم لروسيا بأي ثمن. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net والمشوار يتواصل مع حسن وزياد في أفتر وارك مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس أفتر وارك من الثين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمامي، موزايك FM.

0: النويل النويل هذا عبد الحليم حافر على موجة موزيك فام. تحية لكم الناس كل كانوا بعضنا حتى لستة في ساعتنا الرابعة. شوي آخر تفوح ريحة المولد النبوي الشريف من ربيعة الثالث من عاصمة الأغالبة القيروان.
1: هذه ليلتي.
2: بعد النجاح الكبير لمي فاروق في مهرجان قرطاج 2025 يتجدد الموعد هذه السنة مع صوت

أعوان وإطارات رئاسة الحكومة بشراكة مع جولدن مومنت. سهرة الطرب الأصيل مع الفنانة المصرية مي فاروق بقيادة المايسترو محمد الأسود يوم 1 سبتمبر 2026 بالمسرح الأثري بقرطاج انطلاقا من 10 ليلا. صوت استثنائي، صوت ننتظر عودته لأننا نشتاق دائما إلى سماعه.

0: إنتاج أوف بمساهمة مزيكا فام.
1: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مجلس ساعتين لستة متر العشية على مزيكا فام.
2: هذه After Work حتى لستة متر العشية. ريحة رمضان، ريحة رمضان، ريحة المولد تروح كما ريحة رمضان وريحة المواسم الكل وريحة العيد من ربيعة الثلاث من القيروان. مباشرة معنا مراسل مزيكا فام صوت المصورة خليفة الجسمي. مرحبا بك خليفة، أهلا وسهلا، كيف الحال يا أخوي؟
3: مساء الخير حسن، ومساء الخير لكل المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات.
2: يعيشك خليفة، تحية كبيرة ليك. سيدي شنو صاير طاف القروين؟ اعطينا شوية فكرة على
3: الأجواء. دخلت المدينة العربية متاع مدينة القيروان من جهة الباب الجلادية، نسمع من اللي دخلت المدينة العربية نسمع في تلاوة القرآن الكريم والأذكار والمدائح من الجوامع والمساجد الموجودة في مدينة العربي. نشم زيادة في ريحة البخور أحسن من كل البيوت.
2: نعم صلي على النبي.
3: داخل السوق متاع مدينة العربي الحقيقة مازالت ما فماش حركية كما العادة، على خاطر كما تعرف ارتفاع درجات الحرارة في مدينة القيروان. شفنا يعني المنتجات المحلية متاع التجار والباعة محضرين المحلات متاعهم في أبهى علة. شفنا المقروض من مختلف أشكاله وأنواعه. شفنا زادة النحاس متاع القيرواني. شفنا يعني التحف متنوعة. شفنا زادة الزربية القيرواني.
2: العبيد يجي يشري في النحاس
3: العربي.
2: في النحاس خويا اعطينا اعطينا خويا. شفنا روبورتاج مزيان برشا على انستغرام مزيكا فام ولي غسوسيو. اش فما خويا النحاس القيروني باش مشهور خويا؟ قول لنا.
3: النحاس موجود كما تعرف، فما يسموه الدوزان، يهزوه العريس للعروسه نتاعو. موجود فيها يعني الحافة والكسكاس، موجودة الكروانة، موجودة يعني واحدة متاع طيبوا بها العصيدة. فما تحف متنوعة وأشكال مختلفة متاع الحاف. بعد دخلنا مدينة العرب في وسط مدينة، دخلنا البير بروتا كما تعرف شفنا زادة بداية توافد الزوار على دخول هذا المعلم. شفنا الجمل يدور ويخرج في الماء والمواطنين قاعدين يصوروا مع الجمل وزادة يشربوا في شريبة ماء باردة. هذه الأجواء داخل السوق. تويكا حاليا متواجدين في جامعة عقبة ابن نافع، وين ما يعني انطلق منذ قليل الموكب الديني الرسمي احتفالا بالذكرى المولد النبوي الشريف.
2: ومزين القروين. أنا البارح في القروين سي خليفة، معناها أنا البارح ما صليت في جامعة الكبير، صليت في جامعة الزيتونة الحقيقة. واضح. ودونك مزيانة أخويا دائما القيروان عامرة بالروحانيات، وتبارك الله الأمن زادة قايم بخدمة مزيانة برشا برشا. قعدت سبيعتين ما قعدتش برشا في القيروان، اما اخويا الحقيقه نتاع ربي معناها تنظيم محكم ومحكم جدا، والناس تتفرج في العرض البارح اللي صار كالعرض الضوئي هذاك، والحفله نتاع الفنان الجميل، عرض متميز لأنيس اللجمي زاد كيف كيف البارح حكى ولا
3: بالفعل. هو الحقيقة تحية شكر للوحدات الأمنية اللي قاعدين ساهرين على تأمين هذه الاحتفالات في مدينة القيروان. ثم زاد عوالم الحماية المدنية، زاد حتى الإدارة الجوية للصحة خصت عبارة يعني مساحة متنقلة قدام صحة جامعة عقبة، وزاد موجودة في صحة المغرب العربي والمقامة بالجامعة البلوي. يعني فوالا تويسا كما قلت لك، ثم موقف ديني رسمي في جامعة عقبة ابن نافع، ثم تحت إشراف وزير السياحة وبحضور والي الجهة وعدة إطارات دينية في القيروان. ثم بعد يعني حاليا ثم محاضرة تحت عنوان من وحي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف للشيخ منظر العلاني، هو الإمام الخطيب الثاني للجامعة عقبة. بعد قليل يتم توزيع الجوائز على المتفوقين في مسابقات القرآن الكريم والحديث النبوية ويختتم الموكب الديني. وكما تعرف الليلة زادة ثم إنارة ضوئية على صومعة جامع عقبة ابن نافع، ومن بعد زادة ثم في الساحة المقابلة جامع عقبة اللي هي ساحة أولاد فرحان، ثم عرض زوار الحضرة بساحة أولاد فرحان. لحقيقة شفت قبل ما ندخل حتى الجامعة شفت حافلات موجودة، ثم رحلات منتظمة جايبة العائلات من مختلف ولاية الجمهورية لقضاء الليلة اللي في ربيعة الثلاث اللي هي بعد مدينة المنورة مكة المكرمة القدس الشريف جي أم المدينة القيروان كروان الليله ترحب بالضيوف نتاعها من مختلف الجمهوريه وحتى من الدول العربيه، ومرحبا بك انت حسن وكل الفريق اللي عامل معاك وبكل المستمعين والمستمعات.
2: نحب نشكرك برشا خليفه، شكرا جزيلا لك على العمل المتميز ده. كيف كيف تبعوا خليفه تلقوا كل جديد، ان شاء الله تكون معنا معك مصافحه غدوه ده. كيف كيف خليفه في يوم المولد النبوي الشريف، تحيه كبيره ليك خليفه الجسمي مراسل موزيك اف ام من القيروان. تغطيه متواصله سختن على موجات الاولى في تونس للاجواء هذيه والاحتفالات بمولد خير البريه عليه افضل الصلاه والسلام.

0: حتى الخمسة وثلاثين دقيقة على موجة موزاي كيفية. مرحبا بكم كل في أفتر وورك، ومعنا إن شاء الله حتى الستة متاع العشاء. دوت شويت آخر أخبار عالم التكنولوجيا.
1: مع أريدو سافر لفرنسا وانتي متمان على المكالمات والانترنت. اكتيفي روميك باسبور باك تو يونيفرسيتي على ماي أريدو، وإلا نجمة

0: حكينا على الفيجن برو 2، يعني نحكيه على كاسكي جديدة ولا ميزاجور، لكن يظهر ياسر أنه شركة أبل قاعدة تحضر في روحها باش تركز على حاجة أخرى أبار الفيجن برو. شنو اللي صار في آخر الجمعة اللي فاتت؟ أكثر من 200 بوست يخصوا الفيجن برو وسيري تم إقصائهم من طرف شركة أبل. ينعم أبل اللي قليل ونحكيه على طرد ولا فصل جماعي للموظفين، يبقى أبل قررت أنها تتخلى على 200 بوست بالنسبة للإكيب متاع الفيجن برو وسيري، وتركز برشا في الخدمة متاعها على الفيجن برودكت جروبس على اللونيت كونكتي. ينعم دونك لي فيديو إيميرسيف وإلا اللي كاسك اللي يشبهوا لي الكاسك متاع ميتا كويست وغيرهم بالنسبة لشركة أبل، موضوع ماهوش متروح كموضوع ذو أولوية بالنسبة للشركة متاع كوبرتينو، وبالنسبة لي هي تحب تركز أكثر على لي برودوي بالنسبة للفيجن على اللونيت كونكتي. وأبل نستناو أنه البرودوي فار في 2027 باش يكون اللونيت كونكتي متاعها الأولانية، وخدمة جديدة من طرف شركة أبل فيما يخص الواقع المعزز رياليتي أوغمونتي. على كل بالنسبة لأبل في صفحتها جديدة مع السي او جديد متاعها جون تيرنس، قررتنا استراتيجيا تولي تركز على حاجات جديدة، لكن إعادة تنظيم السيرفيس متاعها اللي موجودين اليوم. فهم برش أخبار على تغييرات منتظرة الإعلان عليها بالنسبة لأبل في الأسابيع الجاية. نذكركم أنه السي او هذية خليفة تيم كوك يبدأ يخدم رسميا كمدير تنفيذي لشركة أبل أبارتير من 1 سبتمبر. حسب الكلام متاع وزارة العدل الأمريكية، تيك توك وصل الاتفاق معهم باش يدفع 400 مليون دولار باش يبعد على الخطايا الأكبر اللي تنجم تجي من قضايا فيما يخص المعطيات الشخصية متاع صغيرات. نعم أكور تم إمضاءه ما بين تيك توك والوزارة فيما يخص الكوليكت، الاستيلاء على معطيات شخصية متاع ملايين الأطفال، الأطفال أقل من 13 سنة في الولايات المتحدة الأمريكية. بتبيعة بالنسبة لتيك توك سمح لصغيرات هذوما انهم يعملوا دي كونت، وانه رغم انهم في الكيدز مود، يعني انهم في مود اللي ما فيش حتى استغلال للمعطيات الشخصيه متاع صغيرات هذيا، رغم هذا الكل الا انه تيك توك استولى على المعطيات الشخصيه متاع صغيرات هذوما. دونك تيك توك اتفق وزاره العدل على التسوى ب 400 مليون دولار، هما في الواقع 300 مليون دولار ومعهم 100 مليون دولار اضافيا. نذكركم انه هذه ثاني مره وين تيك توك يلقى اتفاق مع وزاره العدل الامريكيه. في 2019 وقتها الاتفاق كان مع ميوزيكولي، وقتها الاسم القديم متاع تيك توك. على كل الوضعية الجديدة متاع تيك توك كشركة فيها أغلبية أمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية بطبيعة تخليها نوعا ما تخرج بأخف الأضرار بالنسبة للقضايا ومشاكلها في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن بالنسبة لأوروبا الأمور ماشية في ثنية أخرى، والبريسيون قاعدة تزيد أكثر وأكثر على الريزو سوسيال متاع باي دانس. هذا بالنسبة لهاي تيك اليوم. هاي تيك تقع على السيت متاعنا موزايك FM.net.
1: مع أريدو سافر لفرنسا وانشي متمان على المكالمات والانترنت، اكتيفي روميك باسبور باك تو يونيفرسيتي على ماي أريدو وإلا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس.
2: أريدو طور عالمك. After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعه من الماضي ساعتين لستة متاع العشيه على موزايك فم.
1: مرحبا بكم جديد في افتر وورك على الاولى في تونس اليوم 24 اوت. حبيت نتمنى هابي بيرثدي ان شاء الله كل عام وهي حيه بالف خير صديقتنا العزيزه واختنا العزيزه مناي جلينا اليوم تحتفل بعيد ميلادها ديديكاس تري تري سبيسيال جيها من عند عشيره عمرها علي العمير اللي يقولها ربي يخليك ليا. ديديكاس تري تري سبيسيال جيها من عند بنتها ملكه من عند ولدها امين من عندها سامامو سعاد سون بابا هاشمي من عند خواتها ومن عند صاحبتها هيفا واولادها احمد وإليف والعائله الكل اللي يتمنوا لها طول العمر كلها يا مناي باهيه ان شاء الله كل عام وتحيه بالف خير. هابي بيرثدي تو حبيبه بن ابراهيم اليوم اختنا العزيزه اللي تحتفل بعيد ميلادها ديديكاس تري تري سبيسيال جاها من عند عشيره عمرها انيس الذويدي اللي يقولها ربي يخليك ليا من عند وليداتها قصي وقيصر اللي يقولها نحبوك برشا برشا من عند خواتها من عند اصحابها الكل وناس كل اللي تحبها. حبيبه يا باهي ان شاء الله ربي يعطيك اللي يرضيك وان شاء الله كل عام وانت ماليه الدنيا هذيا بالضحكه نتاعك بقلبك الطيب وبروحك زاده كيف كيف الطاهره ونظيفه ربي ان شاء الله يكرمك وربي يعطيك من خيره ومن فضله. حبيبه نقول لك ان شاء الله كل عام وتحيه بالخير اختي الباهيه.

هنا طارق واز اللي يتمنى الولد محمد الهدي واز يعمل يوم 17 سنة هابي بيرثدي وقول له ربي يخليك ليا وربي يعطيك الوقت الطيب واحنا نقول له بدورنا ان شاء الله كل عام وانت حي بالف خير. هابي بيرثدي جينا من عند صديقتنا هاجر العيشي واخواتها اميره وكريمه وساره اللي هنيوه اخوهم نزار بعيد ميلاده ويقولوا له ربي فضلك لينا ويمتعك بالصحه وبالعافيه وربي يخليك لينا ان شاء الله كل عام وتحيي بالخير يا نزار يا باهي ان شاء الله كل عام والناس اللي تحتفل اليوم بعيد ميلادها نتمنى لكم هابي بيرثدي. سورسو نخلط معاكم لختام افتر وورك لليوم نشكر برشا ليكيب رفقتني من ساعتين تاع القايله ميرسي كل إيهاب كان معنا في الإخراج الرقمي مرسي ليك زايدة زياد الغربي كان معنا في الإخراج وتحية كبيرة لصديقنا شكر اللي أمن تأمين العام للحصة هذية وشكر الخليل اللي كان معنا في الإعداد وفي العمل الصحفي شوي آخر الموعد باش يكون مع ريكاب سبور بعد هي جيكم كورنيش مع شكر وسهرية مع مالك في هابي أور قبل هي سبور بعد شوية سبور إكسبريس وقبل هي آخر الأخبار الوطنية والعالمية غدوة استنوا حلقة خاصة بم مناسبة مولد خير البارية غدوة إن شاء الله مولد نبوي مبارك علينا وعليكم اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى

واللي نفتح وننقص في الكوجينة صحيفة دراع خليته أنا خط ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2019 المبروك علينا life is life.

0: لا يا لا حتى انا
1: يا ابو الله صباح الخير. هم بيحبوا صباح الخير صباح النور بيحبوا الحاجات دي.
2: انا طيب اشوف ما شيء شمال
3: يا اخي كيف واحد بيش يوقف كرافته حتى فوق نار ويدخل بها للسيق ولا كيفاش بيش يعمل فين تمشي تلقى الخط احمر وفين تمشي خط مش نرمال ومش مش نرمال الشنكيل هذين
4: عنده ما يعمل في حياة النهار كان المنشدين التليفون ويحبوا يعملوا البيض على شنيا البيض ويلموا في الجامعات وفي

0: صوتك للصندوق.
1: صندوق عجب.
0: صندوق عجب على موزيك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013. سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزيك اف ام يوصل صوتك.
2: تمويل المشاريع البنية التحتية وتكوين شباب النادي الإفريقي والاحتفال بلقب بطولة 2025-2026 تنظم سوسيوس النادي الإفريقي حفلا فنيا ساهرا بالمسرح الأثري بقرطاج، وذلك الجمعة 28 أوت بداية من الساعة 10 ليلا مع العرض الموسيقي سيا سامفوني والفنان محمد جبالي.
3: حبك عامل فيا يا قمر ما لقيتلوش ثنية يا قمر.
2: والنجمة ديليا بن شيخة بعزف الأوركستر السيمفوني لسوليست بقيادة المايسترو أشرف بطيبي. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بكارتاج الحديقة A وعلى موقع تذكرتي.ال. الجمعة 28 أوت عرض السيا سامفوني بالمسرح الأثري بقرطاج، كونوا في الموعد.
4: يا مولانا يا العالي يا الله انصر الإفريقي وهذا كاش نتمنى.
2: Avec la participation de Natile, Suzuki, Le 15, Cristaline, Colissimo, Imminence, Kelmi, ODV+, et Mosaïque FM.

0: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. جرى اليوم الاثنين بعدد من الأحياء السكنية بولاية منوبات توزيع 124,416 قارورة مياه معدنية معلبة سعة 2 لتر في إطار تدعيم العرض من المياه المعدنية المعلبة وتلبية الاحتياجات المتزايدة على مياه الشرب وفق معطيات من الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات. وتمت عملية توزيع قوارير المياه على المحلات التجارية والفضاءات بإشراف فرق المراقبة الاقتصادية مرفوقة بالمصالح الأمنية، وستتواصل عملية الدعم في الفترة القادمة لفائدة المناطق والأحياء التي لا تصلها الكميات الكافية من المياه المعدنية والتي تشهد نقصا في السوق في نسق التزويد، بما يضمن الحد الأدنى من توفر المياه لفائدة سكانها. وزارة الشؤون الخارجية تحتضن اليوم الاثنين حفل توقيع محضر النقاشات الخاصة بمشروع الفلاحة الذكية المتأقلمة مع التغيرات المناخية بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ومكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي بحضور سفير جمهورية كوريا بتونس لتايوين. ويحتوي المشروع على ثلاث مكونات رئيسية تخص تطوير البحوث والتنمية المتعلقة بالفلاحة الذكية المتأقلمة مع التغيرات المناخية ودعم البنية التحتية الفلاحية عبر التركيز تكنولوجيا تساهم في الانتاج المستدام للحبوب وشجر الزيتون، إضافة إلى تنظيم برامج تكوين لفائدة ممثلي أهاك فلاحية معنية وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية. الهيئة المديرة للمعرض الوطني للكتاب التونسي في دورته الخامسة تعلن في بلاغ لها اليوم الاثنين عن تمديد أجل التسجيل في المعرض الوطني للكتاب التونسي بداية من اليوم 24 أوت إلى غاية 27 أوت بالنسبة للناشرين التونسيين الراغبين في المشاركة في هذه التظاهرة. مرصد كوبرنيكوس الأوروبي يعلن الاثنين أن متوسط حرارة سطح المحيطات في العالم بلغ 21.1 درجة مئوية السبت، مسجلا رقما قياسيا يوميا غير مسبوق بفعل تغير المناخ وظاهرة نينيو، ويتجاوز هذا الرقم القياسي نظيرها السابق البالغ 21.09 درجة والمسجل في مارس 2020، علما أن ظاهرة نينيو المناخية هذا العام قد تكون الأقوى على الإطلاق حسب العلماء. وتفاقم هذه الظاهرة المناخية الطبيعية والتي تحصل كل سنتين إلى 7 سنوات منحى أوسع نطاق نحو ارتفاع درجة حرارة المحيطات نتيجة تراكم غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي. السلطات اليونانية تنقل بطارية دفاع جوي من طراز باتريوت إلى جزيرة كريتا، إضافة لعدد من الأفراد والمعدات، إذ من المتوقع نشرها بالقرب من القاعدة العسكرية الجوية والبحرية السوداء والتي تستخدم بانتظام من جانب الولايات المتحدة. يأتي ذلك في ظل تخوف أثينا من تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، حيث أفادت وسائل إعلام يونانية بأن المسؤولين اليونانيين يقيمون التهديد المحتمل للبنية التحتية الحيوية والمنشآت العسكرية. مستشار المرشد الإيراني محمد مخبر يقول أن 47 عاما من الاستراتيجية العدائية التي شملت العقوبات والحرب ومحاولات تقسيم إيران فشلت في تحقيق أهدافها. أضاف مخبر أن هذه الاستراتيجية تواجه اليوم وصفه بتمسكنا وقدرتنا على الردع في مضيق هرمز. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريتي.
1: La bonne fréquence, la moitié de Tunis. Mosaïque FM.

0: الأولى في تونس. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك.
3: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ثالث نشاراتنا الرياضية. البداية مع ألعاب البحر الأبيض المتوسط. منتخبنا الأولمبي فاز انتصار ثمين وهام جدا ضد المنتخب المغربي 1-0. هدف محمد ريان الرحيمي في 49. هكا ولينا عنا 4 نقاط في انتظار قادم الجولات. نذكروا كونه احنا فرد بول، احنا والمغرب وتركيا ومقدونيا الشمالية. كنا عملنا تعادل ضد مقدونيا الشمالية. زوز فرق، زوز منتخبات من المجموعة ذي يتعدوا إلى الدورة الثانية. في النادي الصفاقسي رسميا جاك مبي أمضى عقد مدته 3 مواسم بعد ما اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح. الرابطة المحترفة، الرابطة الوطنية كرة القدم المحترفة أعلنت عن تعيينات الجولة الثانية الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. نهار السبت ونهار الأحد نلعب متبدل حتى شيء 4:30 تاع العشية. بتقعدوا نلعبوا نهار السبت في ملعب حمادي العقلي بيراتس 4:30 تاع العشية. نادي رفيقة الأمل الرياضي بحمام سوسة. في الشتيوي بالمرسى، المستقبل الرياضي بالمرسى، التقدم الرياضي بساقية الدير. في بالجنات الاتحاد الرياضي المونستيري يلعب في الملعب التونسي. وفي الطيب البهيري النادي الرياضي الصفاقسي يلعب ضد الترجي الرياضي الجرجسي. نهار الأحد 4:30 تاع العشية الشباب الرياضي بالعمران تواجه الترجي الرياضي التونسي في حمام لمف. النادي الرياضي بحمام لمف يستقبل أول مباراة ليه الموسم هذا وباش يخوض أول مباراة ليه ما نلعبش الجولة الأولانية ضد الاتحاد الرياضي بن قدام بسبب الفاجعة. جدوا تعازينا لكل عائلات الضحايا. دونك في حمام لمف النادي الرياضي بحمام لمف يلعب ضد السي بي في بيجا في بوجمعة الكميتي. مبدئيا لم يتم تغيير ملعب الأولمبي البيجي يلعب ضد الاتحاد الرياضي بن قدام. والملعب الأولمبي بسوسة سيحتضن مباراة النجم الرياضي الساحلي والنجم الرياضي بالمثلوية. نختم أهم المباريات خارج تونس اليوم في البريمير ليج. المباراة متأخرة من الجولة الأولى، فولهام يلعب ضد تشيلسي 8 متاع الليل. في السيريا بولونيا بدأت المباراة من 5:30 العشية تواجه لاتزيو. 8 غير بوان متاع الليل فيرونتينا تواجه في الأولمبيكو روما. وفي الليغا وساسونا يلعب ضد ليفانتي 6:30 و 8:30 متاع الليل مالاغا تلعب ضد ديبورتيفو لا كورونيا. النشاهد كل أخبارنا الذي تقع على موقعنا موزايكا فام بوانيت. نتلقاه معكم بعد شوية في ريكاب سبور.
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك. موزايك اف ام.

0: Récap sport. Récap sport. Coolio 7 sur 7. مساء الخير،
1: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ريكاب سبور جديد. انطلاقة اسبوع جديدة بأول جولة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى وما أفرزته من نتائج وأرقام ومعلومات وأخبار وكل تفاصيلها بكامل تفاصيلها سنعود عليها، ولكن على أهم المباريات بالطبيعة لأنه ساعة مستحيل نجم نرجع على كل المباريات. كلاسيكو بخمس أهداف وفوز، درجات حرارة مرتفعة، تساؤلات حول وضعية البليلي علاش لعب من الأول، وتساؤلات حول وضعية دانور رغم اللي هو قال كونه مغادرته ترجي ما هي إلا إشاعات. ونعطيه تفاصيل جديدة، براكوني يكسب نقاط هامة رغم الهزيمة، ثم باش نحكيو بالطبيعة على الانتصار الهام اللي رجع به النادي الإفريقي، ومرة أخرى صادق قديدة حاسم في مباراة النادي الإفريقي، وشالانج الدفيع الأولاني بالنسبة لماهر كانزاري كان ناجح رغم صعوبة الظروف في الماتش ضد النجم المتلوي قمة ما بين الملعب التونسي ونادي الصفاقسي وفات 1-1، لكن ثم برشا مخرجات مباراة هذه خاصة الحديث الكبير على مدرب الملعب التونسي وطريقة لعبه. ثم في الشابتر الثاني باش نحلو في الجزء الثاني والأخير من البرنامج باش نحلو موضوع الندوة الصحفية للمدير الفني، مدير رياضي المدير الفني لجامعة التونسية لكرة قدم رضا الجدي. هما برشا تصريحات قام على صفحاتنا سبور باي موزايكا فيهم، لكن ثم نقاط باش نعرجوا عليهم اللي هما: هل ستكون بطولة الموسم القادم ب 12 فريق؟ شنو حكاية بطولة الشبان؟ هل سيتم تأجيلها؟ فرق طلبت التأجيل، شكون هم الفرق اللي طلبوا تأجيل بطولة الشبان على خاطر السخانة هذه؟ شحكيو زادة على رضا الجدي، السيد رضا الجدي اللي قال أنا اخترت معين الشعباني وكيفية التعامل معه باش تم تحديدها كيفاش باش يتعامل معه، ولأنه قاعد يتعامل معه ديجا في الوقت الحالي. كل هذا وأكثر باش نحكيو فيه على مدار الساعة مع خلينا نبداو الساعة وليد الهيشي على اليسار. مرحبا وليد.
2: مرحبا أبو حميد، مرحبا بالسادة المستمعين والمشاهدين.
1: مرحبا بك سي وليد، مرحبا بسي نادر. أسبوع من الراحة راحة برونزي ولا لا برونزي؟ لا برونزي، برونزي باش يحاول يخبي علينا وما كنتش في عطلة
2: ودي يستحفظ هذاك على البو وقاعد أموره
1: أي وين كنت وش عملت. الحمد لله على العودة بسلامة وصحة ليك الراحة اللي خذتها أسبوع.
3: أول حاجة تحية ليك الوليد اللي خيال معنا، كل السادة المشاهدين والمستمعين تحية لأخونا سي معز بوطاد اللي عطاني اسمح لي باش ناخذ هاليومين هذوما، اخويا محمد سلامه اللي عوضني في الحصص نتاعي الاسبوع الفاضت، فهمت؟ لا والله كانت عندي شؤون امور خاصه وشؤون عائليه وكذا، لكن الحمد لله كل شيء في الخير.
1: المهم إن شاء الله سلامت.
3: انا سلامت ونتبع اخويا في المخرجات
1: واضح.
3: فاجأني انت التساؤل نتاعك، استغربت انه الجوله هذه نفس الشيء باش نلعبوا 4:30.
1: أي
3: دي والله كي توصل يلعبوك ماذا ساعتين
1: هنا جايين فقط ساعة. نرحبوا بعدنين ساعة في الإخراج الإذاعي، نرحبوا بهادية لغون غوتور وربي تصفيقة ساعة عدنين خطر أسبوع كامل غايب علينا أختنا هادية. تونس كاملة سمعت أربع أيام تزدوك ثلاثة أيام يولي وراحة ثلاثة تولي أسبوع كامل راح مش لازم تصفيقة مش لازم تقلق. أي هاو صفق لك يعطي الصحة. فقط اليوم برشا ماتير باش نعمل برشا على رحابة صدر وليد ونادر، باش كل أجوبة سريعة باش نجمو
2: اونتري في سيجو. تعمل صراحة بتصدري انا
1: لا لا انا مش نعمل ونعرف اللي انتم اراءكم مهمين جدا وتمشيو ديريكتومون للكلام اللي لازم تقال. احنا لحظات وباش ناخذوا في اخر مسار ما حكيناش عليها في الكوندكتور نتاعنا اليوم في السومير نتاعنا اليوم، اول احتجاج تحكيمي في بطولة الرابطة المحترفة الاولى. خلينا ناخذوا التفاصيل بعد شوية في اخر مسار.
4: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج، سهرة عملاق الأغنية العربية الفنان القدير لطفي بوشناق.
5: يا لله وينك توحشت زينك الشوق فناني والكاس تعبى،
4: والفنانة التونسية رنا زروق.
6: يا ريتك فهمتك كنت زي ما بفهم.
4: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا.
7: ناسايا
4: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين.
8: ريتك ما نعرف وين.
4: بمساهمة شيري ماكسويل بيكو أمام بانك ديليس بيات جيلي سنابل كرتاج أوريدو إس تي بي سوتينول بوغا وموزايك فم.

0: آخر مسار.
1: أول احتجاج من فريق من الرابطة المحترفة الأولى على التحكيم يجي من شيبة العمران عبد السلام بوحوش. كان احتج على تحكيم حسني النيلي وخاصة على مرافق الحكام وبليتو الحكم الرابعة. خلنا ناخذ تفاصيل من عند المدير الرياضي أو المسؤول أو الرئيس التنفيذي. معش أنا والله يا عبد السلام منعش التسمية بالضبط. مرحبا بك عبد السلام.
2: سيد أحمد السلام عليكم.
1: مرحبا بك. التسمية بالضبط شنية في شيبة العمران؟ مش نبدأ واضحين.
2: المدير الرياضي.
1: المدير الرياضي. أما كنت عارف في حاجة أكثر من مدير رياضي بشوية معني.
2: لا نخدم في خدمتي ينزلني نحكي على كل شيء.
1: خاطر
2: أنا معناها اللي باين في الصورة دي ما فهمت. مع كامل احتراماتي للضيوف متاعك بتبيعة.
1: أي نادر وليد. أي
3: مرحبا يا عبد السلام يا أخوي.
1: عايش. خلينا نمشيو ديريكت مول السوجي. شنو المشكل مع الحكم حسني نيلي؟
2: والله شوف احنا كي نرجعوا احنا العامية بالنسبة للسيد هذا. احنا ما عندناش مشكل عامية والرغم اللي قلت فما احصائيات تدل وتقول اللي كونوا شبيبة العمران الجمعية الوحيدة عامية اللي ما استفدتش من الحكام واكثر اغلاط صارت علينا احنا وبالدليل. واضح. واحد مش مهبول معناه في القائلة معناه اليوم بش يعمل فيديو هكاك بش يقول ولا كذا ولا بش نعمله تصريح هكاك. فما ناس اللي هو الحكم الرابع اللي عامناه والخرجني حمرة معناه شخصيا والرابطة بطلت كل شيء عليه.
1: انتي ومحمد الزويبي ذولي.
2: ولا الرابطة كيجتمعوا قالوا السيد هذا يا مظلوم وإلى آخره. رجع لي سنة السيد هذا يمشي ويجي في الطرح هذا أكلب معناه البروفوكاسيون ووقب حذيك وليد يفهمك إيش معناه بروفوكاسيون بتاع أربيتر. الجوجات كيف أغلاط معناها ما أنزل الله بها من سلطان. الحكم أمحاس ببرشة مع العلم أنه ساقيت الدائرة وتستاهل الربحة متاعها باش معناه ما نقصوش منها. هذا معناه ما يختلفوش فيه. لكن الحكم عنده أكل ممهدات أكل ملول يعمل لك معناه باش تهبط خاسر يزبط تفهمني بالباقي كي نحكي. فهمت؟ أكل بروفوكاسيون الجوج هو الحكم الرابع معناه يلزم يخسروك منطقة المقبل. فهمت. ومن بعد عاد الخدمة نتاعهم سير تيران الجو هذاك فهمت الزفارة كيفاش والظهر وفهمتها وكيف هذاك الكل فهمت. احنا يلزم نتكلموا توا وكي نشوف الجو العام وفما منظومة كيفاش والتعيينات والدنيا تدل كل شيء يدل اللي كونه راهو فما حاجة مع انه ديما عندنا ثقة السيد ناجي جويني حتى اللي قبله زادة عندنا فيهم الثقة. لكن
1: جميل حيموت
2: الكل عنا فيهم الثقة لكن واحد يحل عينه شوية راهو فما خاطر راهو محبات عنا في تونس.
1: يا
2: احمد
1: ايه. سامحني عبد السلام لكن زيدا معنى نعرف اللي انت باش نعمل حتى انت على رحابة صدرك باش تجاوبني على السؤال بكل وضوح وشفافية. لكن زيدا انت معنى الحقيقة الناس تلوم حتى على المستوى الرياضي معنى شايف المرأة ما كانتش حاضرة الماتش الاول انت هبطت ستاتيو قلت انا عملت انتدابات 9 انتدابات 61 مليون فسحت الستاتيو الى محالة انت وكأنه معنى الحقيقة مش كما العادة الحقيقة.
2: لا انا معاك انا ايش قلت تو قلت راني نستاهل الهزيمه لكن الهزيمه عندها ممهدات
1: ما فهمش كون يقول لك يغطي الامور هذيا بالاحتجاج على التحكيم
2: تي لا تو هذا كلام انا بطبيعتي راني نقول اللي فما تي انا قلت لك تو راني انا نستاهل معناها الخساره قاعد انا نجاوب فيك اما فما ممهدات حكمك يهبطك بالطريقه هذيك وبرشا قرارات غالطه بالأخص من الجوج وكل حركاتك الاستفزازية وواحد رو مش مهبول أول ماتش في السيزون بشي عمل هكا. إن شاء الله المنع خير احنا هنا نتبعه أول ماتش هنا نتبعه بقى على انتدابات يخي شنو المشكلة انك يقول فما انتدابات 61 مليون ما تجيش
1: لا تجيش فسختها وكأنك مش مقتنع بها.
2: لا فما شوف لا فسختها صحيح اما فما حاجات يلزم واحد فهمت عادية الحكاية حطيته فسختها ما هاني مستعرف
1: واضح. والفيديو اللي هبطها من قبيل شاشة فسخة
2: لا يخينش قلت فيها هيك موجودة واللي قلته صحيح ما عندي ما يخينش قلت فيها عاك السيد هذاك النبار
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عبد السلام نحترم الناس الكل زملائنا في إذاعات أخرين في ديوان فهم صديقنا وأصدقائنا دونك خلينا هكاك خلينا في التحكيم وخلينا في الفيديوهات هذاك الاسباس نتاعك على الفيسبوك انت حر تعمل شنو تحب فيه هاك وضحت برابور التحكيم تو انا نشكرك جدا باش ناخذ خاطر عاد زمول باش يعلق على الامور التحكيمي تحب تقعد تسمعه بيان سور. مرحبا بك عبد السلام.
2: انا سمعت 4 دراج اكل موزيك الشركة وكشارات الكل سمعتهم يزي
1: به الجمعة هذه انت عندك ماتش عاد مهم جدا في في
2: زويت مع ترنجيك اهو مع ترنجيك
1: بارك الله فيك عبد السلام مشكور جدا بين اخذوا عاد زهمور عاد المساء النور
0: اهلا بك احمد واهلا بجميع المستمعين والمستمعات والمشاهدين نتاعنا ويسوسو هاديه فمني عوده ميمون
1: باهي 18 الساعه 6:18 دقيقه عندك 3 دقائق و 30 ثانيه باش تحكي فيهم على الجوله كامله فيهم 20 و 30 ثانيه رد على موضوع حسني النيلي تفضل قلت لي ما تقصش عليه تعطيك 3 دقائق و 30 ثانيه
0: ما يتفضل جوس على عبد السلام بالنسبه للحكم الرابع هو اسامه شريت خساره فمني معناها في المباراه هذه الضوء كان مقصوص والفار كيف كيف مخصوص يعني مباراة دارت بدون فار فمني وكان جاي معناه الفار موجود ما فيقوش ما فيقوش
1: وش ما قالوش عليه أعلموا لي كابيتان
0: أعلموا إيه من قبل الماتش قصف ذو كي عاود رجع ذو حبوا يرجعوا الكاليبراج وكالدنيا تعرفها فمني معناه
1: زي
0: كل شيء معناه ذو كان تم التسجيلات متاع الفار فمني الفوكيرو رانا فمني معناه شفنا شنو اللي صار من بتتر السفزازات اللي كان يحكي عليها توا عبد السلام فمني يكون كل شيء مسجل لكن عبد السلام حبيته يكون ترانشان معناه يكون واضح معناه مباشر في الكلام تاعو خاطر وقت اللي نسمع الفيديو تاعو ونسمع معناه الكلام راهي ماشي المشكل معناه في الحكم وفي اداء الحكم اكثر منه معناه عدم ثقه في لجنة التعيينات وذاك علاش يطلب من المشرف العام انه هو اللي يشرف على التعيينات واحنا فهمي معناها
1: هذا موضوع مستقبل موضوع مباراة تقدم سخي دير شيء طلع عمره ني ملاحظة
0: نعم نعم نعم شوف في اللي تفرجنا احنا الناس الكل يظلي في الكوب دي موند انت والاولاد شفنا معناها اربيتراج مودرن قانون جديد قراءة أخرى جديدة في كيفية معناها إدارة المباريات اليوم أنا من نهار السبت نهار لحد كيني معناها مفسخ الدات معناها كيني ما قبل واحد جويليا يعني تطبيق القانون في كل شيء متاع الشامبيونات متاعنا متاع عمناوي يعني الحكام ما عندهمش بتاتر لديركتيف انهم يطبقوا التعليمات ويطبقوا القانون الجديد فمني كان اللي يسمعوا فينا بتاتر الكل هتحب تبيض لا انا راني نمشي اين يكمن الشيطان شوف فما القانون المادة السابعة في الفقرة الثالثة نحكيه على شرب الماء والاستراحة متاع اللاعبين راهو ما فهم يزم تكون كونفورميتي
1: عادل كيف عادل سمحني ثقيقة دونك فهمنا ليه شو نقص لك ثلاثة دقائق فتهم انت الولاد زاد يزم متكلموا عنا برشا كورة اليوم دونك بالنسبة لتقسيم الوقت متاع البوست فريشور
0: الوقت
1: عطيني ضربات الجزاء
0: توقف الوقت 23 مينوت الاخر يوقفها 30 مينوت
1: باهي يوكي داكور
0: ماهوش معقول
1: باهي عادل عطيني ضربات الجزاء عادل
0: بالنسبة لضربات الجزاء مبروك عليكم قريب 40,000 دينار بالعملة الصعبة كما قال محمد إسلامة لقاوهم بتاتر في البحر جابوهم هزومة معناها بعاد مستوى بعيد برشا
1: الزوز فار اللي من سلوفينيا تحكي
0: اللي من سلوفينيا نعم كل واحد يعمل فوت في مباراة واحد عمل فوت في مباراة متاع المستير وحمام سوسة ضربة جزاء اللي حكم ضايع في وسط المباراة والحكم الآخر في مباراة الترجي فمني الحكم يعلن على ضربة جزاء الحقيقة ما ينجمش يشوفها حكم الفار ما ينجمش فمني معناه يشوف لقطة كما هكا بالليزونج اللي عنده الكل الحقيقة فمني فلوس مشيت أحرام في الأخر نحب نوفى حاجتين برك المسؤول الجديد زاد على تعيينات متاع مراقبين الحكام ومراقبين الفار أول معناها مباراة يقولي أول جورني بين السبت والحد نهار السبت هو كمعين للحكام للمراقبين متاع الحكام ومراقبين متاع الفار يعين روحه مراقب متاع فار نهار السبت في حمام سوسة ويعين روحه للوزماء في مباراة المثلوي والنادي الافريقي
1: لحظة راك ديما تجي في الاخر ترمي حاجه وتمشي على روحك.
2: اي نعم.
1: ديجا انا ونادر ووليد خسرنا لبعضنا. عاود الحكايه من الاول. سمينا سعيد اذا كان انت متاكد من المعلومه وانت من لحظه عاد لحظه خلينا نكمل جملتي وانت مسؤول على كلامك اذا كان سمي سعيد
0: انا مسؤول. انا قلت لك انا ماني باش نتكلم كان في حاجات
1: شكونه
0: المسؤول اللي اسمه على المراقبين اسمه محمد المدب وهكا عندك القائمه
1: نتاع عمل سي محمد المدب
0: هو مقيم نتاع يعين لي كوميسير دو ماتش ولي سوبرفيزور فار هو اللي عينهم هو نهار السبت عين روحه سوبرفيزور فار في ماتش حمام سوسة والاتحاد المنستيري وهو بيدو يعاود يعين روحه للوندما في ماتش المتلاوي بيان سور ما تززا فمني الواحد الا ما كيفاش
1: فري فيها فري معناها فيها فري
0: بيان سور اخي ماشي هكاك بلاش بيان سور كو دي بري معناها هما وفي الاخر نوفاو معنا ديما ثم حاجه باهيه زاده كمام ثم جاتنا كي العاده فمني جاتنا تروا ديزينياسيون فمني في الجورني اللي جايه في الكوب
1: دافريك
0: عندنا فرج عبد اللهوي باش يعمل لايسكا تاع توكو ولا سيك ميموزا محرز المالكي باش يعمل ناميبيا والكونغو وامير لوسيف باش يعمل المريخ السوداني وديناموس الزامبي وان شاء الله امير لوسيف ما يعملش العمله اللي عملها في ماتش
1: الدار عادل تو باش ناخذ نحكيوا على
0: التكنيكمون باش نحكي
1: بسرعه يا عادل 10 ثواني تاخذيت 10 دقائق
0: انه باش يزفر ضربه جزاء يحط الزفاره ويحط ينديكي معناها ضربه الجزاء ومن بعد يعمل الدوره اللي هي ما كانش تسمى ضربه جزاء ويبدا المباراه 8 دقائق كان يعملهم هذوما في الماتش هذا نتاع السودان وديناموس ينسى ديزينياسيون
1: واضح يعطيك الصحه يا عادل واضحه الفكره زوز اخبار عطاهم لنا الفار ما خدمش في مباراه تقدم سقيط دير شريط العمران وحكي على رئيس لجنه التعيين اللي عين روحه في زوز مباريات واحد حمام سوسه والمستير والثاني نجم المتلوي ونادي الافريقي وهو مسؤول على كلامه وحق الرد مكفول لاداره الوطنيه للتحكيم هذا بينا جاوبنا احنا خاطر الحقيقه ديما معلومات عادل ديما صحيحه وما متذكرش جاب حاجه غلطه في الامور هذيا بعد بينانتي مش بينانتي كل حاجه على روحها احنا نذكروا كون الناس اللي تبعوا فينا الكوري نجموا يسمعونا على 23513000 باش تشوفوا تو اخر مسار باش نبداو نحكيو تو اونفا مع الكرونيكور نتاعنا.

0: 29513 شنال باش تبعثوا لنا رسائلكم على الواتساب ونقراوا الاسئله اللي كثم وقت دقيق ما ثمش برشا وقت. باش نحكيوا على الترجي الرياضي التونسي والكلاسيكو ضد النجم الرياضي الساحلي, باش نحكيوا على دانو ويوسف بليلي. 5 اهداف في مباراه درجه الحراره كانت مرتفعه فيها جدا جدا جدا, كنت في الملعب حاجه لا تطاق. حتى اعوان امن تعرضوا لحالات إغماء تقريبا 3 على حسب الأخبار المتداولة. ريت قدامي شكون من محبين من مشجعين حالة إغماء هزوه للمستشفى كيف حماية مدنية. شو شديت أنت الخمسة أهداف واللعب بلوز موا جميل وإلا درجة الحرارة اللي لعبنا فيها نتر؟
1: أول حاجة مش نقعدوا كل موسم ومن عشرات السنين نعاودوا في نفس الكلام. دونك زيد لم ولن يتغير شيء. كل عام كم تبدأ البطولة مش نحكي على السخانة, على اللعب في الضوء, على رمضان, على اللعب ماضي الساعة. لعبنا ماضي الساعة في رمضان شقل الفترة السبب متاع الأشياء. هذا الكل ما ثماش أذان صاغية, انسى الموضوع. دونك مش نقعدوا جيبوا أطباء, جيبوا معدين بدنيين, جيبوا أخصائيين يقول لكم راهو ما يجيش, راهو بدش, راهو زايد. ماشي نتكلموا نعبيوا وذان الناس بالكلام نتكلموا تبدأ الدنيا شوية ننساو بعد حتى يجي رمضان. وكيف كيف انت كنت نجي في السخانة هذه عندك 3-4 ملاعب فيهم الأضواء الحمام هذوك على الأقل أتودرول حتى اللعب مثلا ترجي تلعب في الأضواء الكشفة الجمعة الجاية مثلا تمشي للبلاصة أخرى مش تلقى روحها تلعب في النهار وليأخذ العكس. بالعكس احنا نحب نعمل العدل وتكافؤ الفرص إلا في الحاجات الخايبة إلا في المنظرة هكيك. دونك علاش تشيحوا في ريقكم والتعبوا في روحكم طالما موسم واثنين وعشرة وعشرين ولم يتغير شيء؟ يعني هناك قناعة ويأس كلي من أنه هذا الموضوع سوف يتغير مثل العديد من الأشياء في الكرة التونسية. اللي شديت أنا أنه شكر كبير لجماهير الترجي. أنا ما نشكرش بطبيعة الجماهير بطبيعتي نحكيش عليها في العادة, لكن لفت انتباهي ذاك المشهد نتاع 25,000 ولا أكثر, خصوصا أنا مديزابونمون مشتركين. وهذا ثقافة الانتماء وأن تكون مناصر وأن تكون مشجع ومتيم وعاشق. فماش لا سخانة لا برد لا شيء. وحكيت ليزابونمون كما الانخراط باش تحضر جلسة عامة, هذيك هي اللي تظهر الانتماء متاعك. أنا متأكد لو تعطي السلطة 30-35 تقل الساعة برادس تلقى 35 أبونمون في الترجي يحضروا من أضعف مباراة في الدوري إلى أصعب مباراة, ويبقى الفريق وقتها دائما مطمئن أنه عنده دائما جماهير وراه ومساندة ليه في كل المباريات انديبوندامون من النتيجة والترتيب وحصد البطولات. وهذا اللي يزمه يكون موجود. لكن للأسف احنا مازلنا في طاقة الاستيعاب وعدد الجماهير واللي لا حكا ولا غرب.
0: باش نجي طول الجانب الرياضي, باش نبدأ بوليد باش نسلك نفس السؤال نادر, لانه وليد تقريبا حكى فيه شوية الموضوع البارح وش عاود نسلك كمان. وجود البليلي في التشكيلة الأساسية طرح أكثر من تساؤل وليد. أنت باش تقول لي بوتيتر اللي مش ما نعشك شو تقول, تفضل قول أنت. وجود البليلي في التشكيلة الأساسية طرح عديد من التساؤلات.
2: باه البليلي معناته وجوده كأساسي هو معناها ميديكالمون وسبورتيفمون فما دي ريسك معناها شوية على جوار على خاطره إصابة تعرض لها قوية وبالغة وطلبت وقت قاعد عام ما يلعبش, لكن تدرب وحضر عمل سوكيلفو معناها على مستوى تقوية العضلات ولا على مستوى معناها الروميزون فورم متاعه معناها ترينا بالكده وخدم بالكده, لكن ديما فما جانب متاع ينجم الملاعبي معناتها يتقلق شوية حتى مش في الركبة في حد ذاتها حتى في الميوسكل في حاجة. مع العلم وكونه بليلي معناها بعد الكلام اللي قلته هذا اللي هو جوار بويسان معناها ناتوريلمون هو ملاعبي قوي وربي بقي عليه الستر. البارح الستاف تكنيك والمدرب معناها خذا شواب يكون هو أساسي على المقابلة الكل. بليلي كان ديسيزيف في اللقطة متاع ضربة الجزاء معناها
0: وضيح
2: جابها هو الأكسيون خدمها من الصون تلعبها اون ديفياسيون ودخل وعاود طلب في الانترفال عطاها له فراج وعمل معناتها جيست تكنيك تمويه خذا الكورة وجاب بينالتي. يعني الأكسيون خدمها هو ومن بعد بينالتي ساريف ضيحها على خاطره. مرة أخرى نعاود نقولوا اللي هو ما هو جاهز 100% وحتى 80%.
0: دونك
2: بليلي اليوم يلاه 60% 65%
0: دو سيمون بتاع 30 دقيقه في الاخر ولا 30 دقيقه من الاول؟
2: كان ينجم يلعب هو دوزيام ميتوم. انا نحكي لك اليوم واضح. منطقيا يشارك في الشوط الثاني، لكن بوتيتر اختار المدرب باش يبدا بيه خاطر ما عندوش ممكن دي شوا اخرين. كان ينجم يبدا بضو على الجهه اليسار، كان ينجم يبدا بفراج
3: ضو
2: مع المنتخب، يعني تلز لقى روحه دوفون لوبليغاسيون باش يبدا بالبلالي خذا دي ريسك معناتها الحقيقه، لكن معناها تعادت الامور وبلالي مع تصحيح ما قدمش اللي مستانس يقدمه وعادي على خاطره مازال بعيد على مستواه.
0: انت كمدرب اليوم في الترجي التونسي باش تربط الزوز مع بعضهم لانه الوقت برشا، تجاوب على يوسف البلالي، هل كان عنصر معناها كانت مفاجاه لك انت كونكريتو في التشكيله الاساسيه ولا ثم شكون حتى تفاجئ اللي هو موجود؟ والسؤال الثاني، ما تنجمش تحكم على ملاعبي من مباراه اولى ولا من غيره، لكن عماد فراج تبينت الاراء حوله لانه راه من المستحيل كونك باش تحكم على ملاعبي من اول ظهور البلالي وعماد فراج.
3: اول شيء كنت نتفاجأ من ظهور البلالي لو أنه كانت أول مرة، لكن البلالي تعود عدم القيام بالتحذيرات اللازمة والالتحاق المبكر بالتمارين مثل زملائه، ثم نتفاجأ بوجوده أساسي عمناول قلت عمناول يجي حتى 10 أيام 15 يوم وتلقاه أساسي في السوبر كانت تذكر ولعب تقريبا قريب 70 ولا حتى أكثر من 80 دقيقة. جديد المرة هذه مع كل احترامي للهيئة الطبية في الترجي الرياضي والخيال أكيد أنه خذال البطاقة الخضراء من الأطباء من المعد البدني من الناس الكل اللي مساهم في أنه يلعب، لكن أنا شفت البليلي أول مرة نشوفه في تمارين ترجي في الفيديو اللي عمله شكري الواعر يوم 14 أود في حجة الملابس، وقتها رحب بريبيرو ورحب باب كاستيو ورحب بالبليلي، وكانت أول حصة تدريبية للبليلي مع المجموعة. لا أعتقد أنه ملاعبي أصيب يوم 9 نوفمبر وعمل الإصابة في الأبطال المتقاطعة أنه يقدر أنه يلعب مباراة بعد 10 أيام تدريبات. تقول لي يمكن كان يتدرب قبلها، يتدرب مع شكون؟ بمفرده
2: فردية
3: قديش من فردية بعد تدريبة الفردية؟ هذا إنسان راجع من ليغامون كروزيه، يعني يلزمه يعمل 6 أسابيع مع المجموعة ومن بعد يأخذ دقائق لعب تدريجيا، خطر يزمك تخاف عليه لانه وليد يعرف يمكن الحمد لله لم يصيب بها الاصابه، لكن اللاعبيه اللي يصيبوا بالليغامون كروزيه في اولى المباريات دقائق اللعب يبدا عنده خوف رهيب من اي التحام، لانه في تفكيره في ذهنه يمكن ترجع له. خايك علاش يبدا بالعمل ديدوكاسيون بعد الطبيب، ومن بعد يبدا مع الكيني بعد مع المعد البدني عمل فردي، ومن بعد يدخل للتدريبات الجماعية ونبدأ حتى المدربين نوصيوا للملاعبية فلان رد بالكم عليه
2: تدخلش معه في كونتاكت
3: صحيح.
0: أنا ما فهمتش تو، أنت تقول لي أنا منيش متفاجئ على خاطر هو عمني ومعملش تحذيرات والقينية تيتولير في السوبر واليوم معملش تحذيرات وراجع من إصابة،
3: يعني أتعس وأتعس تو. لكن إذا كان هو تعود التمرد على الإدارة والإطار الفني ويملي شروطه ولا يقوم بالتحذيرات ويلعب فهنيئا له، فهم بالك تو راجع من أرطة متقاطعة 10 أيام ملعب حتى دقيقة متاع مقابلة ودية يبدأ أساسي في مقابلة، يمكن لأن اسمه البليلي يحبوه يعشقوه يعجبهم عنده دليل صح لي هنيئا له، لكن كرويا علميا تدريبيا اللي تحب انت والدليل شوف المستوى اللي كان فيه فهمت؟ دونك موضوع منتهي، يعني ما يتخالفوش فيه 2 فنيين ما يتخالفوش فيه، لكن مدرب قال وليد يمكن إكراهات، فماش إكراهات في فريق كبير؟ انت عندك بشة آخر مباراة لعبه
2: شنو إكراهات؟
3: يعني ما عندوش حلول
2: وي بوتيتر
3: في فريق كبير يزمك تلقى الحلول، يعني انت بشة مثلا بشة عنده عام ما لعبش
2: لكن ما كانش مصاب إصابة
3: وما كانش مصاب من 28 أوت بس ما لعبش، هو يدخل العب بضع دقائق وهذا منطقي ويزمه ياخذ وقت تدريجيا.
0: عماد فراج
3: وبالتالي عماد فراج مستحيل انا تفرجت فيه في الفريق،
0: علاش الناس تتجرأ تلوم تقول لك راهو يا خويا انا هذا ريكريتمون حكمت معناها انا نظر شويه في فيسبوك وكاني حكمت الناس انت كيفاش ريتو
3: خاطر الفيسبوك انطباعي ما هوش
0: حكم. انت كفني كيف شريته؟
3: ما نجمش نحكم على لاعب من المباراه. انا نحكم انا وقت انت الترجي حليت الابلكاسيون وتفرجت في بعض المباريات ليه باش نعرف مستواه، شفته كجناح ويلعب ايسر زاد يلعب جناح ايمن جناح ايسر مراوغ يدخل يسدد تفرجت على اهدافه لاعب عنده قيمه محترمه لكن من بعد يزمك تحكم عليه في الفريق جديد لكن كيفاش اللاعب جاء التحق يوم 17 اوت التقديم تاعه
2: بل اقل
3: أسبوع.
2: من اسبوع
3: ما يعرفش لا تيسيم اصحابه ما يعرفهمش انا اللوم على اللي هبطوا اساسي منذ البدايه ينجم يكون حاضر لانه عندي انا اخر مباراه لعبها هو مع الفريق نتاعو لعب مباريات الكل ولعب حتى اخر مباراه في شهر مي كان موجود قبل ما يجي للترجي عمل تحذيرات مع فريق اخر حتى كان عمل تحذيرات فرديه مستحيل نفس الشيء لعيب فرنسا في اسبوع 10 ايام يحضر بدنيا باش يلعب مباراه لم يلعب ولا دقيقه في مباراه وديه يعني البارح الترجي فراج والبليلي لعبوا أولى دقائق في الموسم في مباراة رسمية وهذا لا يليق بفريق في قيمة وعراقة الترجي الرياضي التونسي أو النادي الإفريقي أو الصفاقسي أو النجم
0: واضح كلامك واضح به في المقابل نقطة الاستفهام اللي ديما تقعد في الترجي الرياضي التونسي انديبوندامون من الشوا نتاع ريكي كاف بالطبيعة هي فلوريان دانو. فلوريان دانو وليد كثر الحديث حول مغادرته تنعطيهم بعض الأخبار المعلومة اللي عنا لكن اليوم ثم شبه إجماع كونه بتتر في الترجي على الأقل على نهاية الموسم القادم والمباراة هذية مازال بعيد برشا على انتظارات جماهير الترجي التونسي والهيئة مديرة الترجي التونسي
2: وشو نقول لك بكل صراحة أنا الملاعب هذية عمناه والدفعت عليه بحكم اللي شفت فيه حاجات ممكن خصال باهية كمهاجم معناه يجري إلى تاكل سباس وقوي عنده تري بون ديتونت وكذا لكن عنده مشكلة في الفينيسيون نجم تتخدم ترافاي دوفون الكاج و اكسترا اكسترا لكن المشكل والحاجة السلبية اللي شفتها البارح وكونه الملاعب باسيف ملاعب شارك أساسي اللقطة أبار اللقطة الباس اللي أعطاها بليلي جاب ضربة الجزاء كان يعني الحقيقة شبه غايب أو غايب معناها تماما ما كانش مركز وحتى على ملامح وجهه ما كانش أمبليكي في المباراة داير اون كونتر بارتي بلوتو كي تخلى الجبري الشوط الثاني تحرك وحاول ولقطة الهدف التعادل أبل دوبال
0: وكان على الكورة نحن نقول
2: حاجة عليه نفس الشيء هذوما ملاعبية تحس جوار معناتها التيان اتوا ويحب يقدم إضافة ويحب كذا وتحس ملاعبي اللي ولا بيخمم في الخروج أكثر من القعاد حتى هو صرح قال ريمور وكذا بون ذي حاجات ممكن تخص نادي ويعرفوها عن قرب اسكو هو ريبارتون ولا قاعد أما بصراحة اللي شفته أنا البارح معناها لو كومبورتمون تاعو نتاع ملاعبي معناها ما عادش يضيف للترجي بصراحة
3: دانو هذا هناك مدرب جديد جاء للنادي ريجي كام كيف ما قال بوعالية لا أحتاجه هو تم فسخ العقد قال لك دانو يبقى والترجي تو بعد فسخان عادل بالطيب شنو عنده مهاجمين دانو الجبل

0: ده يعطيك توزيعات يسجل لك أهداف صعب جدا. دونك دانو أول مباريات الموسم وكأنه المردود تقريبا هو نفس مردود الموسم الفارض في انتظار تحسن المردود متاعه أو إذا كان المدرب أو الإدارة مش تشوف عندها الأفضل. لكن الأكيد بعد عادل بالطيب في تفكير الترجي لما نحيد عادل بالطيب تجيب واحد آخر لأكيد أن الترجي هناك
1: والترجي الرياضي التونسي
0: لمهاجم
2: هو بون بروفيل كان ينجم معنا ترى ويكون حل راو عادل بالطيب على حسب ما شوف فيديوهات صحيح نجم تاخذ فكرة كبيرة أما الملاعبي كان قاعد نتصور مع بون بعد صار قطيع ملاعبي أمبورتون كان ينجم يكون أما دانو معناتها جست باش نعاود نقول لك اللي عمناه والعمل المباريات بذل فيهم مجهود كبير مع نادي صفاقسي وكذا ما تحس يعني ملاعبي خلى اثر في الماتش البارح دانو معناه موجود داني معاكم لا تنساوني وكيفاش مثلا احنا نقولوا ما تيز الموضوع هذا يتحدثوا معاه اسكو الملاعبي قاعد ماشي كذا
1: لا هو
2: بصح المسؤوليات وخاطر البارح مردود وكشاحب
1: باهي ولانه التفاعلات كبيره برشا الحقيقه على الواتساب يقول لك راهو عماد فرج لعب ولعب كونفرنس ليك يقول لك زاد راهو ريبيرو لعب مع سان داونز اتاكون وصل بيتور والستاتستيك نتاعو باهين برشا يقول لك ثم وجهه نظر اخرى زاد بعيده كل البعد علينا احنا اوت اوف ذا بوكس تخمام هذا يقول لك راهو لعبوا البلاي اللي باش يجاوبوا المولديه كل واحد شنو يقول
0: معناها يعني في الحومه
1: مش مشكل
0: الحومه الفلانيه جاوا في الحومه الفلانيه
1: نتجاوزوا باهي
0: لا نحكي ما هو تفاعل ولا نجاوبوه
1: تفاعل 10 ثواني بالليل والله عاد بكري والله
0: لا العشر ثواني الاهم هو اول حاجه حكينا نقعد في الترجي الرياضي لانه النجم الساحلي عنده استحقاق
1: ما زلت
0: بيه اللي عجبني
1: نادر لحظه باش تحكي على الترجي تو على التشكيله
0: اي على الترجي اي
1: ما زلت ما كملناش احنا في لورون دانو لحظه فقط
0: عندك
1: لورون دانو هو البارح يقول لي راهو اشاعات مغادرتي احنا كنا حكينا نهار السبت قلنا راهو ثم امكانيه تبقى امكانيه مغادرته للترجي التونسي وارده الرغبه نفس الرغبه نتاع عادل بالطيب اجا نفسخ خاطر خاف نفسخ لك دونك واضح العمليه هو جات ديزوفر وكنا حكينا وكنا كالعادة معناها دقيقين جدا في المعلومة قلنا راهو إمكانية مغادرته واردة ما قلناش راهو صحيح وآخر ماتش قلنا قد تكون مباراة أخيرة ومع هذا هو دانو البارح في تصريح تلقاه في موزاي كافي سبور باي موزاي كافي من هنا حميد شويك يقول راهو هذم إشاعات أنا جوش نقول المعلومة اللي عنا يبدو كونه ديما إمكانية تم عرض دانو على مخاتش كلا الفريق نتاع حازم مستوري ويجي حازم مستوري وثم إذا كثم مفاهمة نتاع فلوس زيادة منه ولا من التجم تصير كيما زادة عرض الرجاء ولا عرض أي فريق آخر من القارة الإفريقية ما نقولوش الرجاء خطر مانيش متأكد من الرجاء الحق نتاع ربي ولا كيما تم تداوله الرجاء البيضاوي المغربي ثم عرض من واحد من الفرق في القارة الإفريقية شمال إفريقيا دانو قد يغادر الترجي الرياضي التونسي النسبة مرتفعة قد يبقى في الترجي الرياضي التونسي النسبة ضئيلة هو يحب يقول ريمار إشاعات اللي يحب يقول هو بطبيعة ولكن هذه هي المعلومة في حد ذاتها به نعطيك قديش باش تختم على الترجي الرياضي التونسي لأنه باش نحكي على الإطوال وباش نحكي زادة على ما عادش علينا بكري بكل
0: أنا ما الأخرى قلت لك احنا الموسم هذا أمام ترجي جديد والدليل أنه في التشكيلة الأساسية قينا بن علي تقريبا قينا العيف اليوم واش حتى أساسي الموسم الفرد قينا الفيع في وسط الميدان ودنو فقط بقية الكل اجدد يعني وسط الميدان
1: وانت قلت ستة سبعة غادروا
0: بخلاف
1: أساسيين
0: الستة الأساسيين اللي كانوا دائما موجودين ثلاث سنوات الأخيرة غادروا وهذا ليس من السهل وبالتالي البارح شاهدنا الدفاع مشاكل كبيرة فرديا وجماعيا في التنظيم الدفاعي لأنه وليد يعرف راه مش معناها انت مدافع باهي تقوم الدوره فقط ثم ديما في الدفاع شكون يقود الدفاع يقود تمركز الدفاع وقتاش ينزل وقتاش يستنى وقتاش يضغط فهمت هذا الكل ما كانش موجود البارح وهذا منطقي لانه ليس غياب خرجوا ثلاثه ركائز اساسيه اللي هو مرياح وتوغاي وبن حميده مع عدم استقرار ظهير الايمن اصبح الدفاع الكل جديد وحمزه
2: حمزه
0: القديم اللي نجم يقوم بالدور التنظيمي غايب لانه هو جبالي دونك
1: عنده عقوبه
0: دونك ترجي عمل كبير باش يرجع على مستوى التنظيم الدفاعي نتاعو
1: وهذا ما يفسر كونه كما العاده معركه كان فترجي يسجل لكنه يقبل
0: وي
1: وتسأل السؤال هذا يبارح في الكونفرنس دو بريس. قال ديما تتشكاو وديما تقولوا لي بوتيتر كيجي مدرب لتونس مش حتى راجل فقط كيجي مدرب لتونس تقولوا شبيه ثماش لعب جميل بيه مسجلش بيه يقبل ديما تلقاو حاجة وهذه كي

0: لا انت من بعد تو ديك كان بيتفرج في الفيزيوناج ويشوف الاطوال قديش خدشت له من ماذا وخلقت له فرص سهله تو يعرف شنو معناها
1: على الجوديريكت عشان اختراق بالو بي.
0: انا عجبني عجبني في دقيقه 65 عمل خطا كبير وصلحه بسرعه
2: به اوصل. احنا فاصل باش نمشيو نحكيو على الاطوال في معناها باش نحكيو على الاطوال بعد باش نحكي شو قداش مازال عندنا الاطوال ومازال عندنا مباراه نادي فيق نجم متلوي كل مع سقيه الدير وزاد باش نحكيو على رضا جديد. دونك الحقيقه نعمل عليكم باش في ساعه في ساعه نزربو. دونك نمشيو فاصل وراجعين.
3: بعد غياب دام أكثر من 20 سنة يعود الفنان العربي بهي سلطان على مسرح كارتاج وذلك يوم 11 سبتمبر في حفل ساهر من تنظيم 3SG Entertainment.
4: صاحبي يا صاحبي انت اللي لوحدك شبهي.
3: تباع التذاكر في شبابيك مدينة الثقافة المسرح الأثري بكارتاج وعلى الموقع الإلكتروني تسكرتي.ان بمساهمة 3SG Group, GNK Events, Hoover, Golden Cartage, Déclic, La Fichette, Omega Pub Group, Neo Pub, Planète Tessera ou à Mosaïque FM.

0: مازال نحكيو على كلاسيكو الترجي التونسي ونجم السحلي اللي وفاه بانتصار الترجي التونسي بثلاثية منهم دوبلي لمعز الحاج علي. لكن في المقابل زاد ثم ملاعبي في النجم الرياضي السحلي. قبل نحكيو على الملاعبي زع والامور الفردية بركون يربح برشا نقاط نادر البارح.
1: اي هو مش من مقابلة مش يربح نقاط ولا لا، لكن الفريق ككل ربح يعني معنويا حاجة كبيرة. اللي تعدى بالاطوال في الصيف راهو الله لا توضيع على فريق، ولولا المحبين والانصار وقفة كبيرة عملوها ويزم نشكرهم على هذا، لأنه أصبحت الجماهير تنقذ في الجمعيات وهي اللي هي اللي تصلح في أخطاء المسؤولين، والمسؤولين لا حسيب ولا رقيب، يجي يعمل لك انتدابات ويعمل اللي حب وفيهم حتى اللي يستنفع منهم ويغادر ولا مسائلة ولا محاسبة ولا مراقبة. الجماهير بعد ما أنقذ الفريق البارح نفس الشيء، شكون ثم قديم ديوك شديدة بين أخذ ولد هم شال الستاج هم مشيش ودك دوك البقية الكل سي أحمد الفريق جديد الكل
0: لكن الحلول جات
1: الغومة الزوز أجانب العمري عبد الله بن ضياف ويمكن سلامة نوعا ما ماهوش أساس السنة الفاتة. دونك بهذا الطريقة هبط لعب ثلاثة في المحور، لعب تقريبا خمسة أربعة واحد بمهاجم اللي هو بن ضياف ماهوش مهاجم، وزيد
2: بسلامة
1: أعطاه ثلاثة للمنتخب عناه خضراوي شعباني. هاي شنو اللي عنده الاتوال توا في الخزان مازال يعاني مشاكل عديدة. قدم مباراة كبيرة جدا على المستوى الدفاعي خصوصا رغم انه مازال هناك بعض النقائص، لكن ما كناش نتصوره انه المقالة مش كون 3-2 وفيها اهداف وتسابق وتلاحق والاداء وصل للنجم رابح 2-1 عن جدارة واستحقاق وتحيل العديد من الفرص. برافو للإتوال، بداية نعتبرها موفقة وتبشر بالخير. أشرف بن ضياف مثال يحتذى به من لاعبين اللي لعبوا برشا في الرابطة الثانية، اللي وليد الشتاوي ذات موسم هزوا مع السعودية بعد رجع لعب شوية في تطاوين في الرابطة المحترفة الأولى ما لقاش فرص عمناه في جرجيس من أبرز اللاعبين كان. برافو للإتوال اللي شافت العين وفي بالي خذته ببند تسريحي 100,000 دينار.
0: هو كسر الكونترا نتاعو وخلص البند
1: فوالا. دونك البارح اللمسة الفنية موجودة ومازال قادر أنه يعطي بس الهدف الثاني يعني أسامة عبيد عمل فينيسيون فنيا رائع.
0: أما حتى
1: لكن توقيت التمريرة تاع بن ضياف تام لعبي في مستوى صار. عالي
0: في المقابل ديما ثم أخطاء في كرة القدم. هو الحمد لله من ألطاف الله كونه يمكن من المرات القليلة اللي جمهور ما يقسيش برشا على اللاعب نتاعو، ما ثماش برشا قسوة على صبري بحسن، لأن صبري بحسن عمناه الواحد من أسباب اللي خليت النجم الرياضي الساحلي يشد روحه في البطولة بلوز وموا، خاطر النتائج ما كانتش كما توقعها الجماهير، لكن صبري عمناه قدم موسم متميز جدا. صار خطأ يصير في كرة القدم
2: ويصير بطبيعة الحال، وشفناها الأكسيون اللي يفهم كورة ويعرف معناها تغيير مسار الكورة بحجرة ساعات وبترف تراب طالع ولا حتى تراساج يبدأ كي سافا با ينجم يبدل مع البوا اللي جي متاع الكورة تطلع ومعاش يتحكم فيها. ساري في كرة القدم وهو تحسه معناها غضته كيفاش معناها الاتوال دافعت بشراسة البارح معناها في المقابلة ورجعت معناها وقت اللي على الورق برشا ناس رشحت الترجي واكيد معناها فما فوارق سورتو فالور مارشاند وغيره ملاعبيه وركروتمونات والاتوال جات بكيب متغيره كما قال نادر وقليل وين توقع اللي الاتوال باش تقوم بالمباراه هذيك وباش تلعب بالنديه هذيك. لكن برافو عليهم يعطيهم الصحه وبالحق مقابله كبيره. سينو الباس تعطات نورمالمون كان يديجاجيها بوتيتر ناس تقول لك كارو الى تاكي لابال لا فماش هذه الى تاكي لابال وكارو استنى الكوره وكارو ما وما كاروش فما كوره جاتو حب يرمباليها ديريكتومون يرجعها يا اخي عملت
1: برافو
2: غيرت مسارها عادي جدا تصير في الكوره. راهو هو عمل موسم ممتاز جدا عمناول وانقذ الفريق في عديد المناسبات. ساريف باش يخطئ معناه حاجه بركه بربي جوست حاجه بركه. راهو الاتوال البارح انا واحد من الناس تفرجت معناتها في الماتش الكل وركزت سورتو كيفاش تغير معناها الفريق الوجه نتاعو تكتيكيا وقت اللي تعدى 4-2-3-1 معناها بروف دو كوراج أوداس من المدرب اللي خذا دي ريسك وطلع وضغط على الترجي وعدل وصل متقدم. يعني أنا نقول اللي الماتش البارح أقرب بش يكون نيل أكثر من اللي تفوز الترجي، لكن الترجي قوة شخصية، الترجي زاد حتى كان فما أخطاء دو باري دوتر بستجلت الأهداف، فما ميريت كما حكينا على بوذيف نادر تكلم على الباس، كما نحكيه على الحاج علي، وكوتشينج ناجح من ريجي كامف، دخل أنجوار ربحوا في المقابلة. دونك إجمالا عجبتني برشا المباراة، واللي يقول عكس ذا يتفرج في ماتش
0: هذه. دونك مباراة الترجي هذه تونسي نجم جديد في المقابل، زاد نادر البارح يمكن نقاط ثلاث مهمة جدا جدا جدا. النادي الإفريقي رجع من ملعب صعيب برشا ماهوش تاع كرة الحقيقة في السخانة هذيك، بصدقة جديدة ونكون فوا ماهر كنزاري ينجح في أول رهان ليه مع النادي الإفريقي.
1: صحيح ثلاثة نقاط مهمة بصراحة، نجم نتلوي من 12 أفريل 2025 السنة الفاضلة ما نهزمش، كانت هزيمة ضد النادي الإفريقي 2-1 وقتها في المتلوي، من وقتها لم ينهزم في أي مباراة في البطولة. يعني صعب التنقل للمتلوي في كل الظروف، في السخانة في البرد في الشتاء في التبرودي، ما نحكيوش فيه. المتلوي دائما عنده فريق محترم مقدم موسم استثنائي السنة الفاضلة، لكن للأسف هذا مآل
2: الفرق
1: التي تتألق رياضيا تعمل نتائج في عذن جازيوها بالدعم المالي نزيد وإحنا نغرقوها حتى نخسر ولا قدر الله فريق في قيمة نجم متلوي النادي الإفريقي. اللي عجبني في ماهل كنزاري أنه لعب المباراة على مراحل، بداية بالأربعة ثنين ثلاثة واحد، بداية بالشيخاوي بزوج لاعبين ارتكاز خان وزدام قدام هيكل الشيخاوي، على يمين الحزي على يسار أيت مالك ونكانج المهاجم، من بعد مشى مباشرة نزوج مهاجمين يلعب خارج القواعد مع المتلوي، مدرب آخر يقول لك أنا نقعد متوازن حتى نقطة من المتلوي مهمة، لا مشى مباشرة لاثنين مهاجمين، دخل قديدة دخل الحزي خلف المهاجمين ودخل الشريمي وأصبح الشريمي وصدام اثنين لاعبين وسط ميدان وخان ورهم كانوا أربعة كدو لوزونج، بعد دخل بوغذا ودخل كينزومبي، يعني تغييرات الكل كانت مهاجم هجومية مع الحفاظ على التوازن. وزيد على ذلك كنت أتذكر حكينا المشكل تاع عدد لاعبي محور الدفاع، ظهر كي تلقى الوليد عمار عبد الحق، هكا عمار عبد الحق اسمه
0: عمار عبد الحق،
1: الوليد هذا نعرفه ظهير ايسر، انا
0: لعب اكسيال،
1: كي تشوفوا اكسيال يلعب يعني ضروره قصوى في النادي الافريقي، لانه مازال ينتظر في تاهيل اللاعبين او الجاهزيه نتاعهم او
0: الظروف هذيك باش يلعبوا فيها صعيب برشا.
1: صحيح يعني مرياح موجود كانت ليه اول مباراه بن علي رجع وزعلوني. دونك برافو للنادي الافريقي ثلاثه نقاط ثمينه، وماهل كنزاري كسب رهان اول مباراه ويظهر ان الفريق جاهز كما ينبغي للبطوله، رغم انه الصبر لازم من جماهير الافريقي والترجي، لان الفريق الفرق تغيرت بنسبه اكثر من 50%، هذا الافريقي خمسه ركائز اساسيه، ومهما كانت قيمه المنتدبين يلزم الوقت لإيجاد التفاهم والتناغم والتجانس وخلق آليات لعب وتفاهم بين اللاعبين.
0: به جوست معلومة، كونوا عمار عبد الحق في البريباراسيون كل لعب أكسيال، به جينا من عند المعلومة تصحيح المعلومة. به
1: لا معليش، هو المركز الأساسي شنو؟ هو
0: ظهير أيسر، ما عمل
1: من صورش ماهر هاي، لو كان ماهر عنده بن عبدة وعنده الشريفي وعنده مرياح يلعب مع عبد الحق عايش خويا العزيز ما يلعبوش، ظهر لعبوا للضروره. والوليد قبل البلاء الحسن وبلاعب شيء وعنده مستقبل.
0: في المقابل ثم مباراه اخرى الحقيقه، خلينا نكملوا بالمباريات لانه مش نخلطوا نحكيوا على الجدي باش ما نظلموش النادي الصحفي نحكيوا عليه غدو. نادر وليد في المقابل مباراه الملعب التونسي والنادي راس فيقسي 1-1، هدف جميل جدا من محمد الطرابلسي، ثم العوده من وائل الورغمي لهدف التعديل. استاد تونسيان بلغه الكوره كبشت معناها للاخر وامنت بحظوظها، لكن وراها مدرب بافكار توتزي ماريكو بافكار الحقيقه واضح فما بصمة.
2: وي ايكيب كورت بالقداء، حتى اللي شونجمو اللي عملهم معناتها تحس معناتها ستاد تونيزيا وقت اللي صاروا تغييرات تغير مردود الفريق وضغط وطلع وجاب فرص وكان اقرب للانتصار الحقيقه. نداي جاو معناها عديد الكرات كان نجم الملعب التونسي يخرج فايز، لكن دون لونسومبل المقابله معناها تعدات نظيفه، كان فيها الاهداف من الشيرتين، نقايص في الملعب التونسي فخر الدين ما لعبش ونفس الشيء معناتها
0: الأهم عنصر فخر الدين
2: فوالا واللي هو انتداب كان على مستوى الهجوم لكن ضي اللي
0: صغير ده ما لعبش
2: في الصغير من جهته نادي صفاقس يخسر بكار على مستوى الدفاع وبالمناسبه ان شاء الله تكون
0: ان شاء الله لاباس
2: يرجع في اقرب وقت
0: ونحيوا الملعب التونسي الحقيقه اللي هابط فيش اتمنى فيها العوده السريعه للميادين خاطر ديك الكوره في
2: الاستاد من عم ناول راي معناتها ومن المتعه مناول اون ايكيب اللي تلعب مليح الكوره النادي صفاقس ممكن الى فوزي لو جو هي كانت ممكن اختيار من المدرب نبيل كوكي وساسو كومبرون دي فوا معناتها مدرب يحب يسكر يلعب على الاكستيريور يقول لك نلعب على لي كونتر بالاريتي ستاد في بلادها وستاد فريق لا يستهان به وشفنا يعني الملعب التونسي قلت لك معناها النمبر دي زوكازيون اللي جاوا كانوا اكثر وستاد كان اقرب للفوز لكن هذيك هي كره القدم فوالا مش من اول جورني بربي ذي ملاحظه خاطر الناس تتكلم تو وكذا ومدرب يا ودي راهي من الجورني الاولى راهو فما مدربين عندهم طابع معين فما واحد يلعب الدفاع مبالغ فيه دي فوا فما شكون معناه يلعب الهجوم حكيت عن مدرب ملعب التونسي افكار سيتان بورتوغي تعرف المدرسه البرتغاليه راهي توا معناه في التوب 3 في العالم معناه عندهم معناتها دي سيستيم دو جو مودرن ويطلعوا يلعبوا الهجوم ويغيروا معناها في المقابله يعمل لك 2 3 فوار 4 شانجمون تكتيك نجمو نتعلمو منهم راهو هذوما دي جون اللي ساعات واحد ما عندوش اسم كبير اما
0: اللي هو درب الفرق به في البرتغال معناها
2: اي نحكي لك يعني معناتها انت كي تشوف انترينور في ماتش كيفاش تتعامل كيفاش يغير تحس عنده فكره هنا تفرح انت حتى حكينا على ماتش ليتوال والاسبيرونس شوفوا دي شانجمون تكتيك واحد هذاك هو المدرب راهو ذكي واللي معناتها يبدل ويعمل وكذا هو اللي فينالمون راهو يجيب ريزولتا مش انت شد لي في ديسبوزيتيف بركه وسكر وما تحسش فما معناتها كرياتيفيتي المدرب تو ذكي هو اللي يحس بفاي في الميلو تيرا يبدل الراس تاع تريونغل يكون يلعب 4-2-3-1 ينقل واحد كذا يهبط ليه يقلبوا من الشيره الاخرى هذا هو هو الحقيقه ظهر الشيء هذا وبالتوفيق للفريقين الزوز اللي عملوا مقابله محترمه برشا
0: هو حكي على توتزي ماريكو وحكي على ستاد تونيزيان لكن في المقابل نادي راس فيقسي فما برشا نقاط ايجابيه أولهم كالعادة في دلال الويمام الحقيقة محمد رابلسي ترابا هم يقول لك الحقيقة مباراة متميزة جدا الإشكال يظهر لي حسب ما هكا شفنا خط الدفاع ثم إشكالية في خط الدفاع تحس ثم حاجة ناقصة
1: لا لا لا, لا, لا ما هم شوف الدفاع هذا هو جماعي والسنة الفاتت النادي الصفاقسي تألق
0: مش في الملعبية مش على مستوى الفرد البوزيسيون ممتح مثلا
1: بوزيسيون ما هو نفسه نبيل الكوكي لم يغير شيء ما أبدل حد شيء طريقة لعب محمد الكوكي هي نفسها 3-5-2 أو المهاجمين يبدأوا واحد خلف واحد سنة فاتت عودنا بن علي مهاجم محطة مهم جدا معه إياد بالوافي وقال أوكبيلي خرج بن علي لعب أوكبيلي اللي كان معوض السنة الفاتة في انتظار مهاجم في قيمة بن علي إياد بالوافي مردوده في المباراة
0: رجع من إصابة
1: ما كانش ولا بد رجع من إصابة الرحماني مصاب اختار أنه موتيابا يكون خلف أوكبيلي وكمهاجم ثاني والثلاثي توسط الميدان حسم أدو وترابلسي كان مع موتيابات خل غيث الصغير الخماسي بتاع وسط الدفاع هو نفسه الأساسي بتاع السنة الفاتة
0: ما شنو اللي يخلي الناس هكا تعم برشا ملاحظات على
1: وسط الميدان الشوط الثاني حسم أدو وقف وهذا ما يفسر انتداب جاكمبي اتفرج في الهدف كورة روتري خارجة حسم أدو يتفرج رغم الدوري الكبير اللي قام به الشوط الاول لكن دفاعيا يمكن الصغير وترابلسي ما ساعدوش في الشوط الاول قام بمجهود بدني كبير خلاه استنزف القوه نتاعو هذاك علاش نادي صفاقسي جاب جاكمبي وفي نفس المركز نتاع حسامادو لانه يعرف ما نجمش حسامادو يعاود 90 دقيقه متتاليه كل مباراه والخطا الكبير لما خرج اوكبيلي وخرج شو اسمه موتيابا دخلوا زوز مهاجمين المهاجم ديالا ومعاه إياد بالوافي لكن بالوافي لم يقم بالدور الدفاعي اللي كان يقوم به موتيابا اختل وسط الميدان وقفت الفريق بدنيا وسط الميدان معاش يقوم بالدور وكذلك استحقاق الملعب التونسي اللي ثلاثة تغييرات غير من وجه الفريق وخلق عدد فرص حال التسجيل وما كانش التجسيم حليفه لكن أنا ضد البصمة متاع المدرب من أول مباراة.
0: لا لا لا بصمة نقص دولي ثم دي زيتوماتيزم تخلقوا ثم دي ترانزيشن واضحين.
1: مازال مازال مازال
2: وتحية الماكيليلي.
0: هاي ماكيليلي شكون؟
1: نجم أنا أقول
2: على ذكر البيفوات.
1: هاي نجم أقول لك حاجة أخرى. كان لاعب الخميسي ولاعب بركات الحميدي منذ البداية. لا لا نحكي لك.
0: مكتوب عليا لي ديباسمون
1: أنا. خلي توا نبداو ثلاثة وأربع مباريات ونتابعوا المدربين خاطر غدوة كان يعمل مباريات خايبين توا يتنحى. أي مدرب في تونس.
0: واضح مشكور جدا نادر دونك رضا جدي غدوه ان شاء الله نخصوا له الوقت اللازم ما نجموش نعديهم هكاك اللي ديكلاراسيون نقاط مهمه جدا كان لازم نعلقوا عليهم سيف الدين المهري يجيكم بعد شويه في الاخبار ثم يجيكم صلاح الدين السكوحي في كورنيش
3: برتاج معنا اللحظة ويربح برشا كادوات شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال ويربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغوت لا شانس أبرتين العشمس متعليل في هابي أور أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 000 وبرتاج الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من الربحين في الصيف على موزايك فهم فرحتك تسوى برشا كادوات. احتفالا بمولد سيدنا محمد شفيع الأمة تنظم ثقافة فن اسطنبالي بدعم من وزارة الشؤون الثقافية مولدية 10 الخرجة باش تكون من زاوية سيدي محرز إلى زاوية سيدي بن عروس كونوا في الموعد نهار 3/25 أوت 2025 بداية من 9:30 متاع الصباح سنين دايمة والله لا تقطعنا عادة بمساهمة الديوان الوطني للسياحة المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية تونس وكالة أحياء التراث وموزايك فام

مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تفيد في بلاغ أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء مساء اليوم خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 10 ليلا ومنتصف الليل، وعلى فترات متقطعة حسب ما تمليه عليها وضعية الشبكة. وسيشمل القطع بعض المناطق من جهة تونس الكبرى على غرار عين زغوان، حدائق قرطاج، المروج، مجرين، رادس، الزهرة، حمام لنف، بومهل، دوار هيشر، تبربة، جديدة، سيدي ثابت ومرناق، المرسى، برج طويل، المنازه، المنارات، فوشان، المغيرة، برج صدرية، حي تضامن، سكرة، قصر الصعيد، الكرم، حلق الواد، بيرين وأريانا. كما سيشمل بعض المناطق من جهات الشمال أي الوطن القبلي وزغوان وبنزرت، حيث أشارت شركة الساج إلى إمكانية عودة الكهرباء دون سابق إعلام، داعية إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. كما لفتت الشركة في بلاغها إلى أن هذه القائمة ليست نهائية، إذ يمكن أن تشمل مناطق أخرى حسب التطورات ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. المعهد الوطني للرصد الجوي توقع خلايا رعدية محلية بقية نهار اليوم وبداية الليل بالمناطق الغربية للشمال والوسط، تكون مصحوبة بأمطار ورياح قوية تتجاوز سرعتها مؤقتا 70 كيلومترا في الساعة في شكل هبات، مع إمكانية أن تشمل محليا بعض الجهات الشرقية للوسط. ووفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، يكون الطقس بعد ذلك مغيما جزئيا إلى قليل السحب بأغلب المناطق، فيما تهب الرياح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، فيما يكون البحر قليل الاضطراب فمضطربا بالشمال وهادئا إلى قليل الاضطراب ببقية السواحل. في تطورات الشأن الدولي، وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنات يعلن عن حملة عقوبات أمريكية جديدة على إيران، محذرا من أن لكل دولة مهلة زمنية محددة لوقف الأنشطة التي تحددها واشنطن، وإلا ستواجه إجراءات من قبل وزارة الخزانة. وقال بيسنات أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجري اتصالات هاتفية مع قادة العالم يطلب منهم تحديدا وقف تعاملاتهم مع طهران. ختاما، قصر الإليزي يقول أن فرنسا والسعودية اتفقتا خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة الفرنسية على بناء مدينة ترفيهية ضخمة قرب العاصمة باريس بقيمة 6 مليارات يورو. وأضاف الإليزي أن المشروع المستوحى من عالم سلسلة القصص المصورة والرسوم المتحركة اليابانية الشهيرة دراغون بول زد سيجري بناؤه قرب منطقة تقع شمال غرب باريس، ومن المتوقع أن يوفر ما يزيد عن 22 ألف وظيفة. وقال مستشار الرئيس الفرنسي أن فكرة المشروع جاءت بعدما اكتشف الرئيس مانويل ماكرون وولي العهد السعودي اهتماما مشتركا بسلسلة دراغون بول زد خلال زيارة ماكرون إلى السعودية في العام 2025. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فامبونات، والمشوار يتواصل مع شاكر بسباس وكامل فريق برنامج كورنيش. إلى اللقاء.

عيش مسائك الخير. مرحبا اهلا وسهلا. السبعة وسبعة دقائق، مساء الخير للناس الكل. ان شاء الله مولد مبروك، تحضيرات المولد والاجواء تلقاوها في مزيكا كافي، ولكن تلقاو عنا نحن الفنانين، اخبار الفنانين بعد شويه تكون بحذنا الفنانه التونسيه امال ماهر، باش تكون اي الدغنوش تكون معنا في الساعه الثانيه، امال الغربي اللي باش تكون ضيفتنا في الساعه الاولى، وايضا باش نرجعوا الى مختلف الاخبار بورتري بعد شويه للهادي قال باش تسمعوا في مزيكا كافي، وايضا نرجعوا للفاجعه اللي صارت في بنقردان، ربي يرحم اللي ماتوا، وكيفاش تفاعل الفنانين مع الفاجعه هذه. قعدوا معنا في الاستماع، رجعين بعد الفاصل من توا حتى 9 كورنيش مزيكا فهمنا.

0: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. سهرة الربوخ والجو التونسي 24 عطر فالكات بغفا للموسيقار محمد ريكموز وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا.
1: يكمر الليل لربوخ تلويل
0: إتليل القفصي وأنت بن سعيد
2: ركب على حمراء.
0: العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتين شبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة شادي القيبي بمساهمة شيري ماكسويل بيكو أمام بانك ديليس بيات جيلي سناب الكرتاج أوريدو إس تي بي سوتينول بوغا وموزايك اف ام.
3: كورنيش من السبعة للتسعة تحليل
4: كورنيش موزايك اف ام متواصل حتى للتسعة كما قلت تونس عاش التفاش عليمة في بنكردين ربي يرحم اللي ماتوا. ليدي الشندول مرحبا اهلا وسهلا تحياتي ليك.
5: عسلامة شاكر
4: اهلا وسهلا. كيفاش تفاعلوا الفنانين مع هذه الفاجعة هذا اللي حضرونا ليا شندول؟
6: ريبورتينج في كل مرة يداهم فيها الحزن البلاد يخلع الفنان عباءة الشهرة ويقف مثل الجميع مواطن يحمل قلب مثقل بالألم. الفن مهما كان احتفال بالحياة ما ينجمش يعطي بظهره لوجع الناس ولا يعزف خارج إيقاع الوطن. فاجعة بنقردان اللي خطفت أرواح عدد من الشباب في رحلة هجرة غير نظامية لم تمر بصمت على الساحة الفنية. عدد من الفنانين من ممثلين ومغنين اتقاسموا هذا الحداد الجماعي معبرين عن حزنهم بكلمات صادقة. بداية من الممثل مهذب الرميلي اللي عبر على أسف الشديد من الحادثة. نرمين صفر كذلك كتبت قلوبنا معاكم الله يرحمهم ويخفف عليهم. الممثل جهاد الشيرني زادة عبر على صدمته من الفيديو اللي تداول وسائل التواصل الاجتماعي واللي فيه صرخة شاب لحظة العثور على شقيقه جثة تطفو في عرض البحر. المخرج والممثل عبد الحميد بوشناق كان زادة من المدونين على الحادثة الأليمة هذه. صابر رباعي بدوره ألغى حفلته في مهرجان مدنين اللي كان من قرر إقامتها يوم 22 أوت بعد بيوم فقط من ليلة الحادثة. صابر وجهاد ونرمين وغيرهم من الفنانين عبروا على أسفهم للحادثة هذه مستحضرين قيمة الإنسان قبل أي صفة أخرى. ربما البعض يقول الكلمات ما تغيرش مجرى الأحداث لكنها في الحقيقة تذكر بأن الثقافة والفن لا ينفصلان عن المجتمع وأن الرسالة الفنية لا تكتمل إلا كي تكون منحازة للإنسان في أفراحه كما في مآسيه. وبين أصوات الغناء وصخب المسارح يبقى الصمت ساعات أبلغ تعبير وقت اللي تكون الناس موجوعة وفي انتظار أن تنتهي عملية البحث يبقى الدعاء أصدق ما يمكن أن يهدى لأرواح من غيبهم البحر وأن يلهم الله ذويهم الصبر والسلوان.
3: ريبورتينج كورنيش من السبعة للتسعة تحليل.
4: ربي صبر عائلات اللي توفوا في حادث بنقردان الله يرحمهم. وديش ندول نعرف مش بسهل وتري تخدم تقارير من نوع ذي وتتابع طبعا هذه الأخبار. الصمت ينجم يكون أبلغ ساعات والدعاء للناس اللي توفوا والله يرحمهم. طبعا الفنانين هذه عينة من الفنانين اللي تبعت انت تفاعلاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ولا تزال التفاعلات ذي.
5: أول حاجة شكر الله يرحمه من عمهم اللي توفوا الكل. هي حاجة تأثر فيها خاصة كون المنطقة هذه قريبة من المنطقة اللي يعني أصلي منها اللي هي مدنين.
4: فيهم الناس اللي تعرفهم.
5: فيهم الناس اللي نعرفهم وخاصة أصحابي اللي قرب مني في منطقة بنقردان. الناس اللي توفوا فهم جزء كبير منهم يعرفوهم هم بالقدية يعني كي كلمتهم وحكيت معاهم لقيت اللي فهم قرابة كبيرة سواء كان عائلية سواء كان أصحاب الله يرحمه وينعمه. فما أصلاً فما حتى شكون أخوات في نفس
4: من عائلة واحدة
5: من عائلة واحدة في نفس القارب الخو الصغير والخو الكبير الله يرحمه وينعمهم
4: بصبر عائلة.
5: بالنسبة لتفاعل من قبل الفنانين مازال متواصل. شفنا ستاتيو من سوسن معالج عندها ثلاثة سوايع. سوسن حكيت من منظور الأم المحروقة على أولادها على خطر شكر أنت تعرف كونه في موضوع الهجرة موضوع الحرقة رأي الأم تتحط في موقف صعيب على الأخر ما بين ولدها اللي يبدأ معنا ما عنده حتى حل آخر يقولها يا أمي ادعي لي إن شاء الله نوصل نحب نخرج وفي نفس الوقت ما تنجمش تقول له لا يا وليدي ما كان تخرج ما نرضاش عليك وعرفت الموقف ذاك تحكي على حرقة الأم سوسن تحكي على العائلة بصفة عامة تجاه الموضوع الكبير هذا. وسوسن هي فنانة وك كأي فنان آخر رو الفنان ما هوش مش بعيدة للحاجات هذه. الفنان زادة أنت تعرف أنه هو ينجم يحكي على الحاجات هذه بالذات وعلى الحوادث كما هكا وعلى الظواهر اللي كما هكا يحكي عليها أكثر من ممكن من اللي يقدم في الأخبار, أكثر من إنسان يخدم في وكالة أنباء, على خطر هو يتناول الموضوع عنده مساحة أكبر ينجم يحكي عليها من منظور قريب أكثر للناس وقريب لحكاياتهم والقصصهم. ممكن في الأخبار تراها مجرد أرقام قديش من واحد
4: بالعكس معناها حتى الصحافي يتفاعل ربما مع الأخبار هذه, الفنانين يتفاعلوا حتى من إنتاجاتهم. شفنا أنه التلفزيون الوطني خدمة مسلسل حرقة في وقت من الأوقات
5: اللي هو قريب على الأخر من
4: في المسرح زاد كيف جنون خدمة مسرحية حول الموضوع. مش بسهل عائلات كما قلت أنت وقت اللي توصل هذه الأخبار ربي صبرهم. تونس الكل توجعت من اللي صار, خاصة الفيديو الأخير للخو اللي
5: دار برشا الفيديو الأخير
4: شاف خو قدامه
5: صدمة كبيرة,
4: صدمة كبيرة. تونس الكل قعدوا معناها ربما ثم الناس ما رقدتش. هو
5: جهاد السيرني يكتب اللي الفيديو ما نجمش يكتب بالضبط كيفاش نجم نخرج الفيديو من راسي كيف أي مواطن شاف الفيديو نصور صعيبة, لحظات صعيبة على الأخر مؤلمة. إن شاء الله ربي يرحمهم
4: ربي صبرهم. شكرا لك ذياتك صحة ذي شندول على التقرير ذي تفاعل الفلانين موصلين كورنيش موسيقى فهم حتى 3-9.

الفنانة المصرية مي فاروق بقيادة المايسترو محمد الأسود يوم 1 سبتمبر 2026 بالمسرح الأثري بقرطاج انطلاقا من 10 ليلا. صوت استثنائي، صوت ننتظر عودته لأننا نشتاق دائما إلى سماعه.

0: تابعي الغربية توصلنا للسبعة 35 دقيقة في موزايك فم
1: كورنيش لانفيتي دو جور.
2: قولوا لهم في القلب لا أهلا ولا سهلا
0: أمال الغربي أهلا وسهلا العكس الأغنية متاعك الجديدة مرحبا بك أهلا وسهلا في كورنيش موزايكا فام. أمال
3: ألو
0: أمال الغربي مرحبا بك أهلا وسهلا في كورنيش موزايكا فام.
3: عايشك شاكر
0: عايشك. أوك على عكس الأغنية متاعك لا أهلا ولا سهلا فنرجعوا لها بعد شوية لشكون متواجد لها نحن نقول لك أهلا وسهلا في موزايك.
3: عايشك عايشك فرحانة برشا لأن هكا نشم في ريحة تونس من المداخلة هذه.
0: فرحانين بوجودك معنا مبروك قبل كل شيء الأغنية هذه لا أهلا ولا سهلا التعاون الجديد ذي وباللهجة الخليجية. أمال من أول مرة غنيت فيها الخليجي في مسابقة يعني ذات قيمة حتى التوى حتى هذه السنة بخروج الأغنية ذي شنو اكتسبت في طوال هذه السنوات الكل خاصة في لون صعب لون الخليجي اللي غنى فيه؟
3: انت ديجا بديت لي انا كنت في برنامج يقدم الأغنية الخليجية وتحصلت على اللقب. يعني يمكن لانه انا سبحان الله نعرف نغني خليجي. يعني حتى مرة صارت معي طرفة قال لي مدير القناة اللي كنا مشاركين فيها قال لي عندك اهل بالسعودية؟ قلت له لا يعني مغروم نغني خليجي مليح. وديجا تعرفت حتى لليوم حتى نغني خليجي بالكدا.
0: هو نجم الخليج برنامج يعني انه غير خليجي يربح فيه من خارج دول التعاون الخليجي يعني مفاجأة كبيرة حتى لأهل الخليج في حد ذاتهم في الوقت ذاك.
3: هي كانت صدمة خاطر كان معايا اللي مشارك معايا في النهائي كان سعودي فكانوا متوقعين ربح السعودي فتحت ربحة التونسية.
0: وانا قريت لبعض حواراتك انك من الاول معناها ما كنتش مفكرة اصلا تغني خليجي. انا مشيت بروح هكا تفادليك ضحك والحمد لله مشيت معاك بنا الحمد لله.
3: بالضبط اكتشفت اللي انا معناتها دوي في الخليجي وقت ما مشيت البرنامج. يعني نحفظ اوكي ما جربتش نغني والحمد لله.
0: شو اللي فتح لك نجم الخليج مع هذا البرنامج اللي عنده صدى من الوقت ذاك امال؟
3: والله قصر عليا برشا حاجات اللي هو معناتها دخلت للبروفيسيونيل وعملت برشا أغاني تعرفت على برشا عبيد عملت حفلات مشيت لبرشا برامج مهمة في الوطن العربي كانوا يستضيفون نجوم فالحمد لله.
0: يعني كان بوابة نحو الجمهور العربي
3: طبعاً.
0: جمهور الخليجي
3: واقتحام الجمهور الخليجي
0: واقتحام الأغنية الخليجية معناها كانت تقبل الجمهور الخليجي سهل بالنسبة لك انت ولا لقيت بعض المنافسات لقيت ثم شكون اللي من أهل الخليج يقول معناها هذه غنايتنا هذه متاعنا هذا اللون؟
3: لا بالعكس في الخليج يحبوا سورتو نحن التوانسة يحبونا وقت ما نغنيو لهم خليجي بالعكس كان مرحب بيا ان كان في حتى في الأعراس نتاعهم نغني ويحبوني بالعكس ما عندهم حتى مشكلة.
0: من 2010 تقريبا هو نجم الخليج حتى للغنية هذه لا أهلا وسهلا. شو اللي خليك ترجع إلى هذا اللون بالأغنية الجديدة هذه؟
3: لأنه أنا مقيمة في الإمارات والقاعدة الجماهيرية متاعي الأكثر الكبيرة اللي هي في الخليج فلازم كل فترة هكا نقدم يعني عمل خليجي.
0: نعرف أكثر تفاصيل على الغناية معناها غناية لا أهلا ولا سهلا مع شكون كان تعامل تلحينا و...
3: كانت مع الملحن حاتم منصور. كلمات أنا عندي راو النسوة معناتها على ذيك مثال ما تغشوش مني فخلي دي 100%.
0: والجميل أنك ما حصرتش روحك في لون واحد يعني بعد الخليجي رجعت الغناية التونسي تعاملت مع محمد جبالي

0: متابعة مقارنة بالجمهور الخليجي الأمال؟
1: عنا حاجات جديدة تونسية مازالوا معناتها في استوديو وتعاملت مع حمدي المهيري, عملت معه كذا غنية يعني حتى آخر حاجة
0: هبطتها
1: أنا وحمدي أنا وحمدي
0: رجعتني
1: 20
0: تونسية
1: هذه يعني ما عندهاش برشا وطورناها في دبي. لا وعندي أعمال إن شاء الله تونسية حلوة إن شاء الله تعجب التوينت.
0: بهذا الحضور في الخليج معلش سألتك على غنية تونسية لأنه زاد أيضا ما تفكرش مال في الحضور والوجود في المهرجانات التونسية, مهرجانات قرطاج, الحمامات, بوغرنين اللي جيت منه علاش ليه جرومبالي هزتها كيف كيف؟
1: الحق انا جرومبالي, انا بنت جرومبالي,
0: كان جيت من مدينة ثقافة ايضا في
1: كان فما اقتراح الاسنان من ادارة المهرجان في جرومبالي واتصلوا بيا لكن ما انتها الوقت كان مش مناسب وان شاء الله العام الجاي. يعني انا بنت جرومبالي شفت محليها انه انا بنت المنطقة وخمموا انه في وغنيت فيها انا في مرتين مهرجان جرومبالي. لكن تسألني عن المهرجانات في تونس ما عندي حتى فكرة. أنا نشوف معناتها بس نقولها لك بصراحة الفنان التونسي مهمش. أنا كرا على مهرجان الحمامات وقرطاج فما عباد أنا خاطرني معناتها نسافر ونمشي لبنان ومصر فما عباد في بلادهم ما يعرفوهمش. نحن يغنيو في الحمامات وغنيو في قرطاج ومرحب بهم. لو أنت معناتها علاش الفرصة هذه ما تتعطاك الفنان التونسي؟ بالنهاية أنا بنت تونس. بالعكس معناتها اللي يجيبوهم ما يغني وما هوش معروفين نقولنا حتى في بلادهم معناتها الأولى الولد تونس يكون مدعم من وزارة الثقافة ولا يكون مرحب به في المهرجانات.
0: يعني المهرجانات التونسية تجيب في أسماء ما هيش معروفة في بلدانا حسب كلامك أنت.
1: أي أنا شخصيا نعرف شكون السنة طلع على في قرطاج عمل حفل مشترك معناتها ما نحبوش سمي ولا سامي لكن الصوت مزيان برشا لكن معروف شوية في بلاده شوية سوريا ولبنان.
0: ما عرفتش شكون تحكي لما حال هنا بالضبط.
1: محمد خيرت أنا نحب صوته برشا اللي غنى مع ميادة أعطيني حد يعرفه في تونس معروف كيف في سوريا وشوية طوى في لبنان معناته.
0: من لا يستحق الصعود على مهرجان قرطاج؟
1: لا مش لا يستحق كصوت. محمد خيري كصوت جميل جدا ويؤدي القدود ويؤدي الطرب بالحق أنا نحب صوته لكن أنا نحكي من ناحية أنه هو مش معروف في بلاده. كتير تونس تقول لهم والله مثلا قولك في أمل نطلعوها حتى حفل مشترك قولك ليه والله مش معروفة في تونس أنتوا ما تجيبوا معناتها من برا عبيد مش معروفين. فما حمامات واحدة اسمها إن شاء الله ما يتغشش مني أنا نسمي الأشياء كيف ما هي. واحدة اسمها لطي حاجة غنيت الطفلة داخل في المسرح ما نجمتش من الفرحة والمرة تغني كيكة قدام جمهور
0: ساندي لطي دي الفنان اللي تحكي عليها.
1: ايه وصوتها يقتل الطفلة. انا تعرف لي انا وقت يطلعوا لي فيديوهات هنقول الله ايه فمع بقى معناتها ما يجيبوا مغنيين يغنيوا في المطاعم ويغنيوا وتجيبوهم تركبوهم على اكبر المهرجانات وقت اللي يجي التونسي مش نحكي على روحي برطرة اللي يجي التونس معناتها نص تونس اصوات مزيانة تقول له طلعوا على مهرجان يا والله مش معروف عنا والله يجيزوا لي معناتها فما
0: شو ينقص سامي الغربي حتى تكون في مهرجانات التونسية؟ ما شاء الله عندك قاعدة جماهيرية في الخليج, تعاملات مع فنانين كبار, بعد شوية نجيو للتعامل مع وليد توفيق. شو ينقص حتى تكون في مهرجانات التونسية؟
1: شوف انا مش مشكلتي انا قاعده نغني معناتها منطقه قاعده نغني انا تو من معناتها من نهارين عامله حفله في بيروت
0: باش نجيها نحكي عليها مع ولي التوفيق والحديث على التعامل معها.
1: قبلها عامله في قطر انا والنورد وقبلها كنت في ستاردون تو ستاردون بورد انا وإليسا ونصيف يعني ما شاء الله نغني في معناتها في بلايس مزيانين ومع نجوم وتعرف انت حتى ماديا البرة يعطيونا اكثر فلوس من تونس لازم نحن نرجع نقول هذيك تونس معناتها ماذا بينا نكونوا موجودين فيها.
0: يا مشنو اللي ينقص؟ انا سؤالي ليك هو يعني انت بصوتك الجميل بحضورك بجمهورك الموجود في الخليج بتعاملك في اكثر من لون مصري خليجي تونسي شنو اللي ينقصك حسب رايك انت حسب ما انت ربما اتصلت بالمهرجانات حتى تكون انت حاضره في مهرجان تونسي؟
1: انا كنت قبل كنت نشوف متعهد يتصل بالمهرجانات اما معناتها.

0: كيما قدمت كيما ما قدمتش. لو كل متعهد في تونس يخمم كما يخمم في في في في فنان من برا يخمم مع في فنان تونسي مثالش. أنا برجع يا أخي سمحني واحدة كما أميمة طالب تعبي في مسارح في السعودية ويني في تونس. أنا زادة سؤال أميمة زادة
1: خلينا فيك أنت الحوار مع أميل الغربي.
0: نحكي أنا على الأصوات التونسية اللي ما فماش في تونس.
1: مريم مسألة ربما مسألة برمجة بالأساس، المسؤولين على البرمجة هما اللي يزموا يجتهدوا أكثر حتى يعرفوا الفنانين الموجودين خارج حدود الوطن.
0: يعني شوية اجتهاد كما تلوجوا على سامحني كما تجيبوا من برا عم اجتهاد ولوجوا على الصوت التونسية.
1: هو الاجتهاد عندك انت ما شاء الله متواصل. بعد شوية نحكيه على حفلة جمعتك في بيروت بوليد التوفيق وايضا تعامل معاه. فخليكم معنا، ما زال الحوار متواصل مع عامل الغربي. فاصل ورجعينا.
2: تنظم ولاية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم 15 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
3: صدفة ومن بين كل الناس علاقني
2: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب 15 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
3: أخذني معك بالجو
4: اشتقت كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا.
2: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي باتام نيسان ماكسويل بيكو جولدن كارتاج بوسونري درينا بلوس تشيكن انجوي هوب ترافل شيرينغتون باكستيج ODV بلوس ديجيتاس نسمة جديدة وموزايك اف ام.
5: كورنيش من السنة الجمعة من 7 لـ9 متاع الليل.
1: كورنيش موزايك اف ام تواصل معكم الفنانة التونسية أمال الغربي. مرحبا مرة أخرى.
0: أهلا،
1: مرحبا بك. مرحبا بك. سمعت لك بعض الحوارات خاصة مع الزميل سهيل غداوي. كلمة الفنانة التونسية المقيمة بالخليج تقلقك أمال؟
0: ليه تقلقني وقت ما مثلا بيهبطوا ما باج ولا حاجة تهبط الأمل الفنانة المقيمة بالخليج؟ يعني أنا ما راني تونسية، كل فنانة تونسية أمل غربي هبطت الديد. فالكلمة هذه المقيمة بالخليج ويهبطوا الكومنتارات اللي هما في مخهم في الخليج، يعني الله أعلم شو قاعدين نعملوا معناتها. تخيبوا نحن قاعدين في الخليج قاعدين في الدار والشيوخ باب الدار يرصفونا في الكراب والديامونت وعلى تكون طردة وليه السيبا سارة ونحن قاعدين نقدم وقاعدين نتعذبوا كما نسكل. كلمة المقيمة في الخليج علاش ديما يحطها في ذيل الاسم معناتها؟
1: أيهما تفضل انت؟ شنو هي العنوان اللي تفضله او الصيفة اللي تفضلها؟
0: انا افضل الفنانة التونسية امل غربي.
1: نقطة غادي يقف غادي
0: نقطة. لا مقيمة، فانا مقيمة في البلدان العربية الكل، هاني في لبنان وهاني في الامارات وهاني في مصر.
1: وما شاء الله كي نحكي على لبنان جمعك مؤخرا حفل مع الفنان وليد توفيق. وليد توفيق عندك قصة معاه، وليد توفيق كان ثم تعامل جمعك بوليد توفيق، كيف كان التعاون هذا؟ لأن وليد توفيق يعني يختار الناس اللي تعاون معهم.
0: اي انا الوليد توفيق تعرفت عليه من خلال اداره اعمالي وشركه اي كي برودكشن اللي نقدموا تحيه للسيد الي خوري.
1: تحية
0: هو
1: خوري.
0: اللي تعرفت تعرفت عليه وسمع صوتي ومن وقتها يقول له لا هذه الطفله لازم ندعمها صوتها حلو، يقول لي انت كان صوتك من زمن الجميل خاطر يحبني وقت ما نغني طربي. وكل ما يلقى فرصة باش يدعمني صراحة فما دعم إن كان بكل شيء بكل شيء إعلاميا وإلا حتى معنويا مرات، وعمل لي غناية وكنت أنا وياه بحفل من نهارين تالي.
1: متواصل هذا التعاون بينك وبين ولي التوفيق غير الأغنية اللي عملها لك وغير الحفلات هذه، ثم مشاريع أخرى قد تجمع كبير؟
0: بسيبل قاعدين نحضروا نحن الديو، عنا عاملين نحكيه في ديو، لكن المرة ذي شدني في بيروت قال لي حننفذه وقلت له أنا الشرف لي أنه أنا نعمل ديو معك وإن شاء الله بتطلع أغنية مزيانة.
1: نجم نفذ سكوب نتاعها الأغنية ذي، كان يحاضر المشروع.
0: لا مازالت في التوزيع الموسيقي وان شاء الله ان شاء الله قاعده تتنفس.
1: كلماتها موجوده فنجم نسمع منها شويه من حتى بصوتك هك.
0: والله العظيم لا والله من استحضرت حتى اللحن, اما كلام حلو ولحن زين.
1: ايه مش مشكل. يجمعك تعامل أيضا مع برشا فنانين خاصة في الحفلات, أسماء كبيرة موجودة, حتى حضورك في الإعلام العربي, كنت ضيفة لمروان الخوري في برنامج طرب. مروان الخوري اللي ملحن ممتاز, ملحن ذو اسم, ثمانية التعامل معها أيضا اسم الأسماء الكبيرة.
0: مروان خوري كنت معاه مرتين في برنامجه وقاعدين احنا راهو ما عنديش المشكله, المهم يكون لحن حلو. مروان من الناس الملحنين اللي نحب حكايتهم برشا, وان شاء الله ان شاء الله علاش يكون في تعامل
1: ان شاء الله بالتوفيق.
0: عندي برشا برشا حاجات, عندي حاجات نزلت ما بطهمش مع مدحت العدل شهر عن فما هنا عبد الكريم مزيان سليم سلامة, والأسماء هذه معناتها ما شاء الله هيتات في السوق. عندنا ألبوم
1: ان شاء الله, ألبوم مقتش للألبوم قريبا.
0: وعندي صلاح الكردي غنية جدا نحبها برشا, أنا قلت لهم في الألبوم هذه الكود كور متاعي فيها, صلاح الكردي عنده الحان زينة برشا.
1: غير التعامل مع حمدي جويني, غير التعامل السابق مع حمدي جبالي, ثم تعامل تونسي, ثم نية لإنتاج أغنية تونسية من الغربي قريبا.
0: طبعا طبعا لا عندي عندي قاعدين محاضرين, قلت لك دجا هو الألبوم برشا أغاني عنا وقاعدين نختاروا شنو بشي تصور شنو اللي بشي هبط من غير تصوير.
1: ان شاء الله بالتوفيق, ان شاء الله نشوفك قريبا في حفله هنا في تونس على شلاه من الغربي. بالتوفيق لك في المسيره نتاعك, بدي التعاملات نتاعك. مرحبا بك في مزيكا فام في كل وقت.
0: عايزك يا شاكر ومسي على هالمداخله المزيانه, وانا الي خوري قد ما شكرك قال لي شاكر شاكر شاكر, فاخيرا تعديت مع شاكر من اللي تعرف عليك في تونس هو يشكر في شاكر.
1: ربي يفضله الي نحيوه الجميل الصديق الي الخوري, تحيه لي. شكرا لك انت يا مال على حضورك معنا في كورنيش مزيكا فام.
5: كورنيش من الاثنين الجمعه من 7 ل 9 تحليل.

0: بمناسبة المولد النبوي الشريف عرض زيارة السيني النجمي بالمسرح الدولي بالحمامات.
1: إذا نخمر ما نوجد راحة
0: ذلك أيام 28، 29 و 30 أوت. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الدولي بالحرامات أو على تذكرتي فونتان.
1: ركب عن حمار
0: بمساهمة بودا برود وموزايك فام.

مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. وزير التجهيز والأسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أصلح زواري ينوه خلال لقاء جمعه اليوم بمقر الوزارة برئيس المدير العام للمجمع الألماني المختص في صناعة الأسلاك الكهربائية للسيارات ليوني محمد العربي رويس بالدور الهام الذي تطلع به الشركة في دعم الاقتصاد الوطني وفي توفير مواطن شغل، مؤكدا أن مصالح الوزارة حريصة على توفير أفضل الظروف لاستقطاب الاستثمارات خاصة في قطاع صناعة مكونات السيارات. من جهة الرئيس المدير العام لمجمع ليوني تونس يؤكد على أهمية مواصلة القيام بمشاريع توسعة في عدد من الجهات في الفترة القادمة، وذلك خلال استعراضه نشاط الشركة وبرامجها المستقبلية. وفق بلغ صادر عن وزارة الصناعة، يعد مجمع ليوني من أبرز المستثمرين في قطاع صناعة مكونات السيارات، حيث تأسس في تونس سنة 1977 ويساهم في تأمين 30,000 موطن الشغل بمختلف وحدات الانتاجية المنتصبة بكل من ولايات بنزرت وسوسة والمنستير. وترتبط أنشطته في تونس بسلاسل الانتاج العالمية في قطاعات مكونات السيارات والصناعات الكهربائية والإلكترونية. 6 فرق مراقبة اقتصادية ترفع 65 مخالفة اقتصادية لدى باعة الفواكه الجافة ومادة زقوق والسكر والخضر والغلال، تعلقت في مجملها بعدم إشهار الأسعار والترفيع المشد في أسعار بعض المواد وغياب الفوترة ومسك منتجات واستعمال أساليب ملتوية، بالإضافة إلى استصدار قراري غلق لمحلات تجارية تعمدت الترفيع المشد في الأسعار عند البيع، وفق ما أفادت به المديرة الجهوية للتجارة بنابل سهم المبروك في تصريح مزيكا. وبخصوص النقص الحاصل في مادة السكر الموجهة للاستخدام العائلية، أكدت المسؤولة ذاتها تدعيم الجهة بما يزيد عن 50 طنا من السكر تم جلبها عن طريق تجار الجملة وتوزيعها بمختلف جهات الولاية، مع التركيز على توزيع الكمية بالمناطق الريفية والداخلية ضمانا لوصول هذه المادة لمستحقيها وفق قولها. في تطورات الشأن الدولي، وكالة تسنيم تنقل عن مصدر استخباراتي إيراني قوله إن هدف خطة الضغط الاقتصادية الأمريكية هو زيادة الضغط النفسي على الشعب الإيراني. وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أعلن عن حملة عقوبات أمريكية جديدة على إيران، محذرا من أن كل دولة مهلة زمنية محددة لوقف الأنشطة التي تحددها واشنطن، وإلا ستواجه إجراءات من وزارة الخزانة. وشعار من وزارة الخزانة الأمريكية يظهر أن وزارة الخارجية ألغت اليوم إدراج سوريا في قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب في خطوة أعلن عنها لأول مرة في وقت سابق من هذا العام رهنا بمراجعة من الكونغرس. ويترتب على إدراج دولة ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب فرض قيود على المساعدات الخارجية الأمريكية وصادرات المعدات الدفاعية وبعض المعاملات المالية. وشمل إعلان اليوم أيضا رفع تصنيف جبهة النصرة كمنظمة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaikfm.net، والمشوار يتواصل مع شاكر بسباس وكامل فريق برنامج كورنيش. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

ركبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

0: عدنا نروح لديفا هيفا وهبي بتونس. لديفا هيفا وهبي تنظم ودادية بلدية كارتاج بالشراكة مع وكلاغ إيفانت وستاربوكس إيفانت حفل فني تحييها النجمة اللبنانية هيفا وهبي.
1: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب شو المطلوب.
0: وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر بمدينة الثقافة بالمسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي بونتين.
2: كورنيش موزيك كافي متواصلة معكم حتى للتسعة. بعد شوية الفنانة التونسية ايه دغنوش ضيفتنا في كورنيش. قبلها باش نحكيو على الفنان التونسي في بورتري لي في هدي نشدو نحكيو على الفنان التونسي لهدي قلا.
3: بورتري نهار 24 فيفري 1951 تولد في تونس العاصمة واحد من أبرز رواد الأغنية الملتزمة في تونس. صوت اختار أنه يغني للإنسان قبل كل شيء. انشأ في عائلة موسيقية ووالده كان من شيوخ المالوف والسلامية. من صغره تعلم العزف على آلة العود وشارك في المسرح قبل لا يواصل دراسته في فرنسا ويتحصل بعدها على شهادة عليا في الترجمة. بعدها هي بدأ يخدم مترجم فوري باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية. الهادي فنان الناس ابن الشيخ حسن قلة. مسيرة فنية بدأت في سبعينيات القرن الماضي وخلت أثر كبير عند الجمهور.

أول ظهور ليه في تونس كان في 1977 على ركح المسرح الأثري بقرطاج في سهرة شعرية شاركوا فيها محمود درويش ونزار قباني. الهادي قلة تميز بأغاني كانت على قضايا الناس وغنى زادة للمظلومين والمهاجرين وخلى القضية الفلسطينية جزء من رسالته الفنية. لحن زادة وغنى قصائد الشعراء كبار من بينهم محمود درويش وسميح القاسم وأعاد أداء أعمال الشيخ إمام وسيد درويش. من أشهر أغانيه يهل ترى قداش، بابور زمر خش البحر، وسجل أنا عربي، وهي أعمال ما زالت حاضرة في ذاكرة الجمهور التونسي. تم إحياء البعض منها في مسلسل رجوج لعبد الحميد بوشناق، وفي رجوج العرض كذلك.

0: 14 مارس 2012 فقدت الساحة الفنية التونسية الفنان الهادي قلة على عمر ناهز 61 عام، لكن إرثه الفني بقى شاهد على مسيرة فنان آمن أنه الأغنية يمكن تكون صوت للحرية والكرامة والإنسان.
1: شكرا لمحمد يا شندول اللي عرفنا، وثم ناس ما تعرفش وثم ناس تعرف الفنان التونسي والمنح الهادي قلة اللي هو كان فنان المغتربين والمظلومين. بعد شوية الفنان التونسي آية دغنوش ضيفتنا ونسمع جديدها مش حقصر.

0: مش حخسر جديد الفنانة التونسية آيدة بنوجة.
1: كورنيش ضيفنا اليوم
0: آيدة بنوجة. أهلا وسهلا.
2: سلامة.
0: شو أحوالك؟
2: الحمد لله. لاباس انتو ما سبا؟
0: أنا مديدة. نحن كحوار ساعة
2: وي صحيح. أنا مدة متقبلنيش.
0: عامين كيكة؟
2: يمكن أكثر شوية.
0: يمكن أكثر. ما شاء الله عليك في العامين هذوكم برشا تقدم.
2: قديش؟ أربع سنين. أكثر برشا معني.
0: وقت يجري. ما شاء الله في الأربع سنين ثم برشا تقدم، برشا نضج فني نحكي عليه. خلينا نحكي وسع على مبروك الغنية.
2: يعيش.
0: مش حخسر. عندها ثلاث جمعات ما شاء الله الغنية ماشية. وعندها حكاية الغنية. يمكن ما كانش يكون عنوانها مش هخسر.
2: هو راهو عنوانها الأصلي مش هخسر. أما أنا كنت شاكة شوية. قعدت نحكي شوية مع الشاعر أحمد العزب اللي قدم له تحية كبيرة.
0: تحية كبيرة.
2: ومع الملحن محمد بليل. قلنا أنا خممت اللي أكثر جملة أنا كي قريت الكلام نتاع الأغنية وكي سمعت الأغنية أكثر جملة شدتني هي أنا فرصة كبيرة عليك.
0: هاي.
2: قلت علاش ما سميهاش انا فرصه كبيره عليك الاغنيه. هما ايلزيتي با كونتر الحقيقه. اما من بعد هكا كي زيت تشاورت مع ليكيب وكل حسيت اللي طويل برشا الاسم. انا فرصه كبيره عليك طويل. تو احنا في عصر السرعه لازم تك تك اسم.
0: ما شدتك
2: ما بيك مش ولا هخسرك.
0: الجمله هذيك هي شدتك
2: اكثر جمله. اي اكثر جمله شدتني في الاغنيه. بون هي السيتواسيون كل يعني الحكايه نتاعها الكل تسمى جديد عليا. تسمى جي اوزي اني نغنيها الحقيقه.
0: علاش اوزي؟
2: على خاطر بتدخل مانيش هكيكة برشا. أنا فهمت. أنا ما قعدش
0: مش مغرورة.
2: مش مانيش مغرورة. أنا جو بخمب أنا في شخصيتي أنا كأي الإنسانة جو بخمب على طول نقعد نقش نويك وقلك أنا فرصة ولا مانيش فرصة. سي بون في الموضوع في الموضوع باش نقعد نحكي معك. مانيش هكيكة برشا. مي فودير الحكاية متاع الأغنية تحكي على برشا نساء عاشوا نفس الوضعية ولا يعيشوا في نفس الوضعية سيحطوا في الفترة هذه. strong independent woman
0: ماشي
2: الحكايه. كنا نشجعهم الحقيقه. راه اي مش كان امراه اي انسان يمر بفتره صعيبه ولازمه يجبد روحه خاطر يرى في روحه احسن من السيتواسيون اللي يعيش فيها. انا نشجعه
0: لان هي حبيتها برشا. حسيتك انا حبيتها بالكدا معناها رغم انه ما تمثلكش شخصيا.
2: اي خاطر بيا الشخصيه هذيك. خاطر بيا الشخصيه هذيك بوغ ثم في في في مراحل ولا في في دي سيتواسيون معينين باهي الشخصيه هذيك انك تكون قوي وتقول انا نرى في روحي احسن من اللي قاعد نعيش فيه. علاش قاعد فيه؟ فهمت.
0: ولو نعكسوها فنيا شنو خسرت وشنو ربحت؟ كان نمشيو بالرفران تاع الاغنيه.
2: فنيا ما خسرت حتى شيء الحقيقه. انا ما نعملش حاجه نخسرها الحقيقه. والفن ما دامني قاعده نعطي في حاجه تمثلني وتشبه لي ونحترم فيها روحي قبل ما نحترم فيها الناس فما عندي ما نخسر الحقيقه. شنو ربحت؟ ربحت برشا محبه
0: نتاع الناس.
2: ربحت برشا ناس تحبني تم من اللي هي صوت ممتاز اللي هي تنجم تمثل تونس لبرا والداخل ممنا بقدرتي وبطاقتي الفنيه. فربحت برشا الحقيقه. ربحت برشا تجارب. ربحت برشا غنيت محليهم. ربحت مسارح غنيت فيها وما زلت نربح حاجات اخرى.
0: تمشي بخطاه ثابته يا دبنوش.
2: الحمد لله. اي انا نشوف. اي خاطر ناخذ برشا وقت قبل ما جو برون ديسيزيون. ناخذ برشا وقت قبل ما نقرر حاجه قبل ما نعمل حاجه جديده. ناخذ برشا وقت. دونك باهي انه الانسان والفنان سورتو ياخذ وقت في قراراته في الخطى اللي باش يعملها.
0: ترفض حتى اغاني وكلمه اغاني؟
2: اي برشا. يا ما رفضت.
0: وشنو معايير اختيارك؟ علاش ترفض؟
2: أول حاجة
0: نعرف إنه ثم اسماء طرحت عليك أغاني ورفضت.
2: أي رفضت على خاطر مثلا
0: احترام ليه مش سميهم.
2: أي بي ماذا بي
0: احترام ليه
2: أغزل. حتى مش كنت وين سرا وحتى في العالم العربي معناها فما شعراء وملحنين اللي عندهم أغنيات ناجحة ميك يقترح علي الأغنية شوف فما يا إما النظرة الأولى متاع الأغنية نحس ما تشبه ليش معناها يكون كلمتها

0: دي فوق، فهمت معناها كم شي واحد كان ريق ذاك قام مش بدل الكراسة وبدأ يكتب. وأنا كنت مشيت وبعد روحت جيت ودراشنا، فهمت معناها ما فميش قصة، ما فميش
1: ابتذال في الكلمة،
0: مش ابتذال بمعنى الكلمة، لكن نقول ما فميش مجهود تحط، ما فميش ما تسامحني كيفاش أنا باش نغني غنية للناس مبينة، ما أنت أنا باش نغنيها منش مقتنعة بها، كيفاش نقنع بها العبيد؟
1: رغم أنه فما أغاني منتشرة توا وهيتات كما يقولوا،
0: فما ما هما ذيك شنو هو ذيك باش يدافع على روحه ويقولك هيت. الكلمة هذه راهي تمس الناس وتشد الناس، ما حاجتيش أنا الحقيقة باش كلمة تشد الناس هكا تكون ما ما ما فيها ما فيها حتى إضافة، فهمت؟ ما فيهش موضوع، ما فيهش رؤية، ما فيهش فكرة، ما فيهش هكا كلمة بناشيك. أنت حتى كي تقعد تحكي مع عبد كلمة ماهوش مسترسل، في الآخر حتى هكا حشمة، تقعد تسمع فيه حشمة ما ماكش مركز معه، دونك كيفاش باش نغني كلمة؟
1: يعني أول معيار للرفض زي دغنوش هو الكلمة ساعة قبل كل شيء،
0: قبل كل شيء الغنية حسيتها ولا ما حسيتهاش؟
1: هي ذيك حاجة،
0: حاجة مهمة
1: بالطبيعة
0: طبعا.
1: ثم بعدها تجي
0: بعدها الكلام،
1: الكلمة
0: اسكو الكلمة بالحق عندها قيمة، مخدوم عليها، متعوب عليها، عندها وزن ولا لا؟ لحن بيان سور طبعا، حاجات يكملوا بعضهم، والتوزيع هذيك من بعد، خاطر التوزيع يجي بعد ما نختار الاغنيه، معناها نجموا نتناقشوا في التوزيع كما يلفو.
1: فمثلا حتى اللون في حد ذاته عنده دخل في هذا، كونك مثلا كي تغني مش حخسر توجه مصري لغنه مصريه، فتكون عندك انت التخمام انك تمشي للسوق المصريه ولا لا؟ مش ماهيش في معاييرك للاختيار؟
0: لا في معاييري، ما فهميش علاش باش نقول ماهيش في معاييري، هي في معاييري على الاخر، وفي طموحاتي وفي برمجتي وفي خطوتي الجايه نطمح، وذاك اللي نسعى له، وذاك شنو نرى روحي فنانه تونسيه لكن عربيه بانتشار عربي، فلازم ينمس جمهور اكبر، جمهور عربي، جمهور اكبر في العدد اكيد نقصد، جمهور في من جنسيات مختلفه بلهجات مختلفه، وسورتو توا سهلت الحكايه بالريزو سوسيو، الدنيا تحلت على بعضها برشا، دونك ونشوف من تجربتي الخاصه اللي الناس تحب تسمع لهجات اخرى بصوتي وتحبني نغني لهجات اخرى، فعليش لي؟
1: طبعا مش هخسر مغنية تونسية مصرية، اش تعتبر انت؟ صوت تونسي، كلمات مصرية، تسجيل، كل شيء صار في مصر. تونسية مصرية، شنو تحب تقول عليها؟
0: أنا نقول تعامل تونسي مصري، نجم نحسبه هكا، معناها كلمات ولحن وتوزيع وإكزيكوشن مصرية، صوت تونسي وتصوير في تونس. ما توا الحقيقة ما عادش نحكيه على جنسية الأغنية، الحقيقة نراو غنيت مثلا غنيت بلتي تونسيين 100% نجم يكونوا، لكن انتشارهم عربي تسمعهم في المولات باختو دون لوموند، معناها ما فهميش هكا الحدود نتاع اغنيه شنو جنسيتها، سورتو كيبدا التعامل معناها فما بوكي من ناسيوناليتي مختلفه.
1: اما حتى لو ينجم يكون بوابه، يعني مش حخسر، تنجم تكون الباب لدخولك السوق المصريه
0: ان شاء الله. معناها بوركو با، ومن بعد مش هخسر اكيد، فما برشا تعاملات اخرى في اللهجه المصريه ولا في غيرها. وانا قلت لك مادام معناها احنا مقررين ورسمين ثنيه نتاع العالم العربي، فباش تكون فما برشا تجارب في اغاني بلهجات مختلفه وتعاملات مع جنسيات مختلفه.
1: يعني هي استراتيجيه هي دارون
0: طبعا،
1: جيت في منطقه الاستراتيجيه نتاع نغني الوان مختلفه باش نعمل انتشار.
0: نحن راهو عندنا برشا بدين فيها الحكايه، معناها عندنا عامين وعملنا اغنيه في الالبوم اللي عملناه عام ناول، أول أغنية كانت خليجية، لكن شعر ملحن وتوزيع تونسي، لكن أغنية خليجية. من بعد الحقيقة من بعد تجربة التيك توك وتجربة الريزو سوسيو تأكدت اللي الانفراستركتور موجودة، فعليش لي؟
1: حديثك على الخليجي، ثم مشروع ميني ألبوم خليجي في المستقبل
0: إن شاء الله،
1: وقتاش
0: وكيفاش وعليش
1: وقتاش بشرى النور؟ عندي شوية معلومات أنا، ما مشيش خليك لك أنت في المجال.
0: هو تعامل خليجي، لحن وكلمة وتوزيع، الإكزيكوشن كل الحقيقة خليجية. احنا بدينا بغنية راهم بعد الحكاية مشيت وطورت، احنا بدينا بغنية كهو، لكن توا عنا في الرصيد أربع أغنيات، مازلنا قاعدين نكملوا في الأغاني متاع الألبوم، مواضيع مختلفة.
1: نتحكي بالبداية، البداية كانت أغنية وطنية
0: اي
1: سعودية
0: اي،
1: كيفاش كان الاقتراح على ايه الدغنوش؟
0: والله على ليغيزو سوسيو نشوف، هو ماهوش حظ، انا ما نمنش برشا بالحظ الحقيقه، هو خدمه وهو ظروف معناها هو ربي كتبها الحقيقه، وتيت ظروف ولا ربي كتب لي اكيد الحاجه هذه، لكن انا

0: طلعيته وهذيك
1: اللي
0: بون ثمار ولا ليه ما نعرف لكن انا نقول نتيجه الخدمه هذيك معناها احنا على ريزو سوسيو كيما تعرفون ديما موجودين غني في برشا الوان نخدم على روحي دونك السيد الشاعر والملحن جنيد بوزير نقدم له تحيه كبيره سمع صوت عنده غنيه في مخه وسمع صوت وكلمني قال لي نحب نسمعها بالغنية هذه وطنية نحب نسمعها بصوتك وراني تخيلتها بصوتك خاطر تخيلتها بصوت فنانة أخرى
1: اللي هي
0: ذكرى محمد الله يرحمها
1: الله يرحمها
0: وخذ لي راه هو قال مش أنا مش أنا ما قلت لي أنا صوتي كي صوت دارة هو اللي قال تخيلتها بصوت ذكرى وكي شايف الأصوات التونسية فما برشا أصوات تونسية محليها بتت هو هكيك جيت قديم
1: هو لكنك الأقرب إلى صوت ذكرى محمد
0: الأقرب إلى صوت ذكرى ذكرته بصوت ذكرى محمد وقال نحب نسمع الأغنية بصوتك سمح. حبيت نسمعها بصوتك
1: نخفوا على القوس هذا قداش تفرح
0: طبعا تفرح هذا هذا شرف كبير لي الحقيقة وانا نشوف بتتخ هو خزر لي بالكبير برشا برشا ان شاء الله انا نوصل نعمل حتى شوية من اللي عملته ذكرى محمد فنيا وصوتها الكبير وسمعتها الباهية الحقيقة نورتنا الله يرحمها ومثالنا نقول يقتدى به وننسجوا على منويلها في العالم العربي
1: انت ترى فيه هذا التقارب معناها في الصوت
0: شوف انا ما نجمش نقول لك نراها ولا لين نجم نقول لك اللي نحبها برشا وراهو الفنان معناها
1: ثم فنانين راهو يقولوا انا يقول لك انا وريث الفنان الفلاني
0: ما نجمش نقول حاجه كيما هكا
1: من يغني الفنانه الفلانيه
0: لا لا انا مانيش هكيك الحقيقه وما نجمش انا بالعكس حاجه كيما هكا نراها هي ماهيش عيبه ما نراهيش تخدم لي مصلحتي اكثر معني انا ماذا بين نكون شبه لروحي نكون نمثل روحي يكون صوتي سبيسيال ليا انا يكون عندي التامبر نتاعي وحدي عندي ثنيتي وحدي كي تسمع اغنيه تقول هذه غنية ايا دغنوج اما بيان سور راهو تحب ولا تكره كيما الرسام يستلهم من برشا مدارس الفنان راهو صوته وامكانياته راهي مستلهمه من برشا مدارس هو متاثر بها ساعات كي نسمع روحي نغني نسمع شوي من ام كلثوم فيا من ورده من فيروز من صليحه من مميتي من انسال كيف معناها نسمع فهمت نسمع شويه من ذكرى خاطرني متاثره منها متاثره بها زيد اكيد باش نسمع منها شويه
1: فهو اسمع وقالك صوتك اقرب الى ذكرى محمد
0: قال
1: بعث لك الغنية
0: بعث لي الغنية غنيتها
1: عجبت الغنية ثم تفاصيل أخرى قعدوا معنا نسمعها بعد شوية مع الفنانة دغنوش
2: لا جيت زاير زاير
3: بمناسبة المولد النبوي الشريف وتحت إشراف ولاية تونس تنظم جامعة تونس للتضامن الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج أو على تسكيرتي بونتين بمساهمة ستاربوكس إيفانتس إي بودا برود
1: مواصلين نحن حوارنا مع الفنانة التونسية دغنوج وحكينا آخر ما حكينا على الجديد اللي هو أغنية سعودية ميني ألبوم ساحة خليجي وأغنية سعودية وطنية
0: أي.
1: والشاعر نحيوه اللي اتصل بيك جنيد بوزير هكا
0: جنيد بوزير
1: بوزير اللي هو
0: تسميهم صعيبة
1: نحيوه اللي هو قالك أنت ريتك تشبه لصوت ذكرى محمد وحبيتك تغنيها اسمع الصوت والنتيجة.
0: غنيت الأغنية سمعته منها شوي قال لي هذا اللي تخيلته أحسن من اللي تخيلته
1: ممتازة
0: ممتازة فسجلنا الأغنية الحقيقة تشاورنا برشا في اللهجة في الكلام في طريقة الأداء في برشا حاجات ووصلنا لفيرسيون فينال إن شاء الله تشوفوها تسمعوها
1: شنو تقول كلماتها شوية كم نشوف نحرقوها نعرف ثم عيد وطن
0: هو راهو فما أغنية قبلها باش تهبط اللي هي ماهيش وطنية أغنية عاطفية
1: عاطفية
0: منت طبيعي اسم
1: منت طبيعي
0: منت طبيعي
1: شنو تقول كلماتها
0: تقول منت طبيعي صدقني شكلك ترى منت عاجبني والحب إحساس يا خلي وعرفك بالحب وتعرفني
1: حلو
0: هم راهم الحقيقة كلامهم ياسر محلي فهذه إن شاء الله أغنية صورناها وبش تكون موجودة خلال الأسابيع القادمة أول أغنية بش تسمع من الألبوم ومن بعد إن شاء الله بش يكونوا فما الأغنية
1: إن شاء الله تنرجع لهم بالتفاصيل ما تخوفكش أغنية وطنية يعني على بلد موش بلدك
0: الحقيقة ليه ما تخوفنيش، خطر أنا نشوف اللي بالعكس هذا شرف لي، اللي هو محبته لبلاده وغنية بالحق عملها من جوارح قلبه لبلاده. شايف صوت يا دغنوج التونسي نجم يغنيها، معنى أنا نوصل الكلمة، معنى أنا نجم نعبر له على إحساسه في الشعر وفي اللحن.
1: هذا من ناحيته، هو نحكي من ناحيتك أنت كونك تغني على بلد مش بلدك، مسؤولية كبيرة وتنجم تخوف، ثم ردود فعل انت ما تحسبهاش بالطريقه هذه.
0: الحقيقه لي مادام انا غنيت محترمه للكلمه واللحن بالنسبه لي في الحاله هذه، فما عنديش حتى قلق. ما
1: ومستعده تغني لاي بلد؟
0: طبعا اي بلد، معناها طبعا تونس على راسهم الكل، هذيك حاجه مفروغ منها. اول بلد نجم نخمم انا اني جو برودوي اون شانسون للبلاد، معناها اغنيه وطنيه. طبعا معناها قداش مره انا ديجا حكيت برشا مرات مع سعلي الورتيني، مع شعراء اخرين على اغاني وطنيه لتونس.
1: وين وصل المشروع؟
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يوغا اون شانسون كيما لازم بقيمه تونس وكيما بمحبتي لتونس ومحبه سعلي زاده والملحن. فاكيد اول اغنيه اذا كان انا عندي بروجي لاغنيه وطنية أنا باش نعملها باش تكون لتونس طبعا. طبعا
1: مش سهل الغناء الخليجي، من هو سوق وهو غناء يطلب قدرة كبيرة، تدريب كبير، من عشان انت زي من مستعدت له، مستعدة لهذه السوق الخليجية يا دغنوج كلون يفرض نفسه، لكن زاده مش من اي واحد نجم يغني.
0: هنا بالنسبه لي راهي لهجه كيما لهجات، معناها كيما نحب نغني العراقي ونحب نغني المصري والسوري والتونسي والبدوي اللي هو لهجه اخرى مغايره. نحب نغني لهجات اخرى. انا كيف بديت نغني في اللهجه الخليجيه ما كنتش نخمم في سوق خليجيه اصلا، كنت نخمم في اكسبيريونس نتاع لهجه جديده حبيت نجربها. يا اخي لقيت اللي صوتي محبوب في اللهجه هذيك وفي اللون هذيك، علاش لينا قلت لك راهو ماهيش ثنيه معناها موجهه لسوق معينه. انا نحب واستراتيجيتي والهدف متاعي اني ننفتح على العالم العربي. من انا ثنيه باش يجي
1: تطرق كل البيبان،
0: نطرق كل البيبان.
1: لازم يكون باب لي موسم الرياض مثلا،
0: بوركوا با، الحقيقه حفلات ومهرجان وايماج محليها وتشرف ونصور برشا اصوات وبرشا فنانين يسعوا لها ويطمحوا لها، خاطر محلي كي ترى فنان محطوط في كادر مزيان،
1: ترى نفسك
0: تصويره مزيانه، لوميير مزيانه، فرقه كبيره، تصوير محليه، معناها صون ياسر مزيان، معناها ترى حلمه قاعده تتحقق.
1: وانت ترى نفسك في موسم الرياض؟
0: علاش لي؟
1: علاش لي؟
0: ان شاء الله.
1: هو الالبوم الميني خليجي هذا وقتاش يكون موجود ان شاء الله؟ وقتاش نجم نسمعوه؟
0: احنا قل انا راني ديما مع طرح البومات لكن ما نقدمش الالبوم كامل، معناها نعمل البوم لكن في السورتي دي شانسون تكون كل اغنيه وحدها، خاطر بالنسبه لي نحب كل اغنيه نعطيها وقتها، معناها ما نظلمش. فاول اغنيه بسمع ما انت طبيعي ان شاء الله، اللي هي الحان وكلمات جنيد بوزير، بعد تسمعوا الاغاني الاخرى، لكن اول اغنيه ما انت طبيعي في الاسابيع القادمه ان شاء الله، نقولوا دون دو سمين
1: ان شاء الله بالتوفيق. ممكن زاد الاغنيه السعوديه زاد هذه بتكون في يوم الوطني السعودي 23 سبتمبر هكا تقريبا. شو المهرجانات؟ جولة صيفية كبيرة.
0: أوي.
1: شو تنجم تسميها؟ تنجم تعلق عليها؟ ناجحة، ممتازة؟ شو تحجم تقول عليها الجولة هذه؟
0: حقيقة ناجحة. أوي. كان موسم افتتاحات. أي.
1: افتتاح مهرجان مزارت أول مرة.
0: أي. افتتاح مهرجان العبدلية. جميل.
1: سليانة، قروان، مهدية.
0: أي.
1: القلعة، جريمدا.
0: أي.
1: كل افتتاحات. وثم شوية اختتام هذو.
0: لي فما زدة سهرات مش افتتاح واختتام. لكن الحمد لله الحقيقة كانت جولة ناجحة، كانت جولة نقول أنا تعلمت بها برشا حاجات. متعبة أي. لكن الحقيقة تعب يهون كيف تشوف محبة الناس. أنا قلت لك بكري شوية راني اكتشفت السنه، اكتشفت في جولة هذه قديش مهم وقديش يسوي لي برشا محبة الناس وشوفتهم ليا بالكبير. معنى الناس كي تخضر لك كثيقة هذيك متاع رانا نراوك فنانة محترمة، فنانة تقدر موزيكتها، فنانة تقدر الناس اللي تمشي لهم، فنانة صوتها محلي، فنانة شابة تمثل البلاد، معناها الحقيقة قديش هذوما بالنسبة ليا أهم من كل شيء نجم يكون يجي. حاجات كيما هكا تخليك بالحق تحسب روحك أكثر على لي شوا نتاعك، تخليك تزيد تخمم أكثر في الخطوات الجاية اللي باش تعملها. ناس ترى فيك بالكبير، نجم تعمل لهم حاجة كان بالكبير.
1: ثم ناس تحكي على نضج فني لدغنوج، قديش صحيح الجملة هذه؟
0: طبعا ماني تحب ولا تكره هنا مانيش صغيرة.
1: ليه مش هيك العمر؟
0: موتي مع بعضه
1: والله. طب ليه من استكبر رأي في العمر وما تنضجش فنيا؟ اما اليوم نحكي وسمى مقالات كتبت على نضج فني لهذا
0: تجربة مش. تجربة خزر لي احنا توا عنا 4 سنين راهو في الشتاء نعملوا حفلات دايمة وقارة كل شهرين 3 نعملوا حفلات في الصيف كيف كيف نعملوا الحفلات معناها هكا المواظبة ذيك والوجود الدائم وتواجدي على لي ريزو سوسيو زادة مع الناس والتفاعل مع الناس وكلو كونتاكت ديريكت هذيك وبيان سور العمر طبعا تولي ترى الدنيا اوترومون دونك هذوما الكل ينجموا نقول لك اي ينجموا ياكدوا ولا يكونوا هالنضج هذا
1: ولات عندك اختيارات اكثر مدروسة اكثر ثقة ترفض مهرجانات فرضت في الجولة هذه الكبيرة؟
0: الحقيقة ملي ما نرفضش مهرجانات إذا كان الوقت موجود وإذا كان نجم نكون حاضرة مهما كان بعد المهرجان ومهما كان تجيها ومهما كان البلاصة وين راني معناها ما نرفضش مهرجانات سوف سينكون في جهة غنيت برشا مرات في مهرجانات مختلفة دونك نقولك هاو يس
1: قلت الجهة ذيك خذيت حظها
0: مش خذيت حظها ما نحبش مثلا احنا كنا حاضرين في مهرجان سلينا وكنا حاضرين في سيدي حميدة وكانوا من أحلى الحفلات اللي عملناهم سنة وعملناهم في الصيف ومحليهم الناس ومحليهم محليها الجهة بالحق وانا راني معناها أمي بابا من سلينا فكي اقترحوا علي زادة وجود آخر في مهرجان آخر في الجهة قلت معناها كهو جيسر فهمت حذروا لي نفس الناس باش يعاودوا يحذروا هما بيدهم وانا ما عنديش الوقت باش نجم نعمل برنامج جديد ونعمله برايف جدد
1: باش
0: نعاود روحي ما نحبش نحب نجيهم العام الجاي ان شاء الله ببرنامج جديد ويسمعوا اي جديده واغنيات جدد ان شاء الله
1: فمش كون يقول اي درنوش اختيت نصيب الاسد من الفنانين التونسيين
0: انا ما نصورش ما نصورش لكن الحمد لله كنت حاضرة في مهرجانات في جهات مختلفة مشيت لبرشا بلايس معناها من الوسط للشمال للجنوب قابلت ناس جديدة فرحت عبيد وفرحوني الحقيقة برشا ما عندك حتى فكرة قديش ناس مضيفة قديش ناس بسطاء لكن في نفس الوقت قديش فنانين جدا
1: الأصعب كان الافتتاح مثل بنزرت مثلا
0: الحقيقة لي والله
1: مستغرب الإجابة أنا
0: ما مش أصعب حفل كان حفل بنزرت كان فما حفلات أخرى
1: افتتاح يقدم واجهة المهرجان
0: طبعا هو أنا وقت اللي عشته كان بالنسبة لي صعيب خاطر كان افتتاح الموسم زادة بالنسبة لي دونك أول خطوة باش نعملها في الموسم الثقافي أول مهرجان باش نخدمه بالكبير افتتاح المهرجان الناس مراهن عليك جمهور جايك برمجة كبيرة فرقة كبيرة فطبعا بالنسبة لي في وقتها كان الأصعب لكن في كان بدو كل كي كملنا توا سلسلة الحفلات نقول لك راهو كيما فما حفلات أخرى أصعب شوي
1: كيما
0: ما نجمش نسمي لك شنو هو مش أصعب على خاطر ظروف ولا حاجة لي على خاطر تقعد تخمم اسكو نجم نقنع جمهور الجهة ديك اللي هو مستانس بلون غنائي آخر مش الكلاسيكي الطربي اسكو فهمتش نقصد معناها لو ديفي إلي بوكو بلو غران كو بنزرت ناس تعرف إيا دغنوج وجايين لإيا دغنوج ويعرفوا اللون هذاك في جهة أخرى بتدخل يحبوك تغني لهم لونهم تقنعهم بغنياتك غنيات جديدة ما يعرفوهمش ولا يعرفوهم شوية فهمت دونك سي سا لو ديفي زادا يكون أصعب
1: حاضر قرطاج عم جاي
0: بور لمامون لي أما بتدخل شهرين أخرين قولك أي
1: شنو اللي خليك مكش حاضرة
0: الهيت لا شانسون هيت بالنسبة لي سي سا معناها هي اللي تحكم ولا الغنية نقول إن البيبليوتيك ارتستيك هي اللي لازمها تزيد تكبر أكثر
1: حفلة وحدك نحكي في مجموعة
0: أي بيشو غانا نحكي على حفلة وحدي احنا نحكي على حفلة وحدي
1: فوالا
0: دوك لازمني
1: قرطاج تحكم مع مين فريختي
0: اطلع أي وانا صغير بكل عادة 15
1: يوقعت تواصل بيناتكم
0: صح أي قعدنا برشا الحقيقة نحكي وحتى من بعد الحفلة ذيك وحتى وقت اللي معناها جيت نقرأ في تونس وبعد ما كبرت
1: مشروع فني بيناتكم ليه مش مطروح
0: الحقيقة بغل مامون لي مي مش معناها لي معناها ما جينيش اقتراح لكن انا بالطبيعة نفرح برشا
1: نحبها يسلي مش انت تقترح عليها
0: هي اخذر لي هو انا اكيد مش نقبل
1: ليه هو مش انت تقترح عليها
0: لا ما نصورش هكا
1: بالتجربة بالتجربة هي في جدك بالتجربة منعش هكا نقول المعيار
0: اي اما اينا نقول بتدخل
1: تستنى في مقترح ما عندها من فاخر
0: طبعا اذا كان هي قابلة اذا كان هي قبلت الفكرة انا بتبعتي قابلة للفكرة فهمت
1: استراتيجية ممكن
0: مختلفة شوي. يمكن نجم نجرب الاستراتيجية نتاعك مش خايبة تاو نقترح هنا
1: مش مشكلة. أنا حسيتها بالأمر. أنا أتمنى لك برشا توفيق.
0: شكرا يا عايشة.
1: برشا نجاح.
0: ميرسي بوكو.
1: في الأغاني الجديدة مش حخسر الألبوم الجديد إن شاء الله. في المهرجانات إن شاء الله تواصل. مازلت عندك عروض أخرى ولا
0: الراحة؟ تو الراحة. قصيتولي راحتي انت مليون لكن ستي انتخيبو باساج ميرسي بوكو فرحانة برشا لنا ريتكم ميساليش قصت راحتي ما جيتش بالفيرغ الحقيقة فرحانة برشا لنا شفتكم اليوم ميرسي بوكو مزيك خاطر ديما تابعوا فينا وديما داعمين للأصوات التونسية للمشاريع التونسية يعطيكم الصحة إن شاء الله ديما نجيكم بجديد
1: في كل وقت مرحبا بك شكرا لك انت شكرا للفريق العديد بثق بالله شكير سارة ليندا ضياء محمد ضياء دليل في الإخراج شكرا لكم تحياتي لكم سيف موعد الأخبار ورجعين بعد الأخبار طارق في الإخراج الرقمي سمحني سي طارق منسوكش شوية يلا رجعين غدوة إن شاء الله في نفس المواد
3: ليلة السياحة التونسية تقدم النجم العربي آدم النجم العربي آدم تنظم ودادية السياحة بالشراكة مع ثيربوكس إيفانت ووكالاغ إيفانت حافل فني يحييه النجم اللبناني آدم
4: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير
3: وذلك يوم الجمعة 4 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.com

0: مستمعي إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. المستشفى الرقمي يؤمن خلال السنة الأولى من إنجاز 120 ألف فحص أشعة عن بعد عبر 26 مستشفى بتغطية متواصلة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، وما يزيد عن 330 استشارة و22 خبرة طبية عن بعد في 7 اختصاصات شملت 17 ولاية. ووفق بلاغ لوزارة الصحة، بلغت نسبة الرضا عن الاستشارات عن بعد حوالي 92%، و5% فقط من الحالات استوجبت الإقامة بالمستشفى، فيما مكنت منصة نجدة التي انطلقت يوم 12 من أوت 2025 لتوحيد مسار التكفل بالجلطات القلبية وتسريع التنسيق بين أقسام الاستعجالي وفرق الطب القلب من متابعة أكثر من 4000 حالة جلطة قلبية حادة. وزير السياحة والصناعات التقليدية سفيان تقية يشرف مساء اليوم على الموكب الرسمي للاحتفالات بالمولد النبوي الشريف بجامع عقبة بن النافع بالقيروان بحضور والي الجهة ذاكر البرقاوي والمندوب الجهوي لشؤون دينية وعدد من الإطارات الجهوية والمحلية. هذا واختتم الموكب وفق مراسلنا خليفة القاسمي بتوزيع الجوائز على المتفوقين في مسابقات حفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية. في تطورات الشأن الدولي، وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث يقول اليوم إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تستبعد استخدام القوة العسكرية ضد إيران حتى ما أعلن واشنطن عن هجوم اقتصادي حاسم على إيران. وأضاف بيت هيكسيث لصحفيين: لا نستبعد بأي حال من الأحوال استخدام الضربات العسكرية في أي مكان في مضيق هرمز أو في أنحاء إيران، مضيفا أن طهران لا تستطيع تحمل الضغوط الاقتصادية المفروضة عليها. رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إن إيران حاولت قتل أحد أبنائه، لكنه لم يقدم أي تفاصيل عن توقيت ذلك المخطط أو أي ابن كان مستهدفا أو مدى اقترابه من التنفيذ الفعلي. وأدلى نتنياهو بهذا التصريح في مقابلة هاتفية مع القناة الرابعة عشر الإسرائيلية في سياق رده على تقارير تفيد بأن أحد أجهزة الأمن الإسرائيلية رفض توفير الحماية لمنافس سياسي قبل انتخابات تجرى قريبا. هذا وتظهر استطلاعات الرأي أن ائتلاف نتنياهو يتراجع قبل شهرين من الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 27 من أكتوبر القادم. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع مالك العوني وكامل فريق برنامج هابي أور. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. موسيقى فام، أقوى الموسيقى.

كفين مع سلامة. مرحبا, شكرا لكم على اختيار اذاعتنا. بدا اسبوع موقع ناس الكل يوم الاثنين 24 مايو 2026 منين جبناه ماي الله اعلم. ان توكا اخر اسبوع من البرمجه الصيفيه على موزاي كفام. ان شاء الله الاسبوع القادم تبدا البرمجه الشتويه. تتعرفوا علي اكثر في لي برومو نتاعنا ولا السيت نتاعنا موزاي كفام بوانيت. هذا ما يمنعش انه على مده 3 سوايع كاملين يوميا من الاثنين للجمعه عندكم برشا ربح, عندكم الكاش, عندكم لي رونديفو نتاعكم, سهرياتكم, سيريات نجموا تتفرجوا فيهم, بيان سور الموسيقى نجموا تسمعوها وتونسكم في الاوتوروت وين ما كنتوا. على ذكر الفلوس والكاش, ها شو معانا ليلى؟ الو لمية الاثنين اما 900 دينار كاملين, 900 دينار الليله من موزايك اف ام 23 513 ألف على واتساب. 900 دينار محترمين برشا. نهار 24 في الشهر غدو فيري, دونك نهار 25 اذا كان ربح شكون اليوم يجي نهار 25. دونك فوالا 900 دينار كاج, عندكم 30 ثانيه تجاوبوا على خمسه اسئله ثقافه عامه وترفعوا معنا ليله ال 900 دينار كاج. خنشوف ذي 900 دينار وين تصرفهم خويا؟ شو تعمل؟ فوالا ممكن قال نعمل فواياج بوم 900 دينار غدوك في هنا هنا بعدنا في تونس. عدنان كيفاش؟ أسيرانس بجي خلص الأسيرانس. ولا كل واحد عنده المشاغل متاعه. 900 دينار نجم تعمل برشة حاجات. 23 513 ألف. بيان سور خلنا نفسر قانون اللعبة سهل برشة. تيك تاك بعد سويعة تقريبا نص من توا شكون الموعد مع غود لاشانس. خمسة أسئلة زوز متسابقين, كل واحد يجاوب على الخمسة أسئلة صحاح في 30 ثانية أكاهو أو أول إجابة غلطة يخرج ديريكت معهم من اللعبة. زوز متسابقين يشاركوا معنا لل 513 ألف. 23 513 ألف. نذكركم أنه تبعثونا فيديو ولا تبعثونا بيان سور تصويره وين ما كنتوا توا باش تنجموا تدخلوا معنا في القرعه وتربحوا 900 دينار كاش. عدنان اهلا وسهلا مرحبا بيا في الاخراج الرقمي. مرحبا الحاج في ستوندار موزاي كافي معاكم مالك لوني هابي اور تو توا. هابي اور

0: 9:40 دقيقة على موزايك اف ام. شكرا لكم على الاستماع, مازال معكم حتى النص الليل في هابي اور سهرية وين نجم تكون الليلة.
1: جو الليلة
0: الوغ سهرية تكون الليلة في البلتازار في اليافتي في سنتر بيل, وتلقاو كاراوكي باي طلال. بالنسبة ليلة في الفيرما تلقاو ليزون ديال الفيرما. في حبيبي داون تاون سونتر فيل تلقاو حبيبي داون تاون راديو انفيت كريم بن عمر, نحكيو على الجو التونسي 100%. في الديون في المرسى وقمرت تلقاو ليلة ماندي فاندي. في الملو الليلة تلقاو لونيون في لافيت. بالنسبة لوبيرا الحامي تلقاو ليلة تشيل اوت. في ذا فيمس تلقاو 90s باي دي جي لوتشو. في البوبوت حمامات تلقاو تشيل اوت زادا. في ذا فيس سوسا تلقاو دي جي جاس مع كيما. هذا بالنسبة لسهريات اليوم.

بذكركم بدي 900 دينار كاش من هذا موزايك اف ام. 900 دينار كاش ليلة المولد محترمين جدا. 23 500 و 13 ألف 23 500 و 13 ألف. 5 أسئلة 30 ثانية فقط نشتربها اليوم 900 دينار. إذا كان تغلط في أي سؤالك أو في 30 ثانية تخرج من اللعبة. دونك ثم زوز ينجموا يكونوا موجودين معنا ليلة بشربوا إن شاء الله على 900 دينار في غود لا شانس مع العشر وصم.

Floyd, another break in the wall على موزيك فهم. وصلنا حتى ال 9:56 دقيقة. بعد شوية موعد الكاش إن شاء الله مع 10:30 تعليل 900 دينار كاش من هذا موزيك فهم. بيانسور 23513000 على واتساب موزيك فهم. أبعتنا تصويرة الفيديو بارتاجي معنا اللحظة واربح معنا الكاش اللي لها 900 دينار. كما كنت سارية فيها بيهور حاول نفترحوا السيري ولا فيلم ولا ممكن حاجة موجودة في قاعة السينما ترتيب البوكس أوفيس, لكن اليوم شاقترحوا حاجة مختلفة. وقت اللي يدخل التاريخ قاعة السينما.

فما أفلام تعرض على الشاشة فعاد توفى علاقتها بالجمهور مع خروج آخر مشاهد من القاعة، فما أفلام تجعل المشاهد يشعر أنه ما كانش تم فرج فيلم، كان يعيش في لحظة من التاريخ. الرسالة كان واحد من الأفلام هذه. وقت اللي وصل الفيلم للجمهور عام 76 كان الأمر مختلف تماما، ما كانش ثم مؤثرات رقمية موجودة، وما كانش المشاهد العربي متعود على رؤية إنتاج بالحجم ذايا يتناول بداية الإسلام. ولكن كان وقع الفيلم قوي ومفاجئ، صحراء، جيوش، خيول، معارك، ديكور، كوستيم، برش عباد ممثلين، وهذا اللي خلي أحداث يعرفوها الناس من الكتب والروايات تتحول فجأة إلى صور تتحرك قدامهم. الأذكى في تجربة مصطفى العقاد أنه ما كانش يصنع فيلم عربي فقط، بل أراد أنه يجعل القصة دي توصل للعالم. هذا كليش صور الرسالة في زوز نسخ عربية وإنجليزية. عبد الله غيث جسد حمزة بن عبد المطلب في النسخة العربية، بينما أنتوني كوين ومندراك خذ الشخصية نفسها في النسخة الإنجليزية. بين قوسين يقولوا أنه أنتوني كوين كان منبهر كثيرا بالأداء متاع عبد الله غيث، وكان عبد الله غيث متفاجئ بالانبهار اللي كان عند أنتوني كوين، ويقول له أنت تتفرج فيه أنا، يقول له نتفرج فيك لأنه الأداء كان خارق العادة، وكأنه عبد الله غيث هو الأصل وهو النسخة الأصلية. لهنا في الفيلم اختلفوا بيانسير في زوز نسخ عدد الممثلين، مثلا نحكيه على منى واصف كانت موجودة في النسخة العربية، نلقاو إيرني باباس اليونانية في النسخة الإنجليزية. ولكن وراء الصورة الملحمية هذه كانت ثم برشة كواليس شاقة. التصوير كان في المغرب وليبيا، وحتى الفريق متاع العمل قدام حرارة الصحراء والاتساع متاع مواقع التصوير اللي تطلب ممكن مشاهد متاع المعارك أعداد ضخمة من الخيول والتنسيق الدقيق بين مئات المشاركين. والأهم أنه العقاد المخرج كان يعمل في وسط حساسية دينية كبيرة، لأنه أي خطأ في تقديم الشخصيات أو الأحداث كان يمكن أنه يثير جدل واسع. ولكن أكثر ما جعل الجمهور يتفاعل مع الفيلم هو غياب النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الشاشة. ما كانش ثم ممثل يؤدي شخصيته ولا صوت نسمعه منه، هذا يكون كان حضور معناها طاغي على الفيلم كله، وكانت المشاهد تتعرف معناها بالأحداث الكل من خلال الناس اللي حوله، ومن غاديك تفهم شنو قاعد يصير بالضبط بذية من غير حضور أي شخصية. أما رد فعل الجمهور في الوقت ذاك فكان لافت برشا. بالنسبة لكثير من المشاهدين العرب والمسلمين كانت مشاهدة أحداث السيرة النبوية بالحجم ذي على الشاشة على شاشة السينما تجربة جديدة ومؤثرة برشا. شخصيات كما بلال، حمزة، أبو سفيان، وهند ما كانش مجرد أسماء يعرفوها من الكتب، لكن اليوم أصبحت وجود وأصوات ووجوه ومواقف محفورة في الذاكرة. في المقابل كانت النسخة الإنجليزية محاولة للوصول إلى جمهور ما كانش يعرف بالضرورة تفاصيل التاريخ الإسلامي. وهنا تكمن أهمية تجربة العقاد، أنه ياخذ قصة عند جذور عربية وإسلامية ويحطها في قالب سينمائي عالمي من غير ما تفقد الهوية متاعها. بعد مرور نحو 50 عام تغييرات التكنولوجيا وتطور السينما وهذا الكل، وأصبح بإمكان المخرج أنه يصنع معارك كاملة بالأورديناتور، ولكن مشاهد الرسالة ما زالت تتحافظ بالقوة متاعها. رغم أنه تأثير الفيلم ما كانش في زغامة الإنتاج وحده، بل في اللحظة اللي عاشها المشاهد عام 76 لأول مرة كان التاريخ اللي سمع عنه طوال حياته قدام عينيه يتحرك ويتكلم ويعيش. ليلة فرصة باش نعاودو نتفرجو فيلم الرسالة.

0: شاء الله مولدكم مبروك والعام انتم حيين بألف خير. لأخبار سبور إكسبريس مع سيف وأحمد عدنان مزنا معاكم في موزايكا فام بيا بيا ورحت النص اللي متبعدوش برشا عنا برشا كاش 9 من دينار من هذا موزايكا فام شوي آخر
1: تبعوا الفريكونس رقم واحد في تونس موزايكا فام.

0: تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار
1: مستمعي اذاعه موزايك اف ام تحيه طيبه. الجامعة التونسية للنسيج والملابس تنفي في بيان نظرته اليوم ارتباط التأخير المسجل في الانتاج في قطاع النسيج والملابس والذي بلغ 4 أشهر بالانقطاعات الجزئية للتيار الكهربائي التي شهدتها البلاد خلافا لما تنقلته بعض وسائل الإعلام مؤخرا. والجامعة التونسية للنسيج والملابس تضيف في بيانها أن التثبت لدى الصناعيين المعنيين أظهر أن تسليم الأقمشة من قبل الحرفاء تأخر بأكثر من 3 أشهر مقارنة بالأجل التعاقدية المحددة، معتبرة أن هذا التأخير الملاحظ في سلسلة الإنتاج مصدره مرحلة التوريد، مشددة في هذا الصدد على أن قطاع النسيج والملابس في تونس راكم على امتداد أكثر من 3 عقود، خبرة جعلته يحظى بسمعة تقوم أساسا على احترام الأجل ودقة التنفيذ والالتزام بمعايير الجودة الدولية. هذا ودعت الجامعة في السياق ذاته إلى مزيد التثبت في المعطيات المتعلقة بأجل الإنتاج في القطاع قبل استخلاص استنتاجات بشأن أسباب التأخير، مؤكدة استعدادها للتواصل مع شركائها وحرفائها ومختلف المتابعين وتقديم المعطيات القابلة للتحقق. فرق المراقبة الصحية بقفصة تتمكن من حجز قرابة 1800 كيلوغرام من الفواكه الجافة غير الصالحة للاستهلاك ورفع 4 مخالفات، 2 منها في شكل تنبيه مع فتح محضر عدلية تجاه أحد المخالفين لعدم احترامه شروط الصحة، وفق ما أفاد به المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقفصة عمر العبدلية. والمصدر ذاته يضيف أن هذه المراقبة المكثفة تتنزل في إطار تنفيذ البرنامج الخصوصي المتعلق بمراقبة المنتجات الغذائية بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، واضحا أن فرق المراقبة بالهيئة قامت بتنفيذ أكثر من 70 زيارة مراقبة رسمية لمحلات بيع زقوق والفواكه الجافة خلال الفترة الممتدة من أول الشهر الحالي إلى غاية اليوم. في تطورات الشأن الدولي، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي يقول إن عملية الغضب الاقتصادية الأمريكية ستفشل، ومعناها الضمني هو الإقرار بفشل العملية العسكرية وفق تعبيره. وكان وزير الخزانة الأمريكي كشف اليوم عن فرض عقوبات فورية طالت 60 كيانا وسفينة مستهدفة 5 قطاعات حيوية تشمل الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والملاحة الجوية والشحن البحري، مهددا الدول والشركات التي تتيح ممرات دافئة لطهران بعزل مالي واقتصادي تام عن المنظومة الأمريكية. ختاما، وفاة الفنان التشكيلي الفلسطيني سليمان منصور صاحب اللوحة الشهيرة جمل المحامل اليوم عن عمر ناهز 79 عاما. ونعت وزارة الثقافة الفلسطينية الراحلة معتبرة أنه يمثل أحد أهم أعمدة الفن التشكيلي الفلسطيني المعاصر، والذي شكلت تجربته الفنية على مدى عقود جزءا من الذاكرة البصرية والوطنية الفلسطينية. وأضافت وزارة الثقافة الفلسطينية في بيانها لقد كان اسم سليمان منصور مرتبطا بصورة فلسطين، وتمثل ذلك من خلال لوحته الشهيرة جمل المحامل التي تحولت إلى أيقونة فنية ووطنية اختزلت في صورتها حكاية شعب يحمل وطنه وتاريخه وذاكرته. وتصور هذه اللوحة حمالا فلسطينيا مسنا يحمل مدينة القدس على ظهره. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فم بونات، والمشوار يتواصل مع حمد عدالة في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.

0: Non-stop music.
1: خاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون on illimité.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات on illimité وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في اخر نشراتنا الرياضيه. الموعد اليوم كان معنا دو الصحفي المدير الرياضي لجامعه توسيه لكره قدم رضا جدي، اللي قدم من خلالها برامجه، اكد على عده نقاط. تلقاو الفيديوهات الكل على سبور باي موزايكا فيهم. قال باش يتم تطبيق القانون بخصوص تغيير المدربين، وما عادش كل فريق يغير المدرب نتاعو خلال الموسم قد ما يحبوا، باش يطبقوا القانون في النقطه ذي. ما انه القانون يقول لازم ثم 3 ليسونس فقط، تتعطى 3 اجازات فقط في الموسم، يعني كل فريق عنده حق يبدل المدرب 3 مرات. إذا كان عنده مدير فني أو مدير رياضي موجود في وسط سيرتو، مدير فني موجود في الستاف من أول السيزون، وقت ينجم يعطيه استثناء. بالنسبة لعدد اللاعبين الأجانب، قال باش يتم دراسة الموضوع هذايا اعتمادا على عدة نقاط، أبرزها الفير بلاي ديسيبلين نتاع الملعب، هي الأجانب لابور نتاعهم، إذا كان مهاجم قداش ماركة، يعني الستاتستيك نتاعهم. بعد باش يتم اتخاذ القرار بالاشتراك مع كامل الأطراف، مش باش ياخذوا القرار واحد. رضا جدي قال زاد كونه كان مسؤول على عدة قرارات ونحكيو عليهم بعد شوية، وأكد زاد كونه تم رسميا أو باش يتم رسميا فتح مركز الترابوسات بورس سدري، باش يحتضن 24 ملاعبي، وباش يتم تسجيل الملاعبية ذوما في ليسي سبورتيف قريب برشا من برج السدرية، وزاد تم فتح 7 مراكز جهوية. شنو أهم القرارات اللي خذاها رضا جدي منذ انطلاقه في العمل في 2 جويلية الفارط؟ نسمعوا شنو قال اليوم في الندوة الصحفية.
5: من نادي توا مش قرار، قرارات وقع اتخاذها من طرف محدثكم. اولا اختيار الناخب الوطني، اثنين لا ريميز اون بلاس دو سنتر دو فورماسيون دو بروش دري، ثلاثه لا رونونس دي سيت سنتر ريجونال داخل الجمهوريه، اربعه اون افو او نيفو دو فورماسيون دو كادر لا ميز اون بلاس دو نوفو كالندري تاع تكوين الاطارات، خمسة الوقوف على مشاركات وتحضير منتخباتنا في كل الكاتيجوري، سي ما ديسيزيون ديال الديريكسيون تكنيك.
4: هذوما القرارات اللي خذاهم رضا جدي منذ انطلاقه في العمل. وكان حكى على معين الشعباني اللي قال هو في تنسيق يومي تقريبا معاه على كل النقاط. قال الملعبية تبقى مشمولاته هو، شكون يلعب شكون ما يلعب، شكون يجي شكون ما يجيش، لكن هو الإدارة الفنية كلها في تعاون متكامل مع الناخب الوطني والستاف نتاعو. داير هو قال معين الشعبين هو المسؤول الأول عن المنتخب، ولكن بالتنسيق مع المدير الفني والإدارة الفنية. داير قال مثال من الحاجات كوني أنا مثلا كمدير فني كنت أمضيت على ورقة فيها طلب خاص لتوفير طائرة خاصة لنقل المنتخب الوطني التونسي لبوتسوانا، ومشاع في سبتمبر واحدة من مباريات التأهيلية لكأس إفريقيا الأمم. حكاية برشا نقاط، قلنا لفيديو كل موجودين على سبور باي موزايكا فيهم، لكن سألناه اليوم هل أنه بطولة الموسم القادم تنجم تلعب بعدد أقل من الفرق 12 مثلا 14 16 وبون هو 16 أو عدد أكثر. نسمع الإجابة نتاعو شنو قال في تصريح اليوم الموزايكا فيهم.
5: عدد الفرق اللي قاعدين نشوفوا فيه هو عدد اللي تقريبا فوق إمكانيات العدد اللاعبين اللي عنا في بعض المباريات لمستوى متدني جدا، مستوى فني أحكي، لكن أجودوي حقيقة قراءة في الموسم الفارط عدة مباريات المستوى نتاعها لم يتصل إلى المستوى المأمول. الليتيران كوني اون تران دوفوار والموجودين نلعب عليهم، وخاصة المعاناة اللي نسمعها كل يوم من الفرق، هاو أضربوا، هاو ما عندهمش إمكانيات، هاو ما عشوش، هذه كلها حاجات تخلينا نفكر ماليا بالعدد نتاع الفرق. إذا نلعب في مباراة فقط 15 دقيقة على 90، يزين نشوف السبب علاش. إذا استلزم الأمر ذلك تنقيس الفرق إلى 12 أو غير ذلك، لن أتوانى ولو لحظة في اقتراح ذلك.
4: نادي الصفاقسي أمضى اليوم رسميا مع المتوسط الميدان الهجومي الدفاعي بليتو الكاميروني جاك مبي، 27 سنة متوسط الميدان جاك مبي، نعرفوه في الشامبيونات تاع تونس، كان لعب في النجم الرياضي الساحلي وكان تألق بشكل لافت، وكان لعب زادة في السي ار بي في شباب الوزير الجزائري، أمضى عقد مدته 3 مواسم. الأمل الرياضي بحمل سوسة عن انتداب مؤمن بن صالح جناح وقلب هجوم متكون في النادي راس فيقس جمال أكاديمي بتاع نادي راس فيقس من أصناف الشابة مركز تكوين بليتو نادي راس فيقس مش كون معلومة أدق وأصح أمضى 5 سنوات عمره 19 سنة كيف أمضى مع ملاعبي كان عمل خضاع الاختبارات في نادي راس فيقس نحكيه على ريان فيجو اللاعب الأوغندي متوسط ميدان هجومي عمره 21 عام أمضى زوز مواسم البارح زاد الأمل الرياضي بحمل سوسة كان أعلن عن انتداب عثمان تيجيانو وهو مدافع من غيني عمره 19 سنة كان يلعب في مانبا كينديا مانبو كينديا أكاديمية هي وفريق بلتو آيس مانبو كينديا عمره 19 عام وكما قلنا يلعب مدافع. ألعاب البحر الأبيض المتوسط تالنتو 2026 تونس فازت على المغرب 1-0 انتصار مهم جدا جدا لفريق كرة القدم المنتخب الأولمبي. وفي الهندبول فتيات المنتخب الوطني التونسي فازت ولا 43-11 على مقدونيا الشمالية. خارج تونس بالنسبة لمباريات اليوم باش نبدأ بجنة كرة القدم روما يفوز 4-0 على فيرونتينا اللافت للنظر في الماتش هذا 3 تمريرات حاسمة لديبالا وثلاثة أهداف لمالين لاعب المنتخب الهولندي 4-0 فاز روما على فيرونتينا وبولونيا تنهزم أمام لاتزيو 1-0. في البريمير ليج فولهام ينهزم أمام ميدانه أمام تشيلسي 3-2 والحدث هو كول بارمر اللي سجل هدف روجر سجل زيدا وبيدرو سجل منذ الدقيقة الأولى. وفي الليغا أوساسونا تعادل مع ليفانتي دون أهداف وملقا متعادل مع ديبورتيفو لاكورونيا بعد 83 دقيقة 1-1. نختم بالدوري السعودي الاتحاد السعودي فاز اتحاد جدة فاز على الحزم فريق جلال القادر 3-2 والماتش هذايا شد مشاركة اللاعب الدولي التونسي محمد أمين بن حميدة ل 88 دقيقة. نشاهد كل أخبارنا الذي تبقى على مقاعنا.

0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون on illimité.
1: Activez سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات on illimité وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: هابي أور لثنين الجمعة من 9 لنص الليل. مالك العوني موزاي كفام.

دافيد جيتا ام جود على موزايك اف ام صحتا للعشرة 21 دقيقة. شكرا لكم على الاستماع لساعتنا الثانية من هابي اور. بعد شوية المواد يكون مع الكاش 900 دينار كاش من اهداء موزايك اف ام. 900 دينار كاش من اهداء موزايك اف ام. 30 ثانية اكا ونجموا ربحوك الكاش اذا كان جاوب على خمسة اسئلة ما طولت في حتى سؤال. زوز متسابقين شلبوا معانا الليلة بعد شوية اذا كان شاركوا معانا 23 500 و13000 على واتساب موزايك اف ام. تبع تصويرة والا فيديو بتدخل معانا في القرعة. قبل هدايا سامبل كومسون.

هذه كولابوراسيون ما بين The Game and 50 Cent من ألبوم The Documentary اللي خرج في 2025 جان في 2005. يخرج تيتر هذايا استميلونج ما بين الهيب هوب الارنبي شوية راب وممتون نحكيه على تيتر اسمه Hate It or Love It. تيتر هذايا ما جاش من عدم، من الاسبيراسيون بتاع تيتر هذايا يرجع بين العام 1975.

0: نحكيو على تيتر من عند مجموعة The Trumps، اسمهم اسم تيتر اسمه Rubber Band، تيتر ذي خرج عام 75 من ألبوم اسمه The Legendary Zing Album. ألبوم ذي اللي خرج في جوان 75. نحكيو على مجموعة بدأت المسيرة متاحة من عام 72 حتى العام 92، اختاروا ما بين السول الفانك الديسكو والفيلي سول كجنر دي جنر موسيكو بالنسبة ليهم هما. دونك 50 Cent و The Game، سورتو The Game لأن هو ولا تيتر اختار انه تيتر ذا يكون انسبيري من مجموعه دي ترامبس. هيلي اي لاف ات على موزايك اف ام. تو سويت.
1: Yeah. Let's take them back.

ذكركم اللي عندكم موعد مع كاش بعد شوية 900 دينار كاش من أدام موزايكا فام. 900 دينار كاش من أدام موزايكا فام 900 محترمين جدا. تخلص الماء، تخلص الضوء، تخلص الانترنت، تشوب لايسونس، تخبي شوية مصروف الجمعة الجاية اللي صابوا السالير. انتطور نسلم برشا على مستمعين خارج أرض الوطن اللي يسمعوا فينا على سيد بتاعنا موزايكا فام بونيت ولا الابليكاسيو موبيل موزايكا فام. مثلا مثلا مشيو الويست فلوريدا، سمحوني مش كاليفورنيا، ويست فلوريدا. حاب نسلم برشا على حمزة اند كارولين ولا كارولين، ما نعرفش الاسم باش نقول في امريكا كارولين ولا كارولين. ان توكا حمزة وكارولين يسمعوا فينا من ويست فلوريدا. نسلم عليكم برشا، طريق السلام عليكم سكيل باغي في اوتوروت وما توا بعثونا فيديو على واتساب موزايكا فام 23 513. نسلم عليكم برشا برشا كل مستمعينا خارج ارض الوطن، كيف كيف نسلموا برشا على مستمعينا من قليبيا. برشا بيت قاعدين يبعثونا يقولوا رانا خارجين توا للشارع خاطر الدنيا سخونه، فما بارتي فيها الضوء مقصوص، دونك يخرجوا حوسوا لو طون اللي يرجع الضوء سورتو غدوه جور فري. دونك فوالا عباره ويكاند، كل عباره سبت اليوم الاثنين. يلا مازال معكم حتى للنصف الليل توا 10 28 دقيقه. بعد شويه كما قلنا ناخذ تليفوناتكم على 23 513 على واتساب موزايكا فام. كولابوراسيون ما بين تيبلو سايد بيس الريميكس نتاع بيربل ديسكو ماشين في اون ما مايند. مازال معكم حتى النصف الليل على موزايكا فام. هذه هابي اور. ننصحكم كما العادة تليشارجيو الابليكاسيون موزايكا فام على الاب ستور ولا البلاي ستور. نوتيفيكاسيون على الاخبار لحظة بلحظة، تسمعونا اون ستريمينغ لايف. فرجوا فينا زادة تلقاو الاخبار فيديوهات لي انترفيو كل شيء تعدد موزايكا فام مصباح الليل على الابليكاسيون تاعنا.

0: ابعثونا تصاور ولا فيديوهات هنكملوا الغو في عقلك. 900 دينار كاش فوالا 23,513,000 دونك فوالا الموعد كما كل يوم مع اسئله سريعه 30 ثانيه هكا. وخل نرحب بالمتسابقين معنا الزوز شي اسره اشرف الزكري. اهلا وسهلا مرحبا. اهلا
1: وسهلا مرحبا.
0: شنو احوالك شحالك حالك يا اخوي؟
1: اخويا مالك لاباس؟
0: صافا
1: الحمد لله. صافا الصحه
0: الحمد لله. مرحبا بك بصفاق سوق قرخنا الزوز.
1: يعيشك يخليك.
0: انت كنت سفاقس ماشي القرخنة
1: وحاليا لا وحاليا في قرخنة.
0: انت تسكن في قرخنة لاباز ولا في سفاقس؟
1: لا انا اصلي قرخنة.
0: انت اصلك قرخنة؟
1: خدمة في سفاقس.
0: داكو مو تسكن في العطايا وين بالضبط؟
1: لا في الرملة.
0: مرحبا يا اخويا. شكرا لك على المشاركة متاعك. تخدم الكتريسيان في شركة؟
1: أي.
0: أمور ذا والأيامات هذي عاد ما شاء الله.
1: والله
0: لا غالب بعد ما نكون عامل حتى. ألو بيه أخذ معي سي أشرف خل رحبه بالمتسابق الثاني معنا سي محمد ياسين تاكسي كلم فينا من تونس. على السلامة مرحبا.
2: السلامة
0: سي. وينك يا سي شنو أحوالك؟
2: الحمد لله. لبس انتي
0: عندك كورسة ولا
2: ليه؟ ليه أنا معك اليوم.
0: واقفين على اليمين ولا منش نطولوا ياسر نعرفهم كل اليوم مزروب شوية سالم بحذاك على الكليون. ياسين سي سي بوسيبل ما تحكيش بلوتوث وما تحكيش بالكيت.
2: داكور
0: هذو مزوز نحيهم خاطر عنا مشكلة صغيرة في الصوت دونك حاول تقرب صوتك الماكسيموم كانك تنحي لي البلوتوث من الكرب. اوكي
2: ليه نحيه
0: ديزون. باهي اكسلون. أشرف ياسين ألو فما إيكو قاعد نسمع فما بلوتوث ولا أوبرلور من عرش شكون لولاني ولا أشرف
1: لا أنا كلام فيك مغير
0: مغير لأوبرلور لحد شيء جوز تليفون فيه
1: مغير أوبرلور مغير بلوتوث
0: بيه. أوكي جوز باش تبدأ أمورنا واضحة تقنيا نبدأ أمورنا واضحة. بيه سي أشرف سي ياسين فسلكم قانون اللعبة وركزوا معايا مليح والخطأ بحسابه.
1: بيه
0: أوكي
1: أوكي
0: ألو عندكم 5 أسئلة كل واحد فيكم باش يجاوب على الأسئلة هذية ولكن في التور امتاعو داكوردو دونك باش نبداو مرة ما تركزوا معايا. أي واحد فيكم باش يجاوب بالخالد على سؤال من مجموع 5 أسئلة في 30 ثانية يخرج أوتوماتيكمو. به الخمسة أسئلة هما ثقافة عامة ما بين الجغرافيا ما بين التاريخ ما بين الكرة ما بين الفنون كل واحد والزهر متاعه وين باش يمشي. أنا عندي مجموعة من الأسئلة المتسابق واحد المتسابق اثنين يعني لهنا منش نختاروا في الأسئلة حسب المتسابقين داكوردو. دونك لهنا انتوما بيتكم اللعبة سي أشرف يا سي ياسين شكون يحب يبدأ لولاني على خاطر إذا كان لولاني يجاوب على الخمسة أسئلة في 30 سكوند يربح أوتوماتيكمون والثاني يخرج من اللعبة.
2: نبدأ
0: ميتين سنة تشاور ما بعثكم سسلم ولا بعثكم
1: سأقبل كل شيء سلام يا سيدي عشان خويتين
0: فوالا تعرف ولا بعثكم سأقبل كل شيء جدا مرة باه ياسين
2: يا
0: خوي ميتين
2: اللي عندي ولا عنده
1: ميتين لا عادي عادي يبدأ انت فماش حتى مشكل بون شانس خوي ميتينش.
0: باه ياسين تبدأ الأول ولا أشرف يبدأ الأول؟
1: ياسين ميتينش خلي ياسين.
0: ياسين تبدأ الأولاني؟
1: مستعجل
0: سب لحظة بركة ما تحكيش مع بعضكم. ياسين الأول ياسين الأول
2: اي ميتين
0: ياسين الأولاني. به ياسين تسمع فيها؟
2: نسمع فيك
0: ايه. ياسين 5 أسئلة ما هم سهلين وما همش صعب
2: داكور
0: يستحقوا شوية تركيز. 30 ثانية 00 30 ثانية فاصل 01 ما تجاوبش على الإجابة الأخيرة راك تخرج من اللعبة. أوكي
2: باهي داكور
0: 900 دينار نجم تقول باس وتعاود ترجع على السؤال.
2: باهي
0: اما راهو كي تقول باس راهو تخسر شويه وقت.
2: باهي
0: اوكي داكور. مش مشكله ان توكا اذا كان تعرف روحك تنجم تجاوب على السؤال من بعد ولا الكليون اللي بجنبك ينجم يعاونك هذاك موضوع اخر.
2: داكور دوبي.
0: اوكي
2: اوكي
0: ياسين حاضر؟
2: حاضر.
0: 30 ثانيه فقط نبداو في 3 2 1 اونيفا. ما هو اعلى جبل في العالم ياسين؟
2: الهيمالايا. فاض فاض
0: ما لازمكش تجاوب وانت ماكش متاكد.
2: اه
0: بيه صحيح ياسين جاوبت اجابه غلطه. احنا قلنا قول باس ما تعطيش اجابه غلطه خاطر اعلى قمه نتاع جبل في العالم هي ايفرست.
2: ايفرست
0: مالوغوزمون ما نجموش نرجعوا ياسين سي ترو تار خساره معنا كرك ركزت قلت لك ركز في عقلك جاوب في عقلك ما تعطيش اجابه ماكش متاكد منها قول باس وعاود خمم في عقلك. ياسين
2: غلطه برك
0: اي غلطه في الخمسه كيسيونات تخرج اوتوماتيكمون. مالوغوزمون هاتيك صح ياسين ميرسي بوكو اللي كنت معنا شكرا لك. ديما نقول للمتسابقين والمستمعين متانا يا جماعة ركز في عقلك.

0: إجابة يعني أكش متأكد منها 100% قل بس عاود أرجع بعد خمم في السؤال في عقلك. سي أشرف
1: مرحبا.
0: ريت الغلطة متاعه كيفاش ولا
1: يعني شفت
0: لازمك تغلط كيفه ما لازمك تغلط كيفه ركز في أقل عقلك داكوردو
1: داكوردو داكوردو وما إن شاء الله إن شاء الله الواحد ينجم يجيب على 5 أسئلة باركونت اليوم أكيد بيش يجي واحد صعيب مش متجيب سي نورمال
0: الأسئلة نجم أقول لك 4 على 5 سهلة
1: إن شاء الله
0: واحد برخة يستحق التركيز
1: إن شاء الله
0: داكوردو
1: داكوردو ربي سهل إن شاء الله
0: هاي سي أشرف نبدأ 3-2-1 أونيفا من هو مؤلف كتاب المقدمة؟ الدولة اللي تملك أكبر عدد من الجزر
1: اليابان
0: نو لا ما هي يا أشرف ما هي يا أشرف المؤلف بتاع كتاب المقدمة ابن خلدون
1: ابن خلدون
0: يا أشرف مقدمة ابن خلدون يهديك
1: ابن خدمة ابن خلدون
0: لا حول ولا قوة الدولة اللي عندها أكبر عدد من الجزر هي السويد
1: سويد
0: نعم عندها 247,570 جزيرة في المرتبة الأولى عالميا وبعدها تجي دولة النرويج فما فرق ما بين ولا نجوز حتى للسادة المستمعين فما فرق ما بين الأرخبيل طبعا ما تقول لك اندونيسيا وبلدان اخرين ولكن لها السويد هي عندها اكبر عدد من الجزر مالوغوزمون ما ربحتش معانا اليوم اشرف كمان خليك حتى عمل ديديكاس
1: والله نحب نسلم على كل من يعرف اشرف ونسلم على اهلي ومالي وجماعة الكل اللي يعرف اشرف ونسلم عليكم مزايك واول مرة نشارك
0: وان شاء الله مش اخر مرة وان شاء الله مش اخر مرة
1: ان شاء الله ان شاء الله اما بصراحه ما عندي 5 أسئلة في السوق عرفت ذاك اللي
0: هو شوف هو راهو نهار الجمعه كان صدقني ربي دخل معنا مستمع دخل معنا وكان جاوب على 5 أسئلة في 30.01 خاطر عمل ايزيتاسيون صغيره في الاجابه خسر المونطون تاع 800 دينار كان صدقني ربي دونك مالوغوزمون انت اليوم ما ربحتش معنا حتى اللي كنتي ولا الساده المستمعين ركزوا في الاجابات ساعات راهو الوقت والموسيقى تخليك تتشنج شويه فدي عليك الاجابه المقدمه شكون يعرف ايش تاع ابن خلدون
1: اكيد
0: مش مشكله في كل الاحوال
1: انت
0: مره تشارك خلص الستريس شويه كومبرون دوكا يعطيك الصحه ميرسي بوكو اشرف شكرا ليك يعطيك الصحه شكرا زاد لياسين تاكسي وتحيه كبيره تاكسي كل شاركوا معنا 23,513,000 اللعبة غدوة على مليون كاش من أداء موزايكا فام مليون غدوة يلا غدوة نهار في المولد لحظة سيد المخرج حبي يخرج يجي سيد المخرج في عقلك غدوة اللعبة باش تكون على مليون كاش من أداء موزايكا فام 23,513,000 الموعد كما العادة مع 10:30 في غود لشانس نمشيو توت سويت لوت سيليكشن
2: Hot Selection by Dalib Ahmed.
0: الوغ اليوم في يوت سيليكشن اخترنا انه نسافروا بكم الى لانجلتير نحكيوا على فنانة بريطانية عندها سول سبيسيال برشا هي ابنة كينغستون في لندرا هي مغنية هي برودكتريس زادة اختارت البوب بروك الكترو بوك البوب والبلو ايد سول كدي جون ميوزيكو بالنسبة لها هي وعندها صوت خارق العادة وسبيسيال اسمها دايدو تسويت على موزايكا فام وصنعت مواد اخبار ال11 مع سيف الدين الماري احنا مازال معكم حتى نصري على موزايكا فام

0: الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايك اف ام، تحية طيبة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم المهدية تعلم حرفائها في بلاغة أنه على إثر تسجيل عطب على قناة الجلب الرئيسية قطر 600 مليمتر سيتم تسجيل اضطرابات وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب بداية من هذه الليلة بمعتمديات المهدية ورجيشة. ومن المنتظر وفق البلاغ ذاته يتم استئناف التزويد تدريجيا ابتداء من الساعة 5 صباحا من يوم الأربعاء الموافق للسادس والعشرين من أوت الجاري، وذلك بعد الانتهاء من أشغال إصلاح العطبة. كرياتيف تونس تعلن عن فتح باب الترشح لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات التقليدية، وذلك في إطار برنامجها الرامي إلى تأهيل وتطوير المؤسسات الحرفية ودعم قدرتها على المنافسة والاستفادة من فرص جديدة في الأسواق. ويستهدف البرنامج وفق بلاغ صادر عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية المؤسسات الراغبة في تطوير قدراتها وتحسين جودة منتجاتها وتعزيز الابتكار والتصميم إلى جانب دعم هيكليتها ورفع مستوى مهنيتها وتسهيل نفاذ منتجاتها إلى الأسواق الوطنية والدولية. هذا ودعت كرياتيف تونس المؤسسات الحرفية الراغبة في الاستفادة من البرنامج إلى تقديم ترشحاتها على أن يكون يوم 17 من سبتمبر 2026 آخر أجل لإيداع الملفات. في تطورات الشأن الدولي، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يؤكد خلال لقائه قائد الجيش الباكستاني استعداد طهران لأي تعاون اقتصادي وسياسي وأمني مع الدول الإسلامية ودول الجوار. وكالة أسوشيتد بريس تذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لإلغاء تأشيرات العمل والسياحة لما يصل إلى 200 ألف أجنبي تقدموا بطلبات اللجوء في الولايات المتحدة ويسعون حاليا للحصول على وضع اللجوء. وأضاف تقرير الوكالة أنه من المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية في الأسابيع المقبلة إلغاء ما يعرف بتأشيرات B1 وB2 الصادرة بين عامي 2016 و2026 والتي قدم حاملوها طلبات لجوء أو يسعون إليه حاليا، مشيرا إلى أن الخطوة ستتم بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلية. ختاما، ليبيا تعلن توقيع اتفاقية لتقاسم الانتاج مع شركة شيفرون الامريكية اليوم، وذلك تنفيذا لنتائج جولة العطاءات النفطية المخصصة للشركات الاجنبية لعام 2025. واوضحت الحكومة الليبية ان توقيع الاتفاقية يعزز جهود تطوير قطاع النفط والغاز وتوسيع الشراكات مع الشركات العالمية. وتنتج ليبيا التي تمتلك أكبر احتياطات نفطية في إفريقيا المقدرة بأكثر من 48 مليار برميل، تنتج حاليا نحو 1.5 مليون برميل يوميا وتطمح إلى رفعه إلى مليوني برميل في اليوم. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك اف ام .net، والمشوار يتواصل مع مالك العوني وكامل فريق برنامج هابي أور. إلى اللقاء. موزايك
0: اف ام، الأولى في تونس. هابي أور، الاثنين الجمعة من 9 لنص الليل، مالك العوني، موزايك اف ام.

0: ميرسي بوكو دي جي سليم على الميكس الشرقي. وصلنا حتى لل 11:25 دقيقة على موزايك اف ام.
1: هابي اور من الاثنين للجمعة من تسعة للنص الليل.
0: نحب نسلم برشا على هشام اللي يسمع فينا من الدوحة. تحية كبيرة ليك يا هشام وكل مستمعينا خارج أرض الوطن. شكون آخر نسلم برشا على شكون اسمها فوالا نرمين. نورمالمون تسمع فينا هي والدة متاحة وتسلم علينا برشا. نسلم عليك برشا يا نرمين وكل مستمعينا في تونس ولا خارج أرض الوطن. مازال معكم حتى نص ليل على موزاي كيفين. بعد شوية الموعد يكون مع جينيراسيون. اليوم اخترنا جيل كان يتفرج في شان اسمها ميلودي تيونز. قولوا لي شنو الحكايه تشوفوها بعد ما تسمعوا شويه. خلوت في بوشنير كيفاش بحث خيالي. خليكم توت سويت من حفله النوبه لادي حبوبه.

0: بخيالك.
1: لطفي بوشناقي بشبحت خيالك على موزايك فام. توصلنا حتى لل 11:37 دقيقة متاع الليل بتوقيت تونس. ما نعرفش قداش بتوقيت كندا. ولينا يسمع فينا توا سمير نسلم عليها برشا اللي يسمع فينا من كندا, وتحية كبيرة لكل مستمعينا خارج أرض الوطن. وقايد جينيراسيون جينيراسيون الو نحكيو على جينيراسيون تاع الالفينات يا سيدي. بن سيدك جينيراسيون اليوم يظهر لي المواليد التسعينات اوائل التسعينات ومعهم الثمانينات بيان سور يتفكروا شان تاع تلفزه اسمها ميلودي تيونز. جو بونس عندهم فكره على ميلودي تيونز. ميلودي تيونز هي معناها موشان موجوده من الجروب نتاع ميلودي هيتس. ميلودي هيتس تاسس عام 2002. ميلودي تيونز بدات تنشط عام 2007 واسسها جمال مروان, هذا هو الفونداتور نتاع الجروب ميلودي هيتس. بعد خرقت ميلودي تيونز تلزاذية وقتها كنا تسمعوا ميلودي تيونز all English all the time, جات من السلوغون متاع الكلمة هذه البانش لاين هذه جاي السلوغون متاع الشان متاع ميلودي تيونز. بعد 2013 بحكم سامة برشا اشكاليات مادية في الشان هذه فسكرت الشان متاع ميلودي تيونز. وميلودي تيونز كانت تعدي سوا ديزون لتوب ولي كليب وقتها اللي ضربين. اخترنا لكم اليوم التوب 6 متاع اكثر كليبات عداوهم في ميلودي تيونز في البريود هذيك. وباش نبدا مع اول تيتر سورتو لي دو تيتر اللي عندنا زوز خرجوا عام 2016 واخر نحكيو على تيتر من عند ايكون وام ان ام اسمه سماك ذات خرج في سبتمبر 2006. لكن خليكم توت سويت مع كولابوراسيون ما بين شاكيرا وويكليف جين في تيتر اسمه هيبس دونت لاي على موزايك فام فيفري 2006 10 فيفري 2006. اليوم جينيراسيون spécial Ministry of Tunes or English.

2005 و6 و7 و8 و9 كانت فاق كبيرة متاع كليبات كانوا هبطوا على يوتيوب وكانوا توندونس اللي مشاو للشانات متاع تابزة كيما ميلودي تيونز من الشان المصرية اللي كانت تعدي الكليبات هذوما وكانوا ترند على الاخر وكانت الناس برانشي كاريمون معناها كانت ميلودي تيونز محلولة في الدار وناس معناها يسمعوا ويتفرجوا زادة في الكليبات اون ميم تون. سمعتوا سماك ذات من عند ايكون و ام ان ام وسمعتوا زادة هيبز دون لاي من عند شاكرا على ذكر 50 سنت هذا الغلاف نسمعه في كولابوراسيون مع أوليفيا في كاندي شوب في 2005 ولكن قبلهم نسمعه من أكتوبر 2005 مادونا وقت اللي هات التيتر اسمه هانج أب على موزايك فام. انجوي.

50 سنت اوليفيا كاندي شوب على موزايك اف ام. توصلنا حتى اخر هابي اور بالنسبه لليوم. ميرسي بوكو اللي تابعتونا. مازال جينيراسيون لانه انا دو تيتر اخرين في جينيراسيون اليوم سبيسيال ميلودي تيونز. التيتر لي كليب اللي ضربوا في 2005 2004 2006 وغيره من الموسيقى. ان توكا ميرسي بوكو عدنان في الاخراج. ميرسي بوكو زاد الضياف الاخراج الرقمي. شكرا زاد الحاج في ستوندار موزايك اف ام. بعد شويه الموعد مع اخبار نص الليل مع سيف الدين الماري. وبعد شويه ار ان بي على موزايك اف ام. بعدكم توب متى. ان توكا تقبلوا غدوه ان شاء الله نفس التوقيت. ان شاء الله مولدكم مبروك. كل عام وانتم حيين بالف الف خير يا ربي. واكيد تقعد معنا البرمجه من غدوه كالعاده من 6 تصبيح على موزايك اف ام حتى النصف الليل. شويه اخر تسمعوا كولابوراسيون ما بين نيلي فورتادو مع تيمبلاند في تيتر اسمه بروميسكيوس. لكن تسويت خليكم مع تيتر كان الاول في المانيا في استراليا في بلجيكا في اسكتلندا في امريكا في ايرلندا في النرويج في نيوزيلندا وفي بريطانيا وفي سويسرا زاده. شنو هو اسمه؟ دونتشا من عند كات دولز مع بوستر رايمز على موزايك اف ام.

0: الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايك اف ام تحية طيبة. المكلف بالإعلام في الاتحاد العام التونسي للشغل غسان القصيبي ينفي ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص شن إضراب في قطاع المحروقات بداية من منتصف الليلة. والقصيبي يضيف في تدوينة له على صفحته على فيسبوك أن الكاتب العام للجامع العام للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي وسلوان السمير الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم العلاقات الدولية والعربية بالاتحاد أكد له عدم وجود أي قرار أو نية لتنفيذ إضراب، موضحا أن اتصالات ومفاوضات متواصلة حاليا بشان عدد من مطالب سواق الشاحنات نقل المحروقات ومن بينها منحة متفق عليها منذ سنة 2008 إلى جانب تسوية وضعية التغطية الاجتماعية وعدد من المسائل المهنية الأخرى. وأشار القصيبي في تدويناته إلى أن الجامعة العامة للنفط اتفقت مع ممثلي النقابات على عقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل لتقييم مدى جدية الطرف الإداري في تمكين العاملين من حقوقهم، مشيرا إلى أنه في حال عدم تسجيل أي تقدم ستتولى النقابات إصدار برقية إضراب بصفة قانونية وطبقا للتراتيب الجاري بها العمل، بما يفتح المجال للتفاوض ومحاولة إيجاد الحلول. والمصدر ذاته يؤكد أن الإضراب لا يكون إلا في صورة فشل التفاوض، داعيا إلى عدم تداول الأخبار غير الصحيحة أو الانسياق وراء الإشاعات التي من شأنها إثارة اللغط والحيرة، خاصة في ظل عدم وجود أي قرار بالإضراب في الوقت الراهن وفق قوله. المستشفى الرقمي يؤمن خلال السنة الأولى أو يتمكن من إنجاز 120 ألف فحص أشعة عن بعد عبر 26 مستشفى بتغطية متواصلة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع و334 استشارة و22 خبرة طبية عن بعد في 7 اختصاصات شملت 17 ولاية. ووفق بلغ صادر عن وزارة الصحة فقد بلغت نسبة الرضا عن الاستشارات عن بعد ما يزيد عن 90%، 5% فقط من الحالات استوجبت الإقامة بالمستشفى، فيما مكنت منصة نجدة التي انطلقت يوم 12 من أوت 2025 لتوحيد مسار التكفل بالجلطات القلبية وتسريع التنسيق بين أقسام الاستعجالي وفرق طب القلب من متابعة أكثر من 4000 حالة جلطة قلبية حادة. دوليا، وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يعلن عن حملة عقوبات أمريكية جديدة على إيران أمس، محذرا من أن لكل دولة مهلة زمنية محددة لوقف الأنشطة التي تحددها واشنطن، وإلا فإنها ستواجه إجراءات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. وقال بيسنت أن الرئيس دونالد ترامب يجري اتصالات هاتفية مع قادة دول العالم يطلب منهم تحديدا وقف تعاملاتهم مع طهران. وفي سياق متصل، وزير الدفاع الأمريكي بيث هيكسيث يقول إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تستبعد استخدام القوة العسكرية ضد إيران حتى ما أعلن واشنطن عن هجوم اقتصادي حاسم على طهران. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك اف ام بونات، والمشوار يتواصل مع الموسيقى. إلى اللقاء.
0: في تونس. Here we go. Mosaic FM.